الليلة الأغاني باش تكون يعني مختارة قصدا. علاش قلت قصدا ومقصودا الأغاني؟ لأنه كوكب الشرق كانت زارت بلادنا في آخر ماي وبداية جوان سنة 1968، وقدمت زوز حفلات شهيرة. الحفلة الأولى يوم 31 ماي 68 بطبيعة قصر رياضة بالمنزة، وكانت غنيت أغنية الأطلال وكذلك أغنية فكروني. في الحفلة الثانية اللي أقامتها يوم 3 جوان 1968 كوكب الشرق يعني 58 عام التالي، غنيت كيما الليلة الجاية كما أقوله هكا، يعني منذ قلت 58 عام غنيت كوكب الشرق زوز أغاني في هاتي السهرة، أغنية أنت عمري وأغنية بعيد عنك. هكا ليش يعني في هذا الموعد حبينا نحييه الذكريات مع تلك السهرات أو السهرة الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. غنيت يوم 3 جوان كما كنت نحكي 68، احنا سهرتنا الليلة 2 جوان 2026، 58 عام بالتمام والكمال، وباش نستمعوا زوز الأغاني بالذات اللي قدمتهم في تلك الحفلة. يعني أكيد فهمتوني علاش قلت الأغاني مقصودة في سهرة الليلة، حبينا نحييه الذكريات مع حفل أم كلثوم اللي بطبيعة أقيم في مثل هذه الفترة بالذات من سنة 68، والحفل الثاني ذاي اللي غنت فيه أغنية أنت عمري وبعيد عنك. هذا مهم الزوز أغاني المبرمجة في سهرة الليلة. خلينا نسمع مقاطع من الأغنية الأولى أنت عمري.

هذا هو النغم الأول أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم في سهرتنا الليلة على موجات إذاعة المنسير. هذه الأغنية الأولى اللي غنيتها منذ 58 عام في قصر رياضة بالمنزل. الأغنية الثانية كما كنت نذكر بعيد عنك حياتي عذاب في نفس السهرة.

هذا هو النغم الثاني في الحصة بعيد عنك حياتي عذاب. الغنية الأولى أنت عمري كما تعرفوا لحنها محمد عبد الوهاب سنة 1964. الغنية الثانية بعيد عنك لحنها بلي حمدي كذلك. هاتي الأغنية لحنها سنة 1965، يعني بيناتهم سنة فقط، لكن زوز أغاني خالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. إن شاء الله تقضيوا معها أحلى الأوقات. ولو أنه كي نقول 58 عام ما نتصورش فما شكون حضر الحفل عمره أقل من 20 عام، يعني ما نتصورش نقول، يعني اللي حضر الحفل عمره 20 وقتها توا عمره في 78. يعني حبيت نقول الحقيقة فما شكون تصل بينا في حصص سابقة وقول حضرت الحفلات أو حفلة من الحفلتين اللي غنى أقامتهم أم كلثوم في تلك الفترة. يعني كما قلت تقدموا شوية في السن، أصبحت من الذكريات وما عادش نتصور ربي طول في عمر الجميع لا محالة، عمال ينقصوا يعني الجماهير أو حضرة الحفلة هذيك أو إحدى حفلتي كوكب الشرق أم كلثوم في تونس، يعني أصبحت من الذكريات الحفلات هذية. على كل حال بطبيعة إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني هذه. إذا كان عندكم كما قلت ذكرى ولا إضافة مع إحدى هاتين الأغنيتين أنت عمري وبعيد عنك، نجموا دائما تتواصلوا معنا على الرقم 73-64-800 في برنامج حنين. تعرفوا الغنية الأولى إذا كان الحصة شرقية دائما تكون تونسية. على كل إن شاء الله في حصص قادمة نخصوا حصة للأغنية التونسية الترابية الجميلة بإذن الله، باش تكون احنا وعد هذا مع السادة المستمعين. وأنا كنت يعني نقول وعدت به الإخوة والأحبة أنه إن شاء الله في كل شهر لابد نخصوا حصة بإذن الله كان حياتنا قدرة للأغنية التونسية. قلت الحصة الشرقية الأغنية الأولى اللي خارج على الاختيارات باش تكون تونسية أغنية اخترناها للراحلة صفية شامية يمثيل عرف الياس. الأغنية الذي حلوة ياسر وحتى الإقامة متاعها صحيح يقرب للشرقي لكن لحن جميل وجميل جدا. إن شاء الله تعجبكم أو يعجبكم هذا الاختيار، وبعد شوية إن شاء الله نستقبل دفعات المكالمات الهاتفية مع تحيات فريق البث المباشر مصاحب الليلة لطفي المكي ومعاذ الحداد.

بعض الأماكن تسكنك كما يسكن قلبك بين أضلاعك، بعض الأماكن نقش حبها بمداد العشق في داخلك، تنام وتصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية.

0: نوصل لحنين على موجات إذاعة المنستير، وهذا هو النغم الأول إن شاء الله اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. بعيد عنك حياتي عذاب، أغنية من كلمات الشاعر ميمون الشناوي، ألحان بلي حمدي، كما قلت منذ حين لحنها سنة 1965 وغنيتها أم كلثوم بعد 3 سنين كي زارت تونس، وتجاوب كبير مع أم كلثوم في تلك الحفلة. وهي بيد أم كلثوم تقول الجمهور التونسي كيما تصورته، يعني كيما توقعته، وكانت منبهرة جدا بتفاعل الجماهير التونسية معها آنذاك. وهك علاش احنا قدمنا لزوز غنية ذوما انت عمري بعيد عنك، لأنها قدمتهم كي جات لتونس في الحفلة الثانية يوم 3 جوان 1968، واحنا اليوم يوم 2 جوان، يعني تقريبا 58 عام منذ أن غنيتهم كلثوم في تونس زوز غنية ذوما. خلينا نتقلق مع استقبال مكالمات سادة المستمعين، والمكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو مساء الخير.
1: الو عسلامة خويا، شكرا.
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
1: شحوال خويا،
0: شني الصحة؟ مرحبا
1: والله الحمد لله عليك. انت
0: يعيشك بارك الله فيك. عاد عرفتك تو كي تبدا ام كلثوم لابد تكون
1: لا الو
0: ام نسمع فيك، نسمع فيك.
1: اي هذيك ديما ما نعملش مدخلات الا مع كريم عم كلثوم،
0: يعني سي المول دي غرامك كبير ام كلثوم، ما نسمع صوتك كان كل شر يعني مع ام كلثوم.
1: لا والله
0: هاي مرحبا بك.
1: روك ندخل في مدخلات قريب.
0: اي
1: من الخطه الكبرى برشا على التليفون ما تحصلش.
0: وانت عندك ذكريات كبيره مع كوكب الشرق وزياراتك لمصر.
1: هذه غريت شش
0: بعيد عنك
1: وقت اللي جيت في جوار
0: 68. اي
1: التذكره ب 30,000.
0: 30,000 وصلت حتى ل 50 و 100,000 في المارشي نوار كما يقولوا، يعني هما في السوق السوداء. يعني في الوقت ذاك كي نقولوا سي سامحني سي المولدي 50 و 60,000، يعني فلوس كبيره راهو عام 68
1: شهريه. اي هذاك الوقت تاخذ 30,000 في البوسطه،
0: معناها شهريه ونصف تقريبا.
1: حطهم عندنا الميتيال. عملت لهم مطلب فهمت الله، قلت لهم حاشي ب 50,000 فهمت الله اكيد ياسر.
0: اي
1: اعطوني 40,000 مشيت قصيتي تسكر طول.
0: وتفرجت يعني في الحفله هذيك؟
1: اي دخلت تصور دخلت قعدت واقف بس مشكي بلاصه وتقعد.
0: اي صحيح
1: بس مش بلاصه وتقعد.
0: ما تنساهاشك الليله يعني في الحفله هذه الثانيه مش الحفله الاولى.
1: الحفله الثانيه
0: هي هذه اللي غنت فيها انت عمري وبعيد عنك.
1: اي في القبه في
0: القبه اي قصر رياضه بالمنزل القبه.
1: اي في القبه وهذه هي بي الغداية الاطلال. وقت اللي مشيت للقاهره بعد ما دخلت المتحف تاع ام كلثوم بالوتيل بتاعهم بالسبعيه ثم القهوه مقهى ام كلثوم.
0: اي
1: يقول لك شنو تحب تسمع؟ ايه يا شيخ
0: اسمع ايه يا شيخ؟
1: قلت له اسمعي اسمع الاطلال.
0: اي
1: قال لي على عيني على عيني على عيني
0: على عيني
1: يحطني. وقعدت وجاب لي وقتها جاب لي قهوه كيما يقولوا 10 كيلو فلتر وراحت. رجل بعد جاب لي شيشه قلت له ما بدخلنش ما بدخلنش.
0: يعني محبتك في ام كلثوم دعلتك كل مره تزور مصر لابد تمشي يا نزل ولا المقهى ام كلثوم.
1: هي الأولى. نمشي المتحف ونمشي بتاع ام كلثوم ونمشي لمقبرة البساتين وين مدفونة ام كلثوم ونمشي لطبايا الزهايرة بلاد ام كلثوم. فهمت هذيك ساعة منها تمثال في المدخل بتاع البلاد ولا شلال العزبة بتاعها هي شرط عليها المحافظ الوالي
0: قالوا تخليها
1: يخلي بارتي منها مسقفة بالجريد وبالواحد والتوى بزلت مرعشها وعد بزلت موجودة ولا
0: شوقنا في باش نعملوا زياره ان شاء الله كان وتات سي المولدي. انت ترافقنا وتعرف تتجول بين اللي عندك تجربه وفي الغديكة وعندك خبره ان شاء الله كان وتات. ومرحبا بك سي المولدي وتحياتنا ليك ومشكور جدا على الاتصال بينا. ما
1: نطولش عليك برشا
0: خلي
1: المستمعين.
0: ربي يفضلك سيدي عايشك ربي يفضلك وبارك الله فيك سي المولدي ليلتك سعيده. المكالمه التي فيها الثانيه بعد صديقنا المولدي من اكودا. الو مساء الخير. ألو مرحبا بك أو بكي فوزي. سي فوزي مرحبا بك. سي فوزي من القيروان مرحبا سي فوزي. عاش ماشي يسمع فينا في سي فوزي، ان شاء الله نعاود نتصلوا به بعد شويه. كان الحقيقه مكالمات عديده وعديده جدا في هذه السهره لكوكب الشرق ام كلثوم. كما قلت الغنية ذي كنت تفكرك المقدمة لفاروق سلامة بالآلة الكورديون وكي تخل في الحفلة هذيك، يعني الحفلة الثانية، لأنه في الحفلة الثانية قدمت من لول أم كلثوم أنت عمري تقريبا قرابة 70 دقيقة وهي تغني في أنت عمري، وبعد عملت استراحة ورجعت بعد ساعة

0: سي خليفة.
1: مدينة والله مدينة، أنا في الاجتماع ولكن الظروف مانيش متصل بالهاتف.
0: مفيد لاباس.
1: لا لا الحمد لله.
0: الحمد لله. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا من عين جلولة. يعيشك خويا ناجي الله يرحمه وينعمه، كان يشارك معنا زاد من عين جلولة.
1: الله
0: يرحمه وينعمه، ان شاء الله من اهل الجنه، ان شاء الله جميع المستمعين اللي كانوا يشاركوا معنا. باهي سي خليفه، سهره ام كلثوم الليله والغنيه ذي بعيد عنك.
1: طبعا ام كلثوم شكون ما يسهرش مع ام كلثوم، يعني من محبي ام كلثوم
0: لا شك فيه.
1: نتفكر ام كلثوم، نتفكر الراديو كاسيت والاشرطه قبل، وذوك
0: الجو الجو الحلو،
1: جو الحلو بطبيعة توا مع معناها بكثرة معناها في الهاتف وفي
0: كل شيء ولا متاح، كل شيء ولا موجود،
1: كل شيء متاح توا بكري، كان عندها يعني
0: طعم رونق خاص، طعم خاص.
1: نستناه في الإذاعة الوطنية نهار الأربعاء على
0: فما كانوا ياسر، سمحني سي خليفة، فما ياسر كانوا معدلين يعني أوقاتهم على حفلات أم كلثوم. كانت الإذاعة الوطنية تعديها نهار الأربعاء من 11 نصف الليل، وكانوا إذاعة الشرق الأوسط عندها ليلة من الليالي، إذاعة الجزائر كيف كيف إذاعة يبدي يدور كل مرة ما يعدل على ليلة فيها أم كلثوم،
1: ثم طعم وثم نكهة
0: صحيح، وكل مرة يقول شنو الأغنية اللي باش تعدل الليلة.
1: بالضبط تو هانا ولينا نعرف الأغاني، ندخلوا على الفيسبوك ونعرفوا الأغاني،
0: كل شيء متوفر،
1: كل شيء مسافر. والله الأغنية تعجبني هذه،
0: بعيد عنك.
1: ممكن لو معناها في وقت آخر، يعني دي مع أغاني محبين، معناها نحب الأغاني بالعربية الفصحى
0: إن شاء الله. قصيدة يعني تحب تقول
1: قصيدة
0: كيما الأطلال وكيما ياسر أنا لن أعود إليك، ثورة التشكر وبعية الخيام، يعني ياسر أغاني غنى نلقاك هذه ليلة، ياسر أغاني قصائد غنيت أم كلثوم، إن شاء الله نعديه بإذن الله.
1: أم كلثوم صراحة
0: هرم
1: هرم هرم هرم.
0: يعطيك الصحة سي خليفة، مشكور جدا على الاتصال،
1: وإن شاء الله في المستقبل احنا ربي يعود ونشارك وكل.
0: مرحبا بك سيدي، وإن شاء الله لاباس.
1: تحياتي للسي سالم بالحاج والأخت خديجة بن ناصر.
0: شكرا، إن شاء الله وصلت التحية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء سي خليفة. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو على السلامة أخويا، شكرا.
0: أهلا بسي فوزي، مرحبا بك. الحمد لله، يعيشك سنين دائمة، بارك الله فيك.
2: يعيشك ربي يبارك لك.
0: هاي سيدي فوزي.
2: سيدي.
0: علاش الغنية ذي بالذات انت عمري ما خذتش يعني علاش قلت بعيد عنك مش انت عمري مثلا؟
2: عندي معها معناها ذكريات، وفي مناسبة بتاع فرح ولد خالي علي رحمه الله طاهر حمدان المرابطيني
0: الله يرحمه،
2: مشينا من القروان حتى لبني كلثوم. هيك وقلت ولد خالي، قلت له استنى نسيبي، اللي هو نسيبي، قلت له استنى بربي ناخذ كاسات. شنو هي الكاسات؟ كنت خليها مفوش ايش عندك فيا من خروان بريكا ثوما تو نوسعوا بين عليها غناية شيء كبير. خذيت كاسات وقتها ب 1200 فرنك، بعيد عنك.
0: بعيد عنك. قعدت ما تنساهاش يعني.
2: هذا كيفاش ننساها؟ هذه الحكاية عندها نقول لك يجي حكاية 35 سنة، حاجة كيف منك هكايا، حاجة كيف منك هكايا. 35 سنة. صلي يعني به تو أولاده، هو الله يرحمه ولد خالي حمد المرابطيني. عنده توا اولاد، ولده غسان في سوسه معني عواجي يضرب الكمنجه،
0: ربي يفضلهم ان شاء الله وربي يعطيهم الوقت الطيب.
2: ذكريات هذيك ونستنتها، نستنت المناسبه ذي
0: اكيد. وانا ديما نقول سي فوزي، فما شغنايه يعني الانسان تتربط له بذكرى، ديما تحط الغنايه ويسمعها يتفكر يا شخص يا فتره معينه، يا حتى ساعات ولا حتى رايحه معينه كتذكروا غنايه تذكروا به، يعني هذاك هو الحنين اللي نحكيو عليه.
2: كل مرة غنية معناها فكروني تفكرني في كي نبدأ ماشي ماني فتك كل مرة، وكي نبدأ ماشي المهدية أنا حويت كي نبدأ نجيب ماشي المهدية نمشي نجيب للبرد الحوت، ثم قهوة في قصر هليل بعد زعيم تمثيل زعيم، نتكي خادي ونأخذ حبة من فيه وقهوة حليب، هذا كل يوم وحطتها بعيد على
0: فكروني كل تفكرك في المكان ذاك، يعني
2: تفكرني في فكرني في ايام الخير وايام الحوت وقت اللي كان رخيص، تو الحوت هو حاجه معناها كاينك في سوق البركه، القرنيط كنت نبيع فيه بدينار ب 1400 اليوم ب 60000.
0: الله الله الله يخفف علينا كيفاش نقولوا الخبز ويخف علينا، وان شاء الله ربي يكونوا معنا ويكونوا على المواطن يعني الضعيف. يعطيك الصحه سيدي.
2: سيدي
0: فوزي تفضل. ايه
2: معناها كلمة والله العظيم توا ونمشي معناها السكومبري بحبارو ونبيع فيه ب 1200 بدينار بحبارو.
0: اي قبل يا حسرة يا صحيح.
2: اليوم ب 22000
0: فتح. لا حول ولا قوة الا بالله.
2: هي شنية راهو مش الحوت، قل لدين كثرة
0: لدين كثرة. طيب وللأسف وكما قلت أنت لدين يعني لكشارة يعني الوسطاء.

0: هذوما. ربي يديهم على كل حال سي فوزي. وموضوع كبير ياسر ان شاء الله مره اخرى نحكيو.
1: يرحم الوالد يا سيدي العواشر وان شاء الله في حاجه.
0: بارك الله فيك سي فوزي اجمعين ان شاء الله. شكرا لك ويعطيك الصحه وربي يبارك لك ان شاء الله. المكالمه اللي فيه المواليه. الو مساء الخير.
2: الو مساء النور.
0: اهلا وسهلا. مساء السرور. زمرده.
2: لا معك فاطمه من القلعه.
0: فاطمه مرحبا يا فاطمه. مرحبا بك من القلعه. مرحبا صديقتنا فاطمه. مرحبا بك.
2: عايشك.
0: شنو حوالك يا فاطمه؟ صحه لاباس؟
2: لا لاباس الحمد لله. الحمد لله مدامني معاكم لاباس.
0: يعيشك ربي فضلك
2: فاطمه. مدامني نسمع فيكم وتسمعوا فيا كنشارك معاكم. عايشتي عايشتي الحمد لله.
0: مشكوره جدا
2: والله. نعمه كبيره.
0: هاي فاطمه الحمد لله. واحنا نفس الشيء.
2: عايش على امل كل
0: بطبيعة الإنسان. الإنسان لولا يقول لك ما أضيق العيشة لولا فسحة الأمل. يعني الإنسان ديما يعيش
2: والله
0: بالأمل وذاك هو المهم.
2: اليوم بركة اليوم بركة عديت القصة متاع غنيتهم كلثو ومشيت للعائلة اللي هي معناتها نحبهم ياسر. صدقني من كثرة ما نعرفش
0: خانت الكلمات بمشاعر متاعك. يعني كثرة الإنسان ساعات لحسيس تدى كبيرة
2: والمشوار اللي قعدته بحذام دموعي نشد فيها بالسيف ونتفكر كلمات الغناية ذي
0: عيد عنك حياتي
2: عنها
0: حياتي.
2: تحكي لي على تعبرني على مشاعري
0: كنت على مشاعرك وذكريات عشتها في فترة وفترات
2: ناس كنت نعيش بحذام.
0: فهمتك. هي
2: اتفرقنا معناها بعدت عليهم كل ما
0: وهذيك هي الحقيقة في الأخير الإنسان نعرف
2: عذاب كبير والله تحس عذاب كبير
0: الإنسان في الأخير يا فاطمة هو في الأخير
2: بحذاهم نتألم لأني نعيش الماضي ما عدش عايش الحاضر.
0: فهمتك. إنسان يتألم بتبعك تفكر بعض الذكريات لكن
2: في الله يرحمه اللي كان هو عايش على خاطر
0: لكن في الأخير يا فاطمة تستمر الحياة هي وهذاك هو كل شيء.
2: صدقني
0: نعرف صحيح ما يحس ما نعرف نعرف نعرف لأنه المشاعر ذي ما يحسها كان اللي عاشها
2: غير هادي والله.
0: الله الله يرحمه. الله يرحمه يا فاطمة. هو الله يرحمه وينعمه.
2: ماذا بيا ما فرقتهم مش ماذا بيا ما بعدتش عليهم والله حياتي عذاب والله.
0: هلا ما شاء عذاب إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة. والإنسان
2: علي وبعدت عليهم والظروف وظروف صحية خاصة والحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة. وساعات الواحد يقول تحير له بعض الأحاسيس إن شاء الله. ما لا خلينا شوية وقت باش نبعتالي نعديوها إن شاء الله. يعيشك يا فاطمة تعيش بارك الله فيك وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. نواصل مع المكالمات التي فيه بعد فاطمة متأثرة شوية. فاطمة ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
3: سلامة. أنا صاحب هدي ابني بالحبيبة.
0: حبيبة مرحبا بك فاطمة الله يرحمه وينعمها صديقتنا لا هادي قلتي فاطمة كانت معنا هادي الله يرحمه وينعمها صديقة البرنامج وإن شاء الله من أهل الجنة
3: وكبير تبارك الله عليها مخها كبير برشا.
0: أنت يا حبيبة منين تكلم فينا يا حبيبة؟
3: أنا من نابل. أنا زميلتها كنت
0: زميلتها الله يرحمها وبركة فيكم على كل حال وبركة فينا احنا زادة لأن كانت الحقيقة
3: تأثرت عليها برشا برشا والله
0: خليت بلاستها فاطمة
3: ولا كل مرة نسمعك
0: الله يرحمه وينعمها فاطمة. يعني كأنك أنت اخترت الغنية خصيصا كذكرى لصديقتك فاطمة.
3: فهمتك.
0: بعيد عنك حياتي
3: على أعز وحدة والله.
0: قلت نعاود في فاطمة هادية هادية فاطمة إن شاء الله طويلة عمر هادية هادية
3: هادية وتبارك الله فيكي برشا برشا برشا
0: الله يرحمها إن شاء الله. الله يرحمها الله يرحمها.
3: قلت خليني هنا وتبارك الله نشكرك على برامجكم محبوبة.
0: يعيشك ربي فضلك يا حبيبة.
3: وقبل كنت ديما بتصل بلاد المسير وكان في ناصر خفشة
0: سي ناصر خفشة ربي يعطيه الصحة والعافية بالمناسبة زميلنا الطيب العزيز سي ناصر خفشة
3: واحد آخر إذا كان يجينا يسجل معانا أنا عندي برشا ذكريات مع أنا
0: إن شاء الله طويلة عمر أنت وهادية إن شاء الله ربي يرحمه وينعمها الأخت هادية إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله ونحتسبها
3: برامجك والله متبع فيهم.
0: يعيشك يا حبيبة يشرفنا ذي قمنا المعلمة مع المعلمين الوحيل ولا شرفنا وأنت مرحبا بيك وربي فضلك ويعطيك صحة. مرحبا مرحبا بيك نشرفوا بيك يا حبيبة. شكرا لك أختي حبيبة من نابل يعطيك صحة على المشاركة واضح انها قالت لك يعني شاركت معنا لان خلات ذكرى نتاع صديقتها هادية وبعيد عنك حياتي عذاب. ان شاء الله انت طويلة عمر والله يرحمها هادي. يعطيك صحة يا حبيبة. المكالمة التي فيها الموالي. الو مساء الخير.
4: الو خير مثال.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
4: كنت بجولي عندي سنين والله ما كلمتكش
0: معايا. شكون بالضبط قلت لي؟
4: عندي برشا.
0: خلينا نفكر ساعه مو قولي الاسم سيد مثلا.
4: بتاع الزاوية. بتاع الزاوية.
0: ايه الاسم؟
4: خليل بن سالم.
0: خليل بن سالم.
4: خليفة بن سالم.
0: اه سي خليفة مرحبا بيك تفكرتك. ايه مرحبا بيك. مرحبا شنحوالك سي خليفة؟ وين حياك ساعه انت عندك ياسر ما شاركتش معنا.
4: وزي ابونا نسمع البرنامج بتاعك من الفلتوش كيفاش لكن شو نسمع في البرنامج الراي بتاع اللي كنت حاضر في فرنسا وقت اللي طلعت ام كلثوم عمري بعيد عنك وحتى كنا في جراف عام
0: ضرب عام
4: منها ومنتحصل ولا طول الا بعد 11 ونصروا معها في الاغاني كل اللي عديتهم.
0: انت يعني في فرنسا تبعت الحفل وانت في فرنسا وقت الحفله هذه؟
4: وانا في فرنسا من عام 68 جريت في فرنسا.
0: اي اي اضربات وقتها تاريخ بدا تبعتها في التلفزه يعني وقتها الحفله.
4: لا لا وقتها تحصلوا على تونس من 11 تاع الليل.
0: في الراديو في الاذاعه.
4: ما سمعش لازم ما عندناش لازم.
0: هي خطر تعديت وقت الحفله التلفزه التونسيه عند عامين ملي تاسست وقتها يعني عدوها في التلفزه وفي الاذاعه في نفس الوقت صحيح؟
4: ايه صحيح يعني وقتها
0: في سمعتها في الاذاعه.
4: ما تحصلتوش الا من 11 تاع الليل.
0: من 11 الفوق.
4: ما
0: حدش وخذ
4: ما
0: واضح والتو تتفكرها يعني ذكرى ذيك عندها 58 عام.
4: ما نسيش بقول لك تاريخها ما نسيش بقول لك شو قلت عندك عام بلا من لا من لا من لا سماع عن عام شو كاش قلت انت
0: ذكري 58 الحفلة ما اللي صارت هذه
4: قداش
0: الحفلة هذه من اللي غنتهم كلثوم وقت 58 عام تعرف وقت غنتها في المباشر.
4: من 28 عام انا قلت لك وقت من 10 تاريخ بالضبط قداش
0: اي عام 68 3 جوان 68 اي
4: 68 بلا بناس اخرى زاد.
0: وانت وقتها في فرنسا كما قلت لي ذكريات ما تنساهاش.
4: قريب عيد ميلادي زاد حاجه اخرى.
0: باهي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سي خليفه ان شاء الله. سيدي ما تنساناش ومرحبا بيك
4: والله دي بس البرج تاعك
0: يعيشك ربي يفضلك.
4: واحد سنت عم كلثوم واش يعني يعني عم قداش 55 متعلق بأم كلثوم.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة بارك الله ذاكرة وربي يعني يمدك بالصحة والعافية سي خليفة. وإن شاء الله ديما حاضر معنا وسعدنا ياسر بالمشاركة متاعك الليلة معنا في حنين. ربي يفضلك سيدي. ربي يفضلك ويعطيك الصحة إن شاء الله سي خليفة. مشكور جدا. ليلتك سعيدة سيدي. إلى اللقاء. نأخذ مكالمة التي فيها الأخيرة على ما أظن السابعة. ألو مساء الخير.
5: السلام أخوي شكري.
0: مرحبا بيك.
5: بس عليك.
0: الحمد لله الصوت مش غريب ما نسيت الاسم سمحني بربي فكر.
5: قاسم معك. قاسم
0: سي قاسم مرحبا. عندكم مديدة ما شاركتوش معنا الجماعة والليلة صح لكم.
5: شاركت الجمعة
0: فاتت. الجمعة فاتت شاركت معايا أو من الذاكرة ضعفت سي قاسم.
5: بس عليك
0: ما خاطر قعدت مديدة ما شاركتش معنا أو ليش.
5: ايه موجود
0: بحب. مرحبا بيك سي قاسم مش نحوالك.
5: لباس ربي أخو قاطي
0: يعيشك يعيشك. أو ليلة سهرة أم كلثوم الليلة.
5: سهرية هائلة
0: صحيح. ذكريات جميلة.
5: أخوي شكري بالنسبة لأم كلثوم ديما تقعد في البال ما
0: تتنساش.
5: لا أحد ما يلقاش مثلا كيف هي قد ما يسمع ويتصنت. صعيب برشا باش يلقى كيف.
0: صحيح ما عادش تعاود أم كلثوم.
5: ما عادش تعاود من العرش يمكن شاركتني مرة عندها برشا. عندي يمكن كاك يجي تقريبا يمكن شهر كاك ولا أقل شوية ما كجبدت عليه أنت وقتها.
0: ديما كل شهر عادي واغاني وكل ثوم.
5: قلت لك وقتها ساعات جيني غاني تسنتها يعني الدموع نتاع عينيها تيق تجيني تندرى كيفاش.
0: تذكرك هكا في يعني اوقات معينه تذكرك فيها يعني اشخاص غابوا علينا تذكرك في فترات.
5: الاغنية بتاعها واللهجه وكل ما شيء تخلي الواحد معناها ديما يحس معناها
0: من غير ما تشعر يعني فما احساس خاص.
5: ايه فما احساس خاص كي يسمع مثلا الاغنيات هذه الجديده هذه.
0: لا بعيده على بعض. بعيد على بعض الإنسان ما دام عاش مع الأغاني هذية ومع الفن هذية ومع الطرب هذية ما نجمش لا مقارنة الحقيقة لا مقارنة.
5: كيف يقولوا المثال يقول لك يقولوا ديما يقول ديما تمشي الدنيا تمشي على كبار
0: على كبار احنا هو الحمد لله مازلنا نعديه والاغاني ذي ومازالت برك الاغاني اللي عمرها 60 و70 عام مازلنا نسمعوا فيها في اذاعه المنسير. وانتم مشكورين جدا على التفاعل نتاعكم سي قاسم.
5: والله ربي ربي
0: وربي يحفظك ان شاء الله انت ويعطيك صحه وربي يعطيك طول العمر ان شاء الله وان شاء الله ديما حاضر معنا. شكرا لك سي قاسم يعطيك صحه. باش نقول كلمتين على الاغنيه لانه من بعد باش نسمعوا اكيد بعد الاخبار باش نسمعوا اغنيه بعيد عنك. ضبطنا شويه الوقت نظرا لكثافه المكالمات الهاتفيه. يعني كما قلت الحفلة هذه الثانية يوم 3 جوان 68 غدا أنتم بكلثوم أنت عمري غنتها تقريبا في 70 دقيقة ساعة ودرجين ومن بعد عمت استراحة. والسيدة وسيلة بورقيبة أنا ذاك حرم الرئيس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة يعني نقول زارتها بطبيعة بعد في الكواليس بطبيعة مشات طلعت عليها وبعد تقريبا قعدت ساعة الاستراحة أم كلثوم ورجعت باش تقدم الحفلة الوصلة الثانية في الحفلة ذيك. وكانت الغناية ذي بعيد عنك حياتي عذاب كما قلت كلمات مامون الشناوي وتلحين بليغ حمدي والحقيقة غنيتها تقريبا أحسن مرة تغني الغناية ذي هي لأن بدأت على غير عادتها بدأت الغناية بارتجال يعني موال كما قولوا طويل والحقيقة كان تفاعل كبير وخاصة الجملة الأولى تنسمعوا بعد شوية نسيت النوم وأحلام ونسيت ليليه وأيامه يعني تفاعل كبير وكيرات الجمهور يعني يصيح معها بدأت تتعاود وكل مرة يعني تنوع في وتلون في اللحن الحقيقة أعطتها أبعاد جمالية جديدة ياسر وجميلة جدا. وهك علاش يعني يوم كلثوم لربما ما كانتش قبل تعمل الشيء هذا في كثرة ما تفاعلت مع الجماهير التونسية هذاك كما قولوا تسلطنت وتفاعلت. لا حبيت أذكر وأنه بري حمدي غنات لهم كلثوم 11 أغنية أولها حبي إيه سنة 60 أنساك 61 ظلمنا الحب 62 كل ليلة وكل يوم 63 سيرة الحب 64 بعيد عنك لغنيتنا هذه 65 فات المعاد سنة 67 إن في ديون هذه غناية وطنية عام 67 ألف ليل وليلة عام 69 الحب كله عام 71 وحكم علينا الهواء عام 73 وهي آخر أغنية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. يعني إحنا الغناية ذي كما قلنا باش نسمعها إن شاء الله أو مقطع مطول منها بعيد عنك حياتي عذاب تلحنت سنة 1965. نعود بعد حين معنا غمة ذي ونواصل صارتنا في بطبيعة ما حنين على موجات إذاعة المنسف.

في كل عام تشرقين على ضفاف العمر، تنبت في ظلام الكون شمس يحتويني ألف وجه للقمر. في كل عام تشرقين على خريف القلب، يسدح في عيوني صوت عصفور ويسري في دمائي نبض أغنية، ويغزلنا شوقنا المجنون أوراق الشجر. في كل عام تشرقين فراشة بيضاء فوق براعم الأيام، تلهو فوق أجنحة الزهر. في كل عام أنت في قلبي حنين صاخب، ودموع قلب ذاب شوقا وانكسر. في كل عام أنت يا قدري طريق شائك، أمضي إليك على جناح الريح يأخذني عبيرك، ثم يتركني وحيدا في متاهات السفر. في كل عام أنت في عمري شتاء زوابع وربيع وصل وارتعاشات يدندنها وتر. في كل عام أنت يا قدري مواسم فرحة تهفو الطيور إلى الجداول، تنتشي بالضوء أجفان النخيل وترتوي بالشوق.

نواصل حنين على موجات إذاعة المنسير، حصتنا اللي خصوها لكوكب الشرق أم كلثوم. سمعنا مضحين غناية بعيد عنك حياتي عذاب، الغناية الثانية اللي باش نسمعوها بعد حين إن شاء الله باش نستقبلوا خلال مكالمات السادة المستمعين أنت عمري، وغناتهم أم كلثوم في نفس الحفلة في يوم 3 جوان 1968، يعني 58 عام التالي. خلينا قبل باش ما يزربناش الوقت نحيي أصدقاء حنين، سميتهم أصدقاء حنين لأنه الحقيقة السهرة ذي تلم العديد من الأحبة والأصدقاء. سيدة راضية شادي حليلة، تحياتنا ليك سيدة راضية، وإن شاء الله تكون في الاستماع ونهديولك أغاني الحصة. نفس الشيء الخونة صاحب الذوق توفيق وزميلنا السابق في إذاعة المنسير، وربي فضلك الوالدة توفيق. السيدة راضية الهداجي كذلك، سي حسين عطي الأخت أنيسة من قصيبة مدوني، تعزينا الحارة في فقدان والدك يا أنيسة، والبركة فيكم وهكا حال الدنيا وإن شاء الله من أهل الجنة. أختي أنيسة اللي بطبيعة ما تنجم تشارك معنا باعتبار كما قلت الظروف اللي تمر بها العائلة، وكما قلنا هذاك حال الدنيا الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله من أهل الجنة وربي صبركم. سي جلال حسعيد وسيدة نزيهة من قصيبة مديوني، ربي يداوم العشرة. سي عمر بوشارب وسيدة جميلة، تحياتنا ليكم إن شاء الله لباس سي عمر بوشارب وإن شاء الله تكون في الاستماع. السيدة الأخت هدى الدبابي من خنيز، مردة من حمام الزريبة. سي سمير الزغل الأخت نفيسة معروف من الكاف. سي عادل ميلاد من زاوية سوسة. حسين بوغامورة والسيدة فاطمة السنبولي من المنسير. فاضل همامي صديقنا. سي المنصف جنابة ديما، سي المنصف في حي الحبيبين شقير ولا باشي زملائنا إن شاء الله يكونوا بخير، ويرحم على صديقنا توفيق الخضير وسي البخاري بن صالح. سي البخاري الحاضر بصوته ديما معنا في حنين من خلال الأبيات الشعرية الجميلة. أخونا علي بكير كذلك حييه. سي المنصف جنابة. السيدة فاطمة من القلعة الكبرى كانت معنا منذ حين. سي رضا حميدة وسي المنصف الغندري وسي عثمان قلالة، تحياتنا للجميع وإن شاء الله في لقاء قريب. سي خميس بن حريك، سي منير حيم، فايز العجرودي، رشيدة البورسالي، زينة من القيروان، رشيدة بن ذياب، حياة من قليبيا، هادية من زغوان، السيدة نجاتي من القيروان، سالم بن القاسم بالحاج من بوفيسة، فرج بوجزنيف من مرناق، ناجي الغربي من سيدي بوزيد، محمد عزايز من السحلين، الأخت منوبية من المنستير، كذلك سي عبد الرزاق من حمام سوسة، سي المنصف المسباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، الأخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيع بروك، سي الهادي الركباني، كامل بن عافية من خنيس، المولدي المتهمم من أكودة، كذلك المولدي السكلي صديقنا من خنيس، تحياتنا ليك، زهرة خمير من قربة، محمد بن زرمدين، زينب بن منزل تميم، كذلك زينب بن سوسة، رمزي الخشناوي كذلك رمزي، والصديقين وجيه ونسيم، تحياتنا لكم الكل. أخت زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من وادي الليل، هادي من سبيط لخميس كشرود، سي ساسي بالليلة، سي علي سلامة من مساكن، سي عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري، كنا اليوم تلاقينا سي العربي، تحياتنا ليك وإن شاء الله تقول ديما بخير. أخت مريم من أريانا، سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى، الأخت زهرة شريعة من صيادة، أخونا حسن من دار شعبان الفيري، منير عمار ومحمد المرموش من المنستير، تحياتنا لكم الاثنين. سي سالم باشا من المكنين، ليلى من الوردانين، المنصف قلالة من قصيبة مديوني، سي الهادي تريمش من خنيس، تحياتنا لك سي الهادي إن شاء الله تكون بخير. أخت حنان من بوحجلة، عامر منصور صديقنا من الوردانين، هاجر من حفوز، حياة السيدة حياة من جمال، والأخ سمير من القيروان. باش نستمعوا لمقطع من الأغنية الموالية بعيد عنك عفوا أنت عمري، الأغنية الثانية اللي برمجناها في سهرة الليلة من حنين.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا أنت عمري، كلمات أحمد شفيق كامل والحان محمد عبدالوهاب سنة 64، وغنية يطلق عليه لقاء السحاب لأنه الأول لقاء بين كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب. يقال أنه لقاء ذا كان بإعاز أو بطلب من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. على كل حال أغنية جميلة وغنيتها في تونس كما قلت منذ حين في الحفلة الثانية هي وبعيد عنك. نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو أسلمتي شكرا.
0: أهلا وسهلا أخوي محمد عزيز من سحلين، مرحبا بك.
1: وبك أكثر يا عائشة، نحييك ونحيي فريق كل مستمعي الكل.
0: ربي فضلك أخوي محمد، مرحبا سيدي، مرحبا.
1: وبك أكثر، ربي يبارك لك أخوي. كما كنت تحكي توا قلت دي أغنية لقاء السحاب عام 64
0: صحيح بين عبد الوهاب وأم كلثوم
1: وأحمد شفيق كامل، لما ثلاثة العمالقة تلقاوا مع بعضهم في الفترة ذيك.
0: صحيح الغنية ذي عام 64 وحقيقة أحسن نسخة غنيتها أم كلثوم كي جات لتونس في أنت عمري.
1: في قصر المنزه.
0: قصر الرياضة بالمنزه وأنا ذاك عام 68 حضور. تعرف حضروا لها في الحفلة ذيك 100,000 وردة يقال. 100,000 وردة في يعني خلينا نقول في المنصة لاستقبال كوكب الشرق أم كلثوم، حفل مسارش تاريخي وقتها.
1: الحق وقعت تفرج وقتها نسيك فاش لسين السفاسر
0: بالضبط السفاسر، وهي قعت مبهرة الحقيقة بالاستقبال الجماهيري الكبير اللي يعني حظات به من الجماهير التونسية.
1: قال جمهور تونس جمهور حساس ويتفائل بالأغنية، يعرف وقتاش يصفق،
0: يعرف وقتاش ويعرف وقتاش يتفاعل، وهي الحقيقة زادت من عندها وخنقول تسلطنت ولا تغني بعض المقاطع تعودهم خصيصا باش الجمهور يتفاعل معها. الحقيقة من أحسن حفلات اللي قد مش خاطر احنا توانسرة وذي بشهادة العالم العالم وشهادة المصارة هم يقولوا ذلك كذا.
1: شوف انت العبد الصالح القانون كيفاش عمل لك الدربة في بعيد عنك.
0: صحيح صحيح يعطيك صحة.
1: انت عمري في شكري زاد عودتها عام 70 وقتها غنيت انت عمري عام 70 وغنيت انا وانت ظلمنا الحب
0: انا وانت
1: عام 70 عودتهم
0: هاي عودتهم هي عدت لي يعني خلينا نقولش عودة الاغاني مرات عديده، تاع ساعات غنيت عودها ثلاثه اربع خمسه مرات على اقصى تقدير او لان اغانيها كبيره وكثيره والجماهير يطلبوا ديما الاغاني جديده. اي
1: اي صحيح اي تفضلي توفي بعيد عنك كيفاش تعاملت مع جسم مأمون الشناوي. اي معناها في كي جات لتونس تعاملت مع احمد شفيق كامل ومع عبد الوهاب محمد، فهمت؟
0: أي.
1: شوف انت توا شو اسمه عبد الوهاب كيف يقول شوقوني عينيك، ام كلثوم ردتها رجعوني عينيك.
0: ردتها رجعوني عينيك، هي الغنيه اصلا متدخل كانت ام كلثوم في كلمات لان تعرف عندها خبره وكل شيء ووافقوها شعراء. هي اصلا شوقوني عينيك قالت شوقوني ما تعطيش ماهيش ردتها رجعوني عينيك، وتعرف هي خاطر تأدي تعرف تأدي وتعرف تغني يعني حتى كي تغير في الكلمات هي باش تغنيها الغنيه.
1: اي وقتها قالوا لي شبيك تقفل الكلمات قد باش يمسوا الجمهور باش الجمهور يتفاعل معايا.
0: هرم ام كلثوم رمز الحقيقه ولن تكرر.
1: يعطيك
0: الصحة يا محمد، مشكور جدا على المعلومات والإضافات ديما، شكرا لك وليتك سعيد يا محمد. إلى اللقاء. المكالمة الموالية بعد صديقنا محمد عزيز مسحلين. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور، تحية مسائية طيبة محملة بعبق الزهور وأحلى الورود.
0: أختنا زمردة من حمام الزريبة بعد غيبة، شنو أحوالك يا زمردة؟ لبس عليك ان شاء الله تكون
2: الحمد
0: ان شاء الله تكون بخير، ان شاء الله ربي يخفف عليك الاوجاع وان شاء الله تكون بخير.
2: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله يا ربي يفرج عليك ان شاء الله يا زمرد.
2: عايشك عايش خويا.
0: مرحبا بك مرحبا بك. هاك تعالت معنا الليله، ما نعرفش ما ستك غنيت انت عمري.
2: شوف اختياراتك نتاع الليله ادمعت القلوب والعيون.
0: لا حول ولا قوه الا بالله هكا.
2: يعني من
0: الاخر
2: وعلى
0: الاخر من الاخر هكا والحقيقه
2: خاطر بالحق اختيارات رائعه ومستنا برشا برشا برشا
0: هي.
2: ونتصورها مست العباد الكل معنا.
0: صحيح صحيح الحقيقه ام كلثوم رأي معنا واغاني ذي اغاني ما نعرفش من احلى الاغاني، وانا علاش اخترتهم بالذات في الوقت هذا لانها كيما توا كيما ليلة كيما ليلة الجاي يعني غنيتهم
2: غنيتهم في عام 68
0: عام 68 في تونس هكا علاش يعني الحقيقة حبيت نسترجع الذكريات هذيك. وهي الأغاني روعة، واحدة محمد عبد الوهاب واحدة البليغ من أجمل ما غنيت
2: ومن أجمل الذكريات للجمهور أم كلثوم في تونس.
0: صحيح صحيح
2: وهي بعض اللقاءات مدتها فنجان قهوة لكنها تعطيك من العمر عمرا آخر ويأخذنا الحنين إليها دائما.
0: يعطيك الصحة
2: يعني بالحق كانت زيارتها
0: لا تنسى هي بالحق
2: هي فترة صغيرة أما ما تتنساش.
0: هي يقال أنه قعدت 5 أو 6 أيام في تونس وعملت حفلتين. أما أما أما زارت ياسر بلدان، زارت مشات النابل، مشات للجامعة الزيتونة، مشات القيروية على ما أظن القيروية، أنا مش ودشنت كيفاش يقولوا نهج في اسمها معروف التو نهج أم كلثوم في تونس العاصمة، وزارت وأقاموا لها العديد من الحفلات وال يعني خلينا نقول
2: مأدوبات العشاء كبيرة.
0: صحيح صحيح، هي ما كانش تصورك الحفاوة ذيك. وبعدهم كلثوم كي لقات الحفاوة ذيك العديد من المطربين بعد ولو يتهافتوا على بلادنا وحبوا يغنيوا في تونس. زمرد ربي يفرج عليك إن شاء الله وربي يعطيك الصحة.
2: عايشك عايش خويا، ربي يفضلك ويسترك. تحية وربي لكل معك. المجتمعين الأوفياء ونسأله على أختنا زينة، عنها برشا ما اتصلتش.
0: زينة من تونس
2: إن شاء الله تكون بخير.
0: إن شاء الله تكون بخير وجولة تحية وإن شاء الله المعنى خير. يعطيك صحة يا زمردة، ربي يفرج عليك. شكرا، مرحبا بك دائما. المكالمة الموالية، لو مساء الخير.
3: أهلا مرحبا، شكرا وينك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: عايشك عايشك يا شكرا.
0: مرحبا أخونا محمد.
3: أي محمد من نابل.
0: محمد من نابل، مرحبا بيك سي محمد، شنو أحوالك؟
3: عايشك عايشك.
0: صحة لاباس؟
3: صلى الله بس الحمد لله.
0: أيوة أنت عمري.
3: أنت عمري.
0: أنت عمري. إيش مش زيد
3: برب؟ عملنا وكنت طلبت منك طلب يا أخي، لبيته لي أثناء.
0: المليح يبتك كما يقولوا أيوة. الناس قبل.
3: عملنا وكنت طلبت منك السهرة هذه أنا.
0: أي أي أي.
3: وقت قلت لي رو فات تويكا وحضرنا كوتشيتا مرة أخرى.
0: هاول بينا لك الطلب. لا في بس.
3: جت بعد عام.
0: بعد عام وفي وقتها، لأنه كما قلنا إحنا في المناسبة هذه غنيتهم. ممكن في غنيتها كما ترى.
3: حتى عملوا كنت بيجي في وقتها رو وقتها.
0: كان, كان بيجي وقتها جت سنة والحمد لله راسك حي.
3: وقت علاش أنا طلبتها؟ الخطر جت مناسبة في مع حني.
0: اي وذكرى زياره ام كلثوم لتونس. اي
3: وقت قلت لك انا قلت لك عدينا من زياره ام كلثوم الاغاني، قلت لي توك حضرنا وخليه تو تشوفوا مره اخرى.
0: ها هو وتات سنا والحمد لله.
3: وتات
0: وانت وانت تحب تبيع الزوز اغاني هذوما بالذات، يعني ما نعرفش يعني
3: مميزه هذوما والاطلال زاد ولا الاربع اغاني اللي غنتهم هي ممتازين الحقيقه.
0: اطلال وزيد عليها فكروني في الحفله الاولى. صحيح.
3: اي
0: ذكريات حلوه مع كوكب الشرق، والحقيقه ما تتنساش، ومن اجمل الاغاني. وبالنسبه للي يتذوق الفن ما عرفش ام كلثوم في القمه.
3: اي وانت عمري جد تذكرني في ام كلثوم، جد في وفاه ام كلثوم. وقت اللي توفات ام كلثوم المنشط ما علمش عليها مباشره. حط مقطع من محبش يقول لك خلينا نخفوا شويه من الوطأة. حط مقطع من انت عمرك.
0: انت عمرك
3: يكره الناس كل فهمت وقتها اليوم كلثوم،
0: وهي خاطر وقتها بدات رحلتها مع المرض، ويعني سمعوا بها مريضه اما ما تصوروش الوفاه.
3: سامعين بها سامعين بها
0: سامعين بها. 3 فيفري 65
3: 3 فيفري
0: 75 عفوا قلت 5 اي مو العفو زلت لسان 75 بتبيع 75 الله يرحمه وينعمها. وانت ربي فضلك سي محمد.
3: وجدت النابل عام 68
0: جات. ايه عملت عملت زيارة في نابل. ايه زارت
3: جات اسمع وتمشي على رجليها، هي وسيلة جنب لجنب والناس جرتها وهي داخل البلاد العربي، وهذا يرمي له فاتك الزهر، هذا يمد لها نظرة سلوها وهي تعدي وراها.
0: شفت يعني كل صناعة التقليدية في نابل.
3: امن لحتى والله زوز بوليسية هم غاد.
0: شكون شي يعني يسيء لأم كلثوم؟ حبة كبيرة، الناس كل تحبها بالحق.
3: أي أي.
0: زيارة تاريخية.
3: بالرغم اللي وقتها متقدم به العمر وصوته ممتاز.
0: عمرها وقتها 75 عام تصور أم كلثوم راه مش سهلة.
3: أي أي 75 أي 75.
0: ذكريات حلوة.
3: حفل المعلم تاعنا عاد مشالها فكر سهرات هذيك. مشال سهرة وجاء عاد قال لنا أني مشيت حطيت 25000
0: 25000
3: حتى عاد يا جماعة قالوا جبدنا الموضوع هذا مرة أخي تم جماعة هنا قالوا لي 25000 أخي ياسر ما عرفوش 25000 تاع 68
0: شهريته حط شهريته غديك وقتها
3: شهريتي تاريخ المعلم
0: صحيح هيك في 30000 صحيح بالضبط يعني شهريته حتى في حفل الحقيقة
3: وما قررنا نهارتها وخرج حكينا عليها من الاول ومن بعد خرج مشي حكى مع المعلمين وهو له فعملهم كلثوم شيء كبير.
0: شرف لي هو يعني يقول لك حضرت حفلة أم كلثوم تقعد في التاريخ. يعطيك الصحة سي محمد، ذكريات حلوة لما حالة وكنا نسترجعوها. وربي يبارك لك إن شاء الله، ومشكور جدا على الاتصال بينا سي محمد. ربي يفضلك إن شاء الله وليتك سعيدة سيدي على خير. نواصل مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
4: السلام.
0: السلام مرحبا بيك.
4: إيش نحوالك يا شكري.
0: من معنا الليلة؟
4: ناصر الحداد.
0: سي ناصر مرحبا، مرحبا بيك، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ صديقنا عاد سي ناصر الحداد ونحيك.
4: والله يا واني نسال على حالك، والله العظيم لبطلت ليلة من صمتك.
0: يعيشك ربي، ربي فضلك. انا تفكرشك المداخلة، تفكرش كل المداخلة اللي عملنا عملتها معنا مفاجأة وقتها مع سي فؤاد شوالي وقت جبناه. انا نتفكرها. مك يعني مش في خنيس أو في بخالت على ما أظن، هكا ولا تقول هكا مش هكا
4: في خنيس.
0: في خنيس. ربي فضلك سي ناس.
4: مش صيف غادي.
0: هيا به
4: بغدادي.
0: هيا به ولا بس الصحة.
4: والله الحمد لله ركاي بغربيك.
0: مكورجي قديم عاد مكوى تبعات الكورة. لباس لباس
4: نتصل فيك
0: وقت
4: نتيجة
0: العمل الهادي تريمش. إيه الهادي عاد صديقك وزميلك في في في, في الرياضة.
4: وترنر
0: بتاعك ولعب معك.
4: ولعب
0: معي. وأنا أنا ديم يذكر بخير صديقنا عبد الحكيم لكحل، راهو كل مرة يجيب لك بخير.
4: أنا كم كنتش واحد كيف في خليل.
0: فنانة.
4: فنان شوف فنان.
0: سابق وقته.
4: والتو هو كوري مع سامي.
0: أما أما أما هنا كان كوري ما بعد شوية المدة الأخرى ما حلا. ذكريات حلوة. وشاهدتك تعرف فيه يتفرحوا ياسر.
4: الله يلعب ما ذكريات ما تنساش.
0: توا خلنا نرجع لهم كلثوم.
4: نرجع لهم كلثوم هذه أني نهديها الروح مصرية.
0: إيه.
4: وعلى خطر هي توفيت
0: عام 75 على بطبيعة الزوجة الكريمة بنت عمنا. الله يرحمنا وينعمها إن شاء الله من أهل الجنة. إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله.
4: إن شاء الله من أهل الجنة. وذكرتني في برشا على خاطر ديما تصنت، هي تقعد تتصنت هيك علشان هي ذكرت.
0: يعيشك يا سي ناصر مرحبا بيك، وأنا سعدت ياسر بالمشاركة متاعك معنا الليلة. والحقيقة
4: والله لا بطل شيء ما تصنتوش.
0: يعيشك.
4: قلت لك ثلاثة وخميس ونهار لحد
0: ونهار لحد مع مع
4: المعلم
0: مع قوم المعلم متقاعدين
4: لحد مع محمد الدبابي.
0: يا آخر حس عملناه مع سي محمد الدبابي سي حمادي يقولوا له
4: سي الخلانين عملت محمد
0: الدبابي. يعطيك صحة والله شرفتنا ياسر سي ناصر.
4: أني شرفني
0: باش يعيشك. ربي فضلك صديقنا وقريبنا وحبيبنا وكل شيء. ربي يفضلك.
4: يا شكري.
0: عايشك هي تفضل.
4: الله يرحم سي محمد.
0: يعيشك تعيش وترحم، يرحمهم الكل ان شاء الله.
4: خيك.
0: يعيشك ربي يفضلك سي ناصر.
4: ان شاء الله ديما نتلاقاو في خير.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله سي ناصر. سعدنا ياسر معك. يعيشك ليلتك سعيده سيدي وبارك الله فيك ويرحمهم الكل ان شاء الله. نواصلوا ولي مفاجاه سي ناصر الحداد بطبيعة صديقنا، كان ملاعب نتاع كوره، كان حارس مرمى ممتاز في نادي خنيس، وذكريات وقريبنا في نفس الوقت. والله فاجئني او يسمع في البرامج الكل، تحياتنا ليه سي ناصر، وبالحق إنسان روعة. نواصل مع المكالمات اللي فيه المكالمة اللي فيه الخامسة. ألو مساء الخير.
5: ألو عس.
0: مرحبا بيك.
5: بيك إيش؟
0: الصوت هرب شوية من عش بعد علينا. ترى هيك هيك أحسن. هاي تفضل.
5: حياة.
0: حياة. مرحبا بيك يا حياة. من جمال سيدة حياة من جمال. مرحبا بيك. على صوتك بعد اليوم.
5: عايشك يخليك.
0: عايشك ربي يفضلك.
5: والله ذكريات جميلة. أم كلثوم لي معها عهد كبير وتصويرها في 68 وقت اللي هي جات.
0: أي.
5: شكون باش يستقبلوها في المطار؟
0: أي.
5: السيدة عالية عبو مواني كنت معها في الإذاعة.
0: أي أي.
5: قالوا هو تمشي
0: ببو عاد سيدة عالية ببو ما ما ما
5: عالية عب...
0: سيدة عالية متاع جنة الأطفال الله يرحمها.
5: جنة الأطفال وين كنت من جملة
0: جماعة اللي تشارك في جنة الأطفال.
5: عمري 16 سنة.
0: اي
5: عادة باش نستقبلوها في المطار تونس كرتاج.
0: اي جات العشية كيكة بعد العصر شوية. اي
5: اي استقبلناها هاني هزت لها الباقه نتاع الزهور باش استقبلتها معناها كي هبطت من الطياره.
0: معناها انت بالذات ما تنساهاش الحكايه.
5: وقبلتها
0: ولا قبلتها ولا وقتها؟
5: اني طبست علي بستني طبست علي بستني قلت لها بربي غني انت عمري.
0: سبقتها انت.
5: قلت لها بربي غنينا انت عمري
0: وغنيت انت عمري.
5: اي وشنية الفتلات الزوز هي قلت لهم تجيبوها الطفلة كي تجيبوها
0: على قال تغنيت انت عمري. وانت وانت واحد انت انت, انت وقتها سيده حياه انت وحدك جاتك الفكره ولا قالوا لك قولي لها هكاك؟
5: انا نحب هالغنيه هذيك
0: وانت اي
5: وغنيها في جامعة الاطفاء.
0: فهمتك. اما انت على حسن نيه يعني قلت لها هكا وحدك ما قال لك حد؟
5: وقت اللي هي طبست علي تبوس فيا قلت لها بربي غني لنا انت عمري في
0: تفكرت في الحفله
5: في الحفلة قالت لي بلادي انت تحرى عملت لي انت يا عمري
0: انت يا عمري ما تنساهاش يعني هذا ولا حلوة الشهادة هذه سيدة حياة
5: بغذيك. وبعد الأغاني اللي هدات لي زوز ستوانات
0: هك
5: بالماكينة اللي يمشي
0: هاي بال
5: عنا ماكينة نحن في الدار
0: بالماكينة باليد ولا الأخرى الديسك الآخر
5: ترونتو بالنبرة.
0: اه بالليبرا مو فما زوز فما زوز بالليبرا فما كل بالبوق هذيك فونوغراف وفما كل بالضوء ما تمشي بالليبرا تروتروا و 45
5: تمشي بالليبرا
0: اه هاي 45 تور تروتروا تور حسره
5: والتصويره نتاعها على محلاها فوق
0: الفينيل هي بالطبيعة
5: في الاسطوانه معناها في الغلاف البراني بعد ذلك لما روحنا اهديت لي الاسطوانات
0: وما زلت مستحضر فيهم ولا لا
5: طول
0: يلزم تستحفظ بهم. والله شهادة حلوة هذه ما كنتش متوقعها سيدة حياة يعني قبلت أم كلثوم واستقبلت وهديت لها الورود وقلت لها غنينا أنت عمري
5: تصويرة قدش نية عندي
0: وهديت معها هي
5: أي معها هي
0: هي باي
5: عملنا تصويرة يعني وعلي الله يرحمها وهي معانا في
0: قصر الطبع هك محظوظة أنت تسمع سيدة حياة. والله شهادة حلوة فاجأتني
5: والله العزيز عندي صور تصويرة أنا وعليا وهي على ما روعة.
0: شفت كيف الذكريات بالحق أو الذكريات تقعد في البال وما تتنساش والحقيقة محظوظة ويعطيك صحة أنت على الشهادة هذه سيدة حياة وربي فضلك إن شاء الله وربي طول عمرك على الخير إن شاء الله يعيشك ربي فضلك تعيش تعيش وترحم. أنا سيدة حياة شاهد على العصر فكرتها الغناية أنت عمري لأنها طلبتها من كوكب الشرق من كلثوم وقت لزار تونس منها ليها قالت خدت لها غنينا أنت عمري بالحق شهادة حلوة. نواصل مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية. ألو مساء الخير. ألو مرحبا بي
6: عايشة بارك الله فيك مرحبا بك.
0: بشكون اخر مكالمه فيها هذه؟ الو مساء الخير شكون معايا؟
6: بشير من بسطيره.
0: سيد بشير مرحبا بك شنو احوالك؟
6: عايش عايش خويا بارك الله
0: فيك. صحه لاباس
6: يعيشك حسن ذوقك. نشكرك برشا على الاغنيه اللي عديتها الساعه نتاع صفيه الشاميه الرائعه
0: في العرف الياس هي رائعه رائعه بالحق.
6: بياتي كردي بياتي كردي حلوه برشا حاسه
0: بارك الله عليك. موسيقي سيد بشير؟
6: نعم
0: موسيقي تبارك الله هكا
6: ولا نسمع برشا
0: يعني عندك دي عندك درايه شويه بالموسيقى؟
6: درايه
0: مادام قلت لي بياتي وكردي لازم تفهم.
6: بياتي كردي حلوه برشا
0: ايوه
6: في حسن. وانت عمري لي من احلى روائع ام كلثوم بطبيعه الحين الموسيقار اللي جاي عبد الوهاب عسل عسل هي كل اغنيه الحقيقه تنسيك في اختها
0: في اختها
6: تبقى ذكرياتها خاصه خالده و
0: ما تتنساش
6: تفكر برشا حوايج صحيح عمري تقريبا 68 14 عام عمري
0: وتتفكر كل الزياره هذيك
6: وقتها
0: حدث في تونس وقتها سي بشير
6: ما حاجه رائعه حاجه رائعه
0: حاجه رائعه ما تتنساش الحفله هذيك والتو يعديوك اللقطات يعديوهم الحفله هذه ولا الاغاني تحس انه استثنائيه الحفله هذيك زوز حفلات عملتهم في تونس
6: بصراحه شيء كبير
0: شيء كبير
6: حاجه
0: ويلزمك تكون ما يتعودوش يلزم واحد ويلزمك تكون صاحب ذوق باش تفهمها بالحق
6: قد ما يسمع وما يقلقش منهم
0: بالحق
6: الطرب الخالدة روائع خالدة
0: روائع خالدة
6: ما يتعودوش
0: وكيد باش وكيد باش نستمتعوا مع بعضنا ان شاء الله بمقطع اللي اخترناه من
6: تعاوني ما شاء الله
0: عايشك سي بشير وربي يفضلك انت على المشاركه ومرحبا بيك وشكرا لذوقك السليم
6: عايش خويا، عايش خويا،
0: عايشك سي بشير، ليلتك سعيدة. للقاء نختم المكالمة الهاتفية الأخيرة لأنه ما عادش عندنا ياسر وقت. ألو مساء الخير.
7: ألو مساء الخير
0: سيدة مريم، مرحبا بك من أريانا.
7: مرحبا بك،
0: شنو أحوالك؟ صح لاباس؟
7: عندي زهر الليلة، عندي زهر الخرانية وأم كلثوم والأغنية هذه نحبها.
0: أي
7: وفي عمري أنا 20 سنة وبرشا برشا حاجات في الزمن هذاك.
0: ذاك الزمن الجميل اللي تدخل عليه.
7: لا جميل، واحد شو هو العمر هذاك أحسن عمر.
0: أحسن عمر.
7: كل شيء.
0: وقت وبعد... وقت وقت أنت في الوقت هذاك عمرك في الهكا قد في العشرينات؟
7: تلقاني في 21.
0: تبارك الله، إي وقتها بالحق تذوق في الفن.
7: وأختي معايا يرحمها.
0: الله يرحمها نعم.
7: وسكني في دارنا الأولى، قلت لك برشا برشا حاجات.
0: وتابعتوها وقت الحفلة بتبيع في الراديو ولا في التلفزيون؟ ومعدوها في الاثنين.
7: في كل صغيرة وكبيرة بالراديو.
0: بالراديو.
7: في كل صغيرة. الوالدة كانت حية، مطعمي حية.
0: الله يرحمهم بكل.
7: صغار. هو هو استثناء روزيان هالتونس.
0: صحيح.
7: ومحتى إلي يقول لي تونس. كنت كما يقولوها الوجه الحسن والخضرة. تونس مبروك عليها
0: صغار. مبروك عليها. لا هي هي هي هي هي في حد ذاتهم أم كلثوم، حتى كيم رجعت لمصر وجات معها المذيعة والممثلة نجوى إبراهيم وقته عملوا تسجيل معها، وقالت هي عملوا معنا يعني حصص خاص على زيارة أم كلثوم، وأم كلثوم ذكرت قالت مبهورة وقعدت في مصر تقول أعز باش تبقى لي في البال، أعز حفلة عملتها وأعز أغنية عجبتني الأطلال في تونس خاصة.
7: زيد عليك يا سي شكري، رانا بلادنا، راي بلادنا كنز، راي
0: خسارة. والله والله حبيت أن بلادنا تبقى هكا ونستحفظوا عليها، خاطر نشوف في مظاهر تبدلت شوية بلادنا للأسف. وإن شاء الله ترجع،
7: يرجعوها إن شاء الله
0: يا ربي إن شاء الله.
7: أما براي الكبار قبل يقولوا لهم شنو وشنو
0: بالضبط.
7: والله العظيم كما قلت لك الزمن ذاك كل شيء جميل، كل شيء جميل،
0: كل شيء باهي. شفت كيف والمحبة والصدق
7: جاء شيء. ما شاء الله ما شاء الله، ما نطولش عليك.
0: يعيشك سيدة مريم،
7: أما يعطيك الصحة
0: وربي يفضلك.
7: وجه تونس مبروك عليها وقتها يا رحمة.
0: فعلا فعلا
7: صغرت فيها
0: وانتي محظوظة أنك الغناية تحبها، وزيد وقتها تفكرك فك الوقت هذاك وش نسمعه الليلة إن شاء الله مع بعضنا. يعطيك صحة سيدة مريم، ربي يطول في عمرك على الخير، وإن شاء الله ديما مشاركة وفية معنا ويعطيك صحة. حبيت نحيي كل الأحبة اللي الحقيقة تفاعلوا معنا. سيدة مونيا برحال مشكورة جدا، أختي مونيا دائما على الاهتمام لكل الفقرات اللي قدموهم والبرامج. دليلة من جمال، صديقة الأخت حميدة فاطمة بن جنات، مونيا عبد الرحمن، سي عبد العزيز حامدي، سي حاتم بن حمودة. لحاله المعذره على باش نجمش نقرا بسرعه لانه مش كفينا الوقت. سعاده بن حموده مشكور جدا على التحيه. اخت مونيا برحال كيف كيف. الاخت دليله من جمال تقول حفيد عمي، تقول نتقدم بأحر التهاني لكل من حفيد عمي خليل عبروب بمناسبة تخرج استاذ تربيه بدني معهد الرياضه بقصر سعيد بتونس، كذلك حفيده عمي أمن أبو العراس مناسبة تخرج مع الدراسات التجارية بكرتاج، ملاحظة حسن جدا، مبروك عليهم. يعطيك صحة عبد العزيز حمدي، مشكور على التحية. منيرة الحساني العويتي، يعطيك صحة كذلك، ونهدي غنية أم كلثوم بعيد عنك الولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معاك ويسونك ويرعاك وتهنى على فردوس وضياء الدين في الحفظ والأمان، إن شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. راضي الهداجي مساء نور وسرور. يعطيك صحة قالت سهرة شيقة تلاقينا فيها مع أغاني زمن جميل أم كلثوم، والحقيقة قالت تلتقي فيه القلوب قبل الأصوات ويجمعنا الذوق الرفيع، شكرا ليك. مونيا عبد الرحمن، مساء المحبة لكل الأحبة، برنامج حنين وكل. وبالتالي تقول تحية لمثيل عارف الياس، وبربي شكري نحب نقدم تعزي ومساعدة لعائلة أختي سعيدة عبد الرحمن زوجها في ذمة الله، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة، وتعزينا الحارة لكل عائلة. خديجة بن ناصر، مساء الحنين. وحياة البكوش نفس الشيء، يعطيك صحة وتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ في البكالوريا، مشكورين جدا كل الأحبة. العفو

طريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفن وأنت بمنفن، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. صوت محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد ربيعان.

أهلا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم.

ليتني أجمع كل الناس في رشفة سواء، حين يغتسل البحر وتتواتر التعاويذ، يحمل الليل مكائد النساء ونسق العشق وعقوق القصيدة، وتحملين أنت أجنة الغيم وأغصان المدن النائمة، تنثرين شعرك للمطر وتبللين خد السماء، تتركينني نائما كفارس متعب من صهيل الأزمنة وحرث الغد. أيتها الكثيرة، هل تحبينني؟

كثيرة أنت علي، كثيرة أيتها الأم التي تشتهي يداها العصافير، أيتها الأرض المكورة تختزل الأعشاب للربيع، تنتظرين فارسا من بلاد التعب لتنثري له الزغاريد والشعر الكستنائي الطويل، لتغسلي به مواسم الجفاف وسنابل الدهشة، لتزرعيه نخلا على أول الطريق، ثم تمنحيه ذاتك. كن أنت، أنت أي امرأة تحمل في قلبها وجع الأمس والعطش الموسمي المتجدد، ثم تتدفق على مدخل الانتظار لتشكل نهرا من ورق الليمون وأريجا من عبير الآه، فعلا طلبيا واحدا يا سيدتي لا تتوجهين به لأجلي، فقط فعلا واحدا حتى لا تحيلينني إلى حلم لا يطول. خائف، خائف من وفرة هذا العطاء، خائف أن يفسدني تدليلك حتى علي. يا أو كنت تعلمين أنني قادم من عذاب امرأة، أو كنت تعلمين تيبس القصائد على شفتي احتجاجا. خذيني إليك أيتها النهر، احضنيني. ثم عرق يتصبب من جبين السطر برغم برودة الكلمات ودفء الصفحة وانتظار الحضور المؤقت. حين يرحل المعنيون بالحنين لا يأخذ النساء قصب السكر ولا يشترين من أضلاعي المواعيد، لكنهن يقفن على مدارج الفقد بمناديل خضراء ومشاعر مبهمة. وحدك بلا زمن واحد ولا تاريخ واحد، كأنما ينكر نبضك خطوات الساعة في يديك، وكأنما ملامحي محنطة في طريق العودة يستدل بها المغلوبون على أحزانهم أعشاش العصافير ومكائد الضوء للفراشات. أعلم الشبه الكبير بينك وبين الرياح العاصفة التي تغيب لتحضر وتهب من جهات متعددة. كلما جاءتني بغيمة الحنين التفت لظلال الشجر وقلت بثقة المحب ونداء الواله وناسك الوفاء: أمطري حيث شئت، سيأتيني حنينك.

فاكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي، تقديم مريم الغامدي، صوت محمد الشهري، تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة مريم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين. مع بداية يوم جديد يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يا رب بشرنا بالفرح والسعادة، وأزح الكرب والغمة عن بلادنا، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا بعينك التي لا تنام.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد،
1: وكانت التدابير قد اتخذت كي يستقبلنا على بضعة أميال داخل الحدود المصرية عدد من أنصار السنوسية مع حيوانات نستعين بها على السفر. وإذن فلم يكن من الضروري تعريض جيادنا للخطر، وهكذا أعدناها مع بعض المجاهدين بينما اقترب الآخرون وبينهم زيد وأنا من الأسلاك سيرا على الأقدام قبيل منتصف الليل. كان الظلام وحده هو الذي يسترنا، ذلك أن الإيطاليين كانوا قد قطعوا جميع الأشجار والعليقات على طول الحدود، وقد أوقفنا حارسين على بعد بضع مئات من الأمتار إلى الشمال والجنوب، وزحف ستة من رجالنا على الأربع مسلحين بمقصات الأسلاك الشائكة والقفازات الجلدية الصفيقة التي غنمت في هجمات سابقة على الجماعات الإيطالية العاملة، في حين غطينا نحن الآخرون تقدمهم ببنادقنا. لقد كانت لحظة حرجة جدا، أرهفت فيها سمعي لأقل صوت، واستطعت أن أسمع صرير الحصى تحت ثقل الأجسام المتقدمة ونداء طير من طيور الليل، ثم سمعت الأصوات الأولى للمقصات تقرض الأسلاك، تخللها انفجار وعكرت صيحة طائر آخر هدوء الليل، ولكنها لم تكن صيحة طائر هذه المرة، بل كانت إشارة صوتية متفقا عليها، إشارة من حراسنا في الشمال تعلن دنو الخطر. وفي اللحظة نفسها تقريبا سمعنا أزيز محرك يتجه نحونا، وانبثق نور كشاف اكتسح الفضاء بانحراف، فرمينا بأنفسنا إلى الأرض كرجل واحد باستثناء الرجال الذين يقردون الأسلاك الشائكة والذين استمروا في عملهم بسرعة بائسة غير مبالين بعد بالاختباء بل بإزاحة الأسلاك من الطريق بأعقاب البنادق والمقارض بسرعة جنونية. وبعد بضع ثوان سمع دوي طلق ناري من حارسنا في الشمال، لابد أن يكون رجال السيارة المصفحة قد رأوه، ذلك أن النور الكشاف ما لبث أن سلط نزولا، وسمعنا طنين مدفع رشاش آذننا بالشؤم، وازداد هدير المحرك ضراوة ووقعنا ونحن على الأرض فريسة للنور الكشاف، وتلت ذلك عاصفة من طلقات المدفع الرشاش، ولكن المدفعي على ما يظهر كان قد صوب مدفعه إلى أعلى مما ينبغي، فلقد استطعت أن أسمع أزيز الرصاصات وهي تمر فوق رؤوسنا، فأجبنا على النيران بمثلها ونحن متمددون على بطوننا، وهتف أحدهم: النور الكشاف، النور الكشاف، صوبوا نيرانكم على النور الكشاف. وانطفأ النور وقد تحطم المصباح على ما يظهر برصاص رماتنا الحادقين، وتوقفت السيارة المصفحة فجأة، ولكن المدفعي فيها استمر يطلق نيرانه على غير هدى. وفي تلك اللحظة سمعنا صيحة من أمامنا تعلن أن اختراق الأسلاك الشائكة قد تم، فتسللنا واحدا بعد آخر بجهد من خلال الفتحة الضيقة، وكان أن مزقت الأسلاك الشائكة ثيابنا وأجسامنا جميعا. وبعد ذلك سمعنا وقع أقدام راكضة ورمى حارسانا بنفسيهما في الفتحة. لقد كره الإيطاليون على ما بدا لنا أن يغادروا سيارتهم المصفحة ليشتبكوا معنا في قتال سافر. وأخيرا وقفنا فوق الأراضي المصرية، أو بالأحرى تابعنا ركضنا والرصاص ما زال منهمرا علينا من الجانب الآخر من الحدود. وما إن انبثق الفجر حتى كنا قد سرنا مسافة طويلة في الأراضي المصرية ونجونا من الخطر، ولكن بعد أن فقدنا خمسة من رجالنا العشرين ولعلهم قتلوا، وجرح أربعة جراحا ليست بالخطيرة. لقد رحمنا الله، قال واحد من المجاهدين الجرحى:
2: إننا أحيانا نفقد نصف رجالنا ونحن نجتاز الأسلاك الشائكة، ولكن أحدا لا يموت إلا إذا كتب الله له الموت. أفلا يقول القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
1: وبعد أسبوعين عدت وزيد بطريق مرسى مطروح والإسكندرية فالصعيد فينبع بالسنبك إلى أن وصلنا إلى المدينة المنورة. لقد استغرقت تلك المغامرة شهرين تقريبا، ولم يلحظ الناس غيابنا عن الحجاز. وبينما كنت أدخل وسيدي محمد الزوي الزاوية السنوسية المتواضعة في المدينة، ساورتني تلك الأصداء المظلمة من الموت واليأس، ورائحة أشجار العرعر، وانكماش فؤادي لأزيز الرصاص فوق رأسي، وألم استطلاع يائس. وعندئذ خبت ذكرى مغامرتي في برقة، ولم يبق منها إلا الألم. ومرة أخرى وقفت أمام إمام السنوسية ونظرت إلى وجه ذلك المحارب القديم المرهق، ومرة أخرى قبلت اليد التي حملت السيف طويلا جدا حتى إنها لم تعد تستطيع بعد أن تحمله.
3: بارك الله فيك يا بني، لقد مضت سنة منذ أن التقينا أول مرة، وهذه السنة قد شهدت نهاية آمالنا، ولكن الحمد لله على كل حال.
1: والحق أنها كانت سنة مفعمة بالهموم والأكدار بالنسبة إلى السيد أحمد. لقد أصبحت الأخاديد حول فمه أكثر عمقا، وأصبح صوته أكثر انخفاضا من أي وقت مضى. لقد هوى النسر العجوز، إنه يجلس منكمشا على السجادة وقد لف نفسه ببرنسه الأبيض كأنما يطلب الدفء، يحدق بصمت في الفراغ. فطمأنته قائلا:
4: لو أننا استطعنا فقط أن ننقذ عمر المختار، لو أننا تمكنا من إقناعه بالهرب إلى مصر بينما كان هناك متسع من الوقت.
1: لم يكن باستطاعة أحد أن ينقذ سيدي عمر، إنه لم يرد أن ينقذ، لقد فضل أن يموت إذا لم يستطع أن ينتصر. لقد عرفت ذلك عندما فارقته يا سيدي أحمد. وأطرق السيد أحمد برأسه متثاقلا:
3: نعم لقد عرفت ذلك أنا أيضا عرفت ذلك، ولكن عرفته قبل فوات الأوان. يخيل إلي أحياناً أنني أخطأت عندما باليت بنداء إسطنبول ذاك منذ 17 سنة. ألم يكن ذلك ربما بداية النهاية، لا بالنسبة إلى عمر فحسب بل بالنسبة إلى السنوسيين جميعاً؟
1: ولم أجد ما أجيب به عن سؤال إمام السنوسية، ذلك أنني شعرت دائما أن قرار السيد أحمد بالشروع في حربه غير الضرورية مع الإنجليز كان أكبر خطأ مميت ارتكبه في حياته. وأضاف السيد أحمد:
3: ولكن كيف كان يتسنى لي أن أفعل خلاف ذلك عندما سألني خليفة المسلمين المعونة هل كنت محقا أو كنت مجنونا؟ ولكن من غير الله يستطيع أن يقول عن الإنسان إنه محق أو مجنون إذا لب نداء ضميره؟ حقا من يستطيع أن يقول؟
1: وأخذ رأس إمام السنوسية يتمايل ذات اليمين وذات الشمال بحيرة مؤلمة، وكانت عيناه محجوبتين وراء جفون زاوية. وبيقين مفاجئ عرفت أنهما لن تتقدا مرة أخرى بلهيب الأمل. تركنا المدينة المباركة في ساعات متأخرة من الليل، سالكين الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج إلى مكة قبل بضعة أشهر من وفاته، وسرنا بقية الليل حتى مطلع الفجر. وبعد أن توقفنا قليلا لأداء صلاة الصبح عاودنا السير في النهار، وكان يوما أشهب غائما، وبدأ المطر ينهمر عند الضحى، وسريعا ما ابتلت ثيابنا واخترقها الماء حتى جلودنا. وأخيرا رأينا عن بعد مضربا بدويا صغيرا إلى يسارنا، فقررنا أن نتقي المطر في أحد بيوت الشعر السوداء. كان المضرب صغيرا لجماعة من بدو حرب استقبلونا صائحين: حياكما الله يا أهل الطريق، وأهلا وسهلا بكما. وفرشت حرامي فوق الحصر المصنوعة من شعر الماعز في بيت الشيخ، وبينما كانت زوجته سافرة شأن معظم النساء البدويات في تلك المنطقة تردد عبارات الترحيب التي استقبلنا بها زوجها. وإذ كنت قد قضيت الليلة السابقة دون ما نوم، فقد تغلب علي النعاس بسرعة بينما كان المطر يتساقط على سقف البيت محدثا صوتا كأنه قرع الطبول. وصحوت على قرع المطر بعد ذلك ببضع ساعات. كان ظلام الليل يلفني. إن كلا، إنه لم يكن الليل بل ظلام قبة البيت فحسب، وكانت رائحة الصوف الرطب تفوح منه. ومددت ذراعي فاصطدمت يدي بشداد قائم على الأرض من خلفي. إن نعومة الخشب العتيق حلوة الملمس، ولم يكن في البيت أحد سواي. وبعد قليل نهضت وخرجت من الخيمة، وكان المطر غزيرا يحدث ثقوبا في الرمل، عشرات الآلاف من الثقوب الصغيرة تظهر فجأة وتختفي فجأة كذلك، كيما تفسح مجالا لغيرها من الثقوب الجديدة، ثم يعود فيرش صخور الصوان الرمادية الزرقاء

0: وتوقف الرش والتقطر تدريجيا، وأخذت الغيوم بالانفراج تحت أشعة شمس المساء. ومشيت نحو إحدى الصخور الصوانية المنخفضة، وعن بعد سمعت هدير الجمال العائدة، وها هي ذي تظهر منتشرة من وراء الصخور، تدب برزانة ووقار في خطوات متراخية، يسوقها الرعاة بنداءاتهم القصيرة الحادة إلى منتصف الوادي، حيث ينيخونها ويعلقونها، ثم يتفرقون كل إلى بيته الشعري. وهبط الليل بظلامه وبرودته، وأمام معظم البيوت اتقدت النيران، واختلطت أصوات أواني الطبخ بضحكات النساء ونداءات الرجال وأحاديثهم التي كان الليل يحمل أقساما منها. واستمرت الخرفان والماعز التي وصلت بعد الجمال في ثغائها مدة، ونبح أحد الكلاب كما ينبح دائما في جميع الليالي وجميع مضارب جزيرة العرب. ولم تقع عيني على أثر لزيد، فلعله كان لا يزال نائما في أحد البيوت. وهبطت ببطء نحو الجمال المستريحة التي كانت قد احتفرت لنفسها بأجسامها الكبيرة تجاويف في الرمل تمددت فيها براحة واسترخاء، ومررت بجمل رضيع التصق بجسم أمه، وإذ وضعت يدي عليه قفز خائفا، بينما أدارت الأم رأسها نحوي وهدرت بملء فيها هديرا ناعما. وأمسكت بعنق الرضيع بذراعي وضغطت بوجهي على صوف ظهره الدافئ، فهدأ فجأة وبدا لي أنه قد فارقه كل خوفه، وتخلل الدفء من جسم الحيوان الصغير وجهي وصدري، وتحت راحة يدي شعرت بالدم ينبض في وريد العنق. لقد اختلط بنبض دمي وأيقظ في شعورا طاغيا بالقرب من الحياة نفسها، وحنينا إلى أن أفقد نفسي فيها بالكلية.
1: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله العظيم.
2: بناء الكعبة.

0: مات إسماعيل، رحل عليه السلام كما رحل أبوه إبراهيم، وكما رحلت أمه هاجر عليهم السلام، بعد أن شاركها رحلة الإيمان العظيمة، وبعد أن أسهم في بناء بيت الله الخالد.
1: ولم تسقط راية الإيمان، تلقاها نابت بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وساعده إخوته، فقد كان إسماعيل قد كلف ابنه نابت رعاية الكعبة في حياته، وتحمل مسؤوليتها بعد وفاته. يساعده إخوته الذين تمسكوا بدين الله ونشروا مبادئ جدهم الخليل وأبيهم إسماعيل، والتف حولهم المؤمنون يعبدون الله ويؤدون مناسك الحج

0: ويطوفون حول البيت العظيم.
1: وتوفي نابت بن إسماعيل عليهما السلام هو الآخر، فتولى أخوه قيدر ولاية بيت الله وخدمته، وكان ذلك شرف أي شرف، يرفع قدر من يقوم به ويعلي شأنه بين الناس، ولم يكن ليقدر من قوة الشخصية وثاق بالفكر وقوة التأثير ما لأخيه نابت، لذلك صار سكان المنطقة من القبائل التي استوطنت المكان تتطلع إلى أن تنال هذا الشرف الباذخ وتحقق ذلك المجد العظيم.
0: وكان يعيش على مشارف مكة من ناحية الشمال قبيلة الجراهمة، وهم أول من حل بالمكان، لأنهم أول من علم بوجود الماء حين تفجر بئر زمزم تحت أقدام إسماعيل. وقد تجمعوا وعاشوا مع السيدة هاجر وابنها إسماعيل، ومنهم تعلم إسماعيل العربية ثم تعلمها إخوته، ومنهم تزوج السيدة عائكة بنت عمرو الجرهمي.
1: أما جنوب مكة فكانت تعيش قبيلة قطوراء، وهم من العماليق، يتزعمهم السميدع بن عمليق، وكانوا من قبل أن يستقروا في المكان قد تعودوا أن يرتادوا مكة في كل عام أياما يبحثون عن المرعى لشياههم وإبلهم.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
3: طه خليل،
2: منى محسن،
3: والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الإمام المازري بالمنستير بقيادة الشيخ حسين سلامة.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: بشراك، بشراك يا بسام.
3: ما وراءك يا بارع؟
2: انقذت صوغر.
3: أحقا تقول؟
2: انقذت يا بسام.
3: الحمد لله.
2: لقد منع الله عنا العقاب لأن منا من آمن بالله وترك عبادة الأصنام.
3: وكيف عرفت بإنقاذها؟
2: كنت منحدرا إلى سدوم لأتسقط الأخبار فوجدتها أثرا بعد عين، وقد أصبح مكانها ومكان عمورة بحرا من الماء المالح، فتملكني الرعب.
3: ألم ينجو أحد من أهل المدينتين؟
2: أبدا، حتى أني لقيت أشخاصا من سدوم وعمورة أمواتا على الطريق، وقد كانوا خارج المدينتين ساعة تدميرهما.
3: نالوا ما يستحقون.
2: خفت على صوغر فدرت حول البحر المالح وأنا أنتظر أن لا أراها، وإذ بي أشرف عليها هادئة مطمئنة.
3: وهل دخلتها؟
2: دخلتها فإذا أهلها جميعا ركع يصلون.
3: لأصنامهم؟
2: بل لله الواحد.
3: اتعظوا إذن.
2: دبت في قلوبهم خشة الله عندما رأوا ما حل بسدوم وعمورة فآمنوا جميعا.
3: الحمد لله، الحمد لله يا بارع الذي أنقذ صوغر وهدأ أهلها.
2: وماذا أنت فاعل الآن يا بسام؟
3: قررت أن أبقى ملازما لإبراهيم، فليس لي أهل في صوغر كما تعلم.
2: إن رفقة إبراهيم لا تقدر بثمن يا بسام.
3: وأنت ماذا ستفعل يا بارع؟
2: سأعود إلى صوغر، أسكن فيها بين أهلي وأبني بيتا أعبد الله فيه.
3: بورك فيك يا بارع، وليوفقك الله.
2: الوداع يا بسام.
3: إلى اللقاء يا بارع.

0: أرسلت في طلبي يا سارة؟
1: أريد أن أستشيرك في أمر يا ماهر.
0: قولي.
1: لقد بشرت الملائكة إبراهيم بغلام.
0: قلت لي ذلك.
1: ولكن الملائكة لم يقولوا لإبراهيم إن هذا الغلام سيكون ابني أنا.
0: لم تقولي شيئا من ذلك.
1: إني امرأة عجوز يا ماهر، والحمل بالنسبة لي مستحيل.
0: ليس على الله مستحيل يا سارة.
1: أعلم ذلك، ولكن البشارة لم تكن تقصدني أنا.
0: ماذا تعنين؟
1: خطر ببالي أمر.
0: ما هو؟
1: ماهر، هل ترى فيها جرع عيبا يا ماهر؟
0: إنها مثال الفتاة المهذبة الطيبة الكريمة الأخلاق بشهادتك أنت.
1: وهي كذلك وأكثر يا ماهر.
0: ماذا تقصدين؟
1: فكرت أن أهبها لإبراهيم، على الله يرزقه منها غلاما تقر به عيوننا جميعا.
0: أنت كريمة يا سارة.
1: ما رأيك يا ماهر؟
0: هل عرضت الأمر على إبراهيم؟
1: لا أظنه يرفض.
0: الرأي رأيك يا سارة.
1: أريد رأيا لا مديحا.
0: إنه رأي حسن إذا كنت أنت مطمئنة لهذا الأمر.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أن جاريتك ستصبح ضرتك.
1: وماذا في ذلك؟
0: وإذا رزقت غلاما فسيكون لها مقام كبير في نفس إبراهيم
1: وفي نفسي أيضا.
0: ما دام في نفسك أيضا فالفكرة عظيمة.
1: كنت تخشى أن أحسد هاجر على المولود؟
0: لم أكن أخشى، ولكنه حساب لابد منه.
1: فكرت بهذا الأمر طويلا يا ماهر. إبراهيم ابن عمي، ويهمني أن يكون له ولد من صلبه.
0: طبعا يهمك.
1: وكنت أتمنى أن يكون هذا الولد ابني.
0: وهذا شيء طبيعي.
1: ولكن ما دامت إرادة الله أن لا أرزق أولادا، فليكن لإبراهيم ولد من هاجر.
0: وربما لم تلد هاجر.
1: يا ماهر، منذ أن رجعنا من مصر وأنا أفكر بما أخذناه في رحلتنا هذه.
0: لم أفهم قصدك.
1: كنت أقلب الأمر على كل وجوهه فلا أرى إلا هاجر.
0: ما زلت لم أفهم.
1: لم نربح من رحلتنا إلى مصر إلا هاجر، فأصبحت مؤمنة بأن هاجر معنا لأمر يريده الله.
0: ربما كان هذا صحيحا،
1: ولذلك فسأهدي هاجر إلى إبراهيم، فربما كان ما يريده الله هو أن تلد هاجر لإبراهيم ولدا لم أستطع أنا أن أمنحه إياه.
0: أنت وما تشائين يا سارة.
1: وأريد منك يا ماهر أن تساعدني في إقناع إبراهيم إذا حاول أن يرفض.
0: لك علي ذلك يا سارة.
1: بوركت من أخ كريم يا ماهر.
0: ألم تخبري هاجر بالأمر؟
1: سأعدها إعدادا حسنا وأخبرها أنها أصبحت ملكا لإبراهيم.
0: ومتى سيحدث ذلك؟
1: اليوم.
0: حقق الله آمالك يا سارة وكافأك على تضحيتك.
2: أنت هنا يا ماهر؟
0: أجل، أنا هنا يا بسام.
2: إني أبحث عنك منذ ساعة.
0: هل حدث شيء؟
2: أرسلني سيدي إبراهيم لأقول لك إن علينا أن نرحل الليلة عن هذه الأرض.
1: نرحل الليلة؟
2: نعم يا سيدتي.
1: وإلى أين نرحل؟
2: إلى قرب الرملة يا مولاتي، وسيوافينا سيدي إبراهيم إلى هناك مع سيدي لوط.
1: ولكن لماذا نرحل؟
2: طمع أهل هذه البلاد بالعين ومائها.
0: ولكن هذه العين نحن حفرناها.
1: ولم يكن في هذه الأرض ماء قبل نزولنا فيها.
2: أخبرني سيدي إبراهيم أن وفدا من أهل البلاد جاءوا وطلبوا منه مغادرة أرضهم لأنهم بحاجة إلى مراعيها ومائها.
0: نحاربهم ولا نخرج منها.
2: قلت ذلك لسيدي إبراهيم ولم يقبل الفكرة.
0: نزلنا في الأرض، أخرجنا ماءها، زرعنا أرضها، عمرنا فيها مسجدا، ثم نتركها لأن الحسد أكل قلوب أهلها؟
2: نتركها لأن إبراهيم يريد ذلك.
1: ولا يريد إبراهيم إلا ما يريده الله.
0: سأرى إبراهيم وأناقشه.
1: لا تناقش يا باهر، إنها إرادة الله. أتذكر ما كنا نتحدث به قبل مجيء بسام؟
0: أذكر.
1: لعل الله لا يريد إلا ذلك، نفذ ما طلبه منك إبراهيم.
0: صدقت يا سارة.

0: هي أرض الرملة أمامنا، ولن تمضي ساعة حتى نصل إليها.
1: إيه؟ أخشى أن يطردنا أهلها كما فعل أهل السبع.
0: إننا ننفذ أوامر إبراهيم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
1: هذا صحيح، ولكن لا يجوز أن يستضعفنا الناس إلى هذا الحد.
0: ربما كان قبول إبراهيم بالرحيل لحكمة نجهلها.
1: أتعني أنهم لن يستضعفون؟
0: من يدري.
1: أرى فارسا مقبلا نحونا،
0: لعله ضال أو جائع.
2: هل هذه قافلة إبراهيم بن آزر؟
3: هي بعينها.
2: أين إبراهيم؟
3: وماذا تريد منه؟
2: أحمل له رسالة من سيدنا.
3: ومن سيدك؟
2: أنا من السبع حيث كنتم تنزلون.
3: وماذا يريد سيدك؟
2: يريد أن يرجو إبراهيم ليعود إلى أرضنا.
3: يرجو إبراهيم ليعود إلى أرضكم؟
2: أجل يا سيدي.
3: أسمعت يا ماهر؟
1: أسمع جيدا وأستغرب.
3: ولماذا يريد سيدك أن نعود إلى أرضه بعد أن أخرجنا منها؟
1: هل نحن لعبة في يد سيدك؟ أخرجوا نخرج، ابقوا نبقى.
2: لا يا سيدي، لا، ليس هذا هو السبب.
3: لماذا يريد سيدك أن نعود إلى أرضه؟
2: العين التي حفرتموها في أرضنا، والتي كانت تسقي مواشيكم ومزروعاتكم وتسقيكم.
3: نعم نعم، ما بها؟
2: لقد كانت هي السبب في إخراجكم من أرضنا.
3: نعرف ذلك.
2: بعد خروجكم أتينا إلى العين نسقي مواشينا، فوجدناها أرضا جافة.
3: ها؟
2: لقد نضبت العين يا سيدي، ولم يعد فيها نقطة ماء.
3: أتسمع يا ماهر؟
1: أسمع.
3: وماذا يريد سيدك الآن؟ يريد أن يعود إبراهيم ليخرج له الماء ويخرجه من جديد.
2: أبدا يا سيدي، لقد أدركنا أننا أخرجنا من أرضنا رجلا صالحا.
3: وأدركتم أنكم أخرجتموه دون سبب؟
2: تماما، وقد أرسلني سيدي في إثركم لأرجوكم أن تعودوا إلى الأرض ولكم كل ما تطلبون.
3: أتسمع يا ماهر؟
1: أسمع.
0: أكان إبراهيم مخطئا؟
1: أنا لم أقل ذلك.
0: أتعتقد أنهم استضعفونا؟
1: بالعكس،
0: إنها إرادة الله، ولحكمة منه يأمرنا فنطيع.
1: صدقت يا بسام، عفوك اللهم عني.
3: هل الرسالة معك؟
2: ها هي يا سيدي.
3: هات الرسالة وانتظرني هنا.
2: ألا أستطيع أن أراه؟
3: هو يقرر ذلك لا أنا.
2: هذه هي الرسالة، إليك بها.
3: سأعود حالا، فهو في مقدمة القافلة. لن يرجع إبراهيم إلى أرض السبع.
2: ها؟ ولكن الماء يا سيدي.
3: قلت لك لن يرجع إبراهيم إلى أرض أخرج منها.
2: لقد كانت غلطتنا، ألا يغفرها لنا؟
4: الله يغفر الذنوب، وإبراهيم لا يحقد على أحد.
2: خسرنا رجلا صالحا، وخسرنا ماء البئر الذي طمعنا فيه.
3: أما ماء البئر فسيطلب إبراهيم إلى الله أن يرجعه كما كان.
2: وهل يرجع الماء؟
4: إنها إرادة الله، إبراهيم يطلب فقط، والله على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.
2: لو قابلته فربما أقنعته.
4: لا يقتنع إبراهيم إلا بما يوحى إليه من الله تعالى. فعد إلى سيدك وأخبره بما سمعت.
2: سأعود إلى سيدي وأخبره بالأمر، ثم أتبعكم إلى الرملة.
4: ولماذا تتبعنا إلى الرملة؟
2: لأؤمن إيمانكم وأكون من أتباع إبراهيم.
4: إبراهيم لا يريد أتباعا، بل يريد مؤمنين.
2: سأكون واحدا منكم، لكم مالي وعليكم ما علي.
4: هذا يقبله إبراهيم. رافقتك السلامة.
2: إلى اللقاء.

0: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. السعي،
1: موسوعة الحج.
2: أخي الحاج، السعي هو سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ويبدأ الحاج والمعتمر من الصفا وينتهي بالمروة، ويسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول من السعي أن يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول بعدها: أبدأ بما بدأ الله به. ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي. ويسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعهما عند الدعاء قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء من الدعاء، ثم يسعى إلى المروة، فإذا وصل وصعد المروة يكون قد أكمل شوطا. ويفعل المعتمر على المروة مثل ما فعل على الصفا من التكبير ثلاثا ورفع اليدين بالدعاء واستقبال الكعبة. ويسن إذا وصل الساعي ما بين العلمين الأخضرين أن يسرع في المشي بشرط ألا يضايق غيره من الساعين، أما بقية المسعى فإنه يمشي مشيا عاديا. ولا يشترط أن يرقى الساعي إلى أعلى الصفا والمروة، بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز، ولكن السنة أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع. ولا تشترط الطهارة للسعي، فلو سعى وهو غير متوضئ جاز ذلك، ولكن الأفضل أن يكون على وضوء. ولا يوجد ذكر أو دعاء خاص للسعي، فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أو دعا بما تيسر فهو جائز. وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه. ولا يطبع المعتمر أثناء السعي، بل يكون إحرامه على كتفيه، ويجب على المعتمر غض البصر وحفظ السمع وسائر الجوارح عما يغضب الله. وبعد الفراغ من السعي يدعو بما تيسر له، ويحلق شعر رأسه أو يعمره بالتقصير إن كان سعيه سعي عمره. الموالاة في الطواف والسعي،
1: موسوعة الحج.
2: أخي الحاج الكريم، تشرع الموالاة بين أشواط الطواف، وهي واجبة عند كثير من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ووالى بين أشواط الطواف، وقال: خذوا عني مناسككم. والتفريق اليسير لا يبطل الموالاة على الصحيح، فلا تؤثر الاستراحة من تعب أو لأداء صلاة الفريضة جماعة أو نحو ذلك، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف من غير تحديد. وأما الموالاة بين أشواط السعي فهي غير مشترطة عند جماهير أهل العلم، مع أن الأولى الموالاة خروجا من الخلاف واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمعتمر أو الحاج أن يطوف في أول النهار وأن يسعى في آخره أو في الليل عند جماهير العلماء. أخي الحاج، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. تنفس الصبح وبدت تباشير الصباح، وأهل يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك سبحانك، تنور الكون بنور سناك. ما أعظمك، خالق مصور، بديع حكيم، رؤوف رحيم. سبحانك إلهي، كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا. أنت سبحانك، أنت أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا. أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا.

من سبحت له الكائنات، سبحان من رفع السماء بغير عمد ترونها، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الواحد العلام، يبسط الرزق ويضاعف القرض، ويسمع من يشاء، يحيي الأرض بعد موتها، ما فرط في الكتاب من شيء، لا تخفى عليه ذرة سبحانه، ولا يعجزه مطلب، يهدي السبيل ويكفر السيئات ويتقبل الحسنات، يجبر الكسر ويصلح الفاسد، ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا، هو الولي الحق ورب الخلق وصاحب الأمر، بيده الملك وإليه المآب، وإليه المشتكى وبه المستغاث، وعليه التكلان، وهو الولي.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الحلم والعلم خلتا كرم للمرء زين، إذا هما اجتمعا صنوان، لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. كم من وضيع سما به العلم والحلم، فنال العلاء وارتفعا، ومن رفيع البنا أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا.

سوء الخلق عذاب، والحقد سم عافى الله الجميع، والغيبة رذالة، وتتبع العثرات خذلان. السعادة ليست في الحسب ولا في النسب ولا الذهب، وإنما في الدين والعلم والأدب وبلوغ الأرب. إذا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، ولا تبخسهم أشياءهم، ولا تضع من أقدارهم. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقيل أيضا: والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبها يفضل في الورى ويوقره.

بعض الناس في مواقف الخلاف لا يطاق ولا يحتمل، فقد يتفوه بألفاظ سيئة وتعبيرات نابية، وترى ملامح وجهه وكأنه شيطان، وبمنتهى الجرأة يقلب ميزاتك إلى عيوب، وحين تحاول الرد عليه قد لا تجد الجرأة أو القدرة على النطق بألفاظه أو أسلوبه، وتحار في معاملته، لأنك لست ضعيفا لكنك مهذب. فأين قيمة الأدب أمام أمثال هؤلاء الناس؟ بل أين قيمة الأدب في زماننا هذا الذي ربما تجرأ فيه الصغار على الكبار فأساءوا، وأصبح حتى الآباء والأمهات عاجزين عن مجاراة أطفالهم في الحوار؟ قد يبلغ الأدب الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. وقيل أيضا، فإذا اكتنزت أو ادخرت ذخيرة تسمو بزينتها على الأصحاب، فعليك بالأدب المزين أهله كيما تفوز ببهجة وثواب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

في الحياة الأسرية قد تعاني الزوجة من لسان زوجها، إذا غضب أهانها وأساء إلى أسرتها وجرح مشاعرها، ثم يقول لها: اعذريني، الضغوط علي من العمل كثيرة، فمن يتحملني إذا لم تتحملني زوجتي؟ وأين أغضب إذا لم تكن لي حرية الانفعال داخل بيتي؟ وتصبر الزوجة وتتناسى، لكنها بلا شك لا تنسى الكلمات الجارحة الشديدة القسوة، وقد يمر العمر كله دون أن تنسى إهانة زوجها مهما كانت ميزاته. ذلك أن الإنسان طبيعته ألا ينسى الكلمة الجميلة والكلمة شديدة القبح والتي تجرحه جرحا عميقا، وكما قيل: وكل جراحة فلها دواء، ولا يلتام ما جرح اللسان. وقد تعيش هذه الزوجة مع زوجها على مضض من أجل الأولاد ومن أجل العشرة، لكن حبها له يتناقص مع رصيد الانفعال الرديء والأخطاء اللفظية التي يكررها الزوج كل من فعل. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. هناك من النساء من تصبر على إهانات زوجها اللفظية، ومنهن تلك التي بلغ عمرها 50 عاما وكبر أبناؤها، ثم طلبت الانفصال وسط ذهول الزوج والأهل، وقالت وهي مصرة على ذلك: جروح الكلمات كانت على مدار السنين تنال من كرامتي وصحتي واستقراري النفسي، كنت أشعر بالتعاسة والمرارة، ولكني في الوقت نفسه كنت أريد أن يكبر أبنائي، فصبرت وها هم كبروا ولم يعودوا بحاجة إلي، بينما أنا في هذا العمر بأمس الحاجة للراحة النفسية. وإذا كانت المرأة تتناسى في أمور كثيرة في حياتها، فإن الرجل أكثر رفضا للأخطاء اللفظية من جانب زوجته، ويعتبرها تطاولا وقلة حياء، ولا يقبلها أصلا في أكثر الأحوال، مما يدل على أهمية اختيار الكلمة المهذبة واللفظ الطيب حتى في مواقف الخلاف والكراهية. في مجتمع العمل نجد أن الشخص المهذب هو الذي يكسب الناس في كل المواقف، فهو حتى وإن غضب حرص على ألا يتجاوز حدود اللياقة وإهدار كرامة الآخرين. وكم خسر موظفون زملاءهم لأنهم غضبوا فاختاروا ألفاظا قبيحة نابية ليتبادلوا الكلمات السيئة التي تترك أسوأ الأثر في النفوس. أعرف صديقا يحب زوجته حبا عظيما،
رغم أن لها عيوب عديدة، فقط لأنها مهذبة حتى إذا انفعلت، فهي تختار ألفاظ الانفعال ولا تترك لنفسها حرية طعن الآخرين بأسوأ الأساليب كما يفعل الكثيرون. وبالتأكيد تعليم الأدب يبدأ من البيت ثم من المدرسة. عموما على المرء أن يعلم أبناءه أنه بالكلمة الطيبة يكسب الكثير في هذه الحياة، سواء مع المقربين أو مع زملاء العمل والدراسة. على عكس الكلمة الخبيثة النابية، فإن صاحبها يخسر كل شيء مهما كانت كفاءته العملية والعلمية، فالناس ينسون كل شيء لكنهم يتذكرون فقط لسانه الذي يقطر خبثا وكلاما جارحا نابيا. من حق المرء أن ينفعل، ولكن من حقوق الآخرين عليه أن يحسن اختيار ألفاظه عند انفعاله، وليضع نفسه مكانهم ويسأل نفسه: هل أقبل أنا أن يجرحني مخلوق بذلك الأسلوب اللا مقبول؟ طبعا لا. نسأل الله سبحانه وتعالى قلوبا رحيمة وأخلاقا سامية.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

البركات من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ويقول تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. صدق الله العظيم. الماء أغلى مفقود وأرخص موجود. الحياة لا تقبل إلا بماء، والعيش لا يصلح إلا بماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. مع الماء الخضرة والندى والطل والروى والظل والحياة. مع الماء تشدو الأطيار وتميل الأفنان ويبرد النسيم ويعبق الشذا وتخضر الأوراق وتطيب الثمار. ومع الماء تروى الأكباد وتترطب الشفاه وتندى الألسن وتنتعش الأنفس. الماء حياة. الماء هو مادة الحياة وإكسير الحياة وسر البقاء. الماء أضاء على الأرض نور الحياة وزينها بجميل الصفات. بصرت به فإذا زيته من البحر والنهر والنابعات وتحمله المزن عبر الفضاء فتسقي الظماء بشتى الجهات وتبتلع الأرض منه الكثير وتعطيه بالأعين الدافقات فتحيا بإمداده الواردات وينبت منها بديع النبات. تبصرت في سره الباهر فآمنت بالخالق القادر. وفي الماء للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به.

إذا تدفق الماء وتدافقت أمواجه وأقبلت صفوفه، أقبل معه البشر والنماء والعطاء، ووصل معه الرغد والهناء. بربك قل لي، هل وقع على نفسك آنس من الماء على الظمأ، وأهنأ منه في الهواجر، وأحلى منه في شدة الحر؟ يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. بالماء تقوم الحقول وتتكاثر الحبوب وتميس الحدائق وتهمهم الجداول وتتراقص الخمائل وتشد البلابل وتتمايل السنابل. سبحان منزل ماء المزن في المطر، يروي النبات ويسقي يانع الثمر، كأنما الزهر تهديه إلى الزهر. إذا رأيت تلاقيها على قدري، رأيت صنع قدير أحكم القدر. سبحان من فجر الأنهار فانفجرت، وقدر الخير في أرجائها فجرت. فزينة الأرض بالأزهار قد ظهرت، وللبصيرة عين كلما نظرت، رأت جمالا وإجمالا ومعتبرا. الماء شريان نابض في قلب الأرض. الماء نعمة الله الجليلة، وهبة من الخالق جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ صدق الله العظيم. خلق الماء عجيب ونبأه غريب، صوره ربه بلا لون وأوجده بلا طعم وأنزله بلا رائحة، خفيف الروح بهي الطلع، إذا رضي أسعد وأرغد، وإن غضب أزبد وأرعد.

0: يا بحر قل لي، من أعطاك مقدرة أن تحمل الأمواه أحجارا؟ من صير الأمواه مالحة كي تحفظ الأحياء أدهارا؟ من أطعم الأسماك؟ من حرك الأبحار أمواجا وتيارا؟ ألقى إلي البحر نظرته فوجدتها في النطق أشعارا، قال إني من الرحمن آيته تبقى على الأزمان تذكارا. سبحان من خلق الماء، إذا باشر البرد الماء جمده فأصبح كالصخر صلابه، وإذا مازجه الحر صيره كالنار توقدا، إذا عذب رق ولطف حتى صار أشهى من الشهد، وإذا أسن مج ومل حتى أصبح لا يستساغ، إذا جرى طاب وتجدد شبابه وحسنت ثيابه وجملت طلعته، وإن وقف تغيرت رائحته وذهبت لذته وشاه منظره، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. فسفره أحسن من مقامه، وارتحاله خير من حله، يتباشر به أهل البادية ويتساءل عنه أهل الحاضرة. من نوع الأرض من هش ومن صلد، وشقق الصخرة ينبوعا لمبترد، من أودع الأرض أمواها وأسكنها مدى السنين وأبقاها لمرتفد، من أطلق الماء من بحر ومن نهر غدا سحابا يجوب الجو من أمد، أزجى به الله غيثا سح في غدق فكان نعمى على الأحياء والبلد، لاقت به الأرض محياها وفرحتها واستقبلته كلقي الأم للولد، حتى إذا وقت الرحمن مولده تشقق الصخر فار الماء كالزبد، نهرا جرى لعباد الله يمنحهم صفو الحياة ويغشى الأرض بالرغد، خيرا جرى في فياف الأرض فانقلبت حدائقا متعة الأنظار والجسد، تدفق الماء شلالا على عجل فزين الأرض بالإبهاج والمدد. غضب الماء على قوم فأتاهم في وفد الطوفان، إذا سكن مشى رويدا يتمتم بحروف الهناء والتبريك، وإذا غضب تفجر بصيحات الويل، يأتي إلى أحبابه فيميس بين الزهر كيد الطبيب على جفن المريض، الماء يقبل على أعدائه فلا تمنعه السدود ولا ترده الحدود، فيكسر الجسور ويقتلع الصخور ويجعل عاليها سافلها، حتى يأذن الله بسكونه ويأمر بهدوئه ب بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. صدق الله العظيم. نزول الماء عيد على الأقطار وفرح عامر لسكان الأمصار، كأن نزوله على الناس ولادة مولود أو عود مفقود. الماء طوع أمرك ورهن إشارتك، يصغر جسمه حتى يسعه الكوب ويكبر حتى يملأ المحيط. تشربه فإذا هو السائغ الممتع، وتغسل به فإذا هو المنظف النزيه. يسخن ويبرد ويعتدل ويجمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق الله العظيم. قف في الحياة ترى الجمال تبسما، واطل من ثغر الخمائل قد هما، وشدت مطوقة العروس ورجعت، وترعرع الفنن الجميل وقد نما، وسرى النسيم يهز عطف عبيره، والماء في عطف الجداول تمتما، والنبت قد شق الثرى فعيونه تاقت إلى ضوء تألق في السماء، والشمس أرسلت الأشعة في الفضاء بددا، وقبلت الجليد فهمهما، وسرت طيور القاع تنشد في الربا بيت القصيد سعادة وترنما، وفراشة البستان ألقت نفسها في سندس فوق البطائح والسما. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والعافية.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية. وفاد مصدر من الوزارة أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال الأسبوع الماضي، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى هذا المخيم في 3 رحلات بعد أن كان عددهم أسبوعيا في حدود 200 مهاجر. في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع إصابة الحبوب ولضمان نجاعة التدخلات في مكافحة حرائق المزارع وتفادي وقوع خسائر بالصابة، افتتحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مركزي الحماية المدنية الموسميين بالمرجة بوسالم وبوادي مليز، وذلك لتدخلاتها عند الضرورة خاصة خلال موسم الحصاد. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور تدخله في تونس للسنوات الخمس القادمة في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية لفترة 2026-2031. وأوضح أن رؤية تعاون الصندوق المستقبلية ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع الفلاحي. وأضاف أن الاتحاد التونسي للفلاحة أضاف الاتحاد التونسي للفلاحة أن مشاريع الصندوق ستتركز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. يزور وفد دولي بلادنا من 8 حتى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وفي هذه الزيارة يشارك ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا في مشروع يرتكز على استثمار مدينتي تونس العتيقة والزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصحة والعافية، وصباح الكلمة الطيبة والخير إن شاء الله للناس الكل اللي تسمع فينا في صبحية لحد 7 جوان 2026، اللي وافق 21 ذو الحجة 1447 هجري. بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع. 6:05 نصبحوا عليكم ونتمنى لكم مؤنسة طيبة مع برامج إذاعة المنستير، ومع انطلاقتها تكون ديما مع البشاير يا ربي. نبث لكم البشرة الطيبة والزينة والمزينة واللي تبدأ بها أنت اللي تسمع فينا توا في لقيت هذية. نهارك إن شاء الله يا ربي تبديه وأنت فرحان وأنت متفائل وأنت متوكل على المولى عز وجل. باشا فيكم يسبحوا راقدين نهار لحد يرتاح، وفما زاد العكس تماما، يقول لك أنا نهار كيف بقيت ليامات، كل حد رأي ولا محلة، كل حد تعود ربما. فما اللي يقول لك السخانة ما خلتنيش، فما اللي يقول لك أنا نهار لحد هذاك معبي بالبرامج اللي البلانينج اللي برمجهم بتبحيرة وتحويسة وغيره، فنهار يبدأ على الصباح ويبدأ بكري. نصبح عليكم انتم الكل اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله يومكم سعيد وموفق. مروه زيدي من قدام الميكرو، وتحيه محمد سديه من قدام الكونسولات. ننطلقوا على بركه الله مع ايقاعاتنا الدينيه، وان شاء الله نهاركم زينه.

معكم مكملين صباح النور والنوار، صباح الخير، صباح الصحة والعافية، صباح طبعا التفاؤل والأمل للناس اللي تسمع فينا الكل. إذا كنكم تسمعوا فينا وأكيد في الوقت هذه تبحثوا عن معلومة الطقس، حاضرة معكم ديما في البشائر في بداية الصباح. انتم شنو حاسين؟ والحقيقة درجة الحرارة تبدو عادية، لكن فما توقعات ربما بارتفاعها في الأيام الجاية، تنحكيوا على التوقعات هذية. أما كل واحد وكيفاش يحس معناها التقلبات وإلى التغيرات المناخية في في في داخله. فما اللي يقول لك أنا نسخن برشا، فما اللي يقول لك لا ما فماش علاش باش نسخن، نحس روحي لباس، درجة حرارة عادية. فيختلف بالطبيعة الحرارة المحسوسة من شخص لآخر، لكن تقصنا كلنا نتفقوا أنه حسب المعادلات للرصد الجوي يتميز اليوم بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وبالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا اليوم قليل الاضطراب إلى محليا متموج، الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 43 درجة بالجنوب. يعني تقريبا حرارة في المعادلات العادية، ما فماش تجاوز ولا فماش حاجة زايدة على اللي متعودين به. وظهور الشيء اللي باش يكون محليا مع سحب رعدية في الجنوب الغربي، ان شاء الله ربي يبرد علينا ويخفف علينا، وان شاء الله تبداو هكا. احنا على بكري بدينا نقولوا هكا، مازال الجميلة ومازال القوت، ان شاء الله تستمتعوا بوقت وبتقسكم بتبحيرتكم بأجوائكم الخاصة في الصيفية. إن شاء الله أنتم والحباب عليكم والعزيز عليكم الكل، تحياتنا لكم. أنتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا في الاستماع، ما تنسوش تتابعوا معنا فقرات الساعة الأولى من بشائر صباح اللي هي صباح بلا حدود. موعدكم شكون مع حدث في مثل هذا اليوم، وموعدكم زاد يتجدد مع فقرة حلم يوم جديد بعد شوية. خليكم معنا 6 و 18 دقيقة، هذه إيقاعاتنا.

0: خدمين من أحوال التقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصفة

0: بشائر الصباح كن هار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير
0: 97.3

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: يا نعمة المحراث والمعول والمنجل، يا نعمة الكور والسندان والمطرقة، يا نعمة الفأس والمنشار والإزميل، يا نعمة المغزل والخيط والمنوال، يا نعمة الشاقوف والشاقول والزاوية، يا نعمة القرطاس والحبر والقلم، يا نعمة تغزو معاقل الغاب والتراب فتسير السفن في الماء والهواء، يا نعمة العمل الخلاق، يا أكبر نعمة. ألا اعذر الناس وجهل الناس، اعذر العامل منهم وغير العامل، والمجتهد والكسول، والمتفائل والمتشائم، والمؤمن والملحد، والمبذر والمقتر، واعذري حتى الذين يترفعون عن العمل ولا عذر لهم إلا أنهم يرون في أي عمل حطا من كرامتهم وشينا لسمعتهم. اعذريهم جميعا، فهم إذ يتمتعون بك لا يعرفون حتى اليوم بأية نعمة سماوية يتمتعون. لكم سمعت الناس يقولون: ليتنا كالنبات في الحقل أو كالطير في الهواء، وليتنا كالسباع في البراري وكالأسماك في البحار. ألا تب ما يشتهون؟ أتكون لهم نعمة العمل الخلاق ويتمنون لو كانوا لا يعملون؟ أما عرفوا أنها النعمة المثلى التي خص بها الإنسان دون باقي الكائنات، وأنها السلم التي بها يرقى الإنسان إلى الله، من كائن لمقدرته على الخلق حدود إلى كائن يخلق وما لمقدرته حد أو نهاية؟ أما عرفوا أن العمل الخلاق هو الصلة الأقوى والأبقى بين الإنسان والكائنات وبين الإنسان والإنسان، وأنه البوتقة التي فيها ينصهر كل الناس في كل إنسان؟ فالناس على كثرتهم جسد واحد وروح واحد، هما جسد الإنسان الأمثل وروحه، وأعمالهم على وفرة أنواعها عمل واحد هو عمل الإنسان الأمثل.
0: حلم يوم جديد.

حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: الصبوحة سجلت الغنية هذه عام 1965 في استوديو بعلبك وبدأ تسجيل في 7 مساء وانتهى في 1 ليلا سبقته ساعة تمرين بحضور مؤلف الأغنية الشاعر توفيق بركات وملحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي حضر خصيصا للبنان من أجل الإشراف على تسجيل الأغنية اللي تروي قصة حقيقية عايشها مؤلفها الشاعر توفيق بركات شخصيا ورواه أنه استوحى الأغنية هذه من قصة حقيقية بطلتها مرأة ضريرة من قريتو كانت السيدة هذية في موسم التوت تنزل لبيروت باش تبيع المحصول متاع الأرض متاعها التوت هذيك وكانت ترافقها بنتها الشابة باش تساعدها لأنها كانت ضريرة والصبية هذية تعلق قلبها بشاب كان دائما يشتري التوت منها في بناء بيروت طبعا وظنت أنه هو أيضا يبدلها نفس الحب لكنها اكتشفت من بعد أنه الشاب هذية ما يبدلهش نفس المشاعر وما عادش يرغب في مرافقة ومن وقتها ما عادش تحب تمشي معناها مع والدتها أو ترافق والدتها إلى بيروت. الحكاية واقعية وكما قلت ترجع بينا العام 1964 جمعة بين 3 عمالقة خلينا نقولوا الصبوحة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر توفيق بركات فخرجت لنا هذه الأغنية الجميلة عالضيعة اللي وصلتنا التوقيت 46 دقيقة في إذاعة المنستير وين باش نمشيو بكم لأهم الأحداث اللي رجعتنا لتاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم
3: has the power to change the world it has the power to unite people
2: حدث في مثل هذا اليوم
4: حدث في مثل هذا اليوم
0: نبداو بالاحداث وبعد نمروا للشخصيات نبداو بتاريخ 1914 في كيما اليوم في 7 جوان اول سفينه تعبر قناه بنما. تاريخ 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. كيما اليوم عام 1944 قوات ألمانيا النازية تعدم 23 من أسرى الحرب الكنديين في النورماندي الفرنسية بعد يوم من إنزال قوات الحلفاء فيها. كيما اليوم زاد عام 1948 مقتل 43 يهودي وفرنسي واحد في أحداث شغب ووجدة وجرادة. في تاريخ اليوم زاد ملك المغرب الحسن الثاني يقرر إعلام الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور وذلك لمواجهة الاستياء الشعبي والاضطرابات السياسية اللي تتعرض لها البلاد كان ذلك في تاريخ 1966. اليوم زاد إسرائيل احتلت كامل القدس الشرقية في تاريخ 1967. وفي مثل هذا اليوم أيضا نمر إلى تاريخ آخر وتاريخ عام 2009 وين تم إجراء انتخابات مجلس النواب اللبناني وسط إقبال كثيف وغير مسبوق وتم إجراء الانتخابات هذه حسب قانون الانتخابات لعام 1960 ليأتي بذلك استكمالا لاتفاق الدوحة اللي وقع قبل عام. هذه أهم الأحداث باش نمروا للشخصيات اللي ارتبطت بتاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ نجموا نربطوها مع تاريخ 7 جوان عام 2015 وين توفى الفنان التونسي واحد من رواد الأغنية الملتزمة في بلادنا اللي هو الزين الصافي. من الشخصيات الأخرى زادة اللي مربوطة بتاريخ اليوم الشيخ إمام المغني والملحن المصري اللي توفى في نهار كيما نهار اليوم عام 1995 واللي هو اسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى واللي يعد ظاهرة فنية وثقافية نادرة في التاريخ العربي لأنه لم يسبق لموسيقي أو مغني أنه كرس حياته وفنه للدفاع عن القضايا وعما يؤمن به إلى الحد الذي فعله الشيخ الظاهرة. في طبعا حديثنا عن الشخصيات من الشخصيات الأخرى اللي نجموا طبعا نقدموها ونسلطوا عليها الضوء بالنسبة لتاريخ 7 جوان نحكيه على جيمس يونغ سيمبسون اللي هو طبيب بريطاني أول من استخدم مادة الكلوروفيم في التخدير واللي اتوفى في 6 ماي عام 1870 وكان أقام بالتجربة متاع مخدر الكلوروفيم في 12 نوفمبر 1847 ووقتها نشر مقال شهير جدا اسمه Agent Account of a New Anesthetic. بول جوغان زادا هو رسام فرنسي من مواليد اليوم توفى في 8 مايو 1903 وتأثر بالمدرسة الانطباعية إلا أنه أبدى مواليد أخرى فكان من المؤسسين لحركات فنية لاحقة. هذه أبرز الأحداث والشخصيات اللي تقترن بتاريخ اليوم 7 جوان في ذاكرة التاريخ. خليكم معنا راجعين للتاريخ اليوم لكن مع الأكتواليتي مع الصحافة وأبرز ما كتب فيها ونحكي على الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: إقاعتنا متواصلة معكم في بشائر الصباح، هذه النجمة القطبية. توصلنا ل 56 دقيقة وإحنا معكم باش نمشيو توا لأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية مع مقال نيكول راسل في USA Today، عنوانه: ما هو برنامجك سيد الرئيس؟ أمريكا أولا أم حرب لا نهائية مع إيران؟ طبعا المقال يتحدث عن قرار ترامب ببدء صراع مع إيران وتذبذبه بين الجرأة والتحدي في لحظة، ثم الإحباط والتردد والفتور في اللحظة الثانية. إلى الصحيفة الروسية نيزافيزيميا غازيتا التي تعنون عن انسحاب إيران من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد استئناف إسرائيل استهداف بيروت، صاحب المقال يعنون: الضربات الجوية على لبنان ستشعل الشرق الأوسط. باحث ومؤرخ فرنسي يكتب في مقال بصحيفة لوفيغارو الفرنسية تحت عنوان: الحرب على إيران لم تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر التي كان يفترض أن تمنعها. نقرأ في الواشنطن بوست اليوم مقال آخر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن التراجع بشكل مفاجئ عن قرار كان سيلزم معظم المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء، أي الإقامة الدائمة بمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال إجراءات التقديم. مقال آخر في القدس العربي وهو مقال رأي نقرأ العنوان التالي: وجه إسرائيل القبيح، هل يمكن تجميل الإبادة؟ إلى شأن التونسي في الصحافة العربية وبقلم إيمان الحامدي في العربي الجديد نقرأ: تونس احتجاجات تطالب بإغلاق مقر مفوضية اللاجئين وترفض توطين المهاجرين. وأختم مع مقال آخر لمختار الدبابي في صحيفة العرب وعنوانه عن البودكاست: الحضور الكثيف لجيل الصراعات الإيديولوجية القديمة يطرح سؤال آخر، هل نحن أمام محاولة لفهم الماضي فعلا أم أمام سعي لجر النقاش العام إلى معارك انتهى زمنها؟ البودكاست إعلام بديل أم نسخة رقمية من الإعلام التقليدية؟ مطلع الشيقة لكل ما اخترتوا انكم تطلعوا عليه وطلعوه طبعا من خلال الصحافة العربية والعالمية وصحافة تونسية، تكون حاضرة معكم في توقيت 8:30 مع زملائنا في قسم الأخبار. خليكم معنا.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم العامرة من صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية. وأفاد مصدر من الوزارة أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى مخيم التجميع في 3 رحلات تمهيدا لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. أفادت بلدية سوسة في بلاغ بأنه في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، فإنه من المنتظر قريباً الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. استعداداً لموسم الاصطياف، تواصل بلدية شط مريم من ولاية سوسة تنفيذ جملة من التدخلات شملت قلع الأعشاب الطفيلية وكنس الأرصفة وحواشي الطرقات ورفع الأتربة، إلى جانب تجذيب الأشجار والنخيل بمختلف المناطق. ودعت البلدية كافة المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على نظافة المدينة والشاطئ والتصرف المسؤول مع الفضلات. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: هارون مع ريم الهين.
1: السلام من صفي رف الروف داندي جبلونو روس مريولي جبلونو روس في زهرة لونها برتقالية. هذه أختي اسمها ندى وفاء مكبر ندى كبيرة هكذا وفاء كبيرة هكذا. ماما وبابا اسمهم روفة ومحمد. بابا يمشي للجامعة يمشي لقواكا وماما قديمة كاكا تغسل الماء طيب الفطور بطريق الدرجة طيب بعدك بنا الدرجة تك تك تك تك تك تك تك بعدك نمشي للدرجة وفلي الروح مولي كبيرة نحب نخدم مرابطي معلمة وطبيبة. أقهر أنا عندي حرقوس في يدي عم ندخل بنت خالتي أمال بارة وانت كل ما عند حرقوس به نتفرج على زغاري ونقول لماما دا عملية عسي دا ولا الشتاطة بعدك يا تعطيني العصيدة وبعدك الشتات دغدو الشتات وبعدك نرجع الكاس في الكوجينة وبعدك نرجع نتفرش نمشي نلعب في الأندريتو. بعد ما حكيت لكم على روحي باش نقول لكم باي باي باي باي.

0: تغرون مع ريم الهين.
1: محلية مسغيرات صباح البراءة وصباح الطفولة وصباح الجمال عند صغيراتنا الكل محليهم، خاصة هكا كيبديو مع والديهم الممين مستمتعين بعطلتهم مصيفين. إن شاء الله صحة وفرحة للصغيرات الكل. اليوم مش نحكيو على الميمة، بدينا الأسبوع الفارت ومكملين في عيشة أحلى. بدينا الأسبوع الفارت علاش بدينا؟ بدينا على خاطر عيد الأمهات، ما قلنا الموضوع نقص، خلينا نكملوه في عيشها أحلى. اليوم مع ألفة بجاني كوتش صباح نور ونوار، أهلا وسهلا بيك.
2: الخيرات والبركات وحب الحياة فيك يا مروة،
1: يعيشك نهارك زين وطيب. ألفة مرحبا بيك معنا. بدينا الأسبوع الفارت نحكيه على برشا حاجات عندها علاقة بإسعاد الأم، الهدية وغيره. أما الأسبوع هذية قلنا خلينا نتعمقوا أكثر في الموضوع هذية، وحبينا نحكيه على هك الأمك اللي تعطي من غير حدودك، اللي تلقاها الناس يا روحها، والمفروض أنه تكون أولويتها هي روحها باش تعطي أكثر ما تقدر. الحقيقة موضوع على غاية من الأهمية، ويليت كل مرات تسمع فينا تتبع معنا بالكدا. وعنوان الموضوع هذية أنه كيف ومتى تصبح الأمومة عبء على المرأة. تفضل ألفة مرحبا بك.
2: هي مروة كما قلت مكملين مع الأم بعد الأمهات وعلى صنف الأمهات. الأكيد واللي لا نختلف فيه أبدا أن الأمومة في حد ذاتها حلم ومسؤولية وعطاء وحب، وهذا يبدأ من أول لحظة لقاء مع صغيرها. لكن وقتاش وعليش يولي هذا الدور عبء على المرأة، يتعبها أكثر من المفروض يسعدها؟
1: نعم،
2: كما برشا أسباب، لكن اليوم اختارت إني أهم أربع أسباب تنجم المرأة اللي تسمع فينا تقيس روحها عليهم. أولا، وقت اللي يكون عندها عقلية التضحية المفرطة، بمعنى تقيس محبتها لصغيرها بما زاد عبها معها. كل ما زاد العب كل ما زادت المحبة والاهتماء. بعض الأمهات مروا يوصلوا حتى التفاخر مع هذا التعب، تقول لك تهرت حرمت روحي نحي من أمي ونعطي. هذا الكل يسمى أو يدخل في عقلية التضحية المفردة. الشيء الثاني التعلق المفرد، يعني كل وقتها لصغيرها تلقى مع الوقت، يعني مع السنوات تصير هيكبر وقادر على الاعتماد على نفسه، لكن هي تواصل القيام بكل المهام وحدها. حتى بعض الأمهات توصل تلغي دور الأب في السنوات الأولى بعد الولادة، تعتبر الآخر والعالم الخارجي بصفة عامة مصدر خطر على صغيرها، تتعامل معاها على أساس صغيرها ملكية فردية لا يحق لأي كان حتى لو كان الأب التدخل وأخذ قرارات بخصوصه. ثالث حاجة إلغاء كل الأدوار أو نجم نقول تهميشها أمام دورها كأم. تلقاها تنغمس في مسؤولياتها مع صغيرها، وقتها طاقتها تفكيرها مشاريعها المستقبلية أحلامها طموحاتها كلها مرتبطة بصغيرها. شنو يصير؟ لاحظ كونه مع الوقت يخرج أصحابها من حياتها، تتخلى على الزيارات العائلية، تنسى اهتمام بنفسها، وحتى مجرد تفكير في أنها تتفرح أو ترتاح أو تشري أشياء تدلل بين روحها
1: لا تخممش فيهم وقتها
2: في حق صغيرها وفي أبنائها. أما أمهات من نوع أن توصل حتى دور الزوجة تنساه أو تلغيه. مثلا تلقاها صعيب تقبل تخرج تتعشى أو تسافر أو حتى تعمل دورة كبيرة مع راجلها دون تواجد أبنائها معها. محور حياتها صغارها، والفلك اللي يدور عليه أحداثها اليومية كله صغارها. رابعا تلقاها بدأ عندها التفكير المفرط، تلقاها تقوم بكل مهام البيت باحتياجات صغيرها من تنظيف وطبخ وتدريس وعناية وحتى قضية خارج البيت. ومخها مليان بالتفكير، دي قلقة تخمم على غدوة، وخاصة تلوم على روحها على أقل تقصير وتعتبر جريمة حق صغيرها، وكل أملها أن يكون أفضل منها ويحقق ما لم تصل أنها تحقق في حياتها. ديما الكلمة اللي تقول روحها ديما معتها بحل روحي فيك.
1: الحلم اللي ما حققتوش في روحي باش نحقه عندك انت.
2: فوالا دونك تحمل مسؤوليه نفسها لصغيرها. النمط هذا من التعامل مع الامومه يخليها توصل لمرحله تقول الكلمات الشهيره عمري على خاطر صغار حرمت روحي كل شيء على خاطرهم، خسرت صحتي وشبابي في سبيل يكونوا مرحله بصحه جيده وناجحين. فلازم نحكي روحي نقولها اليوم نقولها عزيزتي هذا اختيارك انت من الاول ولم يجبرك عليه احد. الامومه مش فاهمه هالك، الامومه ليست حرمه ولا مطلوب منك تكون تلك الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين حتى لو كان هذا الاخر هو صغيرك واعز انسان عندك.
1: نعم
2: صغير وتعطيه ما يستحقه منك بتوازن. وانت فاهمه وانت عامله معادله تكافؤ بين كل ادوار في هذه الحياه. خاطرك تولي ام فانت تبقين الزوجه والابنه والاخت والصديقه والزميله، وخاصه ان تقعد انت نفسك بطموحاتك الشخصيه بمساحه الاهتمام اللي لازم تود بها روحك كل يوم. استقلاليتك ككيان عنده هوايه وعنده هويه وعنده احلام يحب يحققها. الامومه لا تلغي الاحلام. الامومه ليست حرمان والامومه ليست إيثار. كل ما تحب نفسك صحتك الجسمانية والنفسية، كل ما كنت أنت مصدر سعادة وإلهام وراحة لصغيرك ومثال الأم المتوازنة اللي تعرف تقوم بأدوارها دون أن تنغمس أو تستنزف في دور واحد أو تلغي نفسها.
1: واضح، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة بالنصائح المزيانة هذه. إن شاء الله نختم معك فقرة عيشها أحلى، ونتمنى وإنه كل أم تفكر كما قلت أنت في نفسها وتنطلق من روحها باش تعطي الشحنة المعنوية الإيجابية لولادها، وقد ما تشحن روحها هي بالراحة بالتفرهيد بمحاولة إنها تفكر في روحها وتفكر في حياتها الزوجية حتى بمعزل عن أطفالها عندها قيمتها الكبيرة. أنا أيامات التالي تفرجت على فيديو لي هكا انستغراموز مش معروفه ياسر الحقيقه، المهم ألفة حكيت قالت انا اعيش الان دور المراه العزباء، وهي عندها 3 صغار لكنها خرجت تحوس في بلاصه هكا معناها وحدها من غير صغارها، فتقول انا سعيده ومرتاحه وفرحانه ونحس في روحي هكا عايشه او اوقات جميله وكذا. فدخلوا عليها الناس الكل في الكومنتات من غير ما نحكي لك في كيفاش في علاش في صغارك هذوكم عند ربي في معناها فما ناس ما عطاهمش ربي وإلى آخره من التعليقات اللي الرسالة اللي حبي يوصلوها وكأنها ارتكبت جريمة كبيرة في حق روحها وحق صغارها، وهي اللي هي عندها فورماسيون وعندها راحة هكا تعمل فيها بعد تعليم شوية، فعبرت عن إحساسها بأنها توا خف عليها شوية الحمل اللي هي بروحها اللي هي مدلة نفسها مدلة معناها الشخصة ذاتها الداخلية بمعزل عن ذاتها اللي هي الأم. قديش العقلية هذه راسخة في أذهان برشا ناس لازمها تتغير ولازمها تتصلح، راه مش معناها ما تحبش ولادها ولا معناها وقت اللي خرجت حوست معناها هي أنانية وما هستمش معاها، لا مش كل ديما مش نجم تهزو معاها، بالعكس لازمها تفرغ شوية روحها باش ترجع لهم طاقة إيجابية. شكرا لك ألفة، يعطيك صحة، نورتنا.
2: يعيشك يا مروة، وكما قلت كلمة الشهيرة أو السحرية هي التوازن.
1: نعم.
2: كل ما تكون متوازنة كل ما تكون انت مصدر عطاء متوازن صغارك ونفسك.
1: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه. 7:23 دقيقه، صباحكم فل ورد وياسمين، صحه وبشفاء، قهوه صباحكم صحه وبشفاء، لمتكم وقعدتكم، خليكم معنا احنا راجعين باش نكملوا معاكم بقيت فقراتنا. ما تنساوش تتابعوا معنا سبور انفو، ما تنساوش زيد باش تتابعوا معنا الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم معلومه الطقس، وما تنساوش باش تكونوا حاضرين زيد معنا بعد شويه في بقيت فقراتنا. خليكم ديما مع اذاعه المنستير.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. أنا اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع، أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الارتروس. في الحقيقة الارتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام، أما هشاشة العظام هو مرض صامت ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي باش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه، واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة ولا صحعات حتى تلقائيا. الكسور هذوما يؤديوا بينا إلى ألم كبير، إلى فقدان للحركة، إلى تدهور للصحة العامة للمريض، وإلى كلفة باهظة خاصة عند العائلة وعند المجتمع. المرض هذا راهو منتشر في العالم أجمع، يمس مرأة على 3 ويمس راجل على 5. ميلا في الأخر نحب نقول لكم أنه عظامك أساس قوتك، فحافظ عليهم. مع تحيات الدكتورة سوسن زرور حسن.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري.

0: في من مدى انتشار هذا المرض. كانت هذه عناوين نشرتنا، أما تفاصيلها فتأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

التأثير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم انهزم البارح وديانا من نظيره البلجيكي بخماسية نظيعة على أرضية ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل. منتخبنا قبل 5 أهداف كاملة: تروسي في دقيقة 28، ديكيتلار في دقيقة 53، دي بروين في دقيقة 65، لوكي كاكو في دقيقة 74، وراسكين في دقيقة 87. خماسية أكيد خسر بها المنتخب. الحقيقة المنتخب البارح كان خارج الموضوع وعديد من النقاط السلبية. كان تحدث ضد الإطار الفني صبري للموشي بأنه ما لقاش الحلول في مباراة البارح، وأنه الهزيمة هذه يجي في توقيت سيء، خاصة ممكن من جانب المعنويات بنظرا لأنه هي آخر محطة إعدادية للعناصر الوطنية اللي روحوا مباشرة البارح لتونس، ومبرمجين إن شاء الله سفر اليوم العشية باتجاه المكسيك وين منتخبنا باش يلعب أول مقابلة ليه يوم 14 جوان، مباراة الافتتاح ضد المنتخب السويدي. في كرة اليد البارح كانت انتخابات جمعة زوز قوائم متنافسة، قائمة سيد كريم الهليلي وقائمة كمال السنوسي، والفوز كان لقائمة كريم الهليلي. جلسة انتخابية حضروا فيها 122 جمعية من أصل 127، والنتائج أسفرت عن حصول قائمة كريم الهليلي على 87 صوت مقابل 35 صوت لقائمة كمال السنوسي، فيما تم إلغاء ورقة اقتراع واحدة. وبالنتائج هذه بشي واصل كريم الهليلي رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد خلال الفترة النيابية 2026-2030. تم الإعلان عن عودة اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الساحلي برئاسة كريم العكروت وعضوية سامي الجيلاني ومعز بلفقيه ومحمد الشنيتي وصفوان بن كحلة، وذلك بموجب ترخيص كتابي من رئيس الهيئة التسييرية فؤاد قاسم. تهدف اللجنة هذه إلى المساهمة في تجاوز الصعوبات اللي مر بها فريق النجم من خلال إطلاق حملة لبيع 22,000 اشتراك للموسم الرياضي 2026-2027 على أن تخصص مداخيلها حصريا لخلاص الديون المستجبة خلال الصيف الحالية، بما يضمن مشاركة الفريق في مسابقات الموسم المقبل. المنتخب الأولمبي أجل البارح مقابلة ودية في طولون، وهي ثاني مقابلة ضد المنتخب السعودي خسر فيها بنتيجة 3-1. خلال هذه المباراة تم إقصاء لاعبين من المنتخب التونسي واللي هما لؤي تراعي ومحمد الرياحي. نذكر العناصر الوطنية كانت فزت في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية في انتظار وديتين أمام كل من كولومبيا والصين. كيف منتخب الوطن التونسي لكرة القدم تحت 16 عام فاز على نظيره الروسي 2-1 في اللقاء الدولي الودي اللي أقيم البارح في ملعب حمام الأنف. سجل محمد جبير ووسيم العابد هدفي المنتخب التونسي، والمنتخبين باش يعاودوا يتلاقاو مجددا يوم 9 جوان في مباراة ودية ثانية. الروسية ميرا أندريفا أحرزت لقب بطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربعة الكبرى جران شلام بعد الفوز على البولونية مايا خافالينسكا 2-0 البارح. ميرا تحقق أول ألقابها في البطولات الأربعة الكبرى جران شلام بفوزها على تشوينسكا القادمة من التصفيات بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول بشئر الصباح، تتواصل مع مروة ومحمد متابعة طيبة.

ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

كل شفايفه قمر، ضحك لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشت ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي عشت ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى.

الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى وأنا ياللي كنت طبيب لوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى من نظرة لقيتني صريع النوى من

0: منيحة يا ربي إن شاء الله عندكم من الناس الكل اللي تسمعوا فينا. هذه توقيتنا 7:52 دقيقة مع تمنياتنا بدوام الصحة والعافية للناس الكل اللي تسمع فينا. خليكم معنا نوصلوا بيكم لوقاية نمشيو وناخذوا فكرة على طقس اليوم. سرحان الرحالي حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي لتأمين المداخلة الصباحية اليومية في بشائر الصباح. مرحبا سرحان.
1: نهارك طيب. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين المنسيين.
0: يعيشك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. إذا طقسنا كيفاش باش يكون اليوم والأيام القليلة القادمة؟ مازلنا عايشين على إيقاع أجواء صيفية يظهر لي عادية متوقعة، مش فايتة المعادلات هكا ولا؟
1: صحيح. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. يعني الأجواء في بداية فصل الصيف أو بداية جوان مقبولة عموما، خاطر كي نشوف الأرقام ما هيش أرقام كبيرة. المناطق الساحلية تحظى بأرقام مستحبة ما بين 28 و 32 درجة، وطبيعي الجهات الداخلية ما بين 33 و 37 بطبيعة الجنوب الغربي في حدود 39 43 بأقصى جنوب، أرقام استنسنا بها. لكن حالة الطقس هذه الأيام باتت متكررة، يعني سيناريوهات مألوفة. صباحا نشهد الاستقرار، ومساء في بعض الولايات للواجهة الغربية للبلاد على غرار القصرين الكيف سليانة، معنية بتشكل وظهور الخلايا والسحب الرعدية الممطرة. يعني أحيانا تتنقل وتتدرج نحو الجهات الشرقية، وأحيانا تبقى في مكانها. طبيعي نتيجة هذا الارتفاع في درجات الحرارة في الطبقات العليا، وبالتالي الأمطار عادة ما تكون ضعيفة إلى متوسطة. أحيانا نذكر اللي كانت في ظرف زمني وجيز، طيب ديما نتبع هذه الحالات الجوية، وإن شاء الله ربي يعطينا دوما كل شيء باللطف. بالنسبة للجنوب الغربي، معني بالرياح الرملية اللي تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. تتقلص فعالية الرياح تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء. وقتا كنت نتحدث على تقلص الرياح، نتحدث على نسق تصاعدي أيضا في درجة الحرارة للأرقام باش تزيد شوية. نبدأ نوصل نحكيه على 34 و 38 درجة عموما على أغلب مناطق البلاد، هذا إذا استثنينا المناطق الساحلية. نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء. ما فماش حاجة كبيرة تذكر بالنسبة لحالة البحر. سباحة يعني شواطئنا باش تبدأ تتعبى شيئا فشيئا نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة، لكن ديما نوصي ونقول الحذر والانتباه يبقى ضرورة قصوى، رغم أن البحر قليل الاضطراب وملائم لتعاطي مختلف الأنشطة. لكن ديما ردوا بيننا على صغيراتنا من جهاز فوش، ردوا بيننا من الصدمة الحرارية بالرواحنا قبل ما ندخلوا. هذه كلها توصيات استنسنا بها وديما نكرروها، إن شاء الله نأمل لكونها تلقى الصدى وتلقى مستمعيها. إن شاء الله نمدكم بكل تحييناتنا كيفما جديد في الأفق في حالة الطقس. ديما نقولوا ربي يعطينا كل شيء باللطف وما نسجلوش أرقام كبيرة أو أرقام قياسية.
0: نعم، شكرا ليك وإن شاء الله صيف آمن للجميع، وإن شاء الله تسيسوا على رواحكم. نعرفوا نهار لحد يرتبط ديما بالتبحيرة، فخذوا بالتوصيات اللي كان يقول فيها سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وما تنساوش باش تستحفظوا على رواحكم وعلى صغاركم. ديما عينك على ولدك، حتى كان البحر ماهوش معبي، ولا حتى كان البحر ماهوش هايج، رد بالك ديما عينك على صغيرك. إن شاء الله ربي يحمينا، وإن شاء الله ما نعيشوش إيقاع صيفية هذية على حوادث غرق ولا على إشكاليات عشناها السنوات الفارتة. إن شاء الله نعيشوا كل أياماتنا إن شاء الله في قادم الأيام باللطف وبصحة والعافية للجميع. مكملين معكم المشوار بعد 8 راجعين مع الشيف مزري عيسى في دبرت اليوم، مع الكلمة ليك ومع أسعار السوق. خليكم معنا.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم وسط تزايد مضطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. فتح مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. اكتشاف وثيقة تاريخية نادرة تعيد كتابة تاريخ مدينة القلعة الكبرى وتوصل جذورها في العصر الوسيط. وفي العالم، منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا وسط تزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نب والوسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. المصدر كشف أن جنسيات طالبي العودة الطوعية أغلبهم من الكوت ديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا، وأضاف أن حوالي 150 مهاجر قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة بمنطقة البحيرة، أما بولايتين بالوسوسة فقد تجمع حوالي 60 منهم وتم نقلهم إلى المخيم. وأبرز أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى هذا المخيم في 3 رحلات بعد أن كانت أعدادهم لا تتجاوز 200 في الأسبوع. ومكنت المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود أمس من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر والسلطة الجهوية المحلية وخاصة بولاية صفاقس. وقد أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي بأنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الدولة أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، فقد واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب الوطني. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس عن اعتزامها لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. وهذه الاختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي رعاية صحية للأطفال. وأشارت الإدارة أنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوخ بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، ويتعين على المترشح إيداع الملف لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس عدد 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفيدير في أجل أقصاه الجمعة 12 من شهر جوان. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ صادر عنه أمس على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات إن وجد أو عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية إن وجد. وأشار السجل من جهة أخرى إلى أن إمكانية إيداع القائمات المالية منفردة قبل 31 من جويلية لتجنب غرامات التأخير وإيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية بصفة لاحقة بما فيها تلك المعادلة عند الاقتضاء. ولاحظ أنه أنه بعد هذا التاريخ سيتم فرض غرامة تأخير تمثل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، أي 25 دينار عن كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين وعشرة دنانير بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. لاحظ محمد علي الخرشفي الدكتور المختص في الآثار والتراث والتاريخ عن أو أعلن عن اكتشاف تاريخي وصفه بالمهم، يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة من شأنها تغيير المعارف السائدة حول تاريخ مدينة القلعة الكبرى في ولاية سوسة.
1: فيها تنشر لأول مرة تذكر معطيات جديدة حول القلعة الكبرى، وهي أحد أهم بلدات ظهير مدينة سوسة، اللي احنا المعارف التاريخية كانت تحطنا فقط إلى أواخر القرن السادس عشر، لكن الوثيقة الجديدة هذه مكنتنا من التقدم في الزمن إلى أكثر من قرن، إلى العهد الحفصي في فترة حكم السلطان أبو عمرو عثمان، اللي هي كانت أحد أهم الفترات المزدهرة في تاريخ إفريقيا. والأهم في الوثيقة هي اللي تمكن من خلالها بتاريخ دقيق أنه على الأقل بلدة القلعة الكبرى هي بلدة ترجع إلى العصر الوسيط أساسا. جميع الدراسات السابقة جعلتها أنها ترقى إلى العصر الحديث مع فرضيات أنها ترقى إلى العصر الوسيط، لكن بالوثيقة هذه نعتقد أن اليوم حسم الأمر في قدم تعمير مدينة القلعة الكبرى. الأهمية متاع الوثيقة هذه اللي هي سدت لنا فراغ تاريخي كبير، لأنه المجال منذ العصر القديم إلى الانتقال إلى العصر الحديث كانت فما فترة فراغ.
0: في أخبار العالم، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس بتسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. وأحصت منظمة الصحة في التحديث اليومي لأرقامها 452 إصابة مؤكدة، من بينها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ظهر الوباء قبل 3 أسابيع، و19 إصابة مؤكدة من بينها حالة وفاة في دولة أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي للفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دولي، حذرت من أنه يمكن أن يصل إلى نطاق مماثل للنطاق القياسي المسجل بين عامي 2014 و2016، حيث أودى هذا الوباء بحياة أكثر من 11 ألف شخص في غرب إفريقيا، وذلك في حال لم تتخذ تدابير صارمة. وقد تسبب فيروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا على مدار الأعوام 50 الماضية. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تسهيل عودة 4500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم وسط تزايد مطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. وفتح مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير. مؤنسة.
5: مؤنسة.
4: إفادة.
5: إفادة.
4: وخدمة.
5: خدمة.
4: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
5: كل ما يهمكم.
4: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
5: أمسيات.
4: إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير.
4: كونوا معنا.
5: كونوا معنا.

0: معكم مكملين هذه صوت شهرزاد هلال. توصلنا للثمانية واربعة في إذاعة المنستير. صباحكم صحة وعافية, صباحكم خيرات, صباحكم فرحة. الناس الكل اللي تسمعوا فينا, مدام حكينا على الفرحة أكيد نحكيوا على فرحة نجاح والفرحة بصفة عامة, حتى العروسات والمناسبات السعيدة. ومن الأسبوع الفارط وصيت وشيف قلت له جيب لنا دبارات ولا دي غوسيت اللي تتلائم مع الوقت اللي احنا عايشين فيه توا, اللي هو أجواء الفرحة. هكا من توا بديت نسبق فيها السيزيام والنوفيام والبكالوريا, الكل هم مع العرايس والمناسبات السعيدة والختان والولادة وكل. دونك شو نحضروا؟ أهم حاجة تتمد خاصة فيها السخانة, حاجة نشربوها. تفاصيل كل في دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم,
2: دبارة اليوم.
0: صباح النور يا شيف, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
3: صباح الخير مرة, صباح الخير لي كل كيب الكل وكافة متابعيني ذات منسي.
0: الجوبة نوعه
3: أكيد وهو جي حتى مش حتى كل الأفراح, صحيح حتى هوتنا جيتنا باك
0: حتى للدار
3: حتى للدار وخاصة في الصيف
0: حاجة منعشات برد شوية
3: على القلب, ولكن كي نحافظوا كيفاش نحافظوا على القيمة الغذائية متاع كل نوع متاع الغلة اللي بتعملها جي تو سامبلمون ويخرجوا. علاش ديما يقولون شبي جي متاع العروسات مش كيما متاع نعملوا أني في الدار وكذا, بتات ساعات انت تعملوا في الدار يطلع أنفع معناته وأخف وصحي خير من ساعات تشريه من برا ولا من
0: ما خل عروسات. خلينا نكون واضحين, إذا كان تحكي على اللون راه فما ملونات تزيد في اللي تباع البر, وإذا كان فما جو أقوى فراه فما كليبات
3: اللي تباع الإفكتيف
0: مو 10/10 شايفة تحب تروح ونكمل نحكي.
3: احنا اليوم باش نحكيو على زوز انواع تاع الجي, فما زوز يعني باش نحكيو على الجي دو فريز وجي كيوي على من طيبوهم مش الفريز والكيوي, باش نحكيو على الجي تاع الخوخ والمشمش على نطيبوهم شويه تنقول لك علاش نطيبوهم فهمتني. فما جي فروي واحد نجم تحط انواع الفروي الكل ترحي على الكل ببعض وتحط لهم شويه غلاسون شويه غلاسون شويه غلاس مثال انتو لي بارفان, تحط له شويه سكر وعصره قارص ديما شويه حتى شتر كعبه قارص باش تحافظ على الكولير نتاعو اكثر حاجه ما كثروش رذوبنا من القارص. اذا ناخذوا احنا الفريز الاولاني بعد ما تنصفوا بالخل خاصه نعرفوا الفريز النبته ذي الا ماشي في شجر نقوى قريب للقاع, اذا مهم جدا حتى كي باش ناكلوا الفريز ولا طعم سلطه الفريز ديما ماذا بيك تنظف مره واثنين وثلاثه نظفهم خاصه من الخل, تخلي في الخل اقل حاجه ربع ساعه 20 دقيقه وتعم بعد تعاود تبدل في حوض اخر اوكي. نحيوا لك الوحيد الخضر نتاع الورقه الخضراء, نحيوا الخضر بعد نصفوه باللحم مش نصفوه بالخل ومن بعد نحطوه في على البريسكي كيلو فريز نحطوا له 100 غرام سكر بعد ما نقصوا كعبه الفريز على 2 على 3 انت والكبر
0: انت والقوعه السكر ممكن فما اللي يسمع فيني يقول لك نحبوا احلى وفما اللي يقول لك لا نحبوا ببلش وفما اللي يعوض السكر بالبنان ولا بالدقله مثلا.
3: نحكيو كان على فريز هكا واحنا مش نزيدوا حتى حاجه اخرى.
0: لا مو شايف ساعات فما بدائل للسكر يقول لك انا ما نحبش نحط سكر نحط عسل ولا نحط مثلا غلة أخرى حلوة
3: أي فوالا
0: يهرب المطعم,
3: ولكن لا باش تولي لك جو دو فروي ما عادش تولي لك جو دو فريز برك
0: فهمتني, معناها كان بدل المطعم ما تلوموناش
3: فوالا فهمتني. أنا باش نحكي كان على فريز برك وفما واضح. أنت بعد على الكيلو برسك نحطوا احنا قلنا 100 غرام سكر وكل البات أروماتيزي اللي نحكيو عليها اللي فيها لي بارفان الكل ما تكثرش أكثر من 30 غرام على الكيلو
0: مغيرفة معايا
3: مغيرفة 30 غرام حاسيلو
0: هي ولازم البات
3: لا أنت هذيك البات تعطيك اكثر كونستيون تجيك عقد وتعطيك جو خاصه وكولير. بالنسبه للكولير نتاع الفريز سهل, فما شكون يزيدها يخلي السكر يزيدها شويه ماء, فما شكون يزيدها بالحليب. انت كيف تزيدها غلاس فاني ولا سيترون ولا اي بارفا ولا تزيد حليب اوتوماتيكمون الكولير باش يطيح شويه, ولا تزيدها بانان ما عادش تقعد داك الحموريه نتاع الكولير اوكي. وساشي سكر فاني بس تزيد تعطيني شويه ماء, وكما قلنا عصره شطر كعبه قارص صغيره زيست قارص وكهو. اذا هذوما الكل يتحطوا ببعض وين تخلي اكثر للماكسيم قبل ما ترحيهم السكر واللي حكينا عليهم الكوليكا والفريز المقصوص على اثنين يتحطوا في بول بولار ويتغطوا بسيرفان في الفريجيدير وين تخليهم اكثر مده في الواحد وينك الفريز يزيد يسيب الماء نتاعو. ومن بعد في الاخر مثال فما شكون حتى يعمل الافي الحكايه من البارح في الليل يجي من غدوه نص النهار يرحي ويقدم الفريز نتاعو تلقاه بارد وتلقاه سيب هو الروح نتاعو كل فريز فك الماء هذاك اللي تنجم ترحي على روحك. تحب كيما قلت لك تزيد الحليب, فما شكون يزيد الجلاس كذا
0: هما اللي يختار ياغورت اكو فريز يحطها
3: بدل طيح شويه في الكولير ما عادش تلقى
0: يولي سموثي ما عادش جو
3: فوالا هذا هو داكور. هذا بالنسبه لجو دي فريز نفس الشيء يمشي للكيوي. كيوي مهم جدا بعد نقشروه نغسلوه نقصوه زاد جويد ونزيدوه نحطوه في مع شويه ماء نزيدوه نزيدوه البات هذه اللي حكينا عليها فهمتني ونرحيوه.
0: شايف الكيوي برشا يتشكيو ماك الحبيبات الصغيره هذيك اللي فيه
3: فوالا هذاك هو. احنا الكيوي كي نرحيوه واحد نزيدوه شويه نعناع معه حتى ورقتين ثلاثه نعناع وراقي مش شكل العروش باش ينجموا يترحاو فهمت. زيد تعطيني جو باهي وحتى تحافظ لي على الكولير نتاعو. سكر فاني مهم جدا وشترك على بقارس كيف كيف على نفس الكيلو نحطو مياه ما بين 200 غرام سكر انت واش تحب الجو ولا تحب كذا. بعد ما سيدي يترحى يتصفى تبعني يتصفى شنو تقعد في التميم تاعك فك الكسكاس اكل حبيبات الكحول هذوك حبيبات الكحول زيدهم شويه ماء اخرى ولا بات اروماتيزي اللي حكينا عليه وزيد رحيهم مره اخرى في الميكسير تو هما القوه نتاعهم الكل غادي البنه هذيك الكل معناتها ما تلوحهمش من اول تصفيه تعاود زيد تعديهم في الميكسير مره اخرى وتعاود ترجعهم للجيو.
0: انا عرفنا لاستيوس معناها مش ارحي وتعدل ارحي وصفي صحيح هكا
3: وعاودك صفيه
0: دوكم عاود صفيه وعاود حطه
3: عاود رحي مره اخرى وعاود بعد حطه تو ديجا ذوب معاش تلقاهم تقعد كان الجو نتاع الكيوي. نجيو للخوخ بريسكو وبيدو نتاع المشماش بعد ما يتغسل بيان سي نختاروا كعبه الخوخ الباين فهمتني نحيوا له القلوب نتاعو سواء في الخوخ ولا سواء في المشماش كي نحطوه في الماء ماذا بينا مش نار ما نخليوش حتى وين يغلي يعني اكثر من 10 دقائق وطفي عليه
0: باش نطيبوه. احنا ما
3: باش نطيبوه نحكي على الخوخ ولا على المشماش باش نطيبوه المره ذي وعلاش ما خلوش يتهرى برشا باش يتحافظ على الواحد النكهة متاعو. إذا كان لقيت كشكوشة أنت بدأ يغلي تنحيها مهم جدا تنحي الكشكوشة هذيك الكشكوشة خاطر كيفاش تخليها هما سيسون دو بول دير الكشكوش إذا كان باش تخليها بالكشكوش متاعك ما عادش نجم يصبر لك برشا في بالك احنا نجم كنجلوهم بعد ينجم يصبر يقعد حتى شهر في الكونجيلاتير كي كنجلوه بطريقة صحيحة
0: معناها دوبة ما هيز الغالية
3: دوبة صحيح تخليه يتقرش شوي ما تخليش حتى يغلي شوريك معجون من بعد كان باش تخليه يغلي برشا.
0: اوكي والماء سخون ملول ولا بارد؟
3: لا حطوا ماء بارد عادي. هو علاش ماء سخون ولا ماء بارد؟ خاطر اني حاجتي بالماء هذاك اللي باش نرحي فيه يعني نخليهم بعد يبرد في الماء نتاعو بالسكر نتاعو بالعصره قارص اللي تفهمنا فيها وكذا ومن بعد نرحي.
0: قداش سكر؟
3: على الكيلو على الكيلو مش ماشي كاك. انت كيف تاخذ كيلو كيش تنحي له قلوب نتاعو تلقاها بريس كيلو 200 كيلو 600 غرام ماشي معاش كيلو. انت على الكيلو مش ماشي حط له بريس كيلو 100 غرام سكر ديما السكر نخليه ما بين 100 غرام حتى 200 غرام انت شنو تحب الجو معناتها.
0: وشايف نجم نعمل كومبينيزون ما بين الخوخ والمشمش يعني زوز مع بعضهم في جو
3: قلنا وجيت البناء ذا كل يولي لك فروي.
0: لا لا لا نحبهم زوز مع بعضهم ينشحوا
3: علاش لا تحطهم يطيبوا ينشحوا فات كونت ماهمش مش كيما البطاطا والسنيارة ما نحطهمش مع بعضهم يغلوا معناتها عادي تنجم والنجم نزيدهم حتى شويه ما يزهر بعد ما يبردوا فهمتني تنجم شويه ما يزهر عطرشيه شويه باش تعطيني زاد الجو وكذا. ريت هكا الكيوي فوحناه بالنعناع الخوخ المشمش فوحناه بشويه ما يزهر وشو عصر قارص ديما نجم تحطهم كل القارص مهم جدا
0: بس كيف اللي يحب يستعمل يحب يتفضل يعني يحط الزهر والعطر اللي ما يحبش ما يحبش معناها انتم
3: احرار هذوما سيسون دي دي بليس
0: ديزافون اللي تحب تحطهم ما تحطهمش.
3: ومهم جدا ديما نقولوا اشترك على قارص مش اكثر باش تحمس ما يكحليش يعني الخوخ فهمني خاصه فهمني ولا التفاح مثال زادت نجم تفاح نحيلو القشره نتاعو مثال وتحيلو القلب نتاعو فوالا وعصر قارص فهمني كيف كيف نجم زاد نحطوه يغلي شوي ماذا بينا بربي مش يغلي انا نقول يغلي ما هو نحطوه على النار ما تخليش يوصل لبوليسيون درس الغليان فهمتني وديما نحيو الكشكوش حتى كي ترحيه راهم بعد الخوخ ولا مشمش تلقى كشكوشه عاود زيد نحيها له فهمتني بال عندكش الصفيه
0: واذا كان باش نشربها في النهار هذاك ولا ما نقلقش تخلي وقتها
3: زيد من بعد كي حتى تصبها تلقاها عاقده تحط له شويه غلاسون في الكاس
0: واضح
3: خاطر الغلاسون هو ما مثلش يعني كي تحط شويه غلاسون في الماء يزيد يبرد ويزيد يعطي هكا يصير ريت حتى ذوما ينجموا كي طريقه التصبير نجم نحطوه في اكل ساشيات كي تاع كونجيلاسيون ورصفهم فهمتني في الكونجيلاتير نتاعي ولا
0: حتى فك الدبس
3: كل اليمونتير هذوكم كيف كيف ينجموا كي تحط في دبوسه ما ضبيك دبوسه نتاع بها شوفون خلي ديما كل فضوه خاطر في الكونجيلاسيون هي ديجا اغمونتي تطلع فهمتني تخليهاش معبيه ديما خليك زوز ثلاثه صوابع من الدبوسه فارغه فهمتني تنجم ترصف في الدبس خير ترصف في الكونجيلاتير نتاعك كل دبوسه بحذا بعض
0: باهي فوالا. وسيد العصائر اللي برشا ناس يحبوهم اللي هو الموخيتو ولا السيترونات سهل زيد شايف اما دي شوي راني اخذ السيترونات وتبرد هذيك
3: هاكا السيترون ديما نعملوه كعبه بكعبه كي نقشروه ما نقشرش كعب السيترون كل وما نخليهاش الكل بالمره خاطر نعرفوا القشره تتمرر فهمتني ونعصروا الموخيتو زيد كيف كيف بزيد نعناع فهمتني ونحطوا له شويه فهمتني سكر فما شكون زاد يحط له شويه سكر وفما شكون يحط له حتى شويه بارفان معناتها وديما هل سيرتو باش نحكي على البات اروماتيزي ديما ردوا بينا من احنا نقولوا دي ال سي من التاريخ الصنع وردوا بينا مع شكون ناخذ فهمتني
0: الماركه
3: وناخذوا وناخذوا ديما بشويه بشويه خاطر انت في الدار مش كيما يخدم واحد في يخدم بها يعني كي شخو حكك الكبيره عادي فهمتني انت في الدار ساعات تاخذ مغرفه صغيره وتقعد لك العام الجاي ديما رد بالنا من الدات وخاصه من الامور الصحيه دي
0: صحيح دونك ردوا بالكم بالحق اذا كان شريتوا انا الحقيقه للامانه ما اذا كان كونتيتي صغيره وحاجه فاميليال سي با لا بين لي بات هما اوكي يعطيو
3: هما ذوك لي بات غير في العروسات تقام يزيدوهم لي بات هذا هو الفرق
0: اما هو يخدم لك كونتيتي كبيره كما قلت انت باش يخرجها معناها البات هذيك في الدات هذيك اما انت في الدار تقعد عندك مده طويله الحقيقه بعد اللي قدر كان فما اي اشكال نجم يولي فيه مضره شكرا لك
3: ديما نحاولوا نبعدوا على المصنع للماكسيموم هذا هو خليوها حاجه طبيعيه كيما الغله الطبيعيه وكذا مهم جدا نغسلوا الغله نتاعنا بالبي بربي نغسلوا البي اختنا من الجفير عندك الخل اغسل بيه حط لي اقل حاجه ديما الخضره نتاعك الكل في في في الماء وفيه الخل اقل حاجه ربع ساعه اربع دراج ومن بعد ارحي روحك خاطر احنا خضره نيه باش
0: الحكمه الكل في التنظيف من الاول الحقيقه كلك سوا شفتوا شنو صار من تسممات غذائيه مؤخرا
3: ساعات انت تمشي تشرب جي عند شكون تلقى بعد كرشك تجري
0: صحيح
3: فهمني شنو زعم كرشك تلقى الخضره نتاعو يصير مش غسل ونعرفوا احنا ديما كلام يتقال راهو اكل خضره فاز ده ياخذوا فيها لا فما الناس تاخذ الخضره نظيفه وكذا وكذا وانت هاو عطيناك لوزاستيس
0: وعمل في دارك وعمل في دارك ما تشريش بالغلي والكوي وكمل زيت حاطينك اللي بدودتها يتقال هذا الشيء
3: الله اعلم
0: موجوده موجوده
3: لا مش بدودتها ما نوصلوش للدود بيان سي
0: فما اللي يحط شيء فما اللي يحط انا نشوفوا ساعات فيديوهات يوريو معناها مشاكل نتاع حفظ الصحه برشا راهو في تونس انا نقول ديما الانسان يخدم بضمير يتعامل مع الامور بينه وبين اللي خلقه على خاطر في الاخر مسؤوليه فما صغار عندهم مناعه ضعيفه فما كبار كيف كيف فما ناس في العرس باش تيخو معناها ناس كلها باش تشرب الجو هذاك ولا ذاك ولا البرودوي اللي انت مديته لهم قطع نظر حلو ومالح ولا غيره فبربي يخافوا ربي في العائلة
3: التكسيكاسيون لا صارت احنا صحيح سمعنا هاو في باتسيري في صفاقس وسمعنا في كذا راه تصير حتى في الديار وشفنا في المكناسي وتصير حتى في العروسات نذكر مرة في العروسات صارت قرابه اكثر من واحد توكسيكاسيون هاو في عرس مثال اذا مادام اي حاجه ماكله في الدار ولا كذا ديما نحترم القواعد الصحيه
0: وفي الصيف مع السخانه
3: مع السخانة.
0: مع قله اللهوه والنظافه في برشا للاسف خاطر عندهم برشا نومبر كبير نتاع الناس مع الاقبال فهمت
3: صحيح.
0: ردوا بالكم هاو
3: منين تاكلوا حيونا لك الجواندويت على طريقه الواحد نتاعها استعمال نتاعها سيء في باله هو يخدم بالجواندويت سي بون شي منع الميكروبات بالعكس تخدم بيديك وكل ما بين حاجه وحاجه تغسل يديك ألف صحيا كي تلبس جواندويت الجواندويت تاخذ بهم الفلوس وتز بهم الصندوق وتعمل بهم الغله وتقص بهم تز بهم حشاك تبزع البوبيل وهم الجواندويت
0: على اساس هو لبس
3: اي
0: وهو لا البسوا نحيه اللهم البسوا نحيه
3: كل حاجه تبدا قالوا هنا خليه من غير جواندويت نغسل يدي تو سامبلومون
0: هو في الليجين لازم الجواندويت ولا
3: لا اذا كذا كان ما تعرفش تسميولي لك بالعكس يرجعوا
0: لك لا نحكي في الليجين المراقبه مثلا كيف يجيو ما يلقاكش لابس جواندويت ولا حتى كليون كي يمشي يشري ساندويتش ولا حاجه وانت تمد له بيدك ينجم يتقلق يقول لك لا انا سيدي البس قدامي تو لي غون
3: نخدم بانس ساله برشا شنو تعمل ساندويتش باش تهز زوج ثلاثه انواع سلطه باش تحطها في الواحد نلزم باللي بانس اما خير ولا تهز بالجواندويت معناتها تهز الجواندويت السناري والبطاطا بالجواندويت وتهز البلاك الباليت اللي باش طيب بها وتهز وتمس السكينه بالجواندويت ومن بعد تمسح عندك ترشونه تمسح بها فهمتني وكذا هاي هم عملنا شيء بالجواندويت
0: خاصه اللي تمسح بها هذيك بكلها جراتيف
3: كل وقت كونتكست تبدا هي فهمتني تمسح بها
0: اي شيف خلينا رايدين عاده
3: مو صحيه مهم جدا
0: الحقيقه الحقيقه ردوا بالكم ردوا بالكم
3: طقس سخون وديما ردوا بالنا
0: انا اش قلت خلينا رايدين على خاطر الحقيقه الواحد لازم مقدمه يعسوا شويه على خاطر صغيراته ومعناها ساعات فما حاجات تشوفهم حتى تشوفهم انت بعينيك تقول كيفاش يوصل انسان ياكل من غادي. للاسف معناها انت وحدك لازمك تكون كمواطن واعي. ونهارت اللي انت تقطع مش نقطعوا له في خبزته احنا، اما نهارت اللي تقطع عليه ما عادش تمشي له اتو يلتزم هو بقواعد حفظ الصحه. دونك فما صف من هنا لغادي وانت تغزل للخور وللخلل سامحوني في الكلمه معناها وساخ وساخ خمج الحقيقه انت وتشجع فيه وهو يشري ويدخل في الفلوس وماهوش مستعمل ابسط معني قواعد حفظ الصحه كما قلت انت، يبدل يغير يمسح ينظف. ليه اخوي اخدم على روحك لكن في نفس الوقت تحافظ على صحه المواطنين. يعطيك صحه شيف. شكرا ليك. باش تغيب علينا؟
3: لا لا انا بعض
0: ايوا باش نستقبلوك في استوديو جديد. نحبكم بحذنا ان شاء الله. مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا، خليكم معنا في الاستماع والمتابعه. ديما شيف مازن عيسى معكم كل نهار احد في دبارة اليوم. انتم اللي معنا تابعونا راجعين بعد شويه للكلمه ليك.

أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت: الصدام قبل الكلام في الشرق الأوسط. وكتبت: من يتابع المجريات والتطورات الحاصلة في الشرق الأوسط سيلاحظ أن فعل التفاوض أصبح ينطلق من ميدان الحرب قبل طاولة المفاوضات، حيث يحرص كل طرف على تحسين موقعه عبر الصواريخ والطائرات المسيرة والضغوط العسكرية والاقتصادية قبل أن يجلس الخصوم إلى الطاولة، وكأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها القوة شرطا مسبقا للكلام لا وسيلة لدعمه. وأضافت الصحيفة: ولعل ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران يقدم المثال الأوضح على هذه المعادلة، إذ أن المفاوضات لم تتوقف والوسطاء لا يزالون يتحركون بين العواصم، لكن ذلك لم يمنع استمرار الاشتباكات في الخليج ومحيط مضيق هرمز وتواصل تبادل الرسائل العسكرية بين الطرفين. نواصل مع صحيفة الصباح.

وتسهيل للخدمات القنصلية. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الصباح: استعدادا لمونديال 2026، تونس تخسر أمام بلجيكا بخمسة أهداف لصفر، والصحيفة تضيف: اختيارات خاطئة وتوظيف غريب للاعبين وهزيمة مخجلة. وصبري اللموشي المدرب الوطني يصرح: النقطة الإيجابية الوحيدة أننا خرجنا من المباراة دون إصابات. وفي أخبار النادي الإفريقي: بعد الاتفاق على تجديد العقد، البنزرتي يحدد أول اللاعبين المطلوبين في الميركاتو. وفي النادي الصفاقسي: مفاوضات متقدمة مع الرحماني والدربالي. وفي أخبار كرة اليد: كريم الهلالي يخلف نفسه على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: التحرك من أجل المناخ، وكتبت: تعيش تونس على غرار بقية دول العالم هذه الأيام على وقع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الموافق للخامس من شهر جوان من كل عام، والذي يتزامن أيضا مع اليوم الوطني للبيئة، وهو ما يؤكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود ويجسد الالتزام بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأضافت الصحيفة: وأول ما يجب الانتباه إليه والمراهنة والبحث عنه هو التكامل والتعاون الدولي والبحث عن المصلحة المشتركة، فقضايا البيئة والمناخ كونية تشوبها كثير من الخلافات والاختلافات، ولعل أبرزها تناقض الحسابات بين الدول المتسببة في مشاكل البيئة والتلوث وتغير المناخ من جهة، ومن جهة أخرى الدول التي هي في وضعية الضحية. ومن المفارقات أنها مطالبة في نفس الوقت بتقاسم الأعباء وتقديم التضحيات في ضرب صارخ لمبدأ العدالة والمساواة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تقدم نوعي في تطوير المنظومة الصحية بكل مكوناتها وفي كافة الجهات من أجل تحقيق العدالة الصحية. وفي إطار العودة التوعية وتنفيذ التوجهات الوطنية، تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم. ووزارة الداخلية تعلن القبض على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تلاحقهم تهم خطيرة، إطارات أمنية ومدونون أمام دائرة الإرهاب. وقبل اختتام الدورة البرلمانية، مقترحات القوانين تحال إلى الجلسة العامة. والأربعاء المقبل، استدعاء هيئة المحامين بخصوص الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: صفعة قوية من بلجيكا، المنتخب ينهار. وفي الذكرى 59 للنكسة، العدوان مستمر والنكسات أيضا. والصحيفة تنقل عن المحلل أو أستاذ القانون الدولي عدنان الإمام: تفان الأقصى أحيا القضية، والرهان على أمريكا فاشل. إلى اللقاء.

0: خاطر المنسير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة، الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزوي.

0: هذا صوت ناديا خالصي. وصلنا ل 48 دقيقة مع إيقاعات مغربية. كعملنا بكم جولة بين طبعا الإيقاعات التونسية الشرقية والمغربية. وتحياتنا لكم أنتم اللي تسمعوا فينا، وكل واحد وذوقه وكل واحد واختياراته. ونتابعونا ديما من إذاعة المنسيب. باش نحكيو توا على تظاهرة على صعيد إفريقي مع ضيفنا اللي يكون حاضر معنا في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة لي.
0: حديثنا باش يكون على الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا. تفاصيلها باش تكون حاضرة في الوقيت هذية مع الأستاذ سليم الويتي، المدير عام للشركة المنظمة لهذه التظاهرة. صباح النور، صباح الفل والياسمين.
2: صباح الخير بيك وللجميع المستمعين.
0: يعيشك. شعاركم هو من الإنتاج الزراعي إلى الصناعات الغذائية المستدامة. والمؤتمر هذية ينظمه مجموعة من الأطراف على غير الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. أكيد تفاصيل هذه الكل باش نقدمها لنا أنت. شنو الموضوع الخاص بهذه التظاهرة وشنو برنامجكم؟
2: كل شيء بس لو فيك من الاستضافة.
0: يعيشك.
2: هي الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية اللي تقام إن شاء الله من 9 إلى 11 أكتوبر جوان بفضاء معرض الكرم. هو معرض يعني فيه كل بعد إن شاء الله بالنسبة للسنة إن شاء الله بتكون عدة دول مشاركة. أجنحة من عنا من السعودية، عنا من الجزائر، عنا من السنغال، من جنوب أفريقيا. عن أجنحة يعني نشوف المنتجات الأجنبية في كل بياسيو موجودين معنا التوانسة. في خضم بياسيو زادة ثم دي ديليغاسيون إتخانجير بشي يجيوا إن شاء الله كمشترين للدورة هذه. جي وعدة بالكامرون، معناتها عنا أكثر من إن شاء الله من 30 دور من دولة مشاركة في الأسرة هذه. en parallèle du salon, en parallèle فعاليات المعرض إن شاء الله ثم عدة فعاليات.
0: نعم.
2: هي عنا مسابقات. مسابقة قرطاج الدولية للطوحات. حتى باش تكون زاد فيها مشاركة دولية إن شاء الله، باش تكون ثم فيها حوالي 14 دولة مشاركة.
0: نعم.
2: عندنا المسابقة الدولية لمسابقة قرطاج الدولية لزيت الزيتون، اللي هي مسابقة الوحيدة في إفريقيا المصنفة عالميا. هذه ما نسمعوا بالتوانسة يمشي ويخرج برا ياخذوا ميداي دور في كندا، في لندن، في كذا. عملنا في تونس الحمد لله مسابقة دولية زي زيتون، مسابقة قرطاج، وصنفت عالميا والحمد لله. في حتى في عدة دول مشاركة، حوالي يمكن 25 دولة مشاركة كديليغيساتور، وإلا حتى كبعثونا للشانتون تاعهم يحبوا بشي شكل مسابقة. في كيف كيف عندنا اون باراليل دو سالون عندنا ندوات علمية. عندنا الندوة العلمية اللي حكيت عليها سيادتك هي بالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. طبعا اللي فيها الفاو، فيها المنظمة العربية، المنظمة الدولية للزراعة العربية للزراعة، سامحني. وهذيك باش تكون المحور نتاعها من الإنتاج والنزال الوحدة المستدامة. وعندنا زادة ندوة علمية أخرى كيف يومين 10 و 11 جويلية بالتعامل مع غرفة التجارة بتونس.
0: نعم.
2: اللي باش تكون حول التبادل التجاري الإفريقي بين الدول الإفريقية. هو سان كونغري بانا أفريكا بور شوب دو كوميرس.
0: نعم. بي ممتاز جدا، يعطيكم الصحة. نذكر فقط بالتاريخ أستاذ نتاع المؤتمر، وقتاش باش يكون والدورة هذه كلها وقتاش تكون؟
2: إن شاء الله باش يكون يفتح المعرض إن شاء الله يوم 9 جوان لغاية يوم 11 جوان 9-10 أو 11
0: إن شاء الله في قصر المعرض بالكرم طبعا وتتخللها مثل هذه يعني الدورة هذه تخللها كما قلنا المؤتمر والمسابقات وغيره. بالتوفيق لكم شكرا جزيلا وإن شاء الله ربي يبارك لكم في أعمالكم اللي قاعدة تساعد وتساهم في طبعا توعية الناس وحماية الناس في مجال الصناعات الغذائية. تحياتنا لك.
2: بارك الله فيك. بالنسبة هي بالليل نحب ندعو جميع السوانسة باش يجيو يزوروا ويشوفوا معناتها كسوا معناتها المنتوجات التونسية طبعا الموجودة والمنتوجات الأجنبية إن شاء الله باش يكون
0: نعم ممتاز جدا. إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله يجيو الناس كما قلت أنت القصر المعرض يكتشفوا ويتفرجوا ويشوفوا علاش لا يقتنيوا طبعا المنتجات اللي باش تتم عرضها. تحياتنا ليك. إلى اللقاء بسلامة. معكم مكملين بعد شوية وحيد خصيبة وأسعار السوق.

0: معاكم مكملين ونختم معاكم مشوار البشير مع الأسعار. أسعار السوق نمشي ولمسيكن نصبحوا على واحدة خصيبة. صباح نور ونوار وحيد، شنحو لك؟
1: صباح الورد والياسمين والقرنفل ليك والكيفة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله يكون نهار سعيد مبارك. اليوم نهار الأحد الفيبو
0: والرياحين والأقحوين والأنواع متاع الزهور، الكل المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل
1: بالبوكي بالبوكي أيوه. والبوكي وحده والبوكي المستمع
0: يعطيك الصحة يا وحيد، تحية هكا معطرة بالورود كما يقولوها في الصباح. طقس مزيانة،
1: طقس مزيان،
0: نسم ولا ليه؟
1: قال لطفي بوشناق وردة ريانة هذيك
0: يا مزيانة وردة ريانة بيه. أيوة. من الورد مانيش خارجين احنا
1: الحمد لله
0: بيه. وحيد الأسعار زعما طلعت هبتت، فما بعض معناها نقصت شوية الشكيات وانفراج
1: اللي مؤشرات إيجابية الحقيقة
0: بيه.
1: الغلة تو الغلة صدقني معناها ما تسميش حد ما ياكلش من الغلة، خاطر تو الدلاع حتى 600 موجود، 700 موجود، 800 موجود، خيرات كبيرة متاع دلاع وبطيخ. البطيخ نزل حتى 15% الكيلو،
0: المشمش زاد موجود برشا،
1: كان 4000 في العيد تقريبا قبل العيد 3 4 ايام، كان البطيخ الشامي 4000، اليوم كي نلقاوه ب 1500 ودبون كاليتي معناها مش خايف. الدلاع بدينار 15% الماس، احسن دلاع تو كي تلقاه 15% واقل شويه.
0: نعم ممتاز، حاجه تفرح.
1: الخوخ 4000، المشمش 3500، 4000 في الزون هذه كي المشمش الابيض المشمش الاحمر. ثم الكرموس 8000 حتى 10000، كرموس البيسر هذا ما هو وقتي ما يقعدش برشا شهر تقريبا، هذا دونك السوم نتاعو ما يخص 3000 ولا 2000، ما صعيب مستحيل، دونك يقعد في حدود 6000 7000، هذاك هو تقريبا الزون نتاعو، خاطر هو موسمي معناها جدا نتاع شهر من زمان فقط.
0: نعم بيه اوكي، فما انواع عاد البيثر الكرموس انواع ولا فما توا اللي يجي توا فما اللي يجي من بعد؟
1: خاصة تتشهر بها ولاية المستير والوردانيين
0: وبنين فيوح الحقيقة،
1: دونك هذاك هو المشهور تو كي بعديش يطيح نتاع بلايص اخرى وجهات اخرى.
0: نعم
1: باكل الكحل واكل الاحمر وفي برشا، والحمد لله يعني عمنا عند ربي
0: الحمد لله. بي
1: بالنسبه للخضره عندنا البصل 15%، الفلفل 2000 حتى 2500 حتى 15% موجود، يطيح السوم نتاعو، قعدت غاليه شويه الطماطم 2500 اللي هي مش معقوله السوم نتاعها خاطر طاحت الشمسيه تو كي مروه،
0: مال علاش غاليه؟
1: علاش غالية؟ يعني مثال ما دخلتش في السيركوي العام للمستهلك التونسي، مازالت بشوية بشوية، أما هي طاحت نتاع الشمسية واليوم نقابة 2500 أني نعتبرها غالية، خاطر مستوى ما عندهم نورمال موسم نتاع الطماطم يكون في حدود 17%، 16%، هذا هو تقريبا 12%، أنا وإن شاء الله إن شاء الله تنخفض في القريب العاجل. البطاطا 15% 17%، القرع 2000، فقوس 15% لل 2000، السلق والمعدنوس 500، هذا فيما يخص الخضر والغير. الدجاج ب 4000 الكيلو 3900 حية، انخفاض رهيب الحقيقة في الدجاج، اللي ما ياكلاش الدجاج توا لوكازيون باش ياكل الدجاج، الدنيا سخنة البيوت نتاع تربية الدجاج ما عادش ينجموا يتحملوا السخانة، ينجم ينفخ الدجاج ويموت، دونك هذاك علاش فما ديستريبيسيون ماسيف فيه هو ويقول لك خرج عليا خفض في السوم خير ما لا تنفق لي في وسط البيت وترسالي معناها خساره في خساره، والله اللي خسر مومن. دونك ثم انخفاض في السوم الدجاج لا تعظم 6500 7000 ل 8000 الفص الاحمر ولا العظم بفصين، والبحر السردينه 5500، المنكوس 10600، القاروس 23700، الوراطة 19800، وفما وراطة 22800 زاد أكبر منها شوية. المرجان عنا ب 3500، 9900 حطيت ل 11500، حطيت ل 19800، مرجان كبير ما شاء الله تقول عليه جغالي. أما كلب البحر 35 دينار. ثم زاد التريليا من 22 دينار و 800 حطيت 35 دينار و 800، السكومبري 17 دينار موجود، المسله 16800، الغزال الكعبه ب 8000، وفما الغزال الكبير الكيلو 9000، و600 لما زاد الحلوفة الكيلو ب 12 دينار ثم قبيل على اللحم الحلوفة هذا حلوفة تتسمى الحوتة هذه دونك يطيبوها مقارونة
0: حوتة راهي حوتة باش ما يغلطوني ما يسمعونيش ما يفهمونيش بالغلط يا جماعة قلت قبيل على
1: حوتة تسمى حلوفة
0: نعرف نعرف في بالي نعرف نزيد نأكد على ذلك معناها حوت راهو أي بي
1: ولد بحر
0: اي ولد بحر بالضبط وتو طقس مناسب
1: مزيانه برشا تجي مقارونه زاده كيما قلت بالفور ويقشرها كان تو حتى الحوات قال لي وحيد انا نقشرها كان احنا خاطر ما يحبوش يستعملوا ما يتعاملوا معنا في الدار ولا كذا قال لي اوني لا بورسا معنا النجم قشرها ونقصها ونفط وهلم خاطر فيها الشوك احرس شويه دونك اللي هي الفول الفيرا ذاك ان بواسوني معناتها
0: اي وهذه طريقه ولات جديده توا الناس كلها كيكا ما عادش يساعدها حتى تقشير في الدار مع عصر السرعه
1: هو في بالك مشيت للحوات اليوم مروه نلقاها هلا واخذ السردينه
0: اي
1: ينظفها
0: سردينه
1: اي هي
0: صعيبه سردينه
1: قالت المراه ما تحبش تنظف السردينه في الدار
0: هذا الجيل الجديد هذا وحيد
1: اي
0: هذا بيت توا كيما يقول
1: 100 كيلو 6000 كيلو
0: 6000 زيدوا دينار تقشير
1: بوستوني معناها ينظفها ويغسلها ويعطيها لها معناها كيما نقولوا
0: توا السردينه فيها فيها علم معناها باش تستنى حتى نعطيوها للبوستوني
1: مش فيها علم ما هو البرودوي تو ما يحبوش المطار وكل الريحه وكل كل
0: ممكن
1: توا ما خير تبدا جاهزه حاضره ولا يقعد يتنظف فيها هي
0: ما هو هكا كان ولي كل شيء نصفوه من البرة ويجينا كل شيء حاضر فما زاد فما تقنيات وتدي تكنيك لازم الواحد يتعلمهم ويعلمهم لبنات وزاد يعلمهم لصغاره
1: صحيح والله العظيم احسن حاجه هيك تعرف احلى الكلمه اللي قلت يعلمهم لبنات يعلمهم لولاد راهو هذا واجب
0: بالضبط بالضبط
1: شرعي واجب مدني واجب وطني اللي احنا لازمنا نعلموا الشيء اللي جاي بعدنا كل شيء
0: اذا كان مش نقعدوا كل مره بتعله الوقت وبتعله الريحه وكذا رانا مش نواصلوا معناها مش كل شيء من برا حاضر جاهز كيما تو امبالي نشريهم من لي غون سيرفاس تلقاها مقشره الله اعلم بها كيفاش تعديت على قدش من يد فالحقيقه معناها فما حاجات تتقبل فما حاجات لا تقول لي حلوفه شوكها صعيب ولا تقول لي انواع معناها معينه نتاع اسماك بالحق ساعات نجم تسبب حتى مضره ولا جرح ولا غير ولا فما نسى ما تنجمش تتعامل معها كريمه
1: حاجة
0: بسيطة راهو بالضبط هذا هو يعطيك الصحة يا وحيد
1: على مالك حد والمرأة الحرة
0: أي.
1: هي اللي تقاها تعرف كل شيء بعد ايش كي تمشي تدرج لها ما شاء الله هي الكمال لله اما على الاقل عندها لباز
0: انا قاعدة نتخيل في نسال كبار تو يسمعوا فيك يقولوا يعطيك الصحة يا وحيد هذيك هي نلوجوا على المرأة الحرة وعلى المرأة المجدية يلا بإيجاز قل
1: عارف العيد هذا في تعفيسة ثم برشا ناس ذبحوا والراس عطوا لك الناس اللي تشوي هذاك في الروس ما رجعوش للدار عطاو تصدقوا به معناه ولا عطاو
0: برشا ما يحبوش ولا ما يحبوش
1: يقول فك علي يا اختاني يعني مش نقعد ننظف فيه ونقص فيه ونطيب فيه وما يحبوش كما قلت انت معناه ما يعرفوش لي زاستيس وطريقه نتاع تطيبه ولا يخرجوه وبينتو باش تصير الحاجه هذه في الدواره زاده وتندثر العادات والتقاليد نتاع تونس المزيانه
0: وهذا اللي ما نحبوش نحبوا نحافظوا جيل على جيل معناها نحيوا فكره الكسل وفكره انه والله نعوف ولا ما نحبش ولا جرب جرب يسالش ما فيها حد شيره
1: صحيح الكلمه هذه صحيحه اللي لوجت عليها هذه مرته تقول برا مشي الحوات جيب السردينه ولا ولد البحر خلي نظفه لك هاي سيدي انت خلينا تو طولنا على المستمعين
0: اي لا باش ولي جدل لك هكا ناس معنا وناس ضدنا تو
1: تو في الجيش في الجيش تو انت كي تبعث امراه تبعث راجلها ولا ولد للجيش تو مازالت امراه تجيب الدجاجه مذبوحه ولا تذبحها في الدار ما ينظف هو ويدور هو وينحي المصار هو ونحي الرجلين هو ينحي الجلد هو يعطيها لها في ساشية حاضرة بحضرة للقدرة طول
0: صحيح ولا غلط صحيح صحيح صحيح صحيح معك
1: حتى البرنامج هكا مشى للحوت تو
0: صحيح باش يمشي لكل شيء كان باش نكملوا هكا باش يمشي لكل شيء راه وان شاء الله ربي يعين الناس الكل اللي تسمع فينا واللي تخدم على رواحها واللي تسترزق هذيك زاد تقول لك انا زاد معناها مصدر رزقي زاد حتى تزيدني كال 2000 ولا 3000 راهي عندها قيمتها الكبيرة وكان كل واحد هكا باش ينظف عند الحوات ولا عند الدجاج راهي عندها زاد معناها بورسونتاج باش ياخذها هو يربحها لكن في نفس الوقت احنا نحب نحافظوا كما قلت انت على عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا ونستحفظوا على الحاجات هذيا نعلموها للاجيال الجايه باش ما نقعدوش نبنيو في جيل انتغومي معناها ما يعرف شيء تقريبا في برشا مجالات شكرا جزيلا يعطيك صحه وحيد نهارك زين وطيب هكا نكون وصلنا معاكم الختام المشوار وفتنا دقيقه بالحديث مع وحيد نعطي الكلمه للاخبار اخبار الساعه 9 صباحا من اذاعه المنستير مع اجمل تحيات محمد سيديا مع اجمل تحيات هويدا مروه سلام عليكم الناس الكل تعطيكم موعد غدوه في الملفات التربويه الى اللقاء

0: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس تمهيدا لترحيلهم في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالعاصمة بالاحتفاظ بشاب من بلد مغاربي للاشتباه في تورطه في بيع وترويج وسائل الغش في امتحان البكالوريا، وذلك بعد أن تم ضبطه إثر كمين وبحوزته كمية من الأجهزة والسماعات الذكية التي تستعمل في الغش. أكدت كهية مدير التخطيط الحضري ببلدية سوسة على أن آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثالته العمرانية لبلدية سوسة سيكون يوم 30 جوان على الساعة 5:30 مساء، وأوضحت أن البلدية تلقت إلى حدود يوم أمس أكثر من 100 اعتراض، وشارت إلى أن الاعتراضات وردت عبر مكتب الضبط أو من خلال الموقع الإلكتروني إلى جانب ملاحظات تم تدوينها بالدفتر المخصص للاستقصاء العمومي والمتوفر بمقر البلدية. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1962 في الشيلي، واحدة من أكثر كؤوس العالم إثارة وجدل في التاريخ. النسخة هذه جات في ظروف صعبة برشا بعد زلزال قوي ضرب الشيلي. رغم الدمار الشيلي نجحوا نظموا مونديال ويبعثوا رسالة قوية للعالم، كرة قدم أقوى من كل الأزمات. شارك في البطولة أقوى منتخبات العالم، والمنافسة كانت قوية برشا من دور المجموعات حتى النهائي. مونديال 1962 ما كانش فيه كان الفرجة والمتعة، كان فيه زاد العنف. أشهر لقطة في البطولة كان ماتش الشيلي ضد إيطاليا، المقابلة دخلت التاريخ باسم معركة سانتياغو. قبل الماتش كان فما تصريحات نارية وتوتر كبير بين الطرفين. مع بداية اللقاء الأمور خرجت على السيطرة، تدخلات عنيفة، شجار بين الملاعبية وطرد بالجملة، حتى الشرطة دخلت للميدان باش تخرج لاعب رفضي غادر. ماتش كامل خرج تقريبا من إطار كرة قدم وخلى العالم الكل يحكي عليه لسنوات طويلة. أما بعيد عن العنف، البرازيل واصلت سيطرتها على الكرة العالمية، ورغم إصابة بيلي في البطولة ظهر نجم جديد اسمه غارينشا اللي قاد البرازيل بثبات حتى النهائي. في النهائي البرازيل واجهت تشيكوسلوفاكيا، رغم أنها تأخرت في النتيجة رجعت بقوة وربحت 3-1، وهكا البرازيل توجد بتاني كأس عالم على التوالي، وأكدت أنها أقوى منتخب في العالم وقتها. مونديال 1962 مونديال فيه المتعة العنف الإثارة واللحظات اللي ما تتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1966 في إنجلترا واللي حكاية باش تزيد تشويق. إلى اللقاء.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: إبداعات الطفولة.
1: إبداعات الطفولة.

عبر الصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: يومين. ده كل فرحة بالعطلة عندكم ولا شنو؟
1: مازالوا يومين. مازالوا ثلاثة أيام.
0: كيف هي أجواء العطلة؟
2: جميلة.
0: فرحتوا لي لقرايه وفيت ولا ليه؟
2: يعني
0: مش اول العام سالتكم قلتوا لي تحبوا لقرايه وانا نقول لكم كيفاش تحبوا ما تقولوا لي نحبوا لقرايه مش بيكم فرحانين تو
3: على خاطر تو سيئه نسينا من الامتحانات
4: انا الحقيقه مانيش فرحانه برشا خاطر الامتحانات وفيت وما عادش باش نتلاقى مع اصدقائنا ومعلماتنا يعني اما
1: عندي سؤال
4: اخرى فرحانه خاطر العطله زي
0: انت اما احسن تصبح راقده في الصباح وفو عندك مراجعه في النهار ولا تقوم في الصباح اقوم في الصباح اسعى الى الفلاح فاغسل اليدين والوجه والرجلين ونحك سنية ونمجد شعري ونغطر فطور صباح ونمشي لجي المدرسة اما خير
3: باول حاجة العطلة معي
4: ثاني حاجة الثانية خير
0: بالحق تحب تقوم هكا بالنظام
4: ايه
0: يا عيني يا عيني يا عيني انت يا فتاة المثالية انت ايوه
3: راهو اسمك في الصيف راهو ما يعطيوناش اعمل منزليه
4: ايه بطبيعه
3: على خاطر ثلاثه
0: خراوي ما تقراوش في الصيف
3: ما نقرا
1: خراوي
5: لا نقصد
1: انا راني طالع عندي سؤال علاش كي يكونوا في وسط القرايه يقولوا فدينا من القرايه خلي وقتاش توف كي يبداو في العطله يقولوا وقتاش ترجع للقرايه
3: اي خاطر كي تفارق صحابك
5: الإنسان
4: المدني
5: في
4: طلب. أنت
3: تحب
4: القراءة
3: ولا؟
4: أنت وش نسألكم سؤال؟
3: أنت على راسك.
4: شكون يحب القراءة؟
1: خلك نحب القراءة.
4: أنا نحب
1: أنا
4: نحب.
1: الواحد
4: بالواحد.
3: شوي.
4: وأنتي؟
5: كل مرة كيفاش؟
4: وأنتي؟
1: نحب القراءة.
4: وأنتي؟
1: نعرف شكون اختار على القراءة من على راس.
4: وانتي
6: عادي يعني نحبها في وقت القراية نحبهاش وفي العطلة نحبها
5: حاجة نحب نقولها
4: انا
1: ستقلب كما
5: حاجة نحب نقولها لكم مرة هو ربي هو اللي قال لنا اقرأ في سورة
4: اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق
7: اقرأ ربك الاكرم
4: صموت به انا نحب القرايه في العطلة في القرايه قلتلكم حاجه كان ربي ما قالش لسيدنا محمد
1: مش ربي قال له جبريل
4: لا يقرا لان كنا تو ما نعرفوش القرايه ما نعرفوش نقرا وما نعرفوش نكتب تو باش نسالكم سؤال اخير شكون يحب العطله اللي يحب العطلة يجي من الفريق هذا ويحب القراية يجي من الفريق هذا
6: انا نحب العطلة ولا القراية
4: تقع في فريق واحد
6: نحب العطلة ولا القراية انا كي تجي العطلة صحيح نتوحش القراية اما نذكر الي اني ماشي للسادسة يمشي للسادسة ونقرا
3: السادسة سهلة شوي
4: قلنا اللي يحب العطلة اللي يحب العطلة يجي من هنا واللي يحب القراية يجي من هنا
3: انا نحب الغاز
4: أنا نحب القراية
3: شنو؟
4: طلع يا
3: القراية
4: أيه.

0: الأخبار تصغى.
1: نظمت الجمعية المدنية بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف يوما دراسيا للطفل والهوية، وهي تظاهرة تتضمن عدة مداخلات علمية وأنشطة فنية وثقافية بهدف تعزيز قيم الهوية لدى الناشئة، وتندمج في إطار الدورة

الأخبار تصغى. أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضر يعانون من مشكلات سلوكية داخلية أقل، مثل القلق والاكتئاب والانطواء، في حين يواجه الأطفال الذين يكثرون من تناول الوجبات الخفيفة المالحة والحلوة صعوبات أكبر في التعامل مع المشكلات السلوكية الخارجية، بما في ذلك العدوانية ومشكلات الانتباه. الأخبار تصغى. يتواصل الطقس صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، بمنطقة سورات تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي.

0: السلامة، أني اسمي أسيل جويلي، نقرأ سنة خامسة وعمري 11.
1: واليوم باش نقدمولكم
0: قصة الببغاء الوقح.
1: أوكي نقرأ. وي

هنا يكثر الصفير والزقزقة، وتختلف أمام نظريك ألوان وأشكال، فتخفق شوقا إلى هذا الطائر أو ذاك. في هذا الصباح الجميل كان أحمد يتقدم على مهل في شارع الطيور، حيث حركة لا تهدأ والأصوات ترتفع، والكل ينادي على طائره المزركش وعن دليبه الذي يحسن العزف على أوتار لسانه. هنالك راح أحمد يمتع نظره بجمال تلك المخلوقات اللطيفة، فلم يكد يمضي على فسحاته وقت طويل حتى رأى ببغاء أعجبه. قال: هذا هو الببغاء الذي وصفه بعضهم شبه الفصحاء؟ إذن فمن الببغاوات من هو متكلم مثلنا؟ ثم سكت عن الكلام وأخذ يفكر فيما سيفعل. عندئذ قدم رجل وقام مقامه بين الطيور. قال الرجل في سره: لماذا لا أشتري هذا الببغاء؟ أليس الببغاء ظريف الشكل، حلو الصورة، ناعم الريش؟ قد حبته الطبيعة من روائع ألوانها ما يسحر. وفي حينه تقدم من البائع وأخذ يساومه فيه ويسأله عن مزاياه، وإذا الظمأ إلى المال يلتمع في عين البائع الذي لاحظ على زبونه اليسرى، فيلجأ إلى المراوغة ويكثر من امتداح الببغاء فيصفه بأحسن النعوت لكي يغالي في الثمن. كان يقول له: إنه طائر نادر المثال، فصيح اللسان، كلما أرسلت قولا أعاده، وكلما زارك ضيف سلم بأدب ورحب. أليس كذلك يا طائر الحبيبة؟ فيرد الببغاء بصوت رقيق: يكذب يكذب. بهت البائع لسماعه، فراح يدعو عليه بالشر غاضبا: قطع الله لسانك، يا لك من وقح بذيء اللسان. فرد الببغاء: أنت وقح. تعجب أحمد مما يحدث، فانهال باللوم على البائع مخادع، وقال له موبخا: يبدو أن الببغاء عرف حقيقتك حين وصفك بالكاذب، فما حملك على المبالغة والتهويل؟ أهو الحرص على المال؟ وخجل البائع فجعل يعتذر، زاعما أن الذي اشتراه منه قد علمه أقبح الخصال ليخسر من زائريه عندما يفاجئهم بالسباب والشتم، ولعله أحرجه في بعض المرات وأضجره فتخلص منه بالبيع. فحرك الزبون رأسه ساخرا وأجاب: لكنك كنت تعرف ذلك وتعمدت الغش، ولعل الطمح في المال أغراك فجعلت تثني عليه كذبا. ثم تولى عنه منصرفا وتركه قائما يحسر. أما البائع فضرب كفا بكفا ورمق ببغاءه في حزن مخاطبا: أنت ببغاء وقح، ما رأيت في حياتي أوقح منك، أفسدت علي بيعي وكنت سببا في بوارك، فلعنة الله عليك وقحا ولعنة الله علي غشاشا.

تعرفوش يا الولاد علاش نحبو؟ علاش انتي تحب سخس؟ علاش؟ في اليوم باش نقول لكم علاش نحبو. عمرك حسيت قلبك يدق بطريقة مختلفة؟ تفرح من غير سبب واضح وتلقى روحك تفكر في شخص واحد وأكثر من أي حد. الإحساس هذا يجي فجأة، يبدل مودك ويخليك تشوف الدنيا بطريقة أخرى. ساعات يفرحك وساعات يحيرك، وقتها نسأله قولي علاش نحبه. الحب إحساس عميق موجود في الإنسان من صغرته، وهو جزء من طبيعتنا. الإنسان ما ينجمش يعيش وحده، ديما يحتاج القرب، الاهتمام، ولشكون يفهمه. من هنا يجي الحب. يجي الحب كوسيلة تقرب بين الناس وتخليهم يحسوا بالأمان. كي نحبوا المخ متاعنا يبدل في طريقة خدمته، يفرز مواد كيميائية تخلي الواحد يحس بالسعادة والراحة، كيما الدوبامين اللي تعطي إحساس بالفرحة، والأكسيتوسين اللي يقوي الروابط بين الناس. لذلك الحب مش كان كلام ولا مشاعر، بل حتى علم موجود داخل جسمنا. أما الحب مش كان كيمياء، زاد التجربة. نحبه خطر نلقاه في شخص آخر حاجة تنقصنا، يمكن الراحة، يمكن الاهتمام، يمكن حتى الفهم. نحبه ليشبهنا، ولا مرات اللي يكملنا ويعلمنا حاجات جديدة. وزيد الحب يعطينا طاقة إيجابية، خلينا نحب نكون خير، نطور رواحنا ونفرح بأبسط حاجات. أما في نفس الوقت ينجم يوجع كما يكونش متبادل، ولك يصير فيه خيبة. وهذا يورينا اللي الحب إحساس قوي برشا ومش سهل. وأهم حب مش كان بين الشخصين، نجم يكون بين الأصحاب، بين العائلة، وحتى بين الإنسان والحاجة اللي يحبها، كما الهواية والحب ولا الحلم. يعني الحب عنده برشا أشكال، أما في الأصل هو نفس الأشكال.

0: مرحبا بكم، انا اليوم اسمي خليل، واليوم باش نقدم لكم هذه التشامبيونات اربع ولا ثلاثه ما نعرفش بون هما اربع لازمكم نطلعوهم.
1: اي
0: ما نحبش نطول اكثر للتقديم.
1: ليتس جو.
0: ما الشيء الذي يتكلم دون لسان ويسمع دون اذن؟
2: التليفون.
1: بالتاكيد الجواب صحيح.
0: صحيحه. فيليسيتاسيون. باه تو نتعداو للتشنشن الكلمه كيف القديم الزمان. فما راجل في المطار مشي دون مطريه وبدون قطبه وما تبلل الشعر. قولوا لي علاش؟
3: وكل مظلع.
0: لا عاود سؤال. باه فما راجل في المطار مشي دون صحابه ومن غير قبعه وشعره ما تبلش، علاش؟
4: خاطر صحابه.
1: اين اصحابي؟ ما عنده اصحابي.
3: كفي
0: يم. لا
4: ترو مبلول بيه.
0: لا فما اصلا.
3: خاطر هو يمشي تحت
4: على خاطر
2: يمشي في بلاصه فوق حاجه.
0: لا
4: خاطر سوبرمان.
0: لا
4: خاطر سوبرمان.
0: لا
2: قرش اصلا.
0: لا
2: خاطر جني.
0: لا
3: كلا. لا
2: خاطر مايكل جاك.
4: على خاطر. لا لا لا
0: على خاطر.
4: لا ما زلت على خاطر يقول سكس.

0: زياد
1: استسلمنا استسلمنا.
2: والجواب هو على خط الأصلع. بتشنجين اللخ هي القبل الأخرى. أيهما أثقل؟ واحد كيلوغرام من الحديد ولا واحد كيلوغرام من القطن؟
3: زوز قد قد
2: صحيح.
0: زوز قد قد
2: وانتي
0: زوز
2: ثلاثة. باهي قلت قلت
3: مرسي
2: باهي. انت خذيت زوز بوانا.
3: هما افهم شكو صفر
1: واني صفر بوانا.
2: بلاي بوانا
1: اني بوانت وانا
2: بوانا بر
1: اني بوانا
2: باهي. نواصلو اخر توا تشنشينا زعم باش طلعوها ولا لا ما نعرفوش. فما خمسة طيور في غصن شجرة. أطلق الصياد نار على واحد برك. قد بقي يا من واحد؟ لا
1: خمسة.
2: صحيح.
4: مش غصن مش غصن. ما هو عصافير
1: الطير؟ هو مش منطقي. مش منطقي.
4: شنو عندك شي فكرة منطقية أنت؟
2: على خاطر موكي هما يسمعوا متاع النار. اطلق النار العصافير يهربوا من الغصن هاي.
1: انت قلت انت قلت
0: ايه ما ماتوش صفر
2: واحد برك ماتوا طاحوا شيخ
0: هو قاس صفر خاطر ما مات حتى واحد.
1: قلت اني اربعة هو قتل واحد ظل اربعة.
0: سمعوني هو كي قاس انا كي قلت صفر على خاطر هو الرصاصة ما جاتش في الطيور هما هربوا.
3: قال قداش لا لا ماتوا.
2: لا فما واحد به اسمعوا اسمعوا اسمه مجتهدين قرب. هو اطلق على واحد جد عليه مات شيخ ديخ طاح مات والاربع صفر ذكو بطاروا على خطر عليه يخافوا من صوت
0: كم واحد مات
2: النار.
3: لا قال كم بقي على غصن الشجرة.
0: انت قلت لنا كم قداش من واحد مات.
4: لا قال كم بقي على غصن الشجرة.
2: ونجم هذه التشانشينا هما أسيل وأسارة وشتنا أسيل.

0: تعرفوش شكون الشخصية هذه.
1: صباح الخير أصدقائي الأطفال، كما تعودتوا كل يوم أحد نقدموا لكم بعض الملامح لشخصيتنا الأسبوعية. فلنبدأ إذن. هو شخصية تاريخية يعد أعظم القادة العسكريين في التاريخ، لقب بالابن الباري لمدينة قرطاج العريقة تونس التي هي تونس الآن. اشتهر بعبقريته التكتيكية وفكره الاستراتيجي الفذي. عرف بملحمة عبور جبال الألب حيث قاد جيشا ضخما من الجنود والفيلة وعبر بهم جبال الألب الوعرة والمغطاة بالثلوج ليفاجئ الرومان في عقر دارهم بإيطاليا. ظل كابوسا حقيقيا لروما على مدار 15 عاما أمضاها في أراضيهم، افتر للعودة إلى قرطاج للدفاع عنها، وهزم هناك على يد القائد الروماني سكيبو في معركة زاما. عرف بمقولته الشهيرة: إما أن نجد طريقا أو نصنع طريقا، فمن هو يا ترى؟ الإجابة هي حنبال.

ختام الحصة، شكرا لكل الأطفال اللي كانوا حاضرين معنا واللي متعونا بالإبداع متاعهم. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت هذا. نهاركم طيب.

المسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: ونسير
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غربا في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف نهار،
4: 4 متاع العشية
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل يوم 10 جوان وأخرى يوم 17 جوان الجاري، سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وقال محمد شكري رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد، تشكل تحديا اقتصاديا بيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد. يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. ويرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور التدخل في تونس للسنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية للفترة 26 و2031، موضحا أن رؤية تعاون الصندوق المستقبلية ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع. وقد أوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه أن مشاريع الصندوق سترتكز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. تلقت بلدية سوسة أكثر من 100 اعتراض متعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية بسوسة، وقد تعلقت بتخصيص عدد من المناطق كمرافق عمومية لإحداث مناطق خضراء، وأخرى تعلقت بالترتيب العمرانية لبعض المناطق وتقسيمات الوكالة العقارية للسكنة، إلى جانب مطالب تتعلق بمراجعة الصبغة العمرانية للمنطقة السياحية. وقد حددت البلدية يوم 30 جوان الجاري آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: ولدي يا ولدي يا أغلى ما عندي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
2: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
3: مرحبا بكم. 4 منتخبات، 4 حكايات وأحلام تلتقي على أرض المستطيل الأخضر. مرحبا بكم في جولة سريعة ومشوقة عبر المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
2: المجموعة السابعة.
3: نبدأ بلجيكا. العملاق الأوروبي صاحب التصنيف 9 عالميا، منتخب الشياطين الحمراء يرجع بجيل جديد بعد خيبة أمل قطر 2022. يقودهم المدرب الإسباني رودي غارسيا اللي تولى المهمة في جانفي 2025. في صفوفهم نجم عالمي لا يحتاج تعريف، كيفين دي برون، سال ألعاب نابولي الإيطالي إلى جانب العملاق تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والمهاجم الخطير روميلو لوكاكو. في هذا المونديال بلجيكا تبحث عن تتويج جيلها الذهبي الجديد بعد ما حصلت على المركز الثالث في روسيا 2018، واللي يعتبر من أبرز إنجازاتها التاريخية. في الجهة المقابلة مصر، الفراعنة يرجعوا للمونديال بعد غياب ديم منذ 2018. يقودهم المدرب حسام حسن اللي يرجع لتدريب المنتخب في 2024. في صفوف المنتخب المصري أسطورة لا تنسى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب 9 أهداف في التصفيات، إلى جانب المواهب الشابة مثل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. الفراعنة يحلموا بتخطي حاجز الدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم وإثبات أن كرة القدم العربية صارت قوة لا يستهان بها. ثالث المتنافسين إيران، المنتخب الآسيوي المتمرس في المونديالات بقيادة المدرب أمير غاليونوي الإيراني البالغ من العمر 61 عام واللي يقود المنتخب منذ 2023. يتزعمهم سردار أزمون المعروف بلقب ميسي إيران ومهاجم أولمبياكوس اليوناني مهدي تارمي. إيران تأهلت متصدرة مجموعتها الآسيوية بسبع انتصارات من 10 مباريات وتسعى لكسر عقدة الخروج من دور المجموعات للمرة السابعة على التوالي. وأخيرا نيوزيلندا، الأبيض يحل ضيفا ثالثا في المونديال بعد مشاركتين سابقتين عام 82 و2010. يقودهم المدرب دارين بازيلي الإنجليزي في عمر 53 عام. قائدهم هو المهاجم كريس وود نجم نوتينغهام فورست وهدفهم التاريخي. نيوزيلندا رغم تصنيفها الأخير في المجموعة تأمل في تكرار إنجاز 2010 وقت ما تعادلت مع حاملة اللقب إيطاليا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
0: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
4: ريتروفيزور،
0: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين. برشة حنين.
4: ريتروفيزور. ريتروفيزور مع لذيلين ستني.
5: صباحنا محبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يداوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين وين ما يصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام لحد 7 جوان 2026. مرحبا بكم في موعد جديد من روتروفيزور، كالعادة جو المسابقات الألعاب المعلومات والطرايف عن عام جديد من تو حتى النصف النهار باش نمشيه بكل تفاصيله ونحكيه عليه. حصتنا لليوم ما هيش باش تبعد بكم برشا، عام 61 أكهو، عام 61 أكهو، نحكيه على 65 سنة تالي. عام فيه برشا حكايات إن كان في تونس أو في العالم مع المجموعة. إن شاء الله باش نحاولوا نمشوا الذاكرة امتاعنا من خلال القصص والحاجات اللي صارت فيه. سعيد جدا أن يكون معنا في استوديو للبث حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. هويدا زاد على ذمتكم مستمعينا الكرام، إذا تحبوا تشاركوا معنا تطلبونا على 73 460 800 من خلال فقرة أثبت وجود علاش لا ما تكونش انت فايز معنا لليوم بواسطة شراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس الخيام الحي السادس المنستير، افضل شواء لاختيار الهواتف الجواله وكل الاكسسوارات الاعلاميه. معليكم كان تطلبونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800، وتركزوا خاصه مع المعلومات والمعطيات اللي باش نقولوها عن عام 1961 وما اتراك. كالعاده خلال حصتنا باش نسمعوا اغاني 61، وكان فما اغنيه تنجم تعبر على برنامجنا، وهي اغنيه كان غناها العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ في فيلم كان تم انتاجه في عام 61. الفيلم هو يوم من عمري، والاغنيه معروفه برشا وتحبوها برشا، ضحك ولعب وقد وحب. هذه ممكن الاغنيه الوحيده اللي تنجم تعبر على الاجواء متاعنا في روتروفيزور عبر موجات اذاعه المنستير، وين مسكم صوتنا. ان شاء الله نهاركم زين.

0: مع عبد الحليم حافظ. مستمعينا الكرام، تكون البداية في روتروفيزور أغنية ضحك ولعب وجد وحب، الأغنية اللي تنجم تعبر على الكونسيبت نتاع الميسيون نتاعنا كيما كل صبحية أحد من توا حتى النصف نهار. تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع عبر موقعنا الرسمي على الانترنت، كذلك راديو مناسير بونتيان وين ما يسكن صوتنا. إن شاء الله نهاركم مزيان مستمعينا الكرام وبالخير مليان. فرحان برشا إنه نستقبل الجمعية اليوم، عندنا نقص في الإفكتيف نتاعنا، أما تبارك الله ما شاء الله. نحب نوجه تحية قبل كل شيء للسنديانة اللي إن شاء الله ترجعنا في الأسبوع القادم نظرا لالتزامات مهنية، نسلم عليها برشا مدام أمال البحوري، وديجا مسلمة على كل السادة المستمعين والمتابعين، إن شاء الله باش تلقاوها حاضرة معنا في قادم الأيامات. كيف كيف نحب نوجه تحية للمديرنا سي معز كريفة اللي إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم، ونتمناه الشفاء العاجل لوالدته وربي يفضلها ومتحها بالصحة والعافية. وكما فهمتوا قعدوا الثنائي الذهبي من فريق الفراشات المرة هذه يلعبوا ضد بعضهم. البداية تكون من خلال اليمين، الأسطورة الكبير الموسوعة اللي ديما حاضر بالجديد، أستاذ محمد البواب. نهارك زين.
1: صباح الخير ودي أسطورة لوقتكم. خلينا
0: هاي شوية إنرجي وطاقة،
1: شوية إنرجي خلي يصلح حالك. ديما نقول حفظت شيء والله بالله نعرف ولا نتصنع ولا نتكلم قدام
0: يعني عندك مصداقية عند السادة
1: نعرف مستمع. شوية والله كيكة بالتلقائية
0: معناتها أنا عندي المعلومة مكتوبة وانت تبدأ تناقش فيه يقول لك لا محمد قا عنده صحيح.
1: لا والله شيء والله شيء. على كل مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله نقضيه يعني صبحية رائقة وراقية مع ما تقدمه من إكسير عبر الأثير لإذاعة المنستير.
0: الله الله، إكسير عبر الأثير عبر موجات إذاعة المنستير يعني. جيم جيم جيم بكو جيم بكو جادور مع حسام قدرية اللي الحقيقة نوجه له تحية كبيرة بكل حب. سعيد جدا باستقبال تبارك الله ماستر مستر دابل دي الدكتور الكبير دكتور أنور بطيب. نهارك أسعد الأيام.
2: أسعد الأيام الهديلي. مرحبا يا محمد، مرحبا بخونا في التقنية أخونا قدرية، وإلى كات مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير. تحياتنا إلى سنديانا ونتمنى لها معناتها السعادة والهناء، وكذلك أخونا معز. باش نعمل الافتتاحية بربي أخويا الهديلي أنا قبل أن نبدأ في البرنامج. كما تعرف اللي يكونوا يعني عندنا معلم أثري تاريخي مهم في منزل فارسي، ألا وهو برج البي، وهو جزء مهم من التراث التاريخي للساحل التونسي، وساهم في حفظ الذاكرة التونسية. له تاريخ عميق ولعب دوره على مستوى يعني الأمني والرقابي في العهد البيات الحسينيين، وذكر نداء إلى كافة السلطة والإدارة العامة للتراث، مع العلم أن الأستاذ جلال شوشاني الكاتب العام لبلدية منزل فارسي هو منكب على هذا الحدث مع بعضنا، وكذلك يعني باش نحبوا نرموه ونحبوا نحيوه باش يكون مسلك يعني زيارة سياحي، ويعطي قيمته الأثرية التاريخية اللي لعبها عبر التاريخ في عهد البيات. أنا مشيت زرته وراهو مقام ولكن مهدد معناته يزم ترميمه. نداء إلى وزارة الثقافة وإلى الإدارة العامة لإحياء التراث وبلدية منزل فارسي والخير نكون على ذمة، وإن شاء الله يقع معناتها إدراجه ضمن ترميم المعالم التاريخية الأثرية للجمهورية التونسية.
0: يعطيك الصحة دكتور. هو نرجع احنا حصتنا لليوم عام 61، كنشوفوا تونس البنية متاحة عام 61 كالريق الطلياني والفرنساوي وكل التصاميم وفم العربي للسيح. للأسف اليوم 2026 فما آلاف المباني الآيلة للسقوط على خاطر ما صارش ترميمة والتدخل فيها، وحتى فما تشويف المشهد العام بعد قديش من عام. للأسف تونس في الستينات والسبعينات نحكيه على معمار خاص واستثنائي، نظرا أنه تونس كانت ملتقى للحضارات، كان هناك المعمار الأندلسي العربي الإسلامي الفرنسي الإيطالي، معناته كان فما معناته ديار وفما مباني وحاجة من وراء العقل
1: بالفعل.
0: هيك ولا
1: هيك بالفعل.
0: عام 61 هو موضوع حصتنا لليوم دكتور. قبل ما نمشي لعام 61 تعرف أسبوع بكالوري، وقتاش خذيت الباك انت؟
2: انا خذيت الباك 1983 السيري رقم 21 بكالوريا اداب، واحسن معدل جبته في الباك
0: تبارك الله.
2: وي لاني تلهيت نلعب كما قلت لك المره اللي فاتت في السكوندير كامل شيخ، وبالتالي الذاكره نتاعي حطيتها كان في لي زيشيونس الهي.
0: جيت له على الجمهوريه؟
2: لا لا لا لا يا ودي مسكني زي معناتها في البكالوريا معناتها جبت معدل باهي بصراحه، وخذيت الباك حدثت نلعب كان، وبعتالي في الجامعه انطلقت قلت روحي في فورما
0: التعطيلات اللي عملتهم الكل بعد رجعتهم
2: خطرش ما تعرف حاجة هامة وزيد نعلم عليها الأولياء بربي الطفولة والفئات السنية الصغيرة الروضة الابتدائي الكوليج خليهم يعيشوا طفولتهم خليهم يعيشوا معناتها اللفاز بريبي بارتي متاعهم خلي يلعبوا خلي شيخو يمشوا للنوادي ما نقبلوهمش يا ودي كمان نجحب 10 كمان نجحب 16-17 ولكن شنو مكتسباته أنا تو أمام ربي خويا محمد ويعرف الحكاية دي وأنا كمكون في دومين متاع التعليم والتربية راهو خليه يعيش كإنسان متوازن الشيخ إكيليبري حالته الصحية هايلة ما يسمى معناتها بالتربية الصحية وخليه تبعته لي لا بيرفورمانس إدوكاتيف والأداء الأداء المعرفي والأداء العلمي أتو يجيب تبيعته أما خليه يعيش طفولته
0: صحيح
2: بدون ضغط
0: معك
2: شو للأولياء ماكنين اللي مات كذا
0: دخل من النادي يمشي للكراش
1: لا وبالنقطة هذه بربي مش ننتقل من انتهاء الدكتور فيما خص مع تخصص الضغط النفسي والله برشا حتى نحكي مع الزملاء فما شكون يعدي الباك وفما شكون معاود فما ضغط ستريس البو وفر كل شيء وكل الظروف لكن فما فترة الأخرى بربي عارف كيش تاخذوا وليداتكم خاطر البعض يقول لك قبل الامتحان معناتها متقلق حشك ما ينجمش ياكل يتقيأ يعمل ياخذ الدواء يقول لي مش نعمل
0: ضغط
1: ضغط كبير بربي خرجوهم كسترس هذاك وما تأثرش قول لهم اللي بشي عمل ربي منيع بالحق والله نحكي عندي زميلي كاكا إن شاء الله ربي ينجح بنيته طيب كيف تنكى بش نقول أخويا ربي ينجح نور إن شاء الله البنية معتها بنيته وربي يفرحه ونقول للبنات
0: كل يعدي
1: كل يعدي وإن شاء الله
0: والواكل البنات الأولاد والبنات
1: كل البنات والأولاد قلت لا لا
0: فرحة إن شاء الله فرحة دائما في ديار التوانسة الكل إن شاء الله
2: فرحة دائما حد سعيد بربي معناتها نخلي نوفروهم أجواء مريحة عادية امتحان كي والامتحانات شنو يسوي امتحان بكالوريا أمام الامتحانات الصعبة في الحياة ويشربوا برشا ماء يأكلوا بالكدا يمشوا مركزين يدخل الامتحان هز بطاقة تعريف متاعي والاستدعاء والقلم فقط وفقط بدون معناتها
0: وبعد, وبعد ما تكمل التعدي القلم تمشي تتخلص منه تبدأ بستيل جديد
1: يا حسن
0: وروح جديد
1: يا حسن
0: أي. بك شنو انت محمد؟
1: اني يعني 90 يعني باكليتر عملت شنو بك؟
2: كيف انا؟
0: احنا 3 باكليتر
1: اي باكليتر وقتها كنت مغروم بالليتر معناتها شويه ونحب انا الاداب وك اللغه كنت معناتها في الحساب في الواحد بعيد عليك الامور هذيك ما نحبهمش برشا وغرام غرمنا بالكتاب وبالقصه واحد خلاتنا ما كنا نمشيو معناتها نحبوا اللغه العربيه كيما نحاولوا ونجتهدوا باش نتعلموا اللغه الفرنسيه ونقراها ونكتبوها شويه ونخطوا فيها اما كيما قلت لغتنا الام لغه القران هذيك هي ديما نحبوها
2: ربي في دعوة إلى كيف التركيز على العلوم الإنسانية بصفة عامة علم النفس علم الاجتماع علم التاريخ الإنسانيات بصفة عامة
0: واللسانيات
2: وندرجوهم كمواد أساسية ما تخلي في الجامعة خاصة خليه يقرأ حتى كان هو باش يعمل إجازة في الرياضيات أو في الفيزيك شيمي أو في الطب أو في أي أو في الهندسة نحطوا المواد على العلوم الإنسانية باش نعلموه يعني القيم ونعلموه فهم الدنيا وفهم العالم بصفة مغايرة ونقرأوا الإبستيمولوجيات ونقرأوا يعني المعارف بصفة عامة راهو هذا اللي باش يكون الإنسان
1: والله تصديق لكلامك قبل نحكي مع يعني البعض من معناتها من الناس والطب والدكاترة وكل والله نقصد هذا هذيلي وتحية ممكن الدكتور ناصر الطبقة بالحق قاعد نحكي يقول لك كنا عامل الطب ومعت ولكن يحفظوا ألف بيت شعر ويحفظوا الآداب وتوا عندهم ذاكرة معناتها من خلال الناس هذوما تو ما قش نقراو مرة متعدي باحترامي في معناتها القطار ونحكيوا الطلبة فيش يحكيوا ما عندهمش الثقافة والباجاج مرة والله نتذكر والله يا ذيلي احنا قاعدين في البحر والدكتور تحية الدكتورة دالندا لرقش بزقر ومعتها هذه دالندا برزقر ولرقش مرة قاعدين نحكي وهي تسترق السمع يا ذي أستاذة في التاريخ معروفة وزوجها كذلك قاعدنا نحكيوا في التاريخ وإحنا في البحر صغار قلت يعطيكم الصحة فاش تحكيوا معناتها حاجة هات نحكيوا في التاريخ متاعنا شبابنا قاش يحكي في الأمور هذه
0: لا لا فما تيك توك فما حاجة ايه أما كل جيل وجيل يعني بالنسبة لي كل جيل عنده الشرم
2: ولكن متاع. تواصل الأجيال مع بيداغوج يتواصل الأجيال ولي بون دو ريت قناطر التواصل مع الأجيال
0: صحيح ولينا اليوم توا نحكيوا على جينيراسيون زاد ونحكيوا على الذكاء الاصطناعي احنا اللي نقعدوا ساعات نغزروا قدامهم راه حتى هما عندهم جيل نتاعنا اليوم عندهم طموح عندهم افكار وعندهم فكر لازم نحترموهم في هذا ونحاولوا نوجهوهم بقدر المستطاع حتى نوصي على الاخر هذا هو بلا نمشيو نرجعوا ل 61 65 عام التالي نكتشفوا اهم اللي صار وشنو صار صح
2: نسمع
3: شنو اللي صار
0: أهم حدث وطني في تاريخ تونس نجم نقوله عام 61 هو تاريخ فاصل من أجل استكمال السيادة الوطنية على بلادنا وتراب بلادنا العزيز، على إثر قيام القوات الفرنسية بتوسعة مهبط الطائرات بثكنة سيدي أحمد في بنزرت في شهر جويلية 1961، اندلعت معركة الجلاء. نجم نقول وقتها بدأت يوم 19 جويلية بين القوات الفرنسية المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي صحبة الألاف من المتطوعين. معركة في طورها الأول نجح خلالها الجيش التونسي من حصار تكنة بنزرت وتحطيم 7 طائرات فرنسية وخسائر في صفوف الجيش الفرنسي. الطور الثاني من المعركة قامت القوات الفرنسية المرابضة بتونس بطلب دعم من الجزائر وقاموا بهجوم معاكس بأثقل الأسلحة في العالم في الوقت ذاك، إن كان مدافع بعيدة المدى، مدرعات، بطاريات هاون. برشا شهداء توانسة راحوا ضحية الحرب هذه، نحكيه على 639 شهيد منهم 364 من الجيش و 230 مدني. وبلادنا في شهر جويلة قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وصارت حرب شوارع كبيرة في كل أنحياء المدينة العتيقة ببنزرت. يوم 22 جويلية 1961 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرار يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة بنزرت. يوم 21 أوت 1961 تم عقد اجتماع بالأمم المتحدة للنظر في معركة بنزرت، انتهى بجملة من القرارات لفائدة تونس وإدانة فرنسا. ويوم 4 أكتوبر 1961 تم إعلان عن جدول زمني لجلاء الجيش الفرنسي نهائيا عن التراب التونسي وخروجه من بنزرت. قبل ما ناخذ تحليل معاك يا دكتور نسمعوا الزعيم الراحل حبيب بوركيبا.
3: Retrait de troupes en présence à leur position initiale, c'est une espèce d'application d'exécution de la décision du Conseil de sécurité. Il y a eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? On a voulu nous faire endosser des engagements, n'est-ce pas, et des promesses, n'est-ce pas, nouvelles. Nous avons refusé, ça a traîné. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que ce matin seulement, alors que je croyais que nous étions à la veille de reprendre, n'est-ce pas, le combat, parce que je ne pouvais pas ne pas reprendre le combat. La décision que je viens de voir ce matin, n'est-ce pas, a montré que le dernier conseil des ministres français a retiré toutes ces exigences, n'est-ce pas, qui nous a essayé de nous imposer, n'est-ce pas, et que ce retrait va se faire, n'est-ce pas, très rapidement.
0: هذا كان زعيم الراحل حبيب بورقيبة. النجم ملخصوا الكلام انه حتى على مستوى المفاوضات قالك هناك كان تعديل، اما كانت بشرة سارة خاصة مع تجاوب الحكومة الفرنسية، قالت المعركة ما كانتش باش توفى وكنت باش نواصل المعركة. اي دكتور
2: شكرا هيري. كي نقولوا 1961 خلينا نقولوا سنة مفصلية وسنة رمزية وسنة لعبت دورها على تونس في الحين، في الحين 29 حاضرها ومستقبلها. قبل كل شيء نحب نترحم على روح الزعيم الحبيب بورقيبة
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه، وخاصة إنسان كان مثقف وإنسان يعني، وإحنا تكلينا على اللسانيات يعني ملا فرنسية نسمع توا حاليا ملا أرتكولاسيون إلى لومو إلى لوفيرب. يقول لك اللي يكونوا النهار اسمع اللي يكونوا فون ريبروندر لو كومبا، يعني الناس باقي مازال تحب تضحي وتحب تعمل وتحب تدير، ولكن الكونسي دي سيكوريتي يعتها. احداث بنزرت، ازمه بنزرت هي الابرز. 1961 الزعيم محبوب رقيبة يعني اعطى تعليمات ونادى وطالب باخلاء القاعده العسكريه، وعملوا حصار على القاعدة العسكرية وانتهت بمواجهات دامية. وكما ذكرت انت عديد الشهداء اللي سقطوا، ونترحموا على شهداء تونس يعني الأبية. ولكن اوت اجتماع الأمم المتحدة أدان وعطانا حقنا، وهذه للمساعي امتع السلطة أنذاك زعيم الحبيب بورقيبة ومطالبته، وكذلك سيتو الضائع والقوي على مستوى لزورغانيزم كما يعني الكونسي دي سيكوريتي. إلى جانب ذلك تونس فرضت حصار على القاعدة، وقلنا اللي يكونوا ولات قضية دولية، قضية اللي يكونوا عرفت بتونس بصفة عامة اللي مازالت خارجة من الاستقلال 1956، وحطت الدستور متاحة 1959 ولات دولة القانون والمؤسسات، وكذلك نقاش كبير برشا في مجلس الأمن، وهذا ما مهد ل 1963 الإجلاء النهائي. هذا الكل يجي في خضم معناتها يعني التحركات. وتونس خاصة هديلي وقتها في تخدم على تعزيز سياسة الدولة التونسية وإقامة مؤسساتها وتواصل في ترسيخ المؤسسات الوطنية وتعمل على توسيع السيطرة على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في هكذا يعني بناء الدولة. وجي أحداث بنزرت اللي كانت مفصلية وخلتنا نتحرك كومبليتمون، وهذا يرجع إلى أجيال ناضلت وخدمت وعملت والمسار كان متكامل لتحقيق الاستقلال التام.
0: وهذا هو الحقيقة، هو باش نبدأ واضحين، تونس في الوقت ذاك معناتها فما مفاوضات سايرة على أساس من بعد باش تاخذ الأراضي الكل منها بنزرت، كي يسمعوا أنه فما توسعة مهبط الطائرات وفرنسا شدت صحيح معناتها في بنزرت على القاعدة العسكرية في بنزرت، باش تكون هي ظهر لها على مستوى احتلال للجزائر ومتابعة جبهة التحرير الجزائرية. وهيك علاش معناتها الحبيب بورقيبة الله يرحمه كان مصر أنه يتم جلاء تام، خاطر أنت ماكش باش تخرج، كي أنت قاعدة تحسن وتحب تكبر مهبط الطائرات ماكش باش تخرج. وكان عنده خطاب شهير قدام 100,000 تونسي وخرجوا وتلمت العباد وعنا برش حكايات على ناس سمعت الخطاب هذاك ومن كل جهات
1: الجمهورية والناس جات حتى على الأقدام، سير على الأقدام، مش الناس معتها غلبت عليهم الحمية وكل الروح الوطنية معتها. وتعرف حبيب بورقيبة خطيب مفوه صقيع نقوله، معناتها عنده لغه عنده كاريزما في الخطاب، وحتى قال هدي يقول قال معناتها عمري ما ريت احكي معاه، معناتها كيفاش هو يقول طويل في حديد وبورقيبة قصير يصبر كيما نقولوا احنا بلغه الدرجه يتمحمر يتحرك بالحق باش يغزل الفوق باش باش يضك الكاريزما نتاعه معناتها ويحكي على حكايه اخرى كيفاش بيجي لفرنسا قعد في الاخر في الكربه باش يجيكم كوا هو معناتها يكمل المسيره. معناتها بصراحه كاريزما كبيره لو اللي تدرس بالعلم الخطاب وعلم يعني القى وعلم هذا الفصاحه هذه لا تؤتى لكل الناس.
2: بربي تو فصاحه واحد بالكير نسمع فيه اخويا محمد كسير وسقيع بصراحه تبارك الله عليك يا محمد
0: قاعدين نطلع في النيفو ما شاء الله عليك.
2: لا لا انا واحد من الناس قاعد نتعلم
1: حتى احنا نتعلم شويه شويه. ربي يحيي
0: كما قلنا مع

0: الاغنيه هذه اللي تعادت 14 مره متتاليه وكسمعها زي ما راح الحبيب برقيبه بكى معناتها تاثرا بقيمه الكلمه وخاصه اللحن, وكانت اغنيه تحفيزيه
1: حتى للغاية. في الجزائر عقدت شعبيه كبيره خاصه عند اشقنائنا في الجزائر, يعني حفزتهم باش يزيدوا يناضوا من اجل الاستقلال. بالحق اغنيه معبره, كلمات معبره ولحن متميز طبعا,
0: واحنا للاسف نسمعوها بطبيعه كان نهار 15 اكتوبر او الناس اليوم راهو 7 جوان
2: ريتروفيزور راهو انا بحكم يعني في الفضاء العام متواجد بالكدا ونسمع
0: واحنا عايشين في القمر, احنا عايشين في القمر
2: يعني فريمون. الناس يقول لك راك ترجعوا فينا للحنين للماضي ونتعلم, وبالتالي ريتروفيزور راهو خليني نقول انا عنده يعني الهدف البيداغوجي نتاعو المعرفي التعليمي التعلمي يعني للذاكره. غنية كيما هذه تقول الزعيم بكاء لحد الآن احنا نسمعها
1: الحق بربي تحدث فينا رب الحق الشعرية يعني حاجة والله
2: المناسبات الوطنية نحتفلوا بها كم يلفو ونحطوا لها غنياتها وعندها رمزيتها وعندها لا والأجيال راهي تحب
0: لازمك تقري الأجيال راهو قيمة ذلك الحدث. الجلاء ما جاش بالسهل, نهار 15 أكتوبر ما جاش بالسهل, جاء بعد معارك كبيرة وحروب كبيرة رغم اختلال موازين القوى ما بين المستعمر والناس متطوعة, جات من تونس الكل ومشات وطلعت البنزرت ولقاوا رواحهم قدام رشاشات ومدافع ودبابات ومدرعات وما سلموش وما هبطوش. ممكن الله يرحمهم وينعمهم ما مناش عاطينهم
1: هذا المشكل هذه
0: باش نوصلوا له محكايتهم. راه ما جاتش فرنسا نهار 15 اكتوبر قالت هيا باش نلموا ونخرج
1: صحيت. هذا نحبوا يفهموا شبابنا, تو تلقى تعليق في الفيسبوك معناتها قذف وشتم وسب لزعماء خدموا البلاد, تلقى فرق صغير ما يعرف شيء من التاريخ, يخبوك ما حكى لكش امك وبعد يقول لك فلان فلاني وشنو وقت الواحد يكتب على هذا نقله الوعي. لازم بصراحه
0: لازم نقرا ولازم نفسر نعملوا افلام نعملوا مسلسلات
1: يرحموا ولا هو افلام
0: كان حد
2: يحبش يقرا الذاكره
1: الوطنيه صح في النقطه هذه
0: انتاج نتاع دوله
1: نتاع دوله يرحموا. تشوف منتي باب الحال ولا سوريا تعمل لك شنو استعمر فرنسا, شنو استعمرت سوريا قدام تونس والجزائر, استعمرت سوريا قدام تونس والجزائر, مصر من لا شيء صنع لك شخصيه تاريخيه. اعطيني عملنا شيء فيلم تاريخي على زعمائنا وناسنا اللي ناضوا والمحاربين تاعنا. هذه المشكله هذا الاشكال, خلي صغيراتنا يعرفوا, خلينا نعطيو قيمه لبلادنا.
2: بلادنا هي لو عندها تاريخها وعندها الزخم نتاعها وعندها ذاكره قويه وهناك ماده تاريخيه وللذاكره قويه ورشه نشتغلوا عليها فنيا.
0: عام جاي ممكن باش هو الحدث الكبير على مستوى الافلام, نحكيو على فيلم مهم جدا انتاج شبكه نتفليكس, باش احكي على شخصيه حنبال. حنبال اللي باش يمثله دينزل واشنطن, هو دينزل واشنطن من اهم الممثلين في العالم اما قامت عليه بوليميك على خاطر لون البشرة. ما تصير اما هي تعمل لي فيلم يسوق هيك ومن بعد نحكيو ومن بعد يهبط الفيلم تو نقيمو. باهي نمشيو للحدث الثاني, حدث وطني زاد مهم جدا في بلادنا. تعرفوش جون كينيدي اللي هو وقتها كان رئيس أمريكا
1: وعامتها
0: أول زعيم عربي استقبلوا عندما تولى الرئاسة, أول زعيم في العالم استقبلوا عندما تولى الرئاسة, شكون كان؟
1: باش بتقولي
2: الزعيم عربي
0: أول زعيم في العالم
1: ليش بيكون بورقيبة؟
2: بورقيبة
1: يصير كل المستقبل تريونفال. ما يتنساش هذا
0: هو زيارة الزعيم.

0: بورقيبة للولايات المتحدة الأمريكية، زيارة تاريخية، استقبال شعبي وحكومي، أقل ما يقال عنه بأنه كان استقبال أسطوري.
1: أسطوري أسطوري.
0: نسمعوا الإكستريم تاع بورقيبة يحكي في البيت الأبيض.
2: Avoir le président ici, les peuples des États-Unis très heureux d'avoir le président ici dans la Maison Blanche.
3: Moi aussi, je suis très flatté et très heureux d'être l'hôte de Monsieur le Président Kennedy et de l'effort qu'il fait pour parler en français pour se faire entendre par le peuple, la population tunisienne.
4: الرئيس كلمة بالعربي تعلق الاستقبال الحار.
3: والله متأثر كثير من الاستقبال الحار اللي قابلتني به الشعب الأمريكي، وهذا متحقق يعتز به الشعب التونسي لأنه يشعر بنفس الشعور اللي عبر عليه الشعب الأمريكي البارح. إن شاء الله هذا بادرت خير للمستقبل في توطيد علاقتنا وتدعيم صداقتنا، صداقة تقليدية لما بيننا وما بين الشعب الأمريكي.
0: هذا كان زعيم الراحل حبيب بورقيبة وقت تم استقباله في البيت الأبيض، واستقبال كبير برشا في مدينة نيويورك. وملوك نسمع في كينيدي حاول يحكي بالفرنسي باش يفسر للزعيم حبيب بورقيبة، قال جو سوي فلاتي، معناتها فرحان انه
1: لكن نوع من التهكم بورقيبة قبل ماضي. قال هو حبيت تتكلم بالفرنسية،
0: ما هو ماهوش فرنسي شكون واضحي. اما الحاجة الباهية،
5: نحب نعلق على الزيارة هذه لانه باش نربطوها ب 1961 واحداث الوعد. الزيارة الرسمية اللي قام بها الزعيم حبيب بورقيبة هي زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت رمز وقوات التواجد التونسي على الساحة العالمية، زيارة دولة رسمية، وكذلك العلاقات التونسية الأمريكية كانت وثيقة خاصة بعد أزمة بنزرت، واستمرت الاتصالات السياسية بين البلدين كما أظهرت وثائق مكتبية لكينيدي وجود ملفات تتعلق بزيارة بورقيبة هذه القوية برشا، واللي على أثرها هي تبنيت روابط التعامل والتعاون الاقتصادي والثقافي وفي جميع المجالات.
0: صحيح.
5: يعني زيارة تاريخية واللي أهلك تكون وثيقة يعني تاريخية للعلاقات الخارجية وتدرس في
0: هذيك قوة الدبلوماسية. وراه كي كان يقول صداقة تاريخية، معناتها ماهوش قاعد يفوح. راه تونس ثاني دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وقتها هي في الحرب الاستقلال كانت تتسلف من عند تونس القمح وتاخذه بالكريتي، باش نكونوا واضحين. معناتها تونس كانت عندها أفضال على الولايات المتحدة الأمريكية في أحد وقتها حمودة باشا بي، معناتها واحد من أهم الزعماء اللي واعتبروا أني الحقيقة أهم شخصية حكمت في تونس.
1: هاي الشخصيات اللي معها الازدهار، وعرفت تونس يعني رقي وازدهار وتطور بالحق.
0: الله غالب. هذه كانت أهم الأحداث، بعض الأحداث اللي صارت في عام 1961. عندك حدث آخر طو بعد شوية باش نرجعوا له في الكويز، أما من أهم الأحداث اللي صارت في 61 انبعاث واحدة من أهم الإذاعات، إذاعة الصفاقس
1: في ديسمبر من تسمى تفكرها 61،
0: ومن رموز إذاعة الصفاقس الفنان الكبير أحمد حمزة.

0: هذا أحمد حمزة، واحد من كبار الأغنية التونسية عام 1961. مساك الفرقة إذاعة
1: الفاقس بالفعل، ودرب على يديه قاسم الكافي. يقولها قاسم الكافي بصراحة غنية في المزموم، في المقام التونسي والمحارسيك محلاها قاسم، محلاها معتها مطربنا الكبير اللي كما قلت ميغني كان التونسي، يخرج يغني التونسي. الغنية ذي غنتها لطيفة رأفت وعجبت بها الله يرحمها المغربية، وفي المغرب مشهورة برشا الغنية بالحق، بريتم ومنسق آخر بالحق. غنيتنا هاو تونسية وعجبت المغاربة وعجبت نجم تخرج نجم ونخرج بغنيتنا متاعنا سي أحمد حمزة الله يرحمه بالحق، خلى بصمات وخلى أغاني خاصة للروح التونسية،
0: وخزينة غنائية كبيرة برشا، خاصة نحكيه العمل الكبير اللي قام به في إذاعة فاقس عن تتشينا يوم 8 ديسمبر 1961. وبرشا معلومات تخزين على 61 باش نكتشفوه مع الدكتور والأستاذ في فقرة الكويز. الكويز الكويز 4 جانفي 61 انتهى إضراب مساعدو الحلاقين الدنماركيين. مش قولكم حدث مهم جدا هو الإضراب هذا، وفاء نهار 4 جانفي 61 كما قلنا، والذي يعد أطول، والذي يعد أطول إضراب في التاريخ. سؤالي قداش من نهار قعد هذا الإضراب؟
1: فين هذا؟ في بلجيكا أظن، يا
0: دنمارك.
1: دنمارك.
0: ما نعرفش. المساعدين متاع الحجامة خرجوا في جريف. خرجوا في غريف. علاش خرجوا في غريف؟ على خاطر اصحاب المحلات ما فعلوش الزياده نتاع الاجور للمساعدين نتاعهم. يا اخي عملوا اضراب. الاضراب هذا قداش قعد من نهار حسب هيك؟ 3 سنين و3 شهور، 13 عام ولا 33 عام؟
1: نقول 13 سنه زعما
0: 13 عام.
2: لا انا نقول 3 سنوات.
0: 3 سنوات و3 شهور، وتزوز اجاباتكم غلطه. هو 33 عام. اطول اضراب في التاريخ. وقتاش عملوا المساعدين نتاع الحلاقين؟ حلوا حوانت خاصه بهم تسمى محلات النقابيين لفيغارو. كي تبدا حجام ماهوش ما عندوش التكوين هذاك، قعدوا يخدموا حتى لين تم تسويه الوضعيه نتاعهم، وهو يعد اطول اضراب في التاريخ 33 عام. نمشي. ومن هي الفرقة الموسيقية الشهيرة التي بدأت نشاطها الفني في 5 جانفي 1961؟ نسهل لكم، في مدينة ليفربول.
1: The Beatles.
0: بيتلز. The Beatles.
1: أنا يقول بيتلز، خذني بلوختي بربي نتذكر.
0: والأخنافس.
1: الأخنافس يعطيك الصحة. الأخنافس وقلدون في تونس.
0: حسام نواب شي خروج لي من بالله.
1: اسمع أنا خذني بالثقافة. نتفكر الفرقة هذه اللي عملت أغنية ذيك شنو نتاع ليفربول المشهور. استنى الساعة احنا نشتركوا في حب جمعية كبيرة هي ليفربول من صغير يعني حقيقة حالت عينية خلينا نقولها ذي نتي ممكن أعطيك الصحة. كانت التلفزة الوطنية والفضل الله والفدرزة الوطنية، وقت نروحوا من المكتب تعدينا ليفربول في التمك متاعها وقت مع تاني ديكليش ساونز كالاجير بول الكالاجير تلعب، وقت نروحوا العشية السبت نتفرجوا على ليفربول عادي. ليفربول تلعب في فينال مع جمعية ديزوندي وتروا، وعادي باش تلقى وقتها هزت شامبيونز ليج 77 و78 وعام 81 يعني 3 سنين وقتها، فما انترفال متاع عام 2 هزت 3 وقتها هاسلي وكل مدرب وكل جو عشت غاد الغرام هذاك رمتنا به التلفزه الوطنيه وكانت تعدينا ماتش بلاش. قعد الحب ليفربول والريال بعد ما دخلت للليسي.
0: لا ليفربول لا يعلى عليه.
1: لا يعلى عليه.
2: وسو ما زلت تحب ليفربول؟
1: حتى لافيلي راهو هذه من عشاق، رغم اني فما فرق في السن بيناتنا لكنه عشق ليفربول زاد كبير.
0: ما تقوليش مع محمد صلاح، مع ستيف ماكمانامار. من هو الزعيم العربي الذي تولى الحكم يوم 3 مارس 1961؟
1: نعرف ملك المغرب.
0: اللي هو
1: الحسن الثاني بتبعت
0: الحسن الثاني. الحسن الثاني وصل للكرسي وقتها بدعم من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة.
1: فما حكوا لي ناس قبل يقول لك بورقيبة وقت اللي جاء الزعيم محمد خامس الشيخ قال له كيما نقولوا وقتها الحسن للمحمد الخامس قال له اطلب البيعة لولدك ولا كيفاش في قاعدة وحطهم قدام الأمر المقضي وقد يغزر بها الحسن الثاني يعني يعتبره قول بابا معناتها. بصراحة العلاقة اللي كانت بيننا وبين المغرب هي نوعا ما فترت مع محمد ساس، ولكن إن شاء الله باش ترجع إن شاء الله ترجع. كانت علاقة كبيرة برشا في السياحة في الدراسة
0: أجندو.
1: أما صور الطلبة اللي كانوا يجون الطلبة اللي كانوا يقرأوا خاصة في مدينة مونستير ومن كوادر ربات وتلقى وزير تلقى محلاهم متواضعين متروبين ولد الآخر تلقاه في الأمن ولا في الكادر في الجيش وكانوا يقرأوا راهو كانوا يتقاسموا معنا معناتها. والله نذكر عائلتي واحد نحيي معناتها الاخت فضيله هذه معناتها اختنا من العائلات المعروفه في المغرب اللي قراو يدخلوا لدارنا اخواتنا وبرشا مغاربه قراو بحذانا. خليتك كل حلقه تحيتي بربي خويا هشام بقفاوي اللي خويا خويا معناتها هذا استاذ طبيب نتاع سنين في المغرب في مراكش, كذلك عبد العظيم قلت يونس من اسماء كبيره. لا لا لا لا انسان هذا من اروع مريض حتى وقت عمل التاز نتاعو جاب عائلته. نقول لك العمل الجو والامبيونس اللي عمله بالحق من العلاقات الطيبه اللي قعدت نذكر الشخص هذا ومحلاهم متربين ياسر المغاربه
0: ما تدخلوش في لي كونفلي هذاك. اما راهو علاقاتنا كبيره برشا مع المغرب, مع المغرب نحبوهم ويحبونا برشا والجزائريين كيف
1: كذلك.
0: 29 مارس 61 اي عندك يا دكتور تم التصديق على التعديل 23 لدستور الولايات المتحده الامريكيه, وهو الذي سمح حسب رايك انت ومحمد شنو يسمح التعديل هذا تعديل 23 حق اصحاب البشره السمراء من السباحه مع البيض في المسابح والشواطئ العموميه, او حق المراه في قياده سيارات الاجره, والا الحق لسكان مدينه واشنطن العاصمه من التصويت في الانتخابات الرئاسيه.
2: نمشي للثالثه التصويت.
0: التصويت في الانتخابات الرئاسيه
1: زعما ما نظنش هذا كله واشنطن ناقصه. قلتي فما الاول والثاني شنو
2: السباحه.
0: السباحه بالنسبه لاصحاب البشره السمراء مع البيض في المسابح والشواطئ العموميه, ولا حق المراه في قياده سيارات الاجره.
1: والله ممكن بين الاول والثاني ما نعرفش, على ممكن يجم يكون زعما الاول طريف عندهم هما الحقيقه هما قتل ركب في ركبت في الكارك المراه وكل الحدث ذاك الحدث اللي صار. والله نتوقع ما نعرفش
0: الاول حق اصحاب البشره السمراء من السباحه مع البيض, لكن الاجابه الصحيحه حسب تحليل الدكتور هو حق سكان مدينه واشنطن العاصمه من التصويت في الانتخابات الرئاسيه, لان واشنطن العاصمه عندما تم اختيارها كعاصمة فيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية لم يعتبروها كولاية, وسكانها قبل 61 ما كانش عندهم ممثلين في المجمع الانتخابي.
1: معلها تونس قداش بعد عليهم احنا والدستور الواحد قداش بعد عليهم والله كانوا صور امريكا والله ما تمشيش على البال ما نعرفش
0: سكان العاصمه نتاع امريكا ما كانش عندهم الحق انهم ينتخبوا رئيس الجمهوريه نتاعهم. هيك علاش هذوما من النقاط اللي كانت طريفه نجم نقولوا قبل 61. 12 افريل 61 حدث علمي وبشري كبير هو صعود
1: يوري جاجارين
0: اول رائد فضاء يقوم بدوره حول الارض. يوري جاجارين سؤالي قد قعدت من وقت دورته حول الارض 108 دقائق 208 دقائق والا 408 دقائق
1: نعرفوا 4000 واش كيلومتر قاعد يدور هكا 650 هكا امام قداش قلت الوقت ما نعرفش
0: وقت 108 دقائق 208 ولا 408
2: ناخذ الثانيه 208
0: 208
1: 108
0: برافو محمد هي 108 الاجابه الصحيحه ومعناتها وقت قصير يتسمى 108 دقائق عمل دوره حول الارض
1: في 4650 كيلومتر.
0: ويوري جاجارين كما نعرف توفى في عمر صغير 34 عام في حادث سقوط طائره, وحسب الروايات انها كانت مدبره نظرا للشعبيه الكبيره يوري جاجارين, وكان حتى يخمم انه باش ياخذ الحكم ويحبوا تعيينه في الحكم.
1: وفما حكايه بربي كانت وقت هبطت معناتها ما صحه ولا غلطه هذه اللي ممكن احنا ناخذوها بالعاطفه فيه. يقول لك فما البعض وقتها جاي واحد من معناتها هذوما من الاسترونوت اللي قاعد يدوروا يلقى في بدايه العربيه يسمع في الاذان, قال سمعت كانه فما حاجه في الفضاء وهي ممكن ما نعرفش الحكايه هذه وقتها احنا صغير. لكن هي فيها جانب الاسطوري ولكن يقولوا ممكن فما ما حبوش يقولوا عليها
0: لحد جاي حذر روحك تو نبعثوك للفضاء وثبتنا منها الحكايه. تعرضت كوبا لمحاوله انقلابيه في عام 61 لاطاحه بنظام فيدال كاسترو, محاوله سميت بعمليه
1: خليج الخنازير.
0: في 17 مايو 61 يا دكتور تمت مبادله اسرى ما بين كوبا والولايات المتحده الامريكيه وتم تسليمهم مقابل شنو؟ على شنو تفهموا باش تتم مبادله الاسرى؟ هل 60 مليون دولار مساعدات طبية وغذائية وإلا 500 جرافة؟
1: اللي نعرف وعد الأسرة فات 1300 واش اللي شدتهم
0: مع زوز ما راح
1: ما نعرفش
0: نتاع 17 مية بدلهم 60 مليون دولار مساعدة طبية وغذائية ولا 500 جرافة.
1: نظن وقتها كوبا ناقص ممكن الجرافة جيت جاب طريف علاش لأنه عندها نقص برشا كوبا
0: معقول تحليلكم معقول
2: مع جرافة.
0: برافو يعطيكم الصحة تحليلكم واقعي وهو 500 جرافة رجعوهم خاطر ما عندهم حصار ما ينجموش ياخذوا أخي استوردوا 500 مش استوردوا خذاهم مقابل تسليم الأسرة. ما هو المعلم التاريخي الذي تم بناؤه يوم 13 أوت 61؟ هل هو جدار برلين هرم متحف اللوفر؟
1: جدار برلين بطبيعة الحال. جدار برلين اللي حدث كبير معناته كانوا 53 ألف ألماني تصور يخرجوا من أوروبا الشرقية اللي مش يمشوا لألمانيا الغربية يوميا. فكش حرموهم وكش صارت الحكاية وبالحق بالحق. بانتظار 89 باش نحطهم الجدار.
0: برافو يعطيكم الصحة. بعد شوية كالعادة باش نمشيو طلع على غناية من 61 ظهرت واحدة من الأصوات التونسية اللي نحبوها برشا من خلال إذاعة صفاقس واكتشفها الفنان الكبير أحمد حمزة نحكيه على المرحومة
1: صفوة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة بداية من 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. قال المدير العام للمعادل الوطني للاستهلاك محمد شكر الرجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الانتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. أكدت كهية مديرة التخطيط الحضري ببلدية سوسة يسرى جملي أن على أن آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثالة هي العمرانية لبلدية سوسة سيكون يوم 30 جوان 2026 على الساعة 5:30 مساء. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق اليوم مع ظهور خلايا رعدية محلية مصعوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق. دوليا، شهد ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا اليوم توغلات جديدة لجيش الاحتلال الصهيوني في عدد من البلدات أسفرت عن اعتقال 5 شبان وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية. في سياق متصل أفادت أرقام نقلتها وسائل إعلام عن الجيش الصهيوني أن 955 جنديا وضابطا صهيونيا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 على كافة الجبهات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم أنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خلاه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988 في مونديال إيطاليا 90. الكامرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الربع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاده في نهايات كأس العالم لليوم. وللأسف المغامرة تقف في الدور الربع النهائي ضد الإنجليز بعد ما انهزموا في الوقت الإضافي. الكامرون 90 أبهرت العالم فضل أدائها الهجومي، وخاصة ما بقي في البال رقصة بطل اليوم اللي كل ما يسجل يمشي يحتفل بها، وهي رقصة المكوسة الشهيرة واللي أصبحت ماركة مسجلة باسمه وخلاته يكون أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ المونديال في عمر 38 عام. أما بطل قصتنا حب يزيد يصعبها على كل اللاعبين، يرجع في مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا. دقيقة مونديال
1: دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين
4: إريتروفيزور،
3: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين. برشة

0: عظيمة هاتي الأغنية. عظيمة هاتي الأغنية من كلمات
1: أحمد رامي.
0: برافو يا محمد. وألحان
1: نعرف رياض الصنباطي.
0: رياض الصنباطي واحدة من أحلى الأغاني. عام 61 خرج زادة أم كلثوم أول تعامل لها مع بليغ حمدي في أغنية أنساك.
1: أنساك
0: أنساك وقت كي سمعت اللحن قتلوا بالكلمة امشي لأمك باش تبخر لك. هذا شنو قتلوا بك خاطر عجبت باللحن وقعدت حاير اني نعدي مقطع من أنساك ولا حيرتي قلبي معاك. كي حطيتهم الاثنين وعملت معناتها مقطع منه ومقطع منه قلبي مشال حيرتي قلبي معاك ما نعرفش علاش. ان شاء الله مره اخرى تو نسمعوا أنساك. اما راهي اغنيه قمة بالنسبة لي. رياض الصنباطي مدرسة كبيرة في التلحين موسيقار الكبير كالعادة. مع بداية ساعتنا الثانية نحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال رقم الهاتف 73 460 800، واللي إن شاء الله بعد شوية يشاركوا معنا من خلال فقرة أثبت وجودك وين يرسلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زين. نحب نوجه تحية خاصة لزميلنا سي الهادي سليمان. يوجه لك تحية محمد. فرحان برشا بالبرنامج
1: عميد بتبات الحال. تحية والله من ذكريات معاه في المقابلات وعمل تنسيق سي الهادي بالحق أخ ويبقى إن شاء الله نقوله ربي يفضل وليداته ويرحم مولات بيته متبعت الحال مرته وربي يفضله ويمتعه بصحة.
0: مجاله تحية كبيرة برشا سي الهادي ولكل المستمعين الكرام وين مصورهم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. طبعا وقاية الفقرة اللي كان فيها محمد هو الملك، لكن فما ملك جديد منذ أسابيع يحطم في كل الأرقام القياسية
1: بالفعل.
0: ما تصعب عليه حتى غناية إن كانت تونسية شرقية ولا غربية معنا. إنه الكبير الدكتور أنور بالطيب من خلال فقرة طلع الغناية.
2: طلع الغناية. على هنايا
0: مبدع راك يا دكتور. ما عادش قولك في الديباجه.
3: الديباجه حلوه برشا وان شاء الله
0: هذاك حقك.
3: ان شاء الله ان شاء الله فهمت لين نكونوا المره اليوم نجموا راني خاطرش عندي الوقت ونسمع كان في الاغاني
0: اي لا ما شاء الله
3: ونسمع ونسل ونقوي في الذاكره نتاعي.
0: ما شاء الله عليك تبارك الله. في طلع الاغنيه كالعاده نبداو مع اغنيه اولى اغنيه رومانسيه ما احلى ما غنى وصدرت وفنان كبير برشا تونسي نتصور محمد من اول
1: زعما
0: مقطع. لا من اول مقطع باش طلع مستحيل معناتها
3: خويا محمد منافس كبير ياسر.
0: لا لا قوي ياسر نسمع.
1: هاي مفتون بغزرة عينيها هادي جويني.
0: هادي جويني مفتون بغزرة عينيها الفنان التونسي اللي هو مدرسة كبيرة مدرسة من كلماته ألحانه والأغنية هي مفتون بغزرة عينيها.

غزرت عينيها غزرت عينيها والشفرة اللي فيها تسحر بيها تسحر محلى الوردة على خديها يا وخيالي محلى الوردة على خديها يا وخيالي محلى الوردة على خديها يا وخيالي محلى الوردة

0: يعني ربي يستر.
1: تجليات محمد البواب اللي تنجموا تلقاوها في عرض خاص واستثنائي يوم 32 جويليا في اطار مهرجان منستير الدولي
2: مع بالاماره مع مسرحيه مقدد السيلي 32 جويليا.
1: اي 32 جويليا. باهي الاغنيه الثانيه واحده من احلى الاغاني العربيه كلمات والحان وصوت خارق للعاده. سهله برشا الاغنيه.
2: اي محمد عبد المطلب
0: يا ودي خلينا نجاوب
1: عند الدكتور.
2: عند الدكتور
0: كي عندي انا
2: تفضل
0: تو هيك تو اول ما نخليك تسمع وصله اخرى.
2: اي باي كمل لا لا ما تسمعش
0: حبيتك وبحبك صح محمد عبد المطلب.
3: حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول
0: فوريفر.

0: برافو. من كلمات محمود فهمي إبراهيم، ألحان عزة الجاهلي، أداء الفنان المصري الشعبي محمد عبد المطلب. حبيتك وبحبك وححبك فوريفر كما قال الدكتور، واحدة من أحلى الأغاني اللي قدمها محمد عبد المطلب. كنقولوا عام 1961 محمد خرجت واحدة من أشهر الأغاني اللي لليوم مطلوبة ومحبوبة من قبل الجماهير العربية.
1: العز يا بيتنا، بيت العز يا بيتنا.
0: برافو محمد، من أشعار مرسي جميل عزيز.

0: الغنية حلوة برشا. نقعدوا في جو الأفلام الكلاسيكية. الغنية هذه خاطر خرجت في فيلم أنا وبناتي، الفيلم هذا اللي كانت تشارك فيه فايزة أحمد، الغنية اللي كتب كلمتها مرسي جميل عزيز، لحنها محمد الموجي. جو الأفلام الكلاسيكية ما زالت متواصلة. واحدة من أحلى أغاني الأفلام يا دكتور، فيلم خرج عام 61، فيلم بعنوان شاطئ الحب. هذه أغنية صعيبة، نحسبها لك دوبل كان طلعها. نعطيه فرصة لمحمد كان. من كلمات فتحي أورا.
1: فتحي أورا اللحن الفريد، ما الأغنية فريد.
0: باهي فريد. الأغنية شو اسمها؟
1: أنت لوحدي نام لحد.
2: لا لا.
1: خلص بسنسن.
0: عند الدكتور سيبون قاه.
2: يا قلبي كفاية.
0: لا مش مصدوم. والله مصدوم
1: بالحق. كفايه نسيتها. مادام قلت لك، مادام قلت فتحي قورة تعامل معها بصفه كبيره.
2: هو اللي قال لي
0: خلينا نسمع الاغنيه.
3: وانت بتقول لي لا
0: قلبي كفايه. ده
1: عندي الاغنيه كل بتاع. كنت تفكر مغروم بالكاسيتات، كنت مغروم فريد بصفه غريبه، والتو الكاسيتات واللي بعد سيديات.

0: شفت علاش عنده نفس المقال؟ انا وانت لوحدينا ترار لا لا لا لا لا لا لا لا ترارا. ما بعدش يعني هكا علاش من الاول
1: اغنيه حلوه برشا الفريد الاطرش. قلت لك اغنيه صعيبه بالا نشيك محمد باش نسمعوا. عام 61 فما برشا افلام، ما اكثر فيلم نجح واكثر فيلم مشاهده واكثر فيلم حضروه عباد، ولليوم يعتبر من كلاسيكيات السينما العربيه، فيلم من اخراج نيازي مصطفى. في غناء الفيلم هذا، ثم مطلوب منكم باش تطلعوا اسم الفيلم. في غناء نجحت بشكل كبير برشا، واللي اداتها بطلت الفيلم فنانه اسمها ناجيه ابراهيم، والعنده اسم فني اسمها كوكا. الأغنية هيك وهيك. انتم مطلوب منكم تطلعوا اسم الفيلم.

0: ذكرت في العنتر عنتر بن شداد ذكرتني بريتك شبشوب اقلع لك عين واقلع العين هذيك والله حتى عنتر بن شداد
1: اجابتكم الاثنين صحاح عنتر بن شداد الفيلم اللي لوجوا عليه اللي كان من بطوله فريد شوقي واللي اليوم يعتبر من كلاسيكيات وافضل فيلم به نمشي معك دكتورنا توا توا باش نسمعك صوت الواحد من اقوى الاصوات واحلاها الحقيقة من الناس المغروم بيهم برشا يعني نسمع برشا
2: لا لا من نعد في النقاط راهو ثلاثة اثنين لا كل حاجة بلاش
1: عنا سيد الحكم ريتروفيزور راهو هو طلع الاسم سي حسام قدري باش يبدا في بالك معناتها عند الحساب عندك انت حتى توا دكتور امورك منظمة باش نسمعوا توا صوت هي غنية للسيد درويش غنية زوروني كل سنة مرة غناوها برشا نساء ورجال اما بالنسبة لي شخصيا افضل من غناها هو السيد هذا مطلوب منك انك باش تطلع اسم الفنان
3: زوروني كل سنه ما
2: طلعتوني
1: لا عند الدكتور
2: انا طلعته من النبره نتاعك لا خير نبره كان انت تعرف كريم محمود كيف سمعت وانا برك مرات النقطه لي انا اربع سنين
1: كريم محمود ما احلى صوته خلينا نسمعوا المقطع نقعدوا عاقلين
2: طيب اروع الاصوات

0: اخو
1: ماهوش عادي كان محمود
2: عطيك من الاصوات هذا صبر الرباعي من لما باش بدا الانطلاقه نتاعو كان يحب برشا وقلد برشا الصوت حتى في
1: مش يقلد لما نقولوش
2: مش يقلد يعني كيما نقولوا يحبوا اما صوته شبيه لصوته وكان يحبه برشا وكان غنى في المسابقات البدايات نتاعو مع الصوت هذا لانه كان يحب برشا
1: كارم محمود. نمشيو تو الاشهر الاغاني الغربيه. الاغاني الغربيه هي اللي القويه فيها
2: الدكتور
1: الدكتور غنية خرجت عام 61 غنية احتلت المراكز الأولى لعدة أشهر في سوق بيع الإسطوانات. المطلوب منكم باش تطلعوا صاحب الأغنية
2: مايكل جاكسون
1: 61 لا
2: قلت مايكل جاكسون استغفر الله
0: ألفيس بريسلي لا
1: في عقل في عقل نسمع الأغنية
0: رايتشارز
1: برافو رايتشارز
2: سامحني قلت نقصد ما اسمه ألفيس بريسلي فات العام هذاك
0: وي
2: قريت هالمعلومه
0: برجع ألفيس بريسلي مي رايتشارز
2: يعني نجح برشا غني
1: باش نعديك كسي مش باش نجيب لك ألفيس بريسلي عام 61 باش نكون واضح معاك خاطر 61 مازال ما تلانسيش بالشكل الكبير
2: اما باش نقول صار صادق قريت معلومه يقول لك عنده خربه ولا خمس غنيات عملتها شهر وشويه
1: نحكي وقلت لك المراتب الاولى في الوقت هذاك هو رايتشارز الاغنيه هذه اللي حققت مبيعات كبيره برشا. ونشكر حسام خاطر حسام من أشد المعجبين بالجاز والبلوز. أغنية ثانية نمشي وتوا الكرة عندك توا محمد عام 1961 ظهر فنان شاب نسمعوه
2: جاك بريال

0: نعطي ريبونس.
1: في عقلك دكتور عرفتك باش طلع هو الفنان هذا ذور عام 61 بالغنية هذه غوتيانا نوي. الفنان هل هو باتريك فيوري، مارك لافوان،
2: ولا جون هوليدي،
1: ولا جوني هوليدي؟
2: جون هوليدي النبرة بتاعه يا محمد معروفة، قعدت حتى
3: لآخر وقت ولآخر وقت هو مغروم وكنت جين وواحد وديما شباب على الدوام رغم اللي مات في عقد الساعة أكثر من 70 سنة.
1: أي أما قعد واحد من رموز الأغنية الفرنسية.
3: والله ما شفته مش مرموش، يكون صخبو أمريكي ما يصخبوش فرنكوفوني.
1: لا هو
3: كي ترى الشكل بتاعه كان يغني وغنى من الأول، أول ما عرفته نصخبو
1: ولدته أمريكانية.
3: ولا ما هكذا ليش
1: هذه صعيبة شوية، أما أغنية معروفة خاصة في تونس لقات نجاح كبير برشا برشا برشا. أغنية فرنسوية الفنان هو هوغ أوفراي، الأغنية اللي تحكي على سفينة تبحر من فرنسا نحو سان فرانسيسكو بحثا عن المغامرة والثورة. وقبل الرحلة مشى للمرأة اللي يحبها واللي اسمها مارغو، قال لها راني ماشي باش نجيب الذهب، على أساس وقت سان فرانسيسكو بلاد الذهب. وقتها قالت نرجع ونعرس بيك، اما ما رجعش.
3: شفت اني تلقى
1: الذهب مرجعش،
3: ممكن ما نعرفش ليش، اما لا عجبني اكل المز نتاع سكوتلندا في الغنيه تغزل ما عرفته ما كل بده نجيب ظاهره في المحله.
2: نزيدو نسمعوا شويه ديلي
1: نزيدو نسمعوا شويه ميساج تدل للدكتور.

0: مش سانتانا سانتيانا سانتيان انترو سانتيانا انترو
1: سانتيانو
0: سانتيانو
1: برافو
0: انترو سانتيانو
1: على الاسم الباخره برافو يعطيك الصحه دكتور
0: 5-2 يا محمد
2: خذ خذ النقاط
1: خذ

0: كانت سانتيانو
1: والله نسيت ما نعرفهاش مروعه كل لحن اللي فيها وكل ليمون سمعت
2: نتاع
1: الايقاع والالات الموسيقيه بالحق ذكرك مكتب الافلام نتاع المسلسلات الكبيره التاريخيه العملاقه
0: وتعددت في برشا مسلسلات وافلام واحده من انجح الاغاني اللي اليوم مطلوبه ومسموعه عام 61 الاغنيه هذه. نختموا الاغاني الغربيه خاطر بعد جاتنا دفعه من الاغاني الشرقيه الاخرى. نختموا الاغاني الغربيه باغنيه معروفه برشا. محمد
1: هذه عندك انت
2: معروفه ايش
1: كنت نروح من السنه تاع سيمفونيه باللي تدخل تحسها كانك
0: كنقولوا فرنسا
1: نعرف جاك بريال
0: جاك بريال 61
1: ماش قلت جاك بريال الاخر
2: اديت بياف يا محمد معروفه الدخله نتاعها
0: والاغنيه
1: هذيك كونو
2: كونو

0: إديك بياف لا جراند إديك بياف
1: هذه الغناء الحقيقة المدخل ما نعرفش ما سمعتها الغناء ونشوف وقتش مرة نتفرجوا في فيلم ولا مسلسل وفي الناس قاعدة تفطر يحطوا الغناء حتى في المسلسلات الأمريكية حتى الفرنساوية الغناء ديما يحطوها هذه كاريبير نسمعها والله
2: الرومانسي
0: الجراند أرتيست ولكن نهايتها ما كانت
2: سيئة مأساوية قد ما غنيت على الحب لم تكن محظوظة في الحب نرجعوا لي للأغاني هذه عندك محمد ما تقول ليش
0: تو الشرقية ولا
2: لا تو الشرقية هذه
0: أمباتابل
2: هذه بالذات هذه جاءوا نهار من نهارات حبوا يعملوا غناء في فيلم قالوا بليغ حمدي قالوا باش تلحن غناء خفيفة بمناسبة العروسات والأفراح واللي اليوم الأغنية هذه من 61 لليوم قاعدة تتعدى في كل فرح وفي كل مناسبة سعيدة خاصة في مصر والبلدان الخليج العربي نسمع
1: دقوا المزاهر لا فريد دقوا المزاهر فريد

0: في اللحن
1: أشعار عبد الرحمن الخميسي ولا الخميسي الحان بليغ
2: المدخل المدخل يصخبوا فريد
1: نعطيك احتمالات هل هي هل هي يا دبلة الخطوبة
2: أي
1: ما تزوقين يا ماما ولا مبروك عليك
0: لا لا
2: مبروك عليك مبروك عليك اخ ماشي مبروك يا ماما مبروك عليك
0: لا لا بتزوقيني يا ماما
2: باللحن اني شو نقول لك شنو الاغنيه الاخرى قلت لك نحكيك باللحن
1: يا دبلة الخطوبة ولا ما تزوقيني يا ماما
2: يا دبلة الخطوبة وقبل
0: لا لا يا محمد
2: ما زعمت نجم تكون
0: ما هي صبري تغني فيها وتعديت قداش من مرة وسمعت أنا في فيلم نعرفها
1: تعرفها
0: ما هي صبري
2: ما هي صبري ما هي صبري اللي غنيت
0: بتزوقيني يا ماما
2: لا نعرفش
1: ما هوش عادي دكتور ما هوش عادي
2: يوم رغم لغم
0: يا ودي ما هو أنا عرفت الرجيم ده كيفيه أوكي راجع اسمعني لا هو يبدأ ديما بالأغاني التونسية وبعدين يمشي للعالمية وبعدين للمصرية نقرب أنا 61 أنا أعطيك المنهجية والسر محمد
2: خلص نبدأ نعم ثم موقع معين
0: تقول
1: لا لا خلص
2: راح

0: شاء الله فرح دائم في ديار التوانس الكل. إن شاء الله ربي يعدي لهم فرح كامل ما غير نكد, وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين من الأغاني اللي حبوها برشا توانس, خاصة في المناسبات السعيدة والزواج. إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل.
1: صحيح, ولأنه مش بالدولة برشا, في تونس برشا
0: بصراحة. قلتلكش في تونس, قلتلك في مصر والخليج العربي.
1: احنا ممكن دق المزاهر نتاع فريد, ممكن اسمه لوخي
0: حتى دق المزاهر
1: دبلة الخطوبة مثلا. صحيح, عبالنا
0: متسلاوش على السلامة جيتي هذيك النمر واحد. وطولت مجد الرومي البس لك الابيض وغزات هذوكم وليسا حاجه اخرى, حاجه اخرى. به الختام تو اغنيه من فيلم الليالي الدافئه انتاج سنه 1961. كلمات حسين السيد, الحان فريد. يلزمك محمد, يلزمك هذي
1: نسمك تخت المقطع ساتي ضيعك. شنو اسمها؟ يعني ديت أمها.
0: شنو؟
1: يا إخواتي بحبها.
0: هاي
1: يعني حبيب أمها. إخواتي يا إخواتي,
2: ولكن عنوان غنية.
1: يا إخواتي بحبها. شنو هكا؟
2: ليه؟
0: شنو هكا؟
2: لا فما كلمات أخرى
1: فهي الغنية تبدأ هكا.
2: أي
0: الغنية اسمع
2: حبيبة أمهان.
1: يا قلت لك حبيبة إخواتي بحبها. حبيبة
2: فرق بين الإخوات
1: كلهم. نحكيك اللحن اللي من أني نحفظ ما نشيتش الأغنية.
0: أداء النجمة صباح والأغنية هذه هي حبيبة أمها, والأغنية نهديوها لكل الأمهات.
1: تعرفش لحنانها فما أغنية ما تقول فريدك القمة بأكلك أكلك منين يا بطة متاع فريد.
0: أكلك
1: منين؟ أكلين يا بطة أكلك منين فريد لحنه, ورغم لي نحن شدافر مع وعشق.
0: والله ما عارش أكلك منين يا بطة حسب معلومات اللي عندي.
1: مش بليغ
0: محمد فوزي
1: حسب نعرف فريد. قريت هالمعلومة وقت الذكر
0: ممكن هاتون نثبت من عندك.

0: اما حسب ما نتفكر هو محمد فوز. اما نخليكم مع حبيبه ما بعد شويه نرجعكم مستمعينا الكرام على جو المسابقات والالعاب 73 460 800 علاش ليه ما تفوزش معنا بوس الشراء بقيمه 100 دينار من الدائم زالي جي اس ام الحي السادس المنستير. والف الف مبروك مره اخرى للدكتور بكل معناتها الشفافيه بالضربه القاضيه صاحب الارقام القياسيه.
1: وزدت انا ما عطيته سر نتاع المراجعه.
0: لا ما تعطيش
2: المراجعه يعني المشكله. لا نعرف ما نعرفش ما نعبرش درسي.
0: خليكم معنا مستمعين.

0: هذه صباح. علاش مش حبيبة بوها؟ علاش علاش علاش دكتور؟ حبيبة بوها أحلى تطلع وخير وأزين وقف.
1: انت في بالك
0: أنا نحب حبيبة بوها.
1: هو سميني راهو الأم عندها مكانة خاصة وهي راهي الركيزة
0: لن ما نشكوش فيه،
1: ولكن بطبيعته وبصفاته
0: لبنية متاعها
1: شحنة الحب للابن للابن أو للأم كبير برشا، لأنه احنا الأباء راهو ما تصورش الزخم والشحنة الكبيرة الحب اللي نعطيوها. وبربي لهنا نداء إلى كافة إن الرجال أخويا قولوا نحبك، عبروا احكيوا ما يخالج، قول ولدك نحبك، قول بنتك، قول زوجتك، قول إن يا الحب بربي الابتسامة والحب يبتسموا أخويا، ينشروا الابتسامة والحب وشوية هكا
0: شوية تفاؤل
1: تفاؤل والأمل بينسور راهو يطول في العمر. حيث. وشيخ لبونور لبونور معنى تحييه وابتسموا اضحكوا العبوا
0: تعرف فما ستريس وضغوط
1: فماش حتى حاجة تسهل ستريس.
0: صحيح تكبل مرض روحك
1: صحتك قبل كل شيء، التفائل الحب والسعادة والبونور ما تشريش بحتى ثمن.
0: وك علاش قدوتي في الحياة زميلي وصديقي عادل موسى الحقيقة ما شاء الله عدولة
2: عدولة
0: عدولة صفر صفر ستريس زيرو ستريس زيرو ستريس في الحياة رغم اللي هو عنده تبتلى كل الناس الكل عنده برشا
2: انا كنت نحكي لك طرفه
0: ما تحكيليش طرفه تمشي للتليفونات
2: كوره واحد هو مشهور كلاعب مشهور وعرس عادل موسى تصور افزع الناس كله وضع عاصي برا في دار موسى فما سماسب شكون ما جاش لدار عادل موسى وقتها بالشعبيه
1: تاع سماسب كفاته
2: ودم مصلي عليه يعني الناس كله في دار عادل موسى
0: فما محمد نكملوا فيه
2: يعني والله شي نفكرها وقتها طرفه الناس كله وقع في دار عادل
0: لا لا ربي يفضله وتحيه لي وزوجته وصغيراته الكل
2: صغيراته ان شاء الله
0: من احسن من القلوب الخاليه والدافئه
2: دافي ورجل دافي
0: ربي يفضله
2: وملاعبي كان ملاعب كبير مخضرم ما خذاش الوقت اللي يستحقه بالحق لاعب
0: حتى هو معاون شروق هاي نمشي والتليفونات والمسابقات في أثبت وجودك
3: أثبت وجودك

0: أثبت وجودك.
1: ألو عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا.
2: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا. شكون معنا سيدي؟
2: معك حسين فليلي من زنور.
1: سي حسين شنو أحوالك؟
2: لاباس عايش.
1: أمورك باهية خويا؟
2: الحمد لله.
1: أول مرة تشارك معنا؟
2: أول مرة.
1: أول مرة سمعت من أول حصة؟
2: اي سمعت من أول حصة
1: وركزت مع المعلومات. ها
2: ركزت هكاك برا ركزت شوية.
1: إيش تعمل في الدنيا سي حسين أنت؟
2: عامل بشركة.
1: هكا هو ربي يعين خويا. واليوم أيه. مرتاح حليت الراديو قاعد تسمع مركز
2: مركز
1: هكا أيه. أمورك باهي أي باهي أيه. سي حسين أنت أول مرة تشارك معنا نزيد نذكرك بقانون المسابقة باش نطرح عليك سؤال. السؤال متاعنا إذا جاوبت عليه ما غير احتمالات تاخذ 3 نقاط وإذا ما عندكش الإجابة ننصحك خذ الاحتمالات ممكن الإجابة صحيحة بالاحتمالات تربحك نقطة وأكثر ما يمكن من نقاط تنجم تكون أنت معنا اليوم فايز. أختار لي قائمة ما بين 1، 2 وإلا 3 يا سي حسين. قائمة رقم 2 مشاهير ولدوا سنة 1961. سهلة سهلة القائمة سي حسين أمورك باهية باهية. السؤال الأول سي حسين في يوم 4 أوت 1961 ولد الرئيس عدد 44 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. زعما شكون الرئيس الأمريكاني عدد 44 اللي تولد في 4 أوت 1961؟ تولد في هاواي.
2: في هاواي. احتمالية
1: دونالد ترامب باراك أوباما ولا بيل كلينتون؟ كي قلت لك هواي سي بوم معناتها انه مو طلع. دونالد ترامب باراك أوباما ولا بيل كلينتون سي حسين؟
2: بيل كلينتون.
1: بيل كلينتون للأسف إجابة خاطئة هو باراك أوباما.
2: باراك أوباما.
1: باراك أوباما. باه السؤال الثاني مازال عندك ما تعوض. منشط فرنسي من مواليد 14 نوفمبر 1961 تولد في الإسكندرية في مصر من أشهر برامجه تراتاتا وإلا برنامج نوبليي با لي باغول.
3: اسمه فيه العربي راه
1: قتلو في باله. هاي سي حسان
2: منشط فرنسي
1: هاي من مواليد 14 نوفمبر 61 في الإسكندرية في مصر أشهر برنامج هو تارتاتا من أشهر برامج اللي قدمها ويخدم توا في فرانس 2 وعنده برنامج نوبلي با لي بارول. هل هو أرتور ميشيل دروكير ولا ناجي؟
2: الأول نورمالمون اسم الأول
1: أرتور. أرتور ذو الأصول ذو الأصول اليونانية.
3: أرتور ناجي ناجي
1: ناجي عم ناجي عم ناجي به. هاي سي حسين مساج أول مرة يشارك معنا سي حسين نعاونه مساج. من هي الزوجة الأولى لملك بريطانيا الحالي؟ الملك الحالي لبريطانيا هو تشارلز الثالث مرته الأولى اللي ولد اللي تولدت
3: عام
1: 61 تحديدا يوم 1 جويلية. هل هي الأميرة كاميليا الأميرة ديانا وإلا الأميرة النائمة؟
2: أميرة ديانا
1: حتى رعب. الأميرة النائمة مزيان شد في بالك
3: استنى في القبة بتاع الحبيب
1: هذيك حسب القصة
3: حسب القصة
1: مش واقعية بالطبيعة. هي الأميرة ديانا وما هيش من ويلز باش نصلح لك المعلومة أما تتسمى أميرة ويلز على خاطرها باش يبدأ في بالك ما نعطيوش معلومة كيك بيعطيك الصحة سي حسين نورتنا شكرا جزيلا وإن شاء الله في علاش ليه ما عندك نقطة أمورك باهية أما العبرة بالمشاركة وعلاش ليه تعاود تشارك معنا مرة أخرى وفرحانين برشا بالتالي تليفون نتاعك وشكرا جزيلا ومن خلالك نسلموا برشا برشا برشا على كل مستمعينا في منزل نور. نمشيو للتليفون الثاني. الو عسلامة. الو سلامة مرحبا.
4: بخير
1: نهارك سعيد. سمعنا بعيد سكر راديو سمعنا بالتليفون. اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا.
1: اعطينا الاسم سيدي.
4: جرب صادق.
1: عم الصادق شنو عملك يا عم الصادق؟
4: لاباس والحمد لله.
1: الحمد لله عم الصادق قربع من أشهر ومستمع وفي برشا مختلف برامج إذاعة المناسير من نابل عم الصادق. شنو أحوالك عم الصادق؟
4: لاباس الحمد لله شدة في ربي
3: لعب كرة سلة فوزي
1: قربع. أي أي ربي يفضلك عم الصادق. باهي عم الصادق ما مش صعب الأسل واللي يقوله محمد أعمل عكسه مش يبدأ في بالك تسهل الأمور على الأخر. اختار لي قائمة 1 وإلا 3 يا عم الصادق.
4: واحد
1: رقم واحد
4: باهي
1: يا عم الصادق. أحداث سنة 1961 أحداث صارت في عام 61 مش نحكيو عليهم يا عم الصادق باش نسألك سؤال.
4: أنا عمري 20 سنة الوقت ذاك.
1: أي ما شاء الله تتفكر تبارك الله 55 عليك.
4: أنا اللي مشينا مشي هزونا الحرب نزرت
1: اه مشيت انت حرب نزر؟
4: مشيت شام بتنا في الملجا اللي مشاهدونا منه.
1: هاي
4: الصباح قالوا برا وروحوا الحرب وفات.
1: هي ما هي بدات 19 وفات 21.
4: انا وابقاز الغربي والتخالي مع بعضنا الاثنين.
1: وحدكم متطوعين وقت مشيت عم الصادع؟
4: انا ما قلنا لحد حتى بابا وامي ما قلت لهم.
1: هلا هلا هلا هلا هلا
5: معناتها عم الصادق تو عمره 80 وايش معناتها؟
1: ما شاء الله عليه عم الصادق
5: 86 بارك الله عم الصادق.
1: عم الصادق وانت عمرك 20 سنه متدرب على السلاح ولا ماشي كيكه وبرا؟
4: ماشي كيكه وبرا نحب نمشي بنزرت وباش نحارب في فرنسا.
1: ايوه ويعطيك الصحة مساء. ومن نابل كنت ماشي بنزرت على شنو كنتوا ماشيين؟
4: نابل شارع المجتلين في نابل.
1: اي اي معناتها هو ولد خالته ومجموعة من الصحاب وماشي مشي حارب ويخرجوا فرنسا من بنزرت.
4: ما فماش مجموعة أخرى
1: كاهو وأنت ولد خالتك كاهو؟
4: أنا ولد خالي عبقاز الغربي.
1: نوجه له تحية.
4: ربي يرزقكم
1: إن شاء الله. إن شاء الله أخويا ربي يعطيك على قد قلبك في الخير عم الصادق و... ومحليهم ذكريات الستينات والسبعينات.
4: أي حلوين برشا حتى برنامجك حلوة زي روتر فيزور.
1: أي ربي فضلك يا عم يتبع عم الصادق يتبعنا كل جمع.
4: ربي عايشك
1: يخليك عم الصادق. بي سؤال أول يا عم الصادق باش نسألك جنسية من أما بلاد أول رائد فضاء قام بالدوران حول الأرض؟
4: روسي يظهر لي من روسيا.
1: برافو ثلاثة نقاط. يوري غارغارين هو من الاتحاد السوفيتي روسي. إجابة صحيحة. من هي المؤسسة الإعلامية التي تأسست في تونس عام 1961؟
4: نظري تلفزة ما نعرفش كان تلفزة
5: لا إذاعة
4: 64 ولا 63
1: به هاو نعطيك احتمالات عم الصادق. هل هي الإذاعة الوطنية إذاعة المنستير ولا إذاعة صفاقس؟
4: لا منستير 77
1: هاي
4: صفاقس.
1: صفاقس برافو هذه نقطة جديدة أربع نقاط برافو. في 61 يا عم الصادق شكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالأمارة استقبل الزعيم الراحل حبيب بورقيبة؟
4: ذاك مثلا واش أوباما الآخر اللي قبله؟
1: لا قبله برشا
5: قبله برشا بورقيبة
4: ماهوش ريغن ولا حاجة.
1: لا لا مش ريغن نعطيك لا ريغن استقبل بورقيبة عام 85
4: راها فيني احتمالات.
1: هل هو جون كينيدي ريتشارد نيكسون ولا تيودور روزفلت؟
4: يما نيكسون ولا كينيدي
1: واحد منهم اختار يا نيكسون يا كينيدي اختار ترى
4: ماهوش كينيدي
1: ماهوش كينيدي قلت معناتها نمشيو ريتشارد نيكسون.
5: نيكسون في
1: السبعينات سبعينات نيكسون للأسف. أما يعطيك الصحة عم الصادق أول مرة يشارك معنا عم الصادق نحفزوه برافو أربع نقاط شكرا جزيلا يا عم الصادق.
4: عندي رأي ما نساهاش
1: شنو؟
4: تصويرتك زي ما عندي ما نساهاش.
1: تصويرتك عندي اي اي اي اي ربي يخليك عم الصادق
4: كنت ما نعرفكش.
1: مرحبا يا عم الصادق. عم الصادق الجمعة اللي فات كنت في الإذاعة أنت؟
4: إي كنت الإذاعة وزرت البهو وتقبلوني أكل سيكوف
1: إي
4: ولقيتك المرشدة اللي في البيرو هذاك نتاعك.
1: نوجه لها تحية كبيرة برشا مدام فتحية الردوش. لا تبارك الله امورك منظمة مدام مع مدام فتحية دارت بيك وعملت بيك جولة ممتازة.
4: اي يسر بيك. لا ما درتش في اللي ما دخلتش.
1: في جوست في البهو.
4: انت حبيب العجيمي وينو ما عادش نسمعه.
1: ما عادش
4: هذاك دورني في الإذاعة الكل دخلني بالبيرو بالبيرو.
1: سي كمال العجيمي
5: سي كمال سي الحبيب خوك سي كمال كان في التلفزة الوطنية وفي
1: سي كمال مجهول متحية يعطيك الصحة يا عم الصادق.
4: يريني التصوير نتاعك الرياضي اللي كان يقدم برامج رياضية وتوفى الله يرحمه.
1: سي توفيق الله يرحمه ويخليك بفضلك انت وربي يبارك لك
4: ورب يشدكم صحة البدن ورب بلاش بكم ما نجموش نعيشوا.
1: لا لا لا العفو
5: ان شاء الله ديما في عمرك سي سالم
1: ان شاء الله ديما تبقى الحاجة اللي عليك كيفك عم الصادق ربي يبارك لك. نختموا مستمعينا الكرام ولا ما عادش نختموا؟ فما تليفون هو فما موجود تليفون ناخذوه ما عادش عندنا وقت بالكل مع قائمة الأغاني شكون المحظوظ بها نقولوا ألو على السلامة. أهلا وسهلا مرحبا.
6: ألو صباح الخير.
1: نهارك زين لله شكون معنا؟
6: معك نوزة من المستير.
1: مدام نوزة متعوة
6: فيه ودائما للبرنامج وليذاعة المستير.
1: ربي يفضلك مدام نوزة نورتنا شكرا جزيلا على الوفاء.
6: مرحب بالحضور اللي معك.
1: الله يخليك
5: عايشك
1: الله يخليك. أي مدام نوزة نبدأ بالسؤال الأول معش عنا وقت. من هي الفنانة التونسية التي برزت وظهرت لأول مرة في سنة 1961؟
6: عولية.
1: خذ احتمالات
5: صفاقس.
1: أي هي جاوبت الحقيقة إجابة خاطئة. هي صفوة مدام نوزة ما تسرعش بيا مدام نوزة. من هو ملحن أغنية أنساك لكوكب الشرق أم كلثوم؟
6: تعطيني احتمالات.
1: محمد عبد الوهاب بليغ حمدي وإلا رياض الصنباتي.
6: محمد عبد الوهاب
1: للأسف إجابة خاطئة، هو رياض الصنباتي.
5: لا بليغ حمدي.
1: بليغ حمدي
5: رياض عمل حيرتي قلبي معك.
1: مازال مخي في حيرتي قلبي معك، عايش أجواء رومانسية يعني من اللي قمت الصباح. من هي أشهر أغاني اللي قدمتها صباح في فيلم الليالي الدافية والتي تتغنى عن البنت؟ شنو عنوان الأغنية؟
6: حبيبة أمها.
1: حبيبة أمها ثلاثة نقاط. يعطيك الصحة مدام نزا، إجابتك صحيحة للأسف. نقوله مبروك للأسف ما خلطش على عم الصادق، ونقوله ألف مبروك لعم الصادق قربة من نابل، هو الفايز معنا لليوم. وكمان هيك روتروفيزور، ومنختم وباش نختم بأحلى غناية بالنسبة لي 61 زكي نصيف يا عاشقة الورد. شكرا محمد، شكرا دكتورنا، شكرا. موعدنا للأسبوع القادم حسام قدرية وإدا بنساسي، شكرا جزيلا، بسلامة وشاية طيبة للجميع.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
1: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
0: في عناوين النشرة: إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومة المائية وضمان جاهزيتها بولايتي سوسة والمنسير وتعبئة جميع الإمكانيات لإنجاح التعداد العام الفلاحي. وفي النشرة المزيد من التفاصيل: حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. تقارير ميدانية توثق أول حالة تعشيش لسلحفاة البحرية ضخمة الرأس بالساحل الشمالي لتونس. وفي النشرة متابعة للموضوع. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ على اجتماع عمل خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير مؤخرا. وقد أكد الوزير على أن ولايتي سوسة والمنستير تجمعهما خصوصيات فلاحية اقتصادية وسياحية هامة، وفي مقدمتها قطاع الزيتين، مشددا على ضرورة المحافظة على هذه الثروة الوطنية والعمل على تطويرها وحمايتها من مختلف المخاطر والآفات. وشدد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صائفة 2026. كما دعا الوزير إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة. نجيب الفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة والمزيد.
2: مزيد اليقظة من ناحية سوسة النخيل اللي هي تو أصابت تقريبا مدينة بوفيش، احنا في يقظة تامة. إصابة نخيل بسوسة النخيل دي جاتنا من تونس الكبرى، تعدات النابل وتو في بوفيش تقريبا جان في 2024. واحنا جهودنا الكل منكبة على الموضوع هذايا، ركزنا برشا فرق، كذا فرق للمداوات. تو عندنا تقريبا وصلت 24 نخلة مصابة، واحنا إن شاء الله تقعد مستقرة في العدد هذا إن شاء الله بحكم أنا تدخلنا واليقظة نتاعنا. كذلك نقطة أخرى، شدد على موسم الحرائق اللي كيف اليقظة باش نكونوا معناها جاهزين كفريق نتاع الغابات، واحنا في موسم الحصاد هذا كيف باش نوجهوا الفرق نتاعنا واليقظة للحراس واليقظة زاد الآلات الفلاحية. كذلك موسم الحر هذا اللي فيه يلزم في تأمين تزويد المواطنين بالماء الشرب، حكم زاد فيهم برشا مشاريع داخلة في طور الاستغلال هي مش تأمن تزويد الصيف هذه إن شاء الله من غير انقطاع. زاد أعطت توصيات باش نحط تحلية مياه البحر اللي فيها البحرية تكون جاهزة خلال الصيف هذا.
0: المندوب أكد أيضا أن وزير الفلاحة شدد كذلك على ضرورة تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لإنجاح التعداد العام الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية. في أخبار الجهات كذلك، وفي زغوان جملة من الإجراءات اتخذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق التي عاشت صعوبات في التزود بالماء خلال الصائفة الفارطة. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسي.
3: كأقليم زغوان وكشركة وطنية توزيع المياه، شفنا المشاكل اللي صارت لنا عم نول سورتو في زغوان والحوازة متاحة وفي معتمدية الفحص. عندنا برشا مشاكل، عندنا ثم برشا انقطاعات. برمجنا ثلاثة أبار، هما أربعة بئر منها تحفر طلع نيجاتيف في شوكار، البئر الثاني هو بنت سعدان سبعة، هذايا مش يزود لنا وش يدعمنا المواد المائية في الفحص وزغوان. وفما فراج آخر اللي تو قاعدين نحفروا فيه انطلق جلوري كارنسات في جبل زغوان، مننا كمعتمدين زغوان والجوان نتاعها. فما بئر آخر تم حفره تو في التجهيزة نتاعها اللي هو بئر زريبة ثلاثة بجي أمننا معتمدين زريبة حمام.
0: انطلقت بلدية القيروان في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية بمقدار 250 مليما لكل متر مربع في اليوم لكل من يستغل جزء من الأرصفة أو الساحة العامة لغاية تجارية أو مهنية. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان في تصريح للزميلة ندرة برجب.
4: قمنا بمعنى احداث فريق من الشرطه البلديه من اعوان من مصلحه الاستخلاص ومن الشؤون الاقتصاديه ومن النظافه. بدينا بدي سكتاب اللي هما ذوما معاليم مستوجبه على المحلات المفتوحه للعموم باش يخلصوا المعاليم البلديه يخلصونا في كل ليزانساني اللي هما مركزين على المحلات نتاعهم هي في حدود 40 دينار على المتر مربع وبهي في العام. شغال الوقت الفضاء العمومي هو هدايا في حدود معنا 250 مليم في المتر مربع في اليوم. وهذوما بهم حدين بهم هذوما معناها في الرايد الرسمي طبقا لقانون ذاك 805 لسنه 2016 في اطار زاد استراتيجيتنا للنظافه في المدينه. داعين المحلات هذيا كيما المطاعم وكيما المقاهي وكيما المحلات التجاريه وانهم يبرموا اتفاقيه مع البلديه بمبالغ زاد باهي زهيده فضلات الغير منزليه اللي نحن نقولوها وانهم يبرموا اتفاقيه معنا وهم يوفروا الحاويه والبلد بصفة عامة نحكي ماهوش معناها خاصة هذه بالقران هما اللي يرفعوا لهم الفضلات هذيا. تو مبلغ 15 مليم في الايتر معناها في اليوم يضرب لي معناها أقل بكثير معناها من الكميات الفعلية اللي قاعدين نحن ننزلوا فيها. ما نطالبين شيء إلا هو أنه الاستخلاص نتاع المعاليم هذيا نتاع رفع الفضلات المنزلية باش البلدية تنجم توفر الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية.
0: انتظم بمقر جمعية القاصرين ذهنيا بيقصر الساف من ولاية المهدية حفل تسلم لهبة تتمثل في حافلة نقل من قبل التونسيين المقيمين بالخارج. ندرة اسماعيل ومتابع الموضوع في الروبورتاج التالي.
5: في ظاهرها حافلة بسيطة لا تعد أن تكون سوى وسيلة نقل لا غير، ولكن عند جمعية القاصرين ذهنيا بقصور الساف فهي الشريان الوريدي الذي به يتنفس أصحاب الإعاقات والذي به يحيى ذوي الاحتياجات. حافلة بسيطة كانت كافية لإعادة الأمل لعشرات من قطعت بهم السبل لمدة تناهز 3 سنوات. السيدة آسيا العجمي مديرة مركز القاصرين ذهنيا بقصور الساف.
6: مرسمين في الجمعية 25 منظور نشبوا فيهم قصور الساف لبراد عار شارشة لحسينات وصلقت. بالنسبة للكار هي مبادرة معند أهل الخير معند ولاد قصور الساف معناها ثم برشة سلبيات من جراء الحافلة وخاصة الإعاقة الذهنية وديما يلزم معها مرافق كل حافلة. تعتبر بالنسبة لنا الحافلة هي شريان العمل في المركز.
5: الحافلة لن تكون الهبة الوحيدة من المواطنين بالخارج، فهنالك وعود للشراكة بينهم وبين مركز القاصرين ذهنيا قد تفضي إلى مشاريع مستقبلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة. السيد لطفي المستيري رئيس جمعية القاصرين ذهنيا بقصور الساف.
7: وخيالنا في المهاجرين في الخارج قدمونا الحافلة هذه اللي حب تحللنا مشاكل التنقل. قاعدين نحاولوا باش نعملوا توسع على المركز قاعة متاع ألعاب حركية للصغيرات. نقاعدين في إنجاز القاعة هذه وعدونا حتى بهما باش يعطيونا يد المساعدة.
5: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياحية لولاية سوسة، تمحورت جلسة عمل مؤخرا بمقر الولاية حول ملف تغيير صبغة بلدية هرقلة وتصنيفها رسميا كبلدية سياحية. وأكد ولي الجهة هذا التوجه يندرج ضمن تفعيل مخرجات المجلس الجهوي للسياحة ويهدف إلى توسيع قائمة البلديات السياحية في المنطقة. رافع بن حسن كاتب عن بلدية هرقلة أكثر تفاصيل.
8: بلدية متأسسة منذ سنة 1966 ولكن إلى حد الآن ليس بناها مصنفة كبلدية سياحية. احنا قاعدين اليوم نحضروا في الملف، معنا الملف قيد الدرس إن شاء الله معنا نكملوه ونثريوه في انتظار تأشير عليه من طرف سلطة الإشراف. أهداف نتاع البلدية السياحية هو الانخراط ضمن مشمولات وزارة السياحة، خاصة صندوق حماية المناطق الساحلية يعنى بالبلديات المجاورة على غرار سوسة وحمام سوسة، وللأسف إلى اليوم ما هوش مرجع نظر بلدية هرقلة. من شأنه التصنيف هذا جديد إن شاء الله يعاون البلدية على تطوير الموارد متاعها المالية واللوجستية وحتى المعدات. هي معنا جهة بامتياز سياحية خاصة خلال فصل الصيف يتداول عليها أكثر من قرابة 20,000 زائر سياح سواء أجانب وإلا محليين. عملوا زاد على المشاريع اللي مش تتحل على أثر إن شاء الله بعد المصادقة مراجعة مثال تهيئة العمرانية إن شاء الله تجي مشاريع جديدة تثمن الثراء الطبيعي الموجود بطبيعته في هرقلة، إلى جانب تثمين أهداف السياحة الجديدة اللي هي السياحة الأكولوجية والسياحة المستدامة، يعني يكون سياحة معناها تحافظ على استدامة النشاط والقطاع بالمنطقة.
0: قال محمد شكري رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك اليوم أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما تزال قابل الاستهلاك على طول السلسلة الغذائية. اعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا بيئيا اجتماعيا بارزا للبلاد، مشددا على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائية مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق. هذا هو من المنتظر أن ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل يوم 10 جوان وأخرى يوم 17 من الشهر ذاته، سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآلية العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم تنفيذها. وثقت تقارير ميدانية لفريق من الباحثين عن جمعية تونسي للعلوم التشاركية أول حالة تعشيش للسلحفاة البحرية ضخمة الرأس بشاطئ عين داموس بولاية بنزرت، ويعد هذا الاكتشاف حدثا بيئيا هاما باعتباره أول عش مسجل على الساحل الشمالي لتونس. ألفة الشايب باحثة في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والمنسقة الوطنية لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية في تونس والمزيد.
9: السلاحف البحرية كما كل عام في تونس تخرج طبيب بداية من شهر ماي، لكن النشاط الحقيقي يكون في جوان وجويليا، وقتها تخرج السلحفاة الأم على الشواطئ التونسية متاعنا باش تحط البيض متاعها وتحاول ترجع على البحر. بعد جمعتين تعاود هي نفسها بيدها السلحفاة الأم تعاود تخرج باش تحط عش آخر بين مرتين وثلاثة مرات في العام. أثناء بداية عمليات التعشيش تحديدا في جزر قوريا وفي شط الغضابنة اللي هما يمثلوا زوز أهم مواقع تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس في تونس، وأمس سجلنا عملية تعشيش أخرى في عين داموس في بنترد. المؤشرات هذوما يدلوا على أنه السلحفاة قاعدة تخرج في الشواطئ التونسية وتحبذها لأنها لقات الموقع التعشيش الملائم، لأنها هي تختار موقع التعشيش لازم يكون فيه حرارة معينة رطوبة معينة نوعية الرمل، وكذلك هي تختار شواطئ نظيفة وشواطئ هادئة. دعوة منا احنا كمعهد علوم البحار باش وقت اللي يلقاو عش والا يلقاو سلحفاة بحرية خرجت من البحر، راهي خرجت باش تبيض ماهوش خرجت تايهة، يخليوها تعمل عملية التعشيش نتاعها بكل هدوء ما غير ما يقلقوها بالضوء نتاع التليفونات، ونستحفظوا على العش. واحنا نعرفوا اللي الشواطئ نتاعنا في اوت وسبتمبر وجويليا يكونوا مكتظين، دعوة باش كيف يراوهم كيف يفيقوا اللي فما أي عملية تفقيس وإلا تعشيش يكونوا واعيين باش يخليهم يعملوا الدورة الحياتية بسلام.
0: ألفة الشايب أكدت كذلك على أهمية المحافظة على السلحفاة البحرية حيث تلعب دورا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة المحيطات.
9: السلحفاة البحرية هي مؤشر بيئي، معناها كي تكون موجودة في الشاطئ من شواطئ البلدان راهو علامة على صحة البحر، علامة على نظافة الشط، علامة على صحة الشط هذاك. الدور اللي تلعبه في البحر هي وأنها تفترس برشا حاجات منها السمك الحريقية السلطعون. وقت اللي تنقص السلحفاة الحريقية باش تكثر، نو سولمون معناها مؤذية للإنسان وللمصطافين، لكن الحريقية تقتات على صغار الحوت السمك الفريدنير. معناها تصوروا أنتم السلاحف تنقص الحريقية تكثر، المخزون السمكي مورد الرزق نتاع البحار ينقص. دور ثاني وقت اللي يدخلوا كائنات غازية للبحر نتاعنا ومش عايشين في البيئة البحرية نتاع تونس، كيما مثلا وقت اللي تخلى الكراب بلو البحر المتوسط وخاصة تونس تسبب في أضرار ياكل في المخزون السمكي ياكل خاطر يفترس في السمك. السلحفاة ولات تقتات على السلطعون الأزرق، هذا تعاون في التوازن البيئي. وقت اللي فما كائنات دخيلة مش محبطين في البحر هي تفترسهم. حاجة ثالثة، السلاحف البحرية تتغذى في معشبات البوزيدونيا، هي الذريع بالعامية، والذريع هو الرئتين نتاع البحر، تساهم في التهوئة نتاع المعشبات وتساهم في دخول الضوء والشمس للنبتة هذيك اللي هي تحتاج لأشعة الشمس والضوء باش تكون في صحة جيدة.
0: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها بولايتي سوسة والمنستير، وحملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعالم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العيساوي وحلمة فيلة، إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة، الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يتحول اليوم باتجاه المكسيك عبر رحلة عادية أمن الخطوط الفرنسية للمشاركة في مونديال 2026. تضم البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية. ذكر منتخبنا البارح كمل التحضيرات بهزيمة في مقابلة ودية ضد منتخب بلجيكا 5-0. وبالنسبة لبرنامج المقابلات في الدور الأول باش يكونوا على نحو التالي: يوم 15 جوان 3 متاع الصباح ضد السويد أولى المقابلات، 21 جوان 5 متاع الصباح ضد اليابان، 26 جوان مع نص الليل تونس تلعب ضد هولندا في ختام الدور الأول. المنتخب التونسي الأولمبي البارح لعب ثاني مقابلة دولية ليه في دورة طولون بفرنسا وخسر ضد المنتخب السعودي بنتيجة 3-1. سجل هدف المنتخب عمر بن علي وتم من خلال المباراة إقصاء اللاعبين من المنتخب التونسي واللي هما لؤي تراعي ومحمد الريحي. نذكروا العناصر الوطنية كانت فازت في المباراة الكونغو الديمقراطية في رصيد المنتخب انتصار في وديتين أمام كل من كولومبيا والصين. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عام البارح فاز على نظيره روسيا 2-1 في لقاء دول الودي اللي يقيم بملعب حمام نلف. سجل محمد جبير ووسيم العابد هدفي المنتخب التونسي، وزوز منتخبات بشعة التعاود ويتلقاو مجددا يوم 9 جوان في مباراة ودية ثانية. توج أيوب عياد ونادي الغندري زوز ملعبية توانسة بلقب البطولة الليبية لكرة القدم مع نادي سويحل الليبي بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 4-3 في النهائي اللي أقيم على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية. انتهى اللقاء في وقت الأصلي بالتعادل هدف لهدف، وكان أيوب عياد هو اللي فتح النتيجة. لعبنا تونسي اللي بادر بافتتاح تسجيل لسويحل الليبي من ركلة جزية في الدقيقة 68 قبل ما يتمكن يحيى زليتي من تحقيق التعادل للنصر في الدقيقة 90. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل زوز فرق احتكموا إلى ركلات الترجيح اللي حسمها سويحلي 4-3، وهو أول لقب في تاريخ نادي سويحلي الليبي اللي ضمن بفضل مشاركة في الموسم المقبل في رابطة الأبطال الإفريقية. في كرة اليد قائمة كريم الهليلي تفوز بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد ومدنية به جديدة من 2016-2030. البارح في الانتخابات شاركوا 122 جمعية ممثلين عليها بطبيعة الحال من أصل 127، والنتائج أسفرت عن حصول قائمة كريم الهليلي على 87 صوت مقابل 35 صوت للقائمة الثانية المشاركة في الانتخابات قائمة كمال أسنوسي. في المقابل تم إلغاء ورقة واحدة من الأوراق المقترعة. رولان جاروس الروسية ميرا أندريفا البارح تحصلت على لقب بطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربعة الكبرى بعد الفوز على البولونية خافيسكا بشوطين مقابل 0. بالنسبة لنهائي الأكبر في الرجال اليوم ألكسندر زفيريف الألماني باش يلعب اليوم ضد الإيطالي فيافيو كوبولي. نعاود نذكر توقيت المقابلة باش يكون مع ماضي ساعتين. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات،

نادرة الكلمة والوصف والمعنى، قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: أهلا بالأحبة الكرام، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: أبيات جميلة للشاعر العالمي السعد الشيرازي. هذه الأبيات ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وهي تدعو إلى الإيخاء والألفة والاتحاد. يقول فيها: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: أنظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. لابد للعبد من أخ مفيد يأنس إليه ويرتاح إليه ويشاركه أفراحه وأطراحه ويبادله ودا بود، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك.

ورقة من دفتر قديم. تدفع المرأة أحياناً الرجل إلى الشر، تلومه على الخير ولو لأقرب الناس إليه، تحرضه على أمه، أخته، صديقه، تكره نزعة الانتماء فيه لأهله، تغار من حبه لغيرها، تهدم مشاعره الجميلة تجاه الآخرين، تدفعه لأن يكرههم ويحبها هي فقط. وللأسف يتغير الرجل ويكرهها أيضا، وربما يكره نفسه، فالحب أخذ وعطاء، انتماء ووفاء. بعض النساء يعلمن الرجل الكراهية والحقد والانتقام، ثم إذا ساء فعل الرجل سألت نفسها: لماذا تغير زوجي هكذا؟ الجواب: لا جواب.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. فكم عبثت بأحلام الليالي، وهذا الحب باق لا يزول. بلادي أحبك حيثما سرحت طرفي، وهز مشاعر الحسن الأصيل. أحبك في سماء الصمت فجرا يطل كأنه الأمل النحيل. أحبك.

أحبك في ابتسام الطفل يرنو لشمس ليس يدركها أفول. أحبك في الجباه السمر تندى فتخضر الروابي والحقول، وفي التعب الذي يجني ويبني وفي عرق الجهود إذا يسيل. أحبك يا بلادي غير أني أحب ولست أعرف ما أقول، فهذا الحب أكبر من حروفي وهذا الحب ليس له مثيل. وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل، وأفدي فيك ما أبقى جدودي وما سيشيده جيل وجيل. ولكني أحس بأن حبي وإن فات المدى شيء قليل.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: من لانت كلمته وجبت محبته. كثيرا ما يلين اللطف العبارة الجافة والكلمة الجارحة. كل قوة لا يكون اللطف مبعثها تكون ضعفا. كن دائما لطيفا مع الأشخاص الذين لا يهتم بهم أحد. أجمل شيء يتحلى به الإنسان تعلقه بأهداب اللطف والمحبة. اللباقة براعة تكسبك الظفر في الجدال دون أن تكسب عدواً واحداً.

التواضع الشريف شرف آخر. ملأ السنابل ينحنين تواضعا، والفارغات رؤوسهن شوامخ. من ألق الشعر. أترى ستجمعنا الليالي كي نعود ونفترق؟ أترى تضيء لنا الشموع ومن ضياها نحترق؟ أخشى على الأمل الصغير بأن يموت ويختنق. اليوم سرنا ننسج الأحلام، وأعود بعدك للطريق لعلني أجد العزاء، وأظل أجمع من خيوط الفجر أحلام المساء. وأعود أذكر كيف نلتقي والدرب يرقص كالصباح المشرق، والعمر يمضي في هدوء الزئبق. شيء إليك يشدني، شيء إليك يشدني، لم أدر ما هو منتهاه. يوما أراه نهايتي، يوما ستؤلمني يداه. ما زلت أحيا في صداه، وغدا غدا سيبلغ منتهى. الزهر يذبل في العيون، والعمر يا دنياي تأكله السنون. وغدا على نفس الطريق سنفترق، ودموعنا الحيرة تثور وتختنق. فشموعنا يوما أضاءت دربنا، وغدا مع الأشواق فيها

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: صار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت الأوبن أي أي أن روبوت تشات جي بي تي نجح في حل مسألة رياضية استعصت على الباحثين منذ عام 1946، اعتمادا على أحد أحدث نماذجها المتخصصة في الاستدلال من تطور بارز في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي على إنتاج أفكار علمية أصلية دون تدخل بشري مباشر. وقالت الشركة أن النموذج توصل إلى برهان رياضي جديد مرتبط بمشكلة المسافات الواحدة المستوية، وهي مسألة هندسية طرحها عالم الرياضيات الشهير باول إيردوس قبل نحو 8 عقود، وتتعلق بكيفية ترتيب النقاط بحيث يفصل بين أكبر عدد ممكن منها مسافة تساوي وحدة واحدة بالضبط. وبحسب الأوبن أي أي لم يعتمد النموذج على استرجاع حلول منشورة مسبقا من الأوراق البحثية أو قواعد البيانات، بل طور منهجية جديدة بالكامل لحل المسألة، وهو ما جذب اهتماما واسعا داخل أوساط الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. ويجي هذا بعد أشهر من جدل أثارته مزاعم سابقة حول قدرة جي بي تي 5 على حل مسائل رياضية غير محلولة، قبل أن يتبين لاحقا أن بعض النتائج استندت إلى أعمال منشورة سابقا. وأوضحت الشركة أن النماذج التقليدية كانت تفترض أن الترتيبات الشبيهة بالشبكات الهندسية تعد من أفضل الحلول الممكنة لهذه المسألة، لكن النموذج الجديد اكتشف عائلة جديدة من التركيبات تحقق نتائج أفضل من الافتراضات اللي كان اعتمدها الباحثين لعقود. وأضافت الشركة أن عدد من علماء الرياضيات المستقلين راجعوا البرهان وساندوا نتائجه. ويشوف الباحثين أن أهمية هذا الإنجاز لا تكمن في حل المسألة الرياضية فحسب، بل في الطريقة اللي تحقق بها، إذ استخدمت الأوبن أي أي نموذج استدلال عام بدلا من نظام متخصص بالرياضيات فقط، مع قدرته على الحفاظ على سلاسل طويلة من التفكير وربط مفاهيم رياضية متعددة بصورة مستقلة. وتختلف هذه القدرات على الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي اللي ترتكز غالبا على توليد النصوص أو الصور أو البرمجيات، في حين يتطلب التعامل على البراهين الرياضية دقة شديدة، إذ قد يؤدي خطأ صغيرا إلى انهيار البرهان بالكامل. ومع ذلك مازال الباحثين يتعاملوا بحذر مع هذه الادعاءات، خاصة بعد حالات سابقة شهدت مراجعة أو تصحيح نتائج وصفت حينها بأنها إنجازات كبرى للذكاء الاصطناعي. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا تعقد جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نمواً ملحوظاً خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعاً بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تنظم وكالة نهوض بالاستثمارات الخارجية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الجاري بالعاصمة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لوني في اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم منذ بداية سنة 26 و2000 تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحة. ودعا لوني في خلال الندوة التكوينية النموذجية للسلامة المرورية المنتظمة اليوم بالمهدية دعا إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذه الإحصائيات المفزعة، مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات. أفادت بلدية سوسة في بلاغ لها بأنه في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بالمدينة فإنه من المنتظر قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن جزارة بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. دولياً أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف صهيوني على شرق مدينة غزة. وأفادت المصادر بوصول شاهدين إلى مستشفى الشفاء الطبية نقلتهما فرق الإسعاف ارتقي جراء قصف صهيوني على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير.
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم،
0: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: شهادات حية،
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم ظهر في النشاط الجمعياتي منذ مطلع السبعينات في منظمة الشباب المدرسية، في اتحاد منظمات الشباب، في طلبة الحزب الحر الدستوري، الحزب الاشتراكي الدستوري زمن بورقيبة، وإطار كذلك من إطارات الدولة، حيث عمل معتمد بمراكز معتمديات تونس العاصمة، تونس الكبرى، من قرطاج إلى حلق الواد، الكرم، تونس المدينة، المنيهلة وغيرها. وكذلك بعد خروجه إلى التقاعد وبعد إحالته على شرف المهنة، خاض تجربة خاصة في القطاع الخاص سنأتي عليها لتشجيع الكفاءات التونسية في صناعة بعض مكونات السيارات. سعداء باستقبال المناضل الشبابي وابن إذاعة المنستير، حيث تولى في صائفة 1977 القيام بأولى التجارب عند انطلاق الإذاعة في 3 أوت 1977. سعداء باستقبال سلاح الأنصاري. مرحبا سلاح.
3: شكرا. مرحبا دكتور عادل، أهلا وسهلا.
2: عودة، هذه عودة إلى المكان الأصلي.
3: هي أولا أنا قدمت بأحسن وبأفضل مما يمكن أن أقدم به نفسي لو طلب مني ذلك. فمع شكري وتقديري
2: لكم. العفو، العفو.
3: أحمد الله أنكم توليتم ذلك نيابة عني.
2: العفو. وهمش نزيد ونستمع أكثر بالتفاصيل مع زميلنا صديقنا سليم الحزم لهذا التقرير الذي يختزل مسيرتك أكثر من 50 سنة تقريبا في العمل الشبابي والجمعياتي والعمل الصحفي. 50 سنة أو قريب. أنا
3: 50 سنة يعني أول مرة تطأ قدمي مقر الإذاعة في بثها التجريبي
2: من قبو قصر المؤتمرات.
3: من قبو قصر المؤتمرات بث تجريبي أنذاك ينطلق لي أول مرة لفترة ساعتين من الزمن، من العاشرة إلى منتصف النهار بحضور السيد قاسم المرحوم، السيد قاسم المسدي الله يرحمه،
2: قبل قدوم سي محمد،
3: قبل قدوم سي محمد عبد الكافي.
2: أيوة.
3: واليوم يعني أدخل مقر الإذاعة في ثوبه الجديد
2: وفي صياغته الجديدة، طوى استوديو جديد مش يكون،
3: والفاصل الزمني مش برشا 50 سنة.
2: 50 لا لا مزيد. ربي يعطيك الصحة والعمر.
3: عايشك.
2: الفريق الأول اللي كان معاكم التقني الأول قلت لي جبته
3: أنا وقتها
2: الإذاعة الوطنية،
3: وقتها سي عبد الرزاق حسيون،
2: سي عبد الرزاق
3: جاء من الإذاعة الوطنية ومسكن في الإسبلاناد.
2: أيوة.
3: بعد تفاصيل، بما أن شهادات
2: منها الكل الولاية مكلف.
3: أيوة. هو سي علي عزيز
2: من الساحلين
3: زاد جاء من الإذاعة التونسية. ووقتها سي علي الشملي،
2: سي علي الشملي
3: يذكر بالخير، كلمني
2: كان مقرئ الأخبار.
3: وأنا وقتها في السنة الثانية من في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وجبت معايا زميلتي حبيبة المجري من أصيلة سوسة، وأول يعني تحقيق بك نقراك العائلة القديمة هذيك، خرجت نقلت عملنا تحقيق على صيد القرنيت في خنيس، وتحقيق ثاني في السوق المركزية بالمنستير، سوق السمك،
2: سوق الأسماك،
3: وتم تلاوة نشرة الإخبارية الأولى أبسوط سي علي الشملي شمل. ومعها الأخت حبيبة المجري. هذه أول انطلاقة.
2: مدام فوزية فرحات باش مكلفة، كانت ربط كما قلها مذيعة ربطة،
3: كانت مذيعة ربطة، مذيعة ربط في مرحلة جات في مرحلة ثانية. هذا أنا نحدث فيك أول يوم
2: على الإطار
3: أول بث،
2: أول بث، وأنت كنت في عطلة وقتها في مع الصحافة
3: وقتها سي علي شملي وقتها.
2: نعم. هو كلمني، كنت وقتها ناشط في طلبة الحزب،
3: في الطلبة
2: وفي منظمة الشباب المدرسي
3: وفي المهرجان الدولي في المنستير، كنت
2: كتب
3: عام قبل الكتاب العام،
2: كتب لما عضو
3: بديت وقتها مكتب الإعلام
2: مع سي
3: توفيق بغدير،
2: سي توفيق بغدير
3: وتحت إشراف خونا الكبير سي عمر الصخيري.
2: سي عمر الصخيري
3: كل حاول نهرب، وهذاك باش نرجع له، لابد باش نرجع له تحية خاصة ليه. نعم. ولابد باش نرجع له،
2: هو يديه كما قلها بيضاء في جميع القطاعات، خاصة في الحقل الثقافي،
3: سي عمر
2: في المهرجان الدولي المنسير وفي مهرجانات أخرى.
3: هذا من ناحية. سي عمر الصخيري من رجالات الدولة اللي أأتمن على تنفيذ لأن الثقافة أيوة. في دولة الاستقلال كانت مشروع
2: مشروع صحيح ورؤية ونعم تصور
3: والزعيم أيوة. رحمه الله اصطفى أيوة. رجال
2: أيوة.
3: أسماء
2: صحيح.
3: محمود المسعدي شادي القليبي
2: نعم
3: سلامين الشابي
2: سلامين الشابي نعم.
3: والذراع اللي كانت معناها على امتداد معناها عقود من الزمن
2: نعم.
3: باش تنفذ هذا وتسعر على حسن تنفيذ هذا هو سي عمر الصخيري ربي يطول في عمره
2: ورجل الظل ما يترش
3: ما يترش وما كانش يحب
2: وما كانش يحكي
3: على نفسه
2: صحيح.
3: وما كانش
2: لحينا عليه احنا بالسجدات
3: وما يحبش الظهور لكنه كان ركيزة كان ركيزة ولا بد
2: استشيروه حتى من بعد مديري المهرجانات في أجيال اللاحقة
3: كل وزير مر
2: كل وزير
3: الوزراء
2: نعم
3: الكل لابد باش معناها
2: رغم صارت له مشاكل فترة
3: صحيح.
2: عزل سي محمد مزالي كهنة نعم
3: صحيح
2: ما صارت ممكن انت راهي صارت لك ممكن في الحزب وقتها في الدولة نعم. مش نرجع لها بأكثر تفاصيل نستمع لهذا التقرير بصوت زميلنا وصديقنا سليم الحزم ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول في جهاز المنظمة الشباب والحزب والدولة الأستاذ صلاح لانصاري
0: شهادات حية ولد الأستاذ صلاح الأنصاري بمدينة المنسير يوم 6 جوان 1957 وسط أسرة وطنية متعلمة زاول تعليمه التحضيري بمنوبة والابتدائي بمدرسة باردو والثانوي بمعهد الذكور بالمنستير وفور حصوله على شهادة البكالوريا التحق بالمعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار بتونس حيث تحصل على الأستاذية في الصحافة في جوان 1980 انخرط صلاح الأنصاري ونشط خلال فترة دراسته الثانوية منذ مطلع السبعينات صلب عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والمؤسسات الإعلامية وهو ما مكنه من أن ينتخب وتكون له مواقع قيادية صلب مكاتبها وهي تباعا عضو المكتب المحلي للشبيبة المدرسية بالمنسير منذ سنة 1974 عضو المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بولاية المنسير سنة 1975 المساهمة في إعداد جملة من البرامج التجريبية للإذاعة الجهوية بالمنسير عند بثها في 3 أوت 1977 عضو المكتب الوطني للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية من سنة 1980 إلى سنة 1984 مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية عضو المكتب الجهوي للتربية والأسرة بولاية أريانا من سنة 1986 إلى سنة 1988 الكاتب العام للمهرجان الدولي بالمنستير من 1977 إلى 1985 أما المسؤوليات المهنية التي تقلدها الأستاذ صلاح الأنصاري فهي معتمداً بمركز ولاية أريانا من 17 أفريل 1991 إلى 26 أفريل 1995 معتمداً بحلق الواد والكرم من ولاية تونس من 27 أفريل 1995 إلى 25 مارس 1999 معتمداً بباب بحر بتونس من 26 مارس 1995 إلى 14 أوت 2003 معتمداً بقرطاج من 15 أوت 2003 إلى 14 جويلية 2003 رئيس النيابة الخصوصية بقرطاج من غرة سبتمبر 2003 إلى 21 أكتوبر 2003 معتمداً بالمنيهلة من ولاية أريانا من 14 جويلية 2004 إلى غاية سنة 2009 معتمداً بمركز ولاية أريانا من 2009 إلى غاية 2011 كما انخرط وتقلد الأستاذ صلاح الأنصاري الخطط والمسؤوليات السياسية التالية الانخراط في الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1972 عضو اللجنة الجهوية للطلبة بولاية المنستير سنة 1974 أمين مال الشعبة الطالبية لمعهد الصحافة من سنة 1976 إلى سنة 1979 عضو المكتب التنفيذي للطلبة الدستوريين من سنة 1978 إلى سنة 1981 الكاتب العام للشعبة الترابية لمنوبة الوسطى من سنة 1980 إلى سنة 1989 ومن بين الأنشطة الدولية للأستاذ إصلاح الأنصاري المشاركة في المهرجان الخامس للشباب العربي بدمشق بسوريا، المشاركة في اللجنة الإعدادية لمؤتمر الحركة الإفريقية للشباب بطرابلس سنة 1982، المشاركة في أشغال الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي ببوخارست برومانيا سنة 1983، تمثيل اتحاد الشباب في أشغال اتحاد الشباب بدول حوض البحر الأبيض المتوسط بنيس بفرنسا سنة 1983، تغطية أشغال مؤتمر الشعب الطالبية بالرباط بالمغرب سنة 1984، ومشاركة الوفد التونسي في احتفالات عيد العرش، إعداد سلسلة من التحقيقات حول الجيل الثاني للهجرة بالدائرة القنصلية بمارسيليا بفرنسا سنة 1984، عضو باللجنة المكلفة بإعداد نشرية شبابية بالجامعة العربية بتونس سنة 1984. أحيل الأستاذ إصلاح الأنصاري على شرف المهنة سنة 2012 ليتفرغ لمشروع تصدير صناعي مع شركاء فرنسيين بالمنطقة الصناعية خير الدين بالكرم من أفريل 2012 إلى موفى سنة 2022. والأستاذ إصلاح الأنصاري متحصل على الوسام الوطني للاستحقاق الشبابي، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وجد لأربعة أحفاد. شهادات حية مع الأستاذ إصلاح الأنصاري.
2: إذن كانت هذه مسيرة الأستاذ إصلاح الأنصاري. إصلاح، عندك تعقيب؟ أولا نباركوا لك على عيد الميلاد يوم أمس 6 جوان، ربي يعطيك الصحة طول العمر، وإن شاء الله كما قلها نحتفلوا به في مناسبات قادمة.
3: شكرا، الله يخليك.
2: تعليقك فماش حاجة تدقيق؟
3: والله
2: أنت سليم على كل شيء.
3: يعني أكرر ما قلته في بداية الحصة، أحمد الله أنكم توليتم تقديمي نيابة عني.
2: العفو العفو. سلاح التتويج والانخراط والتدرج خطر السلطة في زمن بورقيبة بن علي ما كانش بالسهلة، خاصة مش تاخذ مراكز سيادية اللي هي كرتاج وحلق الواد وكل تقريبا النخبة السياسية ورجال الدولة في المنطقة هذه، ما كانش بالسهلة تعامل معهم كمعتمد ولا كمسؤول مع مكلف بالنيابة الخصوصية بلدية قرطاج وما أدراك، معناها مرت منها رجالات كما الشاذلي قليبي، كما معناها شخصيات كبيرة بلاجي قايد السبسي حلق الواد والكرم وغيرها، مش بالسهلة.
3: صحيح. أولا توضيح صغير، المسؤوليات على رأس المعتمديات يعني بعد فترة التحول،
2: بعد التحول
3: التسعينات.
2: أيوة. يعني لكن نفس الشيء معناها نقول احنا الدولة العميقة وآلياتها كيف تفكر،
3: نفس الشيء هو التحول، يعني امتداد
2: تواصل الحزب الحاكم
3: لدولة الاستقلال. ما هو كل تجربة هو فما ركز
2: تغيير في الاسم فقط، اسم الحزب يعني من الحزب الدستوري للتجمع الدستوري يعني الديمقراطي،
3: والحمد لله أن نفس ركائز دولة الاستقلال ما زالت
2: الآن. نعم.
3: رغم
2: كل التعثرات والانتقالات
3: لكل ظرف له معناها
2: رجالاته ومنطق خاص به وحتى إكراهات خارجية
3: ودولية
2: وإقليمية
3: وداخلية. نعم. إلى آخره. يعني المتغيرات هناك الثوابت وهناك المتغيرات،
2: لكن مش بالسهل يجي يحط لك معتمد في كرتاج والمعتمد في حلق الواد. وأعتقد تقسمت اللحظات هذه مع صديقنا المرحوم سي خالد عتيق.
3: صديقي خالد عتيق أول عهدي به في المكتب يعني الوطني للشباب، كنا نقول قبل المكتب القومي.
2: أيوة.
3: للشباب. هو عهدي به وقت اللي كان أستاذ ثم ناظر
2: مدرسة
3: صديقية.
2: أيوة.
3: ومن إطارات
2: والكفاءة البيداغوجية
3: عالية. نعم. رحمه الله. أيوة. سافرنا مع بعضنا في إطار مهمات قمنا بها في إطار اتحاد الشباب. ثم نالني شرف الزمالة يعني.
2: وعادة يقول لك يمر بقرطاج أو حلق الواد ريانا مباشرة والي، معناها يرتقي. علاش سي صلاح ما تمش العملية؟ عندك ابن عمك والي أعتقد ده تشد على جبسة.
3: أي على جبسة.
2: أيوة.
3: على جبسة.
2: أي علاش ما تمش الارتقاء هذا؟
3: والله أنا أشوف
2: معتمد أول ثم والي.
3: ثم والي صلاح. هي أولا مش قاعدة،
2: عادة ولا رئيس مدير عام وكذا من هذا القبيل.
3: بقى ظروف حبت وقتها، كونه أنا ديما في مسيرتي المهنية كل موقع نمشيله مكلف بمهمة.
2: يعني عندك كما قلنا مهمة معينة.
3: حلق الواد مثلا وقتها مشروع إعادة تهيئة منطقة سيسيليا الصغرى.
2: سيسيليا وقت القرض الدولي اللي خذيناه
3: معنا سيسيليا الصغرى يعني معنا يعني موضوع شائك وحساس.
2: وكانت الدولة اشتقنا الأهالي باش يغادروا محلاتهم وتعملوا بنايات جديدة عصرية.
3: كانت يعني تنتقي في المقاييس نتاع التسميات.
2: تنتقي
3: صحيح. يعني
2: هو مشروع إيطاليا إيطالي تونسي.
3: هو هو مشروع كانت سهرة على تنفيذه وكالة التهذيب
2: اللي
3: كان على رأسه أنا ذاك سيشادلي القروي الأخير الوالي السابق ورئيس ديوان وزير التخطيط اسمه الخليل إلى آخره. أنا من الفترة الأولى من الأسبوع الأول أنا فهمت وعرفت روحي مكلف بالمهمة هذه لأنه تفاقم وتشعب الوضع
2: خاصة اجتماعيا باش تقنع الأهالي باش يغادروا ويخرجوا.
3: يعني مباشرة بعد يعني تسلمي المهام كلمني سي شادي القروي المدير العام نتاع لاريو قال لي سي سلاح راك عندك ملف سيسيليا. قلت له انا جون سوي بارفيتمون كونسيونس شادلي
2: هذه لا بتيت سيسيل
3: لا بتيت سيسيل
2: ايوا لو لا غران سيسيل في وسط البلاد سيدي البشير
3: سيدي البشير سي صح وبدون اطاله لانه الموضوع ياخذ برشا وقت اتفقنا على جلسه عمل مع سي الشادي القروي وبدينا
2: البرنامج معناها عندكم كما قلناها المراحل قداش مش تعمل
3: ابسي أفكتي
2: أفكتي
3: يزم أكروفي
2: أكروفي
3: أكروفي
2: مهما
3: كان الثمن
2: ما فماش
3: وتعرف أنت معناها
2: أيواش دمل لابد من
3: دمل هو دمل
2: مستأصل وتنظيف
3: وتعرف أنت تنظيف الدمل قداش فيه أوجاع قداش يوجع لكن الطبيب المهر هو اللي يقدم على
2: يعني على الكود بيستوري
3: الكود بيستوري لبرومية كود بيستوري آي تي في من الأسبوع الأول معناها من الأسبوع وبدينا
2: مشرط
3: بدينا فك المسح المشرط او المبضع نتاع الطبيب
2: العقاري نقولوا
3: وبدينا فك المسح هو باش حددنا فهمتي لقينا برشا متعرف انت
2: برشا مشاكل
3: صحيح نعم وباش احصرنا وكانت فما
2: برشا عدد
3: المرحله الاولى
2: قداش عدد
3: فما احنا لا ديموليسيون فما تقريبا 200 بارسيل فهمتني فيهم تقريبا 500 لوجمون
2: متداعيه الكل
3: متداعيه للسقوط معناها لو كان زدنا وخرنا عام
2: كيما لوكيل برنامج لوكيل نفس المنظمه اللي عملت
3: برنامج لوكيل
2: كان سي عباس محسن عليه قال لي بالتونس العاصمه
3: هو امتداد لمشروع سيسيليا الصغرى معناها انا وقت اللي غادرت حلف الواد الكرم كانت معتمديه
2: واحده بعد فصلهم
3: وقتها المسح نتاع لوكيل حضر والمسح هذاك اهم شيء لانه باش تحصر شكون المنتفعين
2: وشكون اللي يسكن ما جاش ارتماء نقولوا احنا
3: لانه ما هذاك كيما نقولوا احنا باللغه
2: نتاعنا مع عمد ومع
3: الوحده وكنت انا بنفسي كنت انا نمشي على عين المكان
2: تتنقل وتعمل
3: بنفسي وتابعت مراحل يعني
2: مش ساهر هو
3: بنفسي
2: نجم تعرض نفسك الى خطوره وتهديدات
3: ليلا نهارا والحمد لله معناها تمت العمليه وحصرنا المنتفعين
2: كل سلاسل
3: وبدينا في مشروع معناها فما ارض في الكرم الغربي وانا العمليه زوج عمليات عندي انا
2: في
3: يعني
2: الطريق اللي يهز للبلديه تو المعرض الكتابه على اليسار
3: على اليسار
2: بالضبط السكه يسار
3: وعندك القسط الاول من المشروع يتمثل في اخلاء المساكن القديمه وهدمها مباشره واعاده اسكان يعني المنتفعين اللي خرجوا
2: اعاده اسكان يلزم بناء
3: احنا بنينا حي كامل في وقت معناها في وقت معناها هو
2: قياسي.
3: في وقت قياسي
2: سنيته
3: وكالة التهذيب المشروع كله عندها
2: معناها مش خذيته من سنيته
3: ووزعته وكالة التهذيب حتى حضروا كي قلت لي حضروا المساكن
2: قداش من مسكن
3: فما قرابة تقريبا معناها ما بين 250 و 300 مسكن معناها حي
2: ظرف
3: في
2: قياسي
3: في ظرف قياسي معناها
2: 91 هذا يبدا
3: لا بعد شوية
2: 92
3: ل 96 ما بين 96 و 98 معناها في سنتين معناها انتهى
2: كل شيء انتهى
3: تمت الأمر. عملية يعني
2: ما علاش الوكيل في قلب العاصمة ما تحلش المشكلة نتاعهم رغم اللي بدأوا مع بعضهم ونفس الوكالة
3: لوكيل موضوع آخر هذاك
2: معقد أكثر
3: موضوع آخر
2: خطر مربوط بالتراث بالمعهد الوطني للتراث وغيرها
3: أي معناها وإحنا متعرف في تونس ديما نعطي أهمية لاستيفاء الجوانب القانونية والشكلية في كل عملية أيوة. في كل عملية حيث هذا ياخذ وقت
2: والجوانب الإنسانية والاجتماعية أكثر.
3: نعم. أنا بديت بالقانوني
2: بالقانوني اللي هو أهم شيء.
3: نعم إحنا ملف الدولة التونسية تعطي أهمية قصوى للاستيفاء الجوانب الشكلية والقانونية. نعم. على عكس الدول الأخرى خاصة العربية
2: بالقوة
3: عندها سهولة لأنه
2: معناها ما عندهمش مشكلة الحزب الحاكم اللي قرر
3: استعمال القوة.
2: إحنا لا إحنا هذا في مطلع الاستقلال في جبل جلود في 58 فك البداية الأولى معنا كل موجات النزوح
3: الموجات
2: هذيك تاع النزوح في رادس وغيرها
3: كانت ضرورية.
2: نعم. ومن بعدها شنو المشاريع الأخرى اللي عملتها في إطار تداولك في المعتمديات الأخرى الخطط المكلف بها؟
3: بالنسبة مثلا من غادي مشيت البحر زاد انطلاق مشروع لوكيل. لا قبل لوكيل إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة.
2: هذاك
3: مشروع كبير ياسر
2: باش تنحيو الشجر الفيكيش القديم وتعولوه وجاي وقت شراك مش عم زيارة كبيرة تذكر
3: هذا بالناحية. ثم الجانب الأصعب من المشروع هو عندك الوجهات اللي على يمين الشارع وعلى يسار الشارع
2: محلات
3: عندك محلات معناها
2: الفلوريستك اللي كانوا في
3: المكتبية مكون من مكونات
2: والكتبين
3: والمقاهي والمحلات معناها كانت فما تصدي وكانت معارضة كبيرة ياسر.
2: والمترو يمر ولا ما يمرش من قدام وزارة داخلية مشكلة كبيرة في إصلاح
3: لأنهم هذيك أمور تقنية تفضلت وفهمتني
2: حكينا سي حمد فريعة كانت فما معارضة كبيرة من طرف بن علي المرحوم يقول لك ما نحبش السكة تتعدى قدام وزارة داخلية باش
3: تعادت من
2: الجانب الآخر
3: ومعقول هو
2: معقول
3: الوجهة تاع وزارة
2: صحيح باش ما تكونش وخطر ما نقولوا احنا خطورة
3: وحتى بصرف النظر على وجود مقر
2: ما عملتوش المقر السفلي كيما مترو باريس معناها كان الخيار اكثر معناها شكون امكانيات خاصه البحر والرطوبه
3: وغيرها نعود الى مسلك المترو بصرف النظر عن كونه يمر من
2: سي محمد الصياح هو اللي عمله وقت حكي ان الله يرحمه بدات الاشغال هو كوزير في نهايه العهد البرجيبي بدات
3: في نهايه الوقت كان وزير تجهيز
2: نعم اشتغل عليه وعلى البحيره زوج مشاريع كبرى
3: هما اللي ومشروع باب السويق
2: تمويل كذلك إيطالي أعتقد كانوا الإيطالي
3: فما تمويل دولي مشترك مش إيطالي بحت معناه فما مشترك معناه فما مصادر تمويل متعددة.
2: نعم. كملت المشروع هذا ببحر
3: كمل المشروع هذا على أحسن ما يرام مشروع ببحر وبعد انتقلت إلى إلى معناها معتمدية كارتاج تم حل المجلس البلدي
2: وتكليف المعتمد هو يكون
3: أنا تسميت خصيصا
2: للمهمة
3: تسميت للمهمة هذه قلت لك
2: حتى بعد 2011 وتم حل
3: قلت لك أنا
2: وكلف وشكون مش يرأس المجلس المحلي
3: قلت لك أنا حظي معناها كونه
2: مهام كما قلت صعبة رجل المهام الصعبة
3: نمشي مباشرة للمهمة وكانت مهمة يعني صعبة والحمد لله.
2: كارتاج خطر داير عندك مركز الثقل السياسي وكذلك نقولوا احنا الطبقة نخبة من عند الأعيان والأثرياء وغيرها مش سهلة
3: هي تتميز كارتاج بطبيعة كمعتمدية كحلقة محلية تتميز على باقي المعتمديات بكونها يعني تحتضن مقر
2: رئاسة الجمهورية السيادة الأولى السلطة الأولى
3: هذا معناها من خصوصيات
2: يلزم تاخذ بين الاعتبار
3: هذا من خصوصيات
2: يلزم رئيس الجمهورية سلاح نسألك سؤال ممكن فيه حراج يلزم يكون رئيس الدولة على علم بالمعتمد اللي تعيينه
3: شيء طبيعي. أنا
2: كنا قبل المرحومة شو اسمه في المركز الثقافي سوفونيز جليل حفصية قل لي معناها يلزم يعرف الرئيس ويجي خطر مكتب اقتراع غادي هو وزوجته يمشي.
3: أنا في الفترة هذيك يعني أشرفت على إعداد الانتخابات التكميلية للبلديتين بلدية كارتاج وبلدية سيدي بوسعيد.
2: سيدي بوسعيد كارتاج اللي كان يتبعوا النظر ما عندهش خطر
3: كان على رأسها سي البشير الحداد الله يرحمه ولد الراضي الحداد وسي شكيب بن ويرة الله يرحمه
2: سي شكيب رجل الأعمال وصديقنا نحيوه بالمناسبة
3: يمكن له كل الاحترام والتقدير ولقيت منه في الفترة الوجيزة لقيت منه كل الدعم
2: مدير المعهد العربي لرجال الأعمال وفي سك
3: معنا فرصة باش نحييه والتحية ليروح والده
2: الرجل العظيم سيد نويرة رجل الدولة نعم صحيح
3: دونك الانتخابات التكميلية وأعدادها
2: مش بالسهلة
3: مش بالسهلة وكانت فرصة باش معناها
2: وعندك تعامل مع الرئاسة عن طريق
3: تعامل بالطبيعة
2: مدير ديوانة
3: لا معناها تعامل يعني مباشر كان سي عبد العزيز بن ضياء
2: أي هو الوزير الدولة
3: مدير
2: ديوان في برشة ملفات
3: في برشة معناها فما ثلاثة ولا أربع ملفات كبرى وقتها أشرفت على نهاية أشغال الجامعة
2: الجامعة شو اسمه العابدين
3: العابدين اللي ولا توا أنس بن مالك
2: أنس بن مالك
3: وكذلك معناها
2: بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث والوزارة الثقافة وزارة الشؤون الدينية
3: ووزارة البيئة
2: وزارة البيئة خطر المكان هذاك
3: وفما المنتزه هذا أشغال لك المنتزه والطريق الحزامية
2: اللي تربط
3: اللي تربط ما بين
2: المقبرة الأمريكية من فوق من غادي
3: بالضبط تاعت الصحة وفما كان إشكال كبير بالنسبة لسيدي بوسعيد هو الجليسمون تاع
2: التراء وصار مؤخرا
3: هو صار لكن كان يكون الخطوره نتاعه أكثر, اكثر لو ما صارتش شكل الاشغال
2: هذيك الحيره تو الشوت نتاع ولا السقوط نتاع
3: فما وقتها معناها تعملوا معناها دي سوميل اون بيتون اون بيتون وتعملوا دي بيو في الماء وطلعوا دي فوال دي فوال اون بيتون باش
2: يحميوا
3: عملوا سوتيانمون سوتيانمون في
2: الدولاب باش ما يقعش الجليسمون
3: باش ما يقعش وهذاك اللي
2: خاصه منطقه ممطره هي ولا امطار اكثر من جهه الساحل والوسط
3: وهذاك اللي خفف بدرجة خفف كبيرة من وطأة الأمطار الأخيرة
2: الانهيار
3: لكن ده. الأمر مازال معناها يستوجب معناها مزيد التدخل. الحذر والتدخل
2: يلزم كما قلها التقنيين وسامين معناها مهندسين من طراز عالي كما المناطق الجبلية في إسبانيا وغيرها
3: هو ديما التشخيص
2: التشخيص
3: وبعد يجي الحلول يجي له تريتمون والإمكانيات الإمكانيات ضخمة
2: عندكش اتصالات مباشرة ببن علي تصل بيك في مناسبات
3: احنا قلت لك
2: في الملفات هذه
3: الملفات هذه انا قبل كارتاج في بحر كان يجي انا كنت مرتين على عين المكان وقتها
2: يعمل زياره فشائيه
3: في الفشائيه يجي باش يتفقد الشونتيه كان يتبع الملفات المشاريع الكبرى كان يتبعها فهمتني ولا
2: يجي يقول لك سلاح شنو ناقص شنو كذا شنو عندكش مشاكل
3: كان يقول للسيد المعتمد
2: السيد المعتمد معناها كيما بورقيبه نفس الشيء حافظ على
3: حافظ على نفس
2: الترتبيه نقولوا الاداريه نتاع الدوله
3: الترتبيه الاداريه كانت معناها محترمه وكنت باعتباري معتمد كارتاج في المراسم كذا كنت معناها جيني
2: حاضر تجيك دعوات رسميه كيف جي رئيس دوله ولا امير ولا وزير خارجي
3: دعوه رسميه ونتذكر انا كلفتني تشريفات الرئاسه على سبيل المثال زياره نتاع الرئيس الاندونيسيه
2: اندونيسيا
3: قمت أنا بالمرافقة متاعها كذلك شخصيات أخرى
2: واندونيسيا صديقة بورقيبة ذكرت ما كتعرف قمة باندونغ
3: وقتها نتذكر أنا نتحدث معها باللغة الإنجليزية ودخلنا للمركز نتاع البارون ديال
2: بورقيبة النجمة الزهراء
3: وطلعت فنانة معناها
2: تعزف كيفك أنت
3: قعدنا نحكيو شيخت عندها برنامج آخر
2: ألغاتو شوف تعزف
3: يعني ألغاتو وقعدت زاد تقريب ساعة أخرى وروحت معناها منشرحة
2: وهذا اللي عمله بارون دي لونجي ربي يرحمه مسيحي جاي عالش في سيدي بورسعيد ولا عمل مركز ودون الملوف الكل الرشيدي وشارك في المؤتمر العربي 32 بالقاهرة
3: الله يرحمه أخويا وصديقي وزميلي في الدراسة سي محسن الرحيم كان مدير عام التشريفات
2: في الرئاسة
3: مباشرة بعد زيارة كلمني بالتليفون قال لي سيد الرئيس يشكرك وقال لي راهي معناها فرحانة برشا
2: فرحانة وهذا شيء لازم صورة تونس خاطر علاقاتنا التاريخية راهو الفترة النضال المشترك الترابلسي يوم أدراك كنت شديد حلق الواد وكرتاج مقولوا عماد ترابلسي وعنده مشاريع غادي وشركة النقل والسيارات وكل اللوبيات نتاعه وقيتش معها مشاكل
3: انا وقت اللي كنت معتمد في عماد مازال
2: صغير
3: مازال صغير نشوفه في في دار الثقافه نتاع الكرم الغربي ومازال يتعلم في الاناشيد معناها مازال طفل بعد ما غادرت انا
2: بعد شد هو البلدي
3: هو شد هذاك بعد مده
2: طويله
3: بعد تقريبا 10 سنوات بالمغادره نتاعي دونك انا ما واكبتش مباشره الظرف
2: هذا عنده رجالات ويحكيوا يقولوا عنده شبكه كامله
3: هذه امور معناها ما عندي عليها
2: اي ما عندكش فكره بعد ما خرجت مشيت لريانا انت ومشيت
3: انا مشيت الى مواقع اخرى
2: تونس العاصمه وريانا
3: اما نتذكر وقتها مازال
2: مازال صغير
3: مازال حتى الطفل مش شاب مازال طفل يعني في السنوات الأولى من عمره ونشوفه وقتها في دار الثقافة المدير نتاع دار الثقافة سي محمد كرومة الله يرحمه الله يرحمه كافتني ولا مرة دخلت قدموا لي قال لي كان لك لهي بيه بصفة خاصة هذاك اللي نذكر من في خصوص الله يفرج عليه.
2: والبقية الأخرى معناها قش مشاكل لوبياتك من الرجال متنفذة خطر فما كانوا عديد نقولوا احنا الملفات التو شيكة بعد 2011 جبدوهم
3: هو رو ما فماش حاجة ما فماش موقع ما فماش موقع خالي تبقى الإنسان شوف المعتمد كيما الأستاذ أنت عندك الإمكانيات البيداغوجية وعندك معون الصنعة وإلا ما عندكش
2: ما عندك شيء الأستاذ نجم تبلغ ولا
3: الأستاذ يحطوه في قسم فيه برشا مشوشين وبرشا غبين كيما يحطوه في قسم فيه برشا نجباء إذا كانوا أستاذ كيما يسلكها في القسم هذا يسلكها في القسم هذا
2: بالضبط.
3: وإذا كانوا معناها
2: نفس الشيء رئيس البلدي
3: وإذا كانوا معناها ناقص تكوين ولا ما عندوش معناها الآليات الضرورية

0: علمية موضوعية معناها تسند إليها وتعيينات وتقام بتكليف الأشخاص، على نفس الشيء بالنسبة للعمد، نفس الشيء بالنسبة للبلديات، معناها الشروط ما عادتش مقاييس تغير، الزمن وليس الزمن بنفسه شنو لما مشاش
1: هو شيء طبيعي، الزمن تغير، هو
0: تغير
1: اللي هو اللي
0: يلزم معناها الشخصية على هرم السلطة وزارة الداخلية يأخذ بعين الاعتبار المقاييس هذه.
1: وهذا اللي هذا اللي معناها قاعد نحس اللي معناها قاعد يصير، معناها بقى بالتدرج، لأنه
0: بالتدرج
1: اللي صار بعد يعني 2011 هو زلزال،
0: زلزال صحيح، مش بس بالسهل،
1: الدولة والبلاد زلزلت.
0: كان جاء في دولة أخرى معناها حتى متقدمة يحصل نفس الشيء.
1: احنا كما قلت لك أنا نحمد الله أنه الثوابت اللي حكينا عليهم معناها قعدوا صامدين.
0: ما عندكش مشكلة أنت، ما جبدوا لكش ملف ولا قالوا لكش
1: أكا وهذا. الحمد لله أنا إذا كان فما حاجة نعتبرها أفتخر بها وأحمد عليها الله، هو صحتي أولا الجسدية والذهنية والنفسية، ومعناها الرأس مرفوعة
0: والضمير راح،
1: والضمير مرتاح.
0: هذا هو
1: هذا ما أنا
0: خاطر جبدوا موظفين لعقود، ومعناها جبدوا لهم ملفات وقضايا وغيرها.
1: إذا كان عندي ثروة ومش أنا باش نتحدث على روحي، أنا توا كي نتنقل في الأماكن اللي مريت بها رغم اللي فات عليها 20 سنة، ناس يعرضوني
0: يعرضوكم بالحرارة وهذا الشيء يلزم المسؤول هو.
1: ومش أنا باش نحكي على نفسي، أنا الناس اللي عاشوا معايا واللي واكبوا
0: بطبيعة الحال هما كيما نقولوا شهود عيان، وهما أكبر دليل على ذلك.
1: مش باهي الواحد يحكي لنفسه.
0: مع سيدة قرطاج قيتش معها اتصال ولا بالكل؟
1: حتى اتصال
0: وبناء ونفس الشيء.
1: أنا اتصال وحيد، احنا مو في إطار الشهادات والطرفة. يعني أنا وقتها كنت رئيس بلدية قرطاج، عندي نيابة خصوصية، مش الرئيسة، الوالدة متاعها
0: الحاجة
1: عندها البنية اللي تخدم عندها في الدار، كعبارة على البنية نتاعها
0: بيتها،
1: كتبت لها أصدقاء نتاعها في البلدية.
0: في البلدية وطلبت منك باش تكون انت شاهد الحالة المدنية، ضابط الحالة المدنية.
1: وقتها قالت لجماعة التشريفات، قالت لهم نحب السيد رئيس البلدية، هو اللي
0: هو نفسه مش
1: شخصيا. وقتها انا بالفاشل، بس
0: بالفاشل
1: وكتبت لها أصدقاء وتعديت عشوية باهية. وكانت
0: حضرت
1: هي
0: لا لا
1: لا لا لا مش موجودة، بقى جزء من العائلة وكذا. والبنية هي بنية معناها
0: هي ما مربيتها،
1: وهي كانت عبارة على بنتها وعملت لها معناها
0: ما ينبغي،
1: ما ينبغي.
0: وهي اللي شدة وقتها
1: في الخروج نتاعها،
0: قمرت هذه هي اللي شدة نتاعك شركة العمرة وكل الأمور هذه.
1: لا وقتها مازال
0: مازال
1: مازال مازال هذاك بعد،
0: بعد خاطر صارت قضية كبيرة.
1: هذاك الكل بعد
0: منتزه قمرت، هي
1: هذاك منتزه قمرت، هذاك الكل بعد بعد أنا بعد أنا بمدة طويلة
0: في الألفينات، في الألفية الثالثة.
1: نرجعوا
0: قتلك وقت جات خارجة،
1: حاجة خارجة معنا سلمت عليها بحرارة وشكرتني برشا.
0: أيوة.
1: بالحرف الواحد هو باش نعاود لك، وقت على يميني سي كمال الصالحي، وقتها كان كاتب عام لجنة تنسيق المرسى.
0: أيوة.
1: ورئيس البلدية وكاتب عام البلدية بجنبي، قالت لي قل لي ولدي اش تحب.
0: معناها باش تحب كان عندك قضية بطريقة أخرى.
1: صديق سي كمال الصالحي وقتها واش لي في وضني. قال لي ويلي ويلي، قل لي ولدي. عاودت هذه قالت لي قل لي ودي اش تحب.
0: أيوة.
1: قلت لها حاجه كثر خيرك وبارك الله فيك.
0: أيوة.
1: على التشجيع. قلت لها اللي عنده ثقه رئيس الدوله.
0: أيوة.
1: ما
0: يطلب شيء،
1: معناها ما يطمع في شيء،
0: ما يطمع في شيء.
1: ما نعرفش الاجابه هذه
0: كيفاش فهمتها.
1: قالت لي ولدي ربي عينك في الامان،
0: لكن اما نتصور راه
1: لكن الزملاء اللي كانوا بحدايا لاموني برشا، قالوا لي ليت القدر كما يقولوها،
0: وانت حلت لك وانت
1: قلت لهم انا هذاك هو، هذاك هو انا،
0: واللبيب من الاشاره يفهم.
1: انا اجابتي كعفويه، انا انسان، انا ما احنا جيل الاستقلال، شربنا لوسونس دو ليتا،
0: صحيح المفهوم الدوله،
1: مفهوم الدوله شربناه يدور في دمنا،
0: صحيح.
1: والى حد الساعه هذه لوسونس دو ليتا،
0: لوسونس
1: جو دي بيان لوسونس دو ليتا، مفهوم الدوله. احنا نفرق ما بين الدوله وما بين حاجه اخرى.
0: يعطيك الصحة سي صلاح. نستمع الفاصل الموسيقي باختيارك للسيد محمد عبد المطلب
1: السبتفات.
0: إذا ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول السامي في الحزب والدولة الأستاذ صلاح الأنصاري.

0: ما عاد حبيبي بكره ان شاء الله تكون عجبتك سي سلاح والاختيارك
1: أنا عبد المطلب من المطربين اللي نعم. معناها مغروم
0: بصفة خاصة بصماتهم نعم ويعتبروه مطرب الاجيال القديم والجديد
1: خاصه التقطوقه هذه في مقام الرصد
0: وانت تعزف وتعرف. نرجع للحوار سي سلاح وانت ذكرياتك ليس فقط مع بن علي بل كذلك حتى مع زعيم بورقيبه رئيس بورقيبه في احتفالات عيد ميلاد في كل 3 اوت وبورقيبه يقضي بدايه من غره جويليا الى غايه غره سبتمبر يحتفل بالذكرى الايقاف ونفيه الى برج البو يعود إلى تونس العاصمة يوم في شهر أوت 87 حضرت آخر احتفالات عيد ميلاد الرئيس في قصر قرطاج وانت تشتغل وقتها
1: في قصر المستير
0: في قصر سقنس وانت تشتغل وقتها في ريانا
1: في ولاية ريانا
0: مكلف ملحق بالإعلام مع سي
1: كمال ساسي
0: حيوه بالمناسبة سي كمال رجل الدولة قدمت له شعار ولاية ريانا كانت ولاية من الشمال ولاية من الجنوب زوز ولايات وقتها معكم
1: معنا ولاية سفاقس وقتها سيد الوالي وقتها سي كمال ساسي كلفني أنا باش نقدم الزعيم المرحوم الزعيم
0: عجبوا العروض اللي قدمتها
1: قدمنا عجبوا
0: عجبتهم العروض من أريانا ومن سفاقس
1: من أريانا ومن أريانا ومن سفاقس
0: يعرفك أنت
1: والله هو جات احنا نالني شرف مصافحة الرئيس الزعيم الراحل المرحوم
0: حبيب بورقيبة
1: في عديد من المناسبات وفي مراحل معناها من عمري مختلفة
0: وانا صغير في المستير
1: كان كل زيارة للمستير لابد احنا
0: يعملك الجولة اليومية
1: على مستوى الشبيبة ولا على مستوى كذا نمشيوا للقصر
0: يحب يمشي للشباب
1: وكان ساعات يجي حتى في الشتاء
0: يجي في الشتاء مناسبة
1: احنا كنا في فرقة الشباب
0: ثلاثة جانبي مناسبة المؤتمر القصر
1: كنا في فرقة الشباب
0: في مارس
1: في فرقة الشباب نمشيوا ونعملوا له معنا عرض في القاعة وكان معناها يبتهج ابتهاج كبير وكان يفرح برشا فهمتني وخاصة
0: أولاده
1: وآخر عهدي به يعني في عيد ميلاده الأخير قبل التحول عام 87 في قصر سقانس وقت احنا في إيطاليا
0: شو موضوع الحديث وقت اللي قدمت له الشعار
1: شوف انا مراه ما كانش حديثة بصراحة
0: اي معناها هيك اللي نقولها
1: جوست قدمت له شعار وعندي صورة وعندي صورة هذيك قدمت له الشعار هو معناها وقتها في سن متقدمة
0: بطبيعة الحال بالشيخوخة
1: وظهر عليه علامات ظهر عليه
0: علامات
1: للأمانة علامات يعني التعب والإرهاق الشديد
0: خاصة كانت وقت حرب الكتل وكل في خلافة الرئيس
1: وقت سي أشيد أصفر
0: وزير أول
1: وبن علي زين العابدين بن علي
0: وزير الداخلية
1: وزير الداخلية
0: وبدأ الإعداد يفكر وقتها
1: هذاك آخر معنا
0: للانقلاب الطبي
1: هذاك معنا آخر عهدي به هو في نوفمبر اللي جاء بعد أوت تمت
0: التحول
1: والحمد لله تمت بكسلسة هذيك وتمت
0: ما كانش يسميوه انقلاب ما يحبوش يسميوه
1: أنا شخصيا كل حد حر في تقييمه أنا ما سميش انقلاب أنا هو معناها تغيير فرضته
0: في هرم السلطة
1: فرضته الأحداث وفرضه الظرف
0: ابن المنظومة وابن الدولة
1: المنظومة وكان يعني امتداد للجوا جمهورية أركان الجمهورية وأركان الدولة لم تمس وتواصل العمل
0: وتواصل
1: وكانت عملية إنقاذ يعني لتونس وحتى لشخص الزعيم
0: فقط اسم الحزب تغير
1: هذه أنا شاهدتي شخصية يعني ما تلزمني إلا أنا فهمتني واللي خاصة وأني معناها وكبت المراحل الأولى في على مستوى كنت أنا مع وقت سي كمال ساسي ولي أريانا سمي مباشرة أثر التحول رئيس ديوان وزير الداخلية وقت سي الحبيب عمار فمشيت
0: هو صنع التحول
1: أنا معنا من الأيام
0: مشيت مع الوزارة الداخلية لكن اشتغلت بقيت معناها أربع وزراء تقريبا
1: كمعنى ملحق إعلامي
0: مع سي عبد الحميد الشيخ ومع سي
1: شادي نفاتي
0: ومع سي عبد الله القليل
1: وقت اللي احنا بدينا بعد التحول كان وزير الداخليه سي حبيب عمار وكان سي شادي نفاتي كاتب دوله مكلف بالامن وكان كاتب دوله اخر من وزاره نسيت الاسم نتاعو مكلف بالاداره الجهويه
0: جماعه المحليه
1: وقتها صار التنظيم الجديد والاصلاح
0: صحيح
1: سلسله من الاصلاحات المتتاليه
0: الشبابيه عملوا في كامل
1: والاصلاح الجهوي الموضوع الكبير وقت سي محمد شغال
0: لا مركزيه
1: مدير عام الإدارة الجهوية وقت تحل ملف الإصلاح الجهوي
0: و... سي محمد قام بمجهود كبير في هذا قبل ما يشد وزارة الداخلية
1: وغيرت وقتها السيفة القديمة نتاع مجالس نعم. الولايات أصبحت مجال جهوية للتنمية وأصبح هناك مجالس
0: مشاريع
1: محلية
0: كبرى
1: مجالس محلية للتنمية ومش... ثم معنى أسلحات فتحت يعني ما...
0: ورشة نقولوا
1: حظائر
0: شانتي
1: حظائر يعني نتاع أسلاح تحلت في معنى على على على وجهات عديدة هذه الكل أنا أنا معنا والحمد لله وكبتهم على الامتداد
0: وعندكم فترة صعبة من أصعب الفترات اللي عاشها وقت سي عبد القليل براكة الساحل
1: اي
0: شنو منها في المصحيح
1: هذيك انا
0: وقتها
1: هذيك سي, سي
0: في جوان 91
1: هذيك انا وقتها قبل قبل ما
0: قبل ما تعين
1: خاطر انا يمكن وقتها في جويليا ولا حاجه
0: في جويليا
1: ولا
0: حاجه ضجه كبيره أي كتبت أي عليها في مكتب كامل معنا تحدث على براكة الساحل
1: لا مش 91 لا وقتها سي عبد الله القليل
0: سي عبد الله
1: هذيك في هذيك في الفترة نتاعو الأولى لأنه
0: أيوه
1: في جاء وزير داخلية
0: عمل ندوة صحفية وقتها أيوه
1: أما أنا خلطت عليه في المرحلة نتاعو الثانية
0: أيوه
1: وشهادة كذلك للأمانة
0: أيوه
1: الرجل هذاك
0: رجل
1: فهمتني ولا شهادة للأمانة أنا مقتل في أنا وقت اللي هو وزير داخلية أنا وقتها تسميت
0: أيوه
1: معتمد
0: نعم
1: وفي اجتماعات نتاع أيوه في ندوات أيوه المعتمدين اللي كان يشرف عليها هما
0: أيوه
1: بعد ذاك زملاء وقت اللي ياخذوا الكلمة سيد الوزير ناقصنا كذا نحبه كذا ناقصنا كذا ما عندناش الإمكانيات سيدي خزرنا الكلمة هذيك التوى ترن في وضني قال لهم تعرفوا إيش معناها معتمد معتمد قال لهم سلاك الوحلي
0: معناها باللغة الدارجة معناها
1: سلاك قلم
0: أكل الموسيقى الشعبية تأسفعين الحطاب أيوه
1: من احنا احنا حطيناك معتمد علاش
0: دبرس
1: دبرسك
0: كل الطرق
1: انت عندك صفه نتاع تمثيل الدوله
0: تمثيل الدوله
1: انت وزاتها شيف دوركستر انت اللي عندك الصفه السياسيه اللي تخول لك باش تجمع حول الميدان نتاعك كل المكونات
0: بما فيها معناها ممثلي الدوله والخواص وغيرها دبرسك
1: داخل المعتمديه هناك تمثيليات للادارات الجهويه تلقى الاداره الجهويه للتجهيز
0: البريد التجهيز غيرها الكل
1: ثم اشكال ثم اشكال المعتمد هو اللي عنده الصفة
0: صفة
1: باش يجمع الناس حوله
0: وباش في إعداد مشروع معين أيوة.
1: وهو شنو هو فاش باش نعطيك فاش يتلخص دور المعتمد مش باش نعطيك شنو المعتمد بالقانون النصوص القانونية
0: ولا الامتيازات
1: هذيك في متناول الجميع انزل على الشيخ جوجل طلع يعطيك واش تحب انت اما هو المعتمد فما اشكال مثلا في موضوع ما انا نجمع الاطراف المعنية الكل مباشرة
0: شو لما نتابع
1: الاشكال هذايا ترى كل واحد يعطيني
0: تشخيصه وبعد نمشيو للحلول
1: وانا نسمع لانه كل واحد
0: كما كان الاستاذ هادي نويره يعمل في المجلس
1: واحد
0: الوزراء
1: كل مسؤول محلي عنده زاويه ينظر منها للموضوع رئيس مصلحة التجهيز ما ينظرش من الزاوية اللي ينظر منها رئيس مصلحة الصحة ورئيس مصلحة الصحة ما ينظرش للموضوع والمعتمد يجمع
0: والمتاع التعليم اللي حسب مدسة
1: المعتمد
0: ولا
1: يزم يكون عنده يزم يكون عنده هكل التكنيك دو سنتيز أنا هذوما والحمد لله قريتهم في معهد الصحافة تكونت فيهم هو مش أمر سهل مش أمر سهل تسمع بعد ما تعمل التور دو تابل أنت تتكون
0: لك الخبر والتعليق حر كما قلنا الخبر مقدس
1: تبين ومن خلالكم انتم كونوا المشكل يتمثل في واحد اثنين ثلاثة هذه خدمتي أنا
0: هذه خدمتي والأخرى خدمهم نتاعكم
1: توا
0: أربعة خمسة
1: المشكل عرفناه شخصناه الحلول ونعاود نوزع الكلمة كل واحد يعطي حلول من منظوره هو
0: وتعمل محضر جلسة
1: شنو
0: محضر جلسة معك محرر ومعك
1: أنا كنت هذا نعمله بنفسي
0: بنفسك المحضر جلسة
1: ما كنتش نعتمد على المحرر
0: طرقنه وتبعثه
1: نعمله بنفسي علاش خاطر مش سهل
0: مش سهل
1: أعداد محضر جلسة راهو صنعة
0: هذاك علاش
1: ما نجموها إلا كتبت المحاكم
0: مقرر
1: كتبت المحاكم لازم واحد يكون عنده لا بيرفورمانس نتاع كتبت المحاكم
0: كل الحضور الذهني وكل الحيثيات وكل الأمور
1: باهي هذه الحلول اتفقنا في الحلول توا أي سيدي نمر للرزنامة
0: أيوة.
1: كيف يكوى ووقتش
0: وقتش. وتكون جاهز في الوقت هذاك ولا يمشي يتسرع يعطيك تاريخ بعد ما تسلمش المشروع
1: وبعد ما نخرج من الجلسة أيوة. هذيك يكون فما أن كونديكتور حاضر والمعتمد يتبع
0: أيوة.
1: التاريخ هذا يا فلان
0: صحيح ولا وتذكره كلزم تذكره وقوله
1: وقبل أنا شوف نحس ممكن نحس كان عندك صعوبة
0: قل لي
1: فاش تتمثل
0: مالية ولا
1: كان النجم محليا رفضوها فضوها ما نجمناش نرفع موضوع على سيد الولي هذاك هو هذاك اللي نعمله بكلنا تحت شرفه
0: نعم.
1: واللي احنا نتحركوا في اطار الصلاحيات
0: اللي باش نخدموا بالطريقه هذه توا، خاصه شوف. كثره مشاكل المواطنين واداره القرب وكل شيء، معناها
1: شوف شويه وقت
0: والمعلومه، خاصه المعلومه
1: شويه وقت
0: شويه وقت.
1: انا متفائل خير،
0: متفائل.
1: قلت لك ان اللي صار زلزال
0: فهمتني مش بالسهل،
1: فما معناها
0: لكن نقول لك توا فتنا 10 سنين دول العشريه
1: 10 سنين 10 سنين في تاريخ دوله لا تعني شيء. المهم نكون ماشيين في الاتجاه الصحيح.
0: صحيح، واش ما نمشيش في مسلك
1: باش يدي، لانه اذاعه الوقت
0: نقولوا احنا نفق
1: اذاعه الوقت غير مسموح به. اما المهم ماشيين في اتجاه في اطار تصور، في اطار مشروع، وراه اصعب عمليه هي عمليه رفع الانقاض.
0: رفع الانقاض معناه القديمه باش تبني
1: رفع الانقاض، باش مش معقول تبني على الانقاض،
0: تبني على الانقاض واش
1: مش معقول،
0: معناها تكون نقولوا احنا التيران الكل مهيئ باش الارضيه كلها مهيئه.
1: هذا ياخذ وقت،
0: ياخذ وقت.
1: احنا هو نعطيك امثله انا مثلا نعطيك امثله انا، معناها خلي لي نمشيوا لبعيد باش ما فهمتني. بوتين وقت اللي تسلم الرئاسه
0: أي أي مع كان مع ميدفيديف،
1: كيفاش خذاها كيفاش خذاها، قداش قعد الى فالو 20 باش وقف باش وقف ورفع راسه،
0: كان نائب رئيس
1: 20 سنه يخدم في صمت والمافيا على اليمين وعلى اليسار وجوب الردة وهذا يجبد
0: وجماعة الموالين الخارج الأمريكان
1: كل شيء تسمع أنت. وبعد وقت اللي فهمتي رجع وقت اللي معناها
0: قوات روسيا ورجعت على
1: وقت اللي عندما رفعت الأنقاض وتنظفت كل شيء وتجهر كما قلنا بكري لابلي انذفت وتسكرت وانطلقنا لأنه فهمتني ولا أنا اللي متفائل به هو الإنسان التونسي، الذكاء التونسي،
0: العقل التونسي،
1: لو سافوار فير تونيزيان،
0: لو جيني تونيزيان،
1: لو جيني تونيزيان. أنا جي كروا، جي كروا.
0: مادة الشخمة قول زعيم بورقيبة،
1: مادة الشخمة جي كروا
0: عندنا تبارك الله
1: موجودة.
0: وفي على معنى ذكر المادة الشخمة، بعد خروجك للتقاعد في 2016 فتحت هذا المشروع، مشروع لتصنيع مع طرف فرنسي في المنطقة الصناعية بخير الدين بالكرم، تصنيع الآلات لامتصاص نقولوا احنا الفضلات وكل ما هو ملوث داخل المحرك وغيرها. التقنية هذه حدثنا عليها مش معروفة،
1: هي تقنية هذه أنا اكتشفتها في وقتها قمت بجولة في 2012 في
0: الولايات
1: المتحدة الأمريكية
0: ميامية.
1: في ميامي بالتحديد وقتها عملنا معناها زيارات لك الجزر نتاع الكاريب وكذا. وقتها جيتني أنا opportunity باش على أساس مع الامسي باش لكن بعد 45 يوم حسيت لأنه المسافة اللي تفصلني على تونس مسافة
0: كبيرة
1: ياسر. وقلت هي معناها هذه فرصة ذهبية لكن مش في العمر هذا،
0: مش في واحد صغير عمره 30 عام،
1: لو كان جي عمري 20 سنة أقول لك أما كانت معناها كانت تجربة رائعة لكن ما وصلتش. وخلالك
0: عملت مع الفرنساويين،
1: اتعرفت مع على
0: الفرنساوي
1: وقتها حكينا مع
0: مهندس، هو
1: مهندس وعنده مشروع نتاع آلة معنا حاجة هذه في ولا تقوم بالسكونابيل لو ديكالاميناج دو توت سور دو موتور موتور دو فيكول،
0: مش ديغنوستيك،
1: لا لا لا لا سنارينا فوار هذاك لو ديغنوستيك
0: تدخل فيها
1: هذه تحط في الفلتر اير فما تيوب يخرج يخرج منه حاجه تولي كيما اكليكالامين هذاك من الكل
0: فما نقولوا احنا
1: سيتيون رياكسيون تصير رياكسيون غازوز مي سوني با سوني با اون رياكسيون شيميك
0: بعد يولي غاز
1: البرودوي اللي عندنا في الماكينه يتحول الى
0: كل ما هو سموم وكل ما هو دهون وكل ما
1: وكل ما هو معناها معناها الكلامين الكل
0: الكل الاجسام اللي نقول احنا السامة والغير.
1: معناها الماكينة هذه اللي ترانسفورم اون غاز
0: وقت تخدم الكهرباء يخرجوا باللي
1: يلزم الموتور نتاع الكهرباء بوندون تريتمون يكون اون مارش والتيوب هذا يتحط في الفلتر اير ويدور لي باروا نتاع الموتور الكل يدور عليهم ينظفهم بما على سبيل المثال بما في ذلك البومب دانجكسيون اذا كان الموتور مازوت
0: صعب الوحده البومب دانجكسيون
1: تصور انت تحل ما تصور تحل البومب دانجكسيون بترجعها معناها قربله انت من غير ما تحل البومب دانجكسيون معناها لي كلاميل كلهم معناها سابسورب ويمشيو اترافير
0: لي شابون تصدروا
1: الماكينه هذه كلها للتصدير هو ما هو معنا مشروع
0: في العام وصلتوا
1: هو معناها فهمتني
0: ست سنوات التجربة.
1: أي هكاك معناها
0: جات مع الكوفيد.
1: الكوفيد معناها رزمام العميل متاع متاع الكوفيد
0: وعملتوا تقريبا 20 موطن شغل.
1: أي معناها
0: صدروا الكل.
1: الكل والحمد لله معناها الناس الكل فهمتني ولا.
0: توا شنو اللي حصل لكم الصينيين إيش عملوا؟ اذكرهم بالخير إيش عملوا الصينيين؟
1: الصينيين خدموا على روحهم. يخدموا على روحهم.
0: التقنية
1: هذيك احنا معنا قعدنا ليدور سور لو مارشي انترناسيونال لمده 5-6 سنوات
0: إيوه.
1: الى ان معنا
0: خذوا هما القطعه وشافوا من الداخل كيفاش
1: وعملوها وروجوها في العالم بمعناها ارباع
0: باسعار كنت وقتها يدير لي 300 يورو القطعه
1: ولو احنا النجاعه فهمتني ولا لكن هما يلعبوا على الديزاين وعلى الحاجات هذيك كيف هذا وهذاك احنا جاتك
0: كلمتين سلاح تنجم تعاود المشروع هذا تعمل حاجه وعندنا منطقه صناعيه مازال حرب عندنا منطقه الفضاء القطب التكنولوجي
1: والله انا والله انا مستعد نضع نفسي اذا كان فما شباب
0: يحبوا الستارت ابر هالامور
1: يحبوا نكونهم نوجههم اما انا شخصيا باش نقف بصراحه انا تو على اعتاب 70 انا عيد ميلادي البارح 69 العمر ما عادش
0: لا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك الصحه بهذا الحديث نكون قد انهينا حوارنا مع المسؤول السابق المعتمد والمسؤول الشبابي في أكثر من ولاية وابن مدينة المنسير الأستاذ الصحفي سلاح الأنصاري. نلتقي بكم مع شخصية جديدة وضيف جديد لكم من نجم التحية.
2: شهادات حية
3: شهادات حية
2: شهادات حية حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكر رجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية. واعتبر في تصريح لوكالة سفريق للأنباء أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد، مشددا على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل التراجع اللافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن التاريخ 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك للأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ صادر عنه على عدم تأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. استعدادا لموسم الاصطياف، تواصل مصلحة النظافة ببلدية شطمري من ولاية سوسة تنفيذ جملة من التدخلات شملت قلع الأعشاب الطفيلية وكنس الأرصفة وحواشي الطرقات ورفع الأتربة، إلى جانب تجذيب الأشجار والنخيل بمختلف المناطق. ودعت البلدية كافة المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على نظافة المدينة والشاطئ والتصرف المسؤول في الفضلات. أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعا لآليات وجنود صهاينة بالصواريخ في بلدة البياضة جنوبي لبنان، كما أفاد بأنه اشتبك مع قوة صهيونية حاولت التقدم إلى بلدة حداثة جنوبي لبنان واستهدافها بالقذائف. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale.
3: Tunisie, Tunisie, hé, ma'ak rabbi, wenni, bé, bé.
1: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. في وقت سابق يفرض الاتحاد الدولي على المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة قدم باش يرجع اللقب بعد 4 سنوات، أي في النسخة اللي بعدها، وما يتم صنع كأس أخرى. المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 34 و38 هز اللقب الإيطالي على أساس باش يرجعوا سنة 1942، لكن مع قيام الحرب العالمية الثانية ألغيت المسابقة والكأس بقات في روما في خزينة إحدى البنوك. في وقتها الألماني هتلر حب يفتكوا بالقوة، وتم تفتيش كل ملاعبية إيطاليا وحتى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي، لكن الجيش الألماني ما تمكنش من الحصول عليه. فيما بعد أكد القصة أن واحد من كبار رجال الكرة في الكالشو الإيطالي باراتسي كان هز الكاس معه وخباه تحت سريره في علبة حذاء عادية حتى لسنة 1950 وانتم إرجاعه للاتحاد الدولي.
1: دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل معمل الأعلاف بن فيضة تطورا في معدل الانتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طنا، أي بزيادة قدرت بأربع مرات المعدل الشهري للسنة الماضية المقدر بحوالي 500 طنا حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بن فيضة. وأكد اليزيدي أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية بن فيضة استأنف التزود بالأعلاف من المعمل المذكور. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية القيروان جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيلي أن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 ألف والمتعلق بمضار التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والأشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. تم تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح منذ بداية سنة 26 و2000 حسب ما فاد به اليوم رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي. لونيفي أكد على ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، مقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور. أشار رئيس الجمعية على هامش ندوة تكوينية نموذجية للسلامة المرورية تتزامن مع انطلاق البرنامج الوطني لعطلة آمنة لسنة 26 و2000، إلى أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، وأن 52% من إجمالي الضحايا ينتمون إلى فئة الشباب. في العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان وفق ما أعلن مكتب رئيس نتنياهو، مشيرا إلى أنها أتت ردا على إطلاق حزب الله اللبناني قذائف نحو شمال الكيان المحتل. بعد قليل مساحة للرياضة مع حكيم اسطنبولي وبقية ضيوفه في حصة خاصة للاتحاد الرياضي المنستيري، فابقوا في الاستماع دائما على موجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصه متاعك في وقت اقصر وباجراءات اقل. dph.agrinet.tn منصه رقميه جديده جايه باش تقرب لك الخدمه العموميه وتسهل عليك مطلب رخصه حفر البير بسرعه اكثر وضوح اكثر وباقل تعب.
1: دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. يبقى البرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني خوليو أورلاتي كوتشيا اللاعبين صاحبي الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال دون التعرض لأي هزيمة بواقع 12 مباراة لكل منهم. زاغالو لعب جميع مباريات البرازيل في مونديالي 1958 و1962 محقق 10 انتصارات وتعادلين وساهم في تتويج السيليساو بلقبين متتاليين بل زاد سجل هدف في نهائي 1958 أمام منتخب السويد. أما أورلاتي كوتشيا أحد أبطال الأرجنتين في مونديال 1986 شارك في 12 مباراة في كأس العالم حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات دون أن يهزم بعد ما غاب في المباراتين الوحيدتين اللتين خسرت فيهما الأرجنتين في مونديال 1990 أمام الكاميرون وألمانيا الغربية. رقم استثنائي اصمد لعقود طويلة ليبقى زاغالو وأورلاتي كوتشيا ضمن أكثر لاعبين حظا وتأثيرا في تاريخ كأس العالم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. أنا اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الارتروس. في الحقيقة الارتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام. أما هشاشة العظام هو مرض صامت ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي باش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة ولا صحعات حتى تلقائيا. الكسور هذوما يؤديوا بينا إلى ألم كبير، إلى فقدان للحركة، إلى تدهور للصحة العامة للمريض، وإلى كلفة باهظة خاصة عند العائلة وعند المجتمع. المرض هذا راهو منتشر في العالم أجمع، يمس مرا على 3 ويمس راجل على 5. ميلا في الأخر نحب نقول لكم أنه عظامك أساس قوتك، فحافظ عليهم. مع تحيات الدكتورة سوسن زرور حسن.
2: دقيقة صحة.
4: بين الملاعب.
5: اهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الكرام في حلقه خاصه واستثنائيه اليوم نخصوها للحديث عن ابرز الانديه التونسيه اكثر حضورا على الساحه الوطنيه. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نفتتح في هذه الحلقه ملف الوضعيه الحاليه للجمعيه في مختلف جوانب القانونيه الماليه والاداريه في ظل ما يعيش النادي من تحديات تثير اهتمام الاحباء والراي العام الرياضي، خاصه بعد التطورات الأخيرة اللي شهدتها هيكل تسير داخل الفريق. باش نحاولوا من خلال هذا اللقاء الوقوف على أسباب الأزمة الراهنة، تحديد المسؤوليات، مناقشة الحلول الممكنة والواقعية الكفيلة بإعداد الاستقرار للنادي وضمان استمرار إشعاعه الرياضي ومكانه المتميز في كرة قدم وكرة السلة التونسية والإفريقية. باش يشرفني ونستضيف في هذه الحلقة السيد يسري البواب نائب الشعب بالجهة. مرحبا بك سي يسري.
6: مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعين وأحباء الاتحاد الرياضي المنستيري وكل مستمعي إذاعة المستير المهتمين بالشأن الرياضي.
5: أيضا سيد نزار الجمالي عضو الهيئة المستقيلة. مرحبا بك سي نزار.
7: مرحبا بك خويا حكيم ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المنستير. نحب نشكرك الحقيقة على البادرة هذه للتطرق الوضعية الحالية لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري، ومرحبا بجماهيرنا الغفيرة.
5: أيضا السيد علي البحوري، نعرفه ناطق رسمي في الهيئة المديرة السابقة لكن ناطق رسمي لهيئة فضل النزاعات، وبعد شوية نتعرفه على الهيئة لفضل النزاعات. مرحبا بك سالي.
8: مرحبا بك حكيم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير وكل أحباء اتحاد المنستيري داخل ربع هذا الوطن العزيز وخارج حدود الوطن، خاصة أحباء اتحاد المنستيري خارج حدود الوطن اللي توا باش يروحوا في الصيف هذا، والفريق مستحق لهم توا.
5: أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، شكرا على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الحوار المفتوح والصريح من أجل تشخيص الواقع واستشراف مستقبل الاتحاد الرياضي المنسيري. من أحسن الأغاني بمدينة المنسير، وإن شاء الله تكون باش تحل البيبان صراحة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري.

0: تحية متجددة لكل السادة المستمعين. حاب نحيي أيمن الشابي، منير بعتي، حمدي النقبي، حكيم اسطنبولي. نتواصلوا حتى للساعة الخامسة كما قلت في حلقة خاصة نسلط فيها الضوء على وضعية الحالية للاتحاد الرياضي المنسيري، ونبحث من خلال هذا البرنامج المحافظة على استقرار النادي وضمان استمرارية إشعاعه الرياضي محليا وقاريا. محلاش من البداية كما قلت يا مازري حل البيبان، حي أكيد السيد يسري بواب نائب الشعب الجهة، سيد نزار جمالي وسيد علي لبحوري. نبدأ بك سي يسري، البداية إن شاء الله تكون موافقة يا مازري حل البيبان.
1: إن شاء الله يا مواجهة إيجابية اليوم. كملنا احنا فتنا حتى مازري حل البيبان، مشينا عند بي منصور، يعني كانت البداية إن شاء الله مستيرية على قاعدة. شوف اليوم الجمعية جمعيتنا، ومعنا حتى مزيان والناس كل يوم تقف تتكاتف مع الجمعية مع النادي. كما قلت أنت من أبرز الجمعيات، بل في البداية متاعك في التقديم قلت من أبرز الجمعيات ومن أكثر الجمعيات حضورا. اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري هو أمانة بين يدين نسكل، اليوم نسكل يلزمها تقف مع بعضها باش نخرجوا من هالأزمة. فما أزمة ما يلزمناش ننكروا هذا، ونسكل نعرفوا أنه فما اليوم أزمة في الاتحاد الرياضي المنستيري. أنا ما نتصورش هي أزمة نتائج، لكن هي ممكن أزمة مادية، فيها أزمة تسيير، فيها ممكن أزمة اختيارات. طبعا بعد نعرفه مع
0: شمخير من سيد نزار الجمالي باش نشوفوا حال الجمعية، وضعية الجمعية الحالية من ناحية المالية والقانونية، هذه اللي هم أكثر أحباء للفريق.
2: والله أخويا حكيمة، والحاجة نحب نحكي الوضعية القانونية للجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للهيئة متاع السيد مسلم إسلام قدمت استقالتها. طبعا لقرار الهيئة المديرة معناتها في الاستقالة تم إجراء جلسة عامة، بش إن شاء الله بش تصير جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 جوان. بالنسبة للهيئة المديرة بتاعنا معناتها نحب نستغل الفرصة نحب نشكرهم فردا فردا اللي قاموا بعمل كبير. الهيئة هذه اللي موجودة المستقيلة حاليا الحقيقة أجلت الأزمة هذه من أول الموسم حتى الأواخر شهر أفريل. كما تعرف الناس الكل الحقيقة ما هيش أزمة تسيير كسوا في الهيئة الحالية ولا في الهيئات السابقة. هي أزمة مالية بحتة. تراكم الديون بتاع سنتين أو ثلاثة، معناتها كما نقوله الحقيقة ما هيش أزمة تسيير، معناتها كسوا الهيئة الموجودة ولا الهيئات السابقة إذا كانت توفر المال. راهو الهيئات السابقة ولا الهيئة هذه راهي قامت بخلص الديون. دونك الحقيقة لازم الناس الكل تحط اليد في اليد، الجمعية جمعية الناس الكل،
0: وهذا ما أكدوا في فيديو سابق الأستاذ علي عباس.
2: بالمناسبة تحية ليه. بالمناسبة نحب نشكر الأستاذ علي عباس والأستاذ علي مزالي وسي يسري البواب الحقيقة اللي قاموا بعمل كبير الأيامات القليلة الفارتة في تقريب وجهات النظر. الحقيقة كما قلت لك الجمعية هذه جمعية الناس الكل، وما نوصلوا بإذن الله معناتها النجاح الجمعية إلا من الناس الكل تحط يديها في دين بعضها، وإحنا كهيئة مديرة الحقيقة منفتحين لما هو في مصلحة الجمعية.
0: ندخل مباشرة في صلب الموضوع، ونذكر أنه السادة المستمعين وأحباء الاتحاد الرياضي بالخصوص الاتحاد الرياضي المنسيري نجموا يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على الفيسبوك، وأيضا على الهاتف 73 460 800. إذا عندكم أي تساؤل مرحبا بكم. من ناحية الإيجابية كما قلت أنه اللوجو على مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. ندخل في صلب الموضوع، نحكي على الوضعية الحالية للفريق باش يعرفوا الأحباء وين وصلت وضعية الفريق من ناحية القانونية ومن ناحية خاصة المالية.
2: أي بالنسبة للوضعية القانونية كنت جاوبتك، معناتها اللي هو معناتها تفتح باب الترشحات بداية من يوم 2 جوان، والانخراطات موجودة على ذمة أحباء النادي في مقر الجمعية. بالنسبة للوضعية المالية وضعية صعيبة برشا. الحقيقة وضعية صعيبة، لازم تضافر الجهود متاع الناس الكل. بالنسبة للهيئة المديرة حاولنا الحقيقة معناتها لو ماكسيموم باش نمنعوا الجمعية، مي كيما قلت لك فما عدة ديون متخلدة في السنوات القليلة الفارطة اللي تعدات، لازمنا نلقاو الحل الناس الكل. الجمعية هذه جمعية الناس الكل، لا هي جمعية مسلم إسلامة ولا نزار الجمالي ولا غيره، هذه جمعية الأحباء وجمعية رجالة النادي، وإحنا منفتحين لما فيه خير الاتحاد الرياضي المونستيري.
0: يعني بالنسبة للوضعية المالية وضعية حرجة.
2: حرجة جدا. وضعية حرجة. مالوروزمون إحنا قمنا بتسوية 25 ملف. قامت الهيئة المديرة الحقيقة بدفع أموال كبيرة معناتها كهيئة مديرة منتخبة. كما نقولوا الوضعية صعبة بلوز موا. مي بقدرة ربي البلاد هذه عندها رجالها وبإذن الله إن شاء الله على قريب تفرج الأمور.
0: في متابعة أيضا للموضوع سيد يسري بواب، كيفاش تشوف أنه الوضعية المالية؟ أنه نعرفه أنه الفريق قاعد يعيش في وضعية أزمة مالية كبيرة برشا، والملفات وراء ملف، وفما وقت قصير برشا بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: هو الأزمة المالية للفرق التونسية راهي ماشي حاجة معناها حكر على الاتحاد الرياضي المونستيري، اللي ما تقريبا فما وضع جمعية فقط في تونس اللي ما عندهاش مشاكل مالية، ولو نظرا لأنه رئيس الجمعية وتعرفوا اللي هو الترجي الرياضي التونسي. لكن بخلاف الترجي الرياضي التونسي اللي ذولي اليوم جميع النوادي تعاني من أزمة مالية. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري، وضعية الاتحاد الرياضي المونستيري، احنا راهو نقعدوا ديما احنا جمعية كبيرة بتاريخها، كبيرة معناها بجماهيرها كبيرة، لكن قعدنا محصورين على على على مدينة المونستير. ولو انه اليوم الحقيقة في جهة المونستير فما التفاف كبير من اهالي الجهة، من ولاد الجهة حول الاتحاد الرياضي المونستيري، والحقيقه معناها لقينا معناها التجاوب من برشا ناس من وسط الجهه مع الاتحاد الرياضي المونستيري، من ولاد الجهه، ولاد المستير الكل، اللي احنا نقول ولاد المستير الكل. لكن رغم ذلك راه اليوم كيما تعاني تشوف وضعيه البلاد كلها، وضعيه العالم الكل، فما ازمات. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري يعاني كيف وكيف الجمعيات الاخرى، مع انه تعرفوا انتم وضعيه الجماهير، الجماهير الضيفه اللي اليوم ما ماهيش قاعده تدخل، اللي كانت قبل كنا نعملوا لي ماتش غالا، كنا فما كانت مداخيل في في الـ في الـ في الجرادام، انا البيتري تجيب لك المداخيل الكبيره. اليوم فما ازمه من ناحيه هذه اللي تعانيها جميع النوادي، كيف كيف من ناحيه سبونسور زاد فما ازمه كبيره. اليوم جميع الشركات تقريب فما ازمه اقتصاديه في البلاد كلها، اللي خلت اثرت برشا على جمعيه الاتحاد الرياضي المونستيري ولا على جميع جمعيات الكره. لكن ذلك لا يعني ان نرمي يدينا او نهبط يدينا ونرمي المنديل. احنا اليوم متوجهين لرجال النادي، لأبناء النادي، لأبناء الجهة، لأحباء الاتحاد الرياضي المونستيري في جميع ربوع الوطن. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري كما كنت أنت قدمته من أبرز ولا من أبرز النوادي، واللي أعطاه نكهة للبطولة، أعطاه نكهة في كسوة في الباسكيت، كسوة في الفوت، عاطي نكهة للمشهد الرياضي بكله، خلى سنين أعطاه نكهة جديدة. كنا قبل من قبل من قداش من جولة نبدأ نعرف شكون البطل وشكون اللي باش يتوج. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري في السنين الأخرانية أعطى نكهة كبيرة للبطولة، خاصة البطولة التونسية، وخلى أنه التتويج يتحسم في آخر المباريات، في آخر الجولة، وهذا خلى أنه برشا ناس تبع الاتحاد الرياضي المونستيري. صدقني أنا في المجلس أول مرة في تونس ساعات نقعد مع ناس يسميولي لجوار في الاتحاد الرياضي المونستيري، ويسميولي ويعطيوني وضعية الاتحاد المونستيري، يبدأوا مطلعين أكثر من هنا. ولهذا اليوم الاتحاد المونستيري الحقيقة عمل إشعاع كبير، هذا اللي احنا اليوم قاعدين نلوجوا أن نحافظوا عليه وما نحتكرش الكلمة.
0: نبدأ سينيزارك أيد الاتحاد المونستيري عنده المنع من الانتداب، وأيضا مهدد بالمنع من المشاركة في بطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم.
2: صحيح صحيح، احنا يمكن القدر متاعنا باللي تسلمنا الجمعية والمنع موجود، كنا معناتها رفعنا المنع في أول الموسم بعد ما تسلمنا مقاليد النادي. حقيقة كهيئة مديرة تمكنت بإمكانياتها الخاصة كما قال سيسري، الدعم مهوش موجود نظرا للظرف العام بتاع تونس اللي تمر بيه. الحقيقة المستشهر الأول بتاع الاتحاد الرياضي المونستيري اللي سناء معناتها مالوروزمون كما نقوله ما دعمناش، هذاك أثر على وضعية النادي.
0: يعني نحكيه شوية أرقام، لأنه برشا أحباء يقول لك كانوا قادرين قادر فريق الاتحاد المونستيري باش يتجاوز الازمه هذه. نحكي شويه ارقام على بالنسبه للعجز المالي لفريق الاتحاد المونستيري، واللي يلزم في اقرب وقت ممكن يتم تسويه الوضعيه هذه.
2: الحقيقة الأرقام نحكيه بلغة أرقام، ما يعادل عن مليارده في القريب العاجل لازم يتسدد الجمعية الاتحاد، هو للأمانة أكثر من مليار اللي تيجي أكثر من مليار، ما يعادل مليار و 360 مليار و 370 ما فما دوسيات نجمون فضوهم في القريب العاجل إن شاء الله بتضافر الجهود. بالمناسبة هذه كما قلت نحب نشكر الأساتذة كسواس علي عباس، سي يسري بواب، سي علي مزالي اللي توصلوا معناتها
0: وبدأتوا في حل الملفات
2: بمعية الخيان لتأسيس لجنة مستقلة لفض عن النزاعات اللي على رأسها سي سامي سليمان، سي علي البحوري، سي حاتم حرزلة، سي ثامر محمود، مشكورين يجمعنا حب الاتحاد. علاش قلت لك الاتحاد راهي ملك الناس الكل،
0: واللجنة هذه يعني بموافقة الهيئة المديرة
2: بالطبيعة، اللجنة هذه قانونية معناتها بموافقة الهيئة المديرة صدقنا عليها في محضر جلسة وقانونية 100%.
0: ندخل في صلب الموضوع، نمشيو للسيد علي البحوري بصفتك ناطق رسمي للجنة هذه، كيفاش صارت هذه وكيفاش تم تعيين الثلة وأيضا خلية النحل نجم نقوله اللي تبحث على مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المونستيري؟
3: ربي حكيم، قبل ما نحكي على النزاعات حبيت نوضح نقطة، راو عمناه الاتحاد المونستيري في الوقت هذا بالذات في 15 جوان خلصنا 250 ألف دينار لرفع معنا الانتداب. كان عندنا مرة انتداب وكان عندنا لاعبين من 3 و4 سنوات التالي ومنهم قضية سان بيدرو ذي، وإحنا أول فريق في تونس عم ناول رفعنا مع الانتداب يوم 15 جوان. واتصل بي وقتها السيد معز المستيري ناطق الرسمي باسم الجامعة وقال لي برافو الاتحاد المستيري هي الفريق الوحيد اللي احترم الأول ديلي نتاع 15 جوان، معناتها الوضعية راي كوميول معناتها موجودة من قبل لكن بتاتر سنة تفاقمت الوضعية. توا باش نرجع ونحكيو على وسنة راهو كيتسلموا نزار الهيئة هذه ما خذتش من انتداب في كرة قدم، خذت كان في كرة سلة. في كرة قدم كانت الوضعية قانونية وانتدبوا لاعبين من اللي دخلوا انتدبوا لاعبين. نمشيو توا للجنة ذي، اللجنة ذي وقع اتصال بينا من السيد علي عباس والسيد علي مزاري والسيد يوسف البواب منذ بداية شهر ماي. قبل ما توفر البطولة وقت ما زالت الكرة ما زالت تبامبي والاتحاد ما زال يشارك وكرة السلة ما زالت ما تحصلتش على البطولة. من وقتها بدأت المشاورات والاتصالات، الحقيقة احنا ما كناش ما اعطيناش الموافقة من الأول نظرا لعدة ظروف، لكن في الاخر كما قال سي يسري وسي نزار يجمعنا حب الاتحاد المونستيري والوضعية راهي باش ما نقولوش اختير راهي دقيقة جدا، معناتها بالحق راو اليوم اللي نضيعونا معناتها بحسابه توا. واحنا ديجا كي قلت لك بدينا من اول ماي نحكيه في المشاورات اليوم 6 جوان ولا 7 جوان معناتها ديجا عندنا شهر ضايع، وراو من هنا فصاعدا كل نهار راهو يضيع راهو يمثل خطر محدق على مستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري.
0: وهيك علاش احنا وقتاش اخر وقت بالنسبه يلزم تتفضل النزاعات هذه؟
3: هو توا حسب اللي انونسي من الجامعه التونسيه كره السله هما الكره القدم هو 15 جويلية اخر اجل، هذاك الاجل
0: تقريبا تقريبا
3: مازال معناتها شهر وجمعه. والمبلغ المطلوب في الاحكام الباتة قبل 31 مارس 2026 هو ما ينازل مليار. احكام باتة قبل احنا توا كخطوه اولى اللجنه المستقله ذي باش تتلهي كان بالاحكام الباتة اللي تمنع المشاركه. ماناش نحكي ولا منع الانتداب خاطر فما احكام باتة تمنع المشاركة في البطولة، وفما زاد قضايا أخرين اللي هي منح التكوين وكل شيء اللي هي فيها ما تمنعش المشاركة لكن تمنع الانتداب.
0: يعني الأحكام الباتة اللي تمنع المشاركة هي تقريبا مليار،
3: في حدود المليار،
0: معناتها بخلاف المنع الانتداب فما
3: قضايا أخرين،
0: فما قضايا أخرين، فما فلوس أخرين، باش نكونوا واضحين معناتها للسادة المستمعين
3: لازم فما جيستيون دي بريوريتي. أهم حاجة البريوريتي هي الأحكام اللي تمنعك باش تشارك في البطولة الموسم المقبل. وراو نتذكروا اللي صارت كومينيكاسيون الموسم الفارط من الجامعة التونسية لكرة القدم، عم ناول تساهلوا شوية ومدوا في الديلي سنة ما فماش تساهل، راو معناتها لازمنا نحطوا جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري في الصورة. راو موعد 15 جويلية نجم ما يكونش فيه
2: تمديد.
3: دونك معناتها باش نكونوا واضحين راهي الوضعية دقيقة، والمهمة اللي قبلناها هي مهمة تاريخية للنادي ولمستقبل النادي وما نجموش نخدموها احنا اربع اشخاص اللي سميهم تيزار. راهو لازم تضافر كل الجهود وكل المتداخلين في الشأن الرياضي في مدينة المنستير، احباء، جمهور، مسؤولين سابقين، مسؤولين لاعبين سابقين، مسؤولين حاليين، فما زاد عباد في ولاية المنستير متعاطفين مع اتحاد المنستير، لازمنا نفتحوا زاد على ولاية المنستير ككل. راهي كان ما تصيرش هذية ونحيوا الاشخاص راهو الكلنا نذوبوا قدام اسم اتحاد الرياضي المنستيري. دونك توا راهو لازم الخدمه تبدا من اليوم. كان احنا اليوم بركة تحصلنا بدات احنا عندنا جمعه نتصلوا بالعديد من الاشخاص شوفوا استعدادهم للمشاركه في تو نحكيهم بعض الديتاي. المهم راهو الوضعيه ما عادش تستحمل التاخير.
0: يعني تقريبا ابرز الملفات خلينا نفتحوا شويه الموضوع، لانه برشا من الجماهير الاتحاد المنستيري مستسهل الموضوع، تقول لك يعني تو يتم حل الاشكاليه بكل سهوله، لكن فما وضعيات حرجه يعني.
3: فما وضعيات حرجه، فما عديد من القضايا تحبوا نسميه ماذا بينا ما نسميهوش اللاعبين، لكن اهم قضيه هي قضيه سان بيدرو في صفقه انتقال فابريزيغي اللي وقع خلاص القسط الاول منها في جوان 2025. فما قسط آخر ثاني كان في 31 جويلية 2025 ما وقعش خلاصه على خاطر صارت عقلة على الكونت نتاع النادي. يوم اللي كان باش تصير الخلاص صارت عقلة على الكونت نتاع النادي، ونذكروا العقلة نتاع فلوس الجفالي صارت العقلة، والعقلة ترفعت ما عندهاش برشا من هذه. وكان فما
4: خمسة دقائق بعد ما
3: هبطوا الفلوس تاع الجفالي صارت عقلة على حسابات النادي، معناتها فما نتجاوزوا الموضوع ذا. وفما قسط ثالث كان في شهر آخر شهر سبتمبر ولا أكتوبر 2025 ما وقعش خلاصه. دونك عاودت رجعت للفيفا القضية، ولكن فما ديفري زايدين انتع الفيفا. دونك من أهم القضايا هي قضية سان بيدرو، لكن القضايا الكلهم في نفس الكسوة محليين ولا مع أترافير الفيفا الكلهم مهمين، خاطر هذوما الكلهم يمنعوك من المشارك، خاطر فيهم خلينا نفسروا الجمهور فيهم أحكام باتة صادرة قبل 31 مارس 2026.
0: والحمد لله مدينة المنستير تعج بثلة من الأساتذة الأكفاء، وقت نحكيه على علي مزالي، علي عباس، يعني العديد من الأساتذة اللي قادرين أنه من ناحية القانونية نخرجوا الفريق لبر الأمان. نرجع لك سي نزار، وكي سمعنا سي علي البحوري قلت الاتحاد الرياضي المنستيري أيضا الهيئة المديرة رغم الاستقالة متاعها مازال قاعد تشتغل يعني في بعض القضايا، من بينها قضية الجنوني اللي صارت في المدة الأخيرة، أيضا الشيخ والي، يعني فما ملاعبية في نفس الوقت بعد الاستقالة، والهيئة المديرة حريصة أن تبحث عن الحلول من أجل مصلحة فريق الاتحاد المنستيري.
2: أكيد بالنسبة للجنوني الحقيقة قامت الهيئة المديرة بتسوية وضعية اللاعب. بالنسبة للموضوع الشيخ والي الحقيقة قمنا ببروتوكول داكور مع اللاعب وبزلت في حدود 30,000 دينار ويتغلق الملف.
0: يعني باش يتسكر الملف نهائيا بالنسبه للاعب الشيخ والي.
2: عملنا بروتوكول داكور مع اللاعب ومازال اللاعب معناتها يحب من الاتحاد الرياضي المنستيري 30,000 دينار ويتسكر يتغلق الملف.
0: بربي ما دام انه الرئيس سمعنا انه خارج تونس فما عده تساؤلات من ناحية الاتحاد المنستيري، هل انه مساله معناتها بحث على مدرب، ما نعرفش شنو قاعد صاير بالنسبه.
2: هي الحقيقه زياره عمل نقولوا فيها زوز اسباب. كانت المنتخب مدغشقر توجه بدعوه للرئيس النادي للقاء المغرب ومدغشقر بحكم عندنا لاعب
0: من مدغشقر
2: ينشط مع الفريق مع المنتخب نتاعهم. وفما موضوع اخر معناتها فما محادثات مع ممر اجنبي ان شاء الله ربي سهل.
0: يعني الهيئه المديره كما قلت قاعده تشتغل، تقريبا ابرز القضايا اللي قاعدين تبحثوا عن الحلول حاليا بعد القضيه نتاع لاعب الجنوني ايضا الشيخ والي، ابرز الحلول بالنسبه لكم وقاعدين تشتغلوا فيهم الان.
2: الحقيقة احنا كهيئة مديرة ما نجموش نخليه الجمعية في حالة فراغ وما فماش حتى انسان محب او غيور على الجمعية هذه باش يخليها في حالة فراغ كسوا واصلت الهيئة ولا ما واصلتش. احنا من احباء نادي وباش نرجعوا من احباء نادي.
0: انتم

0: إلى اللي اكتسبناها ما تنجم ينجح النادي إلا ما الناس الكل تحط يديها في دين بعضها تتضافر جهود الكل.
1: والدليل على ذلك كما قلت أنه سيوسري أنه فما أنه الربط بين الهيئة لفض النزاعات لأنه بموافقة الهيئة المديرة في الأخير.
2: خليني ساعة نرجع بربي يا خطر، فما كلام تقال في إذاعة خاصة وتقال يخرجوا عنه معناه فما رجل عمل في المستير مع نائب الشعب يسير البواب قاموا بإقناع الرئيس مسلم إسلامة بالعدول على الاستقالة متاعه. شوف الوضعية هذه شوف ما نجم تجد على حتى حد، خاطر من الناحية القانونية مسلم إسلامة وقت قدم الاستقالة متاعه ما قدمش وحده، قدمت هيئة كاملة يعني يا ما باش تثني مسلم إسلامة والهيئة متاعه كاملة على الاستقالة. اثنين الهيئة المستقلة للانتخابات دعات وفات وقتها للجلسة العامة الاستثنائية الانتخابية وحدد التاريخ بيوم 24 جوان آخر أجل لتقديم القائمات المترشحة و30 جوان لإجراء الجلسة العامة. هل أن وقت يسري البوهيب يجي المسلم إسلامي ويقعد باش يقدم باش يرجع على استقالته، شنو هي الدعوة هذيك للجلسة العامة الانتخابية نفسخوها بالقوم؟ معناها كان جينا قائمة قبل 24 نقول لا سامحنا راه يسري البوهيب قنع مسلم إسلامي أنه يرجع على استقالته، ما يصيرش هذا. اللي قنعنا به مسلم إسلامي وقتها قعدت أنا وسي زهير شاد وسي علي مزالي وقنعنا ونشكر سي علي سي زهير شاهد وسي علي مزالي كيما نشكر جميع تقريبا الوتلجيه اللي في المستير وخاصة نخص بالذكر فتحي حرزالة نخص بالذكر سليم الدماسي أنيس المدب الناس اللي عاونت الاتحاد الرياضي المونستيري واليوم بالحق نلقاو ناس واقفة مع الاتحاد الرياضي المونستيري. قنعنا سيد مسلم سليمة والهيئة المستقلة أنه الفترة هذه ما تكونش فما فترة فراغ، مواصلة العمل كيانها هيئة منتخبة وتخدم على روحها ما فهم مصر حتى شيء. علاش؟ على خاطر كما كان يقول علي بكري راهو النهار بحسابه في عمر الاتحاد الرياضي المونستير وخاصة في الفترة هذه ما نجم اليوم فترة فض نزاعات، اليوم فترة انتدابات، فترة فسخ عقود، فترة إبرام عقود. يعني اليوم هل أنه نخليه اليوم احنا نكتفوا يدينا نقعدوا نستناه في 30 جوان شوفوا تجي هيئة الفانتكات ولا ما تجيش ونقعدوا نتفرجوا على السوق قاعد يفرخ مجوريت من الممرنين من فما حاجات كما لو 5 جوان كانت فما قضية متاع القانون يعني كانت فما جلس وتأجل. لكن إذا كان خرجت الهيئة دي شكون باش يمشي وشكون باش يقدم وشكون اللي معناها باش كما قال لك إبرام اتفاق معها عطاو شوية فلوس معناها وجبنا شوية فلوس وحصلنا شوية فلوس ولمينا ومدينا وبدينا نحلوا في المشاكل معناها جزئيا باش نحاولوا على الاقل نجيبوا المشاكل الانيه والظرفيه ومن طو يعطيهم الصح كهيئه مديره. طرحنا عليهم مساله اللجنه، انا كنت وقتها في جنوب افريقيا في البرلمان الافريقي واتصل بي سي علي عباس قال يسري راي الوضعيه هكا وهكا شنو نعمل وتم الاتصال ببرشا وخيان والاستاذ علي مزالي بارك الله فيه عمل الاتصالات اللازمه الكل وسي علي حتى علي في الحج علي عباس واحنا نتصلوا يوميا بالمسنجر عليها وشنو صار يقول لي يسري انا كلمت فلانيا علي مزالية كذا وقعدنا ولو خيان مع حاتم حرز الله مع سامي سليمان نشكرهم مع ثامر محمود مع علي البحوري مع جمال السقة باش ما ننساش منيش باش نسمي الناس الكل، لكن اليوم قعدنا مع العباد الكل قعدنا مع برشا ناس ومع الهيئة المديرة المستقيل وكان الحقيقة اجماع لانه مصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري قبل الناس الكل. اليوم الحاجة الباهية في الخيان الكل انا مقبل ما يكونوا مسؤولين راهم محبين وكانوا ولاد الفيراج وكانوا بكلهم ولاد معناها محبين غيورين على الاتحاد الرياضي المونستيري ومسيره وانك انت تكون معناها محب الاتحاد الرياضي المونستيري راهي هويه الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم بالحق معناها تحس بروحك فما انتيتي فما حاجه اللي احنا ننتميو لها. اليوم الناس الكل الحقيقه وقت لا تطرح الموضوع كان شويه فما شويه هكا كيما ريتيسونس من بعض الخيان لكن ما اخذناش برشا وقت باش فضيناها الموضوع هذا ورجعت الناس الكل وثنيت الركب وقالت لك نخدم على روحنا. وبالمناسبه هذا هو محضر الجلسه السيد نزار الجميلي تقدم لسي علي السي علي البحوري هل محضر الجلسه هذا واش تقولوا اش بيه عندي انا خاطر نزار ما كانش هنا في المسير دونك انا خذيته من عند السيد الكاتب العام دونك هذا هو المحضر الجلسه اللي باش يعطي شرعيه للجنه تفضي النزاعات لي المحاولة توفير الدعم اللازم لفض النزاعات هذه. هذم الكلوز اللي موجودين في محضر الجلسة هذم إذا بينا ما
1: لا
2: موجودين في المحضر الجلسة هذه تم الاتفاق بهم. فما حاجات اللي بالحق معنى اي هيئه مديره اخرى ترفض انا باش تتخلى عليهم كما بيع ليزابون ما وكل شيء، لكن تم التوافق على انه نعطيه للهيئه هذه كل الاليات وال

0: ولا معناها الامكانيات من انها تحصل اليوم الفلوس خاطر الامور معناها مستعجله. الهيئه المديره كانت متفهمه مستقيله متفهمه جدا، مع العلم انه زاد هي باش تخدم بالتوازي ل انها زاد تتحصل على دعم وتحصل على فلوس للديماراج نتاع السيزون، خاطر فما حاجات اخرين كما قلنا اليوم، فما فسخ عقود، فما ابرام عقود، فما ممكن تعاقد مع لاعبين في الباسكت، ما تنساوش اليوم عندنا بال وعندنا برشا حاجات اليوم يلزمنا نخدموا عليهم. عندنا ان شاء الله منع الانتداب والمنع من المشاركه في الرابطه المحترفه باش تكون عند اللجنه هذه، وهما اللي باش يكونوا مهتمين بالفولي هذا. الفولي الاخر باش يكون عند الهيئه المديره، وعندنا احنا الناس الكل احنا باش نكونوا موجودين من هنا ومن هنا. ومن وأنه هالكونت هذا اللي كما أعلن عليه الأستاذ علي عباس بش يكون ما تتصرفش فيه الهيئة المديرة، بش يكون خاص بالنزاعات، وهذا هو اللي وقع عليه الاتفاق. نخلي بعد طول الأخيان علي البحوري وممكن يتكلموا في شوية ديتاي متاع الموضوع هذا، لكن أنا اللي نهني به الجمهور اليوم الناس الكل ملتفة مع الاتحاد الرياضي المنستيري. ما ننساش باش نشكر السلطات المحلية والسلطات الجهوية اليوم على وقفتها الصحيحة صحيحة صحيحة من الاتحاد الرياضي المنستيري، كسوة بلدية أو السيد الوالي كولاية. اليوم بالحق معناها فما وقفة كبيرة والتفاف حول الاتحاد الرياضي المنستيري، هذا الصرح الكبير اللي اليوم بالحق اليوم هو في حاجة لرجاله والقى رجاله. رجاله هما الناس اللي ملتفة به اليوم. دعوة من هنا للناس الكل نقفوا مع بعضنا. صحيح هي مرحلة صعبة، هي مرحلة خايبة، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري هو المستفيد أو المتضرر من نجاح أو عدم نجاح هذه هذه هذه المرحلة. لهم لا أشخاص لا حتى شيء. الأشخاص طلب منهم الجمهور أنهم يستقيلوا، كانوا عند كلمتهم استقالوا، لكن رغم اللي هم استقالوا هم ما زالوا موجودين اليوم لوضع الجماعي على السكة بتضافر الجهود مع برشا وخيان أخرين. اليوم فما ناس أخرين قاعدين نحاولوا، أن احنا قاعدين مع سي علي بن زرتي وأشخاص أخرين
1: البارحة شوية على هيئة الحكم إن شاء الله بعد شوية أوكي. اللي باش يتم إصدارها مع السيد علي بن زرتي وبقية الأخوة. نحب نرجع لك سي نزار ونرجع لسي علي، أبرز المحاور يعني تم تقسيم من أجل مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري تم تقسيم الأدوار. بالنسبة للأدوار متاع الهيئة الحالية المستقيلة، شنو أبرز الأدوار اللي باش تقوموا بها في الفترة الحالية؟
2: والله خليني نعطي حق الهيئة المستقيلة هذه متاعنا، حب نشكره الحقيقة. قمنا بخلاص عديد الديون، هي ديون عادية راهو الأمانة. أي إنسان باش يتسلم الجمعية ديما نقولها يعرف روحه على شنو قادم. احنا كهيئة مديرة قمنا بخلاص ديون وقمنا بوضع أموال أكثر من اللي تيجي اللي موجودين حاليا، ولكن الهيئة المديرة المستقيلة نتاعنا معناتها غير قادرة باش تعاود توفر الأموال هذه. دونك مشكورين للخيان صراحة، معناتها جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري جمعية كبيرة، كبيرة بولادها، كبيرة برجالها. دونك احنا باش نحاولوا ان شاء الله نقسموا الأدوار، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب الناس كل.
1: يعني ابرز الادوار اللي معناتها تبحث عن حلها الى حد.
2: بالنسبه للهيئه المديره هي الحقيقه كما قال سي يسري، ابرام العقود وفسخ العقود. وفما عدد معناتها لاعبين مازالوا يحبوا بعض الاموال من النادي، باش نحاولوا نسويوه ونخليه توسكي ليتيج ولا
1: نفتحوا قوس مثلا مالك الميلادي.
2: بالنسبة للمالك الميلادي، الحقيقة المالك الميلادي اللاعب انتهى عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري
3: مازال خاطر
2: 30 جوان موسم الرياضي موسم الرياضي عليه انتهى عقده رياضيا، انتهى عقده في الشكل
3: شكل شكل كان شكل ما تمشي يطالب شهر
2: جوان. احنا في اطار تسوية وضعية مالك الميلادي وحكينا معه حتى عاد جديد وما زلنا في طور الديكوساسيون مع اللاعب، ان شاء الله ربي يسهل اللي في ذا والخير ربي يسهل فيه.
0: هو نورمالمون مالك الميلادي يعني اللي نعرف انا انه اذا كان باش يجدد في تونس ممكن الاولويه
2: للاتحاد الرياضي المنستيري
0: في اطار
2: صحيح بالضبط هيك فهمت.
0: فسر مساج فسر للجمهور
2: الاولويه للاتحاد الرياضي المنستيري اذا كان يكون فما عقد قريب من عقد نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري
0: من العرض
2: معناتها
1: يعني عارف. قدمت له عرض انه من اجل تجديد العقد نتاعه.
2: احنا ما زلنا في محادثات مع اللاعب والحقيقه نحب نشكر الهيئه السابقه وقت اللي تصاب اللاعب مالك الميلادي جمعيه الاتحاد الرياضي المنستيري جدت له عقده، وهذا اللاعب لازم يتذكره ما ينساش فهمت وصلوا يظل لي حتى حبوا يجددوا له بسنتين هكا ولا أيه. وبعد هو رفض معناتها حب يجدد بسنه واحده. احنا اللاعب معناتها نحكيوا معاه لازم هذوما الكل يتحطوا في الاطار معناتها حتى اللاعب يعرف شنو قدمت له جمعيه الاتحاد الرياضي المنستيري في الظرف هذا شنو باش يقدم اللاعب للاتحاد الرياضي المنستيري. الحقيقه ملك الميلادي من احسن اللاعبين الموجودين في الجمعية الوليدات الكل ما شاء الله عليهم إن شاء الله نتواصلوا الحل إن شاء الله.
1: نمشي لك سي علي تقريبا أبرز اللي النقاط اللي باش تحاولوا تخدموا عليها سالي.
3: احنا توا باش
1: نبدأ وبحب يذكرني بالأسماء اللي معاك
3: هي اللجنة برئاسة سي سامي سليمان معاه سي ثامر محمود سي حاتم حرزلة والعبدو لله لكن باش نتصلوا بالعديد من ديجا بدينا في الاتصالات
1: وعندنا الباب مفتوح لكل الاشخاص
3: موافقه نتاع عداء برشا اشخاص معناتها قالوا نعاونوكم ونخفوا معاكم ان شاء الله نحبوا بالفعل. هو تو اهم النقاط اللي هي يكون عندنا ان كونت بونكير انديبوندون صحيح باش يقعد تصحاح خاطر بالقانون لازم عند النادي رئيس النادي وامين مال لكن صار فما ان انجاجمون مورال اللي لي زوردر دو فيرمون اللي كيمش يخلصوا النزاعات باش يكونوا من احنا والرئيس النادي والامين مال باش يسونجاج باش يصحوا. خذينا بيع الاشتراكات باش نحاولوا نخدموا عليه ان شاء الله ذا الموضوع هذا بدينا ديجا في المحادثات مع لازمها برشا خدمه ديجيتال وبرشا خدمه اونليني باش تبدا نسهلوا على المواطن وراهو سناب ان شاء الله راهو اي محب للاتحاد المنستيري ما يزموش يربط الاشتراك نتاعو بالحضور في الملعب راهو باش تكون انت مشترك في الاتحاد هذا واجب باش تنجم تحاول تخرج الفريق من الوضعيه الدقيقه نتاعو معناتها ما يلزمناش نربطوا الاشتراك بالتشكيله كره القدم ولا تشكيله كره السله ولا شكون مدرب رانا اليوم في وضع دقيق ماهوش في وضع احنا باش نختار وراو كيما انت بكري سمعتك سالت اخويا نزار ماذا بينا الهيئه تركز اكثريه زاد على تجديد العقود على خاطر فما امكانيه كبيره راهو منع الانتداب ما يترفعش راهو باش نبداو واضحين مع الجمهور خاطر فما اجراءات ابار الفلوس تتوفر فما اجراءات اداريه معقده ياسر على خاطر حسب القانون تاع الفيفا راهو لازم الفلوس تخرج من حساب الاتحاد الرياضي المنستيري
0: تحويل العمله
3: راهو مربوط بالاشخاص احنا مربوط بالبنك المركزي ومربوط برشا حاجات احنا تو ما نسبقوش حتى لازمنا نلموا الاموال باش نحاولوه لكن معناتها فيو اللي احنا ضايق خسرنا برشا وقت والوقت قصير مازال باش نعملوا المستحيل وراهو كيما قلت لك ما همش اربع اشخاص هما اللي باش يكونوا باش يعملوا يصنعوا المعجزات لكن احنا كان قبلنا المهمه ذي في الوضع الدقيق ذا راهو خاطر عندنا ثقه كبيره في جماهير الاتحاد الرياضي المنستير داخل الوطن وخارج حدود الوطن وراهو سنة مشترك في ملعب مصر بن جنات ما يزموش يكون لازم يسكن في مستير يكون مشترك لازم يكون محب لاتحاد المنستيري باش يكون مشترك على خاطر راهي لوري غراف كيما يقولوا معناتها بالحق ما ما ما, ما راهو فما خاطر برشا كلام خرج اللي نجموا نلقاو حلول والجمعيات الكل في نفس الوضعيه راهو مش صحيح
1: هو فما كلام
3: فما استعداد
1: فما كلام انه فما حلول بين الجامعه لا لا لا وبين اللاعب الشيخاوي
3: لا لا لا ما كل حاجه في طريقها وكل لا حاجه لا في بلاصتها وحتى فلوس المودي ربي يوصل بالسالم الساعه يوصل هو لامريكا وحتى كان فما فلوس راهي باش تجي بعد شهر سبتمبر ولا اكتوبر قبل نهايه العام هذا 2016 معناتها
0: ما تكون
3: ما خليوش احنا فريقنا مربوط بوهم احنا لازمنا نخدموا ونسعاو ولازمنا نرجعوا الثقه ما بين الجمهور والعباد والكل اطراف الهيئه واحنا خدمتنا راهي باش تصير انت بونطامون من المسار الانتخابي هذاك ومن مسار التسيير اليومي ما عندناش به حتى علاقه لا التسيير اليومي لا المسار الانتخابي احنا توا باش نبداو نحاولوا بدوسي بدوسي في الاحكام البيت قبل 31 مارس 2026 اللي احنا خذينا جرد من عند الاداريين في اداره الاتحاد المنستيري والهيئه المديره خذينا فيهم جرد.
1: هو تقريبا قداش فما من دوسي
3: يا سي حكيم نعطيك قداش فما من دوسي بالضبط
1: ما تسميه من غير ما نسميه اللاعبين
3: نسميه اللاعبين الاجانب وما نسميهوش اللاعبين التوانسه ولا حتى كان نسميهم مش مشكله ما احنا ما نحبوا نخدموا في اطار
2: ملف
1: هو قداش فما من ملف تقريبا
3: واش نعطيك بالضبط قداش من ملف سامحني
1: بالنسبه للملفات اللي
3: ملفات عندك في تونس في تونس 1-2-3-4 ملفات محكومي، هذوما لاعبين توانسة ولا مدربين توانسة. وعندك خارج تونس ومع الفيفا فما في ملف سان بيدرو، ملف موزيس أوركوما، وملف شريف بوديان. هذوما في كرة القدم معناتها توا 1-2-3-4-5-6-7 وملف الشيخ والي 8. وعندنا 3 ملفات في كرة السلة خارج حدود الوطن. هذوما ملفات محكومة أحكام باتة، بخلاف الملفات اللي حكينا فيهم بكري اللي هما منح تكوين تاع لاعبين مروا بالاتحاد المونستيري ولا مازالوا ينشطوا في الاتحاد المونستيري. دونك هذوكم 11 ملف الاولاني نحيو 3 تاع كره السله، 8 ملفات يمنعوا المشاركه في البطوله الموسم المقبل
0: المحترف
3: في الرابطه المحترف.
1: هو تقريبا الفلوس هذم يلزم تتلم تقريبا مليار
3: حسب الكل مليار
1: مليار، انه باش يتم الفريق الاتحاد المنسيري باش يشارك في رابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
3: هذاك علاش احنا باش نتجهوا لكل رجال الاعمال في مدينه المنستير، الشركات، المحامين، الاطباء، الصيادله، الجمهور. الجمهور اللي ديما عبر على استعداده باش يكون ورا فريقه. غرينا قبل عملنا حمل الطياره والجمهور انخرط، عملنا عديد من الحملات. المره ذي راهي سي اون اوتر فاسون، على خاطر رانا مانيش ندعمو باش نخلصوا شهري ولا نخلصوا نكون، رانا ندعمو باش نكونوا موجودين في الموسم المقبل. هيك علاش راني نزمني نحسس العباد اللي راهي هذية من باب المسؤولية نتاعهم. المرة ذي راهو كل واحد فينا يلبس كاسكيت الاتحاد المونستيري ومحب وقادر، المرة ذي لازم نجبدو من العظم العباد الكل. راهو للأمانة راهو بالحق راي وضعية دقيقة، وإحنا قبلنا بالمهمة رغم الصعوبة نتاعها للي شيء اللي إحنا ما نحبوش نشوفه نادي نتاعنا، خطر إحنا في الأخر ما تفرحنا كان اتحاد المونستيري في مدينة المونستيري وكي نفرح وكي نارينا فرحة بطولة كل السلة. رأوا العباد كل خرج تلقائيا، أحباء، مسؤولين، سابقين، لاحقين، لاعبين قدامى، رأوا ما نفرحوا كان بالمستير. دونك إحنا في المرة ذي رانا الوجود نتاع اتحاد المونستيري هو في خطر. ودونك كما قلت لك أعمال اللجنة ذي فيها لجنه مستقله على هي مديره، فيها حساب بنكي مستقل باش نتحاوروا معاهم. لكن اهم حاجه في اللجنه دي جيستيون دو بريوريتي، واحنا بالاتصال مع المحامين السيد خاصه السيد علي عباس اللي معانا نشكره، اللي هو كما قال سيسري في الحجز كل نهار يتكلم ومتقلق برشا، فما دي بريوريتي باش نخدموا عليهم بس على الاقل على الاقل نحترموا الديلي تاع كان
1: في الساعه الثانيه، لانه نحاولوا نشوفوا انه ابرز الحلول اللي نجموا نوصلوا لها من اجل حل كافه النزاعات. ايضا سي نزار انه باش نحكيوا ابرز الملفات اللي باش تدرسها الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري من اجل تجديد العقود، لانه فما امكانيه كبيره برشا انه المنع من الانتداب ما نجمش يتم حله في اقرب وقت. ما نعرفش ايمن فما الاغنيه العزيزه بلادي نحاولوا تكون حاضرة بعد نرجعوا موجز الساعة الرابعة ثم الأذان صلاة العصر ثم نرجع نواصلوا أبرز الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري من أجل فض النزاعات وأيضا المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: محبتنا. جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار متابعة توصية جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية نابل حول الإشكاليات المتعلقة بميناء الصيد البحري بالهوارية، انطلقت عمليات أشغال جهر الميناء لمعالجة تراكم الطحالب البحرية بهذا الميناء. وأكدت والية نابل هنا شوشاني على مواصلة العمل بكيفية تعجل بعودة النشاط بالميناء لنسقه الطبيعي في أقرب الأجل. ونبقى في ولاية نابل في سياق رياضي، تختتم اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف، وذلك بمشاركة 90 لاعبا ولاعبة وسبع فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وفي تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، أكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أكد على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنه أن يطور سياحة الغولف ببلادنا. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة بدعم من إدارة الغابات صبيحة اليوم من السيطرة على حريقة على مساحة 10 هكتارات من مساحة القمح والشعير والأعلاف المزروعة بمنطقة الشويقية من معتمدية تبربة، وفق تأكيد رئيس دائرة الغابات كريم سعد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تنطلق أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج ابتداء من 17 من جوان الجاري إذانا بانطلاق ذروة موسم العودة الصيفية لهذه السنة، وذلك حسب المخطط الرسمي لوزارة النقل على أن تتواصل الرحلات إلى غاية 20 من أوت المقبل. وفي هذا الإطار برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 رحلة بحرية عبر خطوط تونس مرسيليا تونس جنوة وميناء جرجيس. توج نادي الروبوتيك التابع للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم خلال الدورة 42 المؤتمر العالمي للروبوتيك بمدينة فيينا حسب بلاغ للمعهد. وقد شهد المؤتمر العالمي للروبوتيك بفيينا مشاركة أكثر من 8000 شخص من مختلف دول العالم، وشاركت تونس ممثلة في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بوفد يضم 4 طلبات: تيسير طرابلسي، أمنة تغلت، ومحمد أمين القاضي، ورامي أطروتي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير، صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة
1: المنستير.
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم،
0: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: بين الملاعب.

0: تحية متجددة لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنى السير، وخاصة لحبال الاتحاد الرياضي المنى السير. تواصلوا أكيد في بحث عن الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنى السير. كما قلت برشا تفاعلات من جمهور فريق الاتحاد الرياضي المنى السير اللي قاعد يتفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنى السير أو على الهاتف 73 460 800. نحب نجدد كل التحايا أيضا لضيوفي الكرام. بالنسبة لي كما قلت أنه الاتحاد الرياضي المنى السير وضعية الصعبة اللي قاعد يعيش فيها فريق الاتحاد الرياضي المنى السير، حي يسري البواب علي البحوري وأيضا نزار الجمالي. نحب نحيي أيضا كل زملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر حتى للساعة الخامسة. تحية أيمن الشابي، منير بعطي، وحمدي النقبي. في الساعة الأولى تحدثنا على أبرز الإشكاليات خاصة من ناحية المادية، لكن السؤال أيضا اللي يطرح نفسه الحلول السريعة نجم نقوله لحل خاصة منع الانتداب وخاصة مشاركة اتحاد المنى السير في الرابطة المحترفة الأولى. بعد شوية أيضا باش نرجع لسي نزار الجمالي باش نحكي على الفرع كرة السلة وين وصلت الأمور. برشا تساؤلات، هل أنه المدرب باش يبقى، الملاعبية، أيضا كرة القدم وقتاش باش يبدأ الفريق للتحضيرات الموسم القادم، تجديد العقود بالنسبة للملاعبية، فماشي ملاعبية رجعت بصفة رسمية للفريق. كل التساؤلات بالنسبة للأحباء الفريق. أيضا هيئة الحكماء اللي صارت في المدة الأخيرة مع سي يسري بوية باش نرجع بأكثر تفاصيل. نبدأ معك سي علي البحوري، الحلول المستعجلة للفريق، وأكيد درستوا مع بعضكم وقعدتوا مع بعضكم من أجل إيجاد الحلول السريعة اللي تواجهها لكل أحباء الاتحاد الرياضي المنى السير بالخصوص اللي موجودون بالمنى السير وخاصة خارج المنى السير، كيفاش ينجموا يعاونوا الفريق من أجل الإيجاد المبلغ تقريبا مليار اللي مستعجل نجم نقول.
1: والله حكيم احنا الأوفيسياليزاسيون كما قلت لك صارت اليوم، لكن احنا عنا جمعة برسك نعمل في المحادثات، بدينا في العمل مع الليجان اللي باش تحاول تخدم في الميدان باش نخدم أكثرية على توسكي ديجيتال دعم. فما حوايج موانع قانونيه ما نجموش، مثلا ما نجموش ناخذوا مريول ونبيعوه تو على خاطر فما تعاقدات وفما احترام تعاقدات، ما فما دي كونترانت اللي ماهوش خاطر كي تبع كلام برشا احباء في النادي عندهم برشا افكار، لكن فما افكار نجموا نطبقوها على ارض الواقع وفما افكار ما نجموش. في زاد الكونجونكتور اللي تعيش فيها البلاد، في اللي عباد خارجين من عيد كبير، خارجين من باك سيزيام نوفيام، فما برشا انجاجمون للمواطن التونسي والمواطن المستيري خاصة. معناتها احنا شن حاولوا نخدموا حملة على بيع لي زابونمون تاع عام الجاي كسوا في فرع كرة قدم في كرة سلة، ونحاولوا نهدفوا للرقم تاريخي باش يقعد في لي زانال تاع الاتحاد المونستيري، واللي اي واحد باش يقص الخيار تاعو باش يقول اني في جوان 2026 ساهمت في انقاذ النادي نتاعي وساهمت باش يتواصل اشعاع النادي نتاعي. ان شاء الله عام الجاي نشوفوا نتائج باهيه، اوموا يحس المحب روحو امبليكي بالابونمون تاعو. زاد باش نون باراليل باش نتصلوا
0: تقريبا على قداش من ابونمون باش تخدموا تحاولوا توصلوا.
1: احنا في فرع كرة السلة معروف عنا طاقة استيعاب اللي تعطيها السلطة الأمنية، ذيك ما نجموش نفوتوها اللي هي 1500 اشتراك، لكن في فرع فرط كرة القدم نجمو نطمحوا للرقم كبير. مانيش باش نعطي شيفر معين، احنا لوبجيكتيف نتاعنا نوصلوا نحصروا المليار اللي باش نسكروا به مشاكل الفريق القديمة، باش حتى كان الهيئة هذه وسط ولا كان جات هيئة جديدة قد متروحة تقول على الأقل فما بادرة انت عباد وقفت للجمعية وما يتلاهوا شوما بالقديم يتلاهوا في جديد باش ترجع الكرة بامبي باش يرجعوا اللاعبين يدربوا. دونك باش نخدموا أكثر على توسكي دي زابونمون، توسكي دعم زادا أونليني، زادا نحاولوا أونليني بالنسبة باش نبدأ مواطن يعيش في أمريكا ولا في سويسرا ولا في فرنسا ما يلقاش حاجز باش يعاون جمعيته. إن شاء الله باش نخدموا توسكي ديجيتال وباش نخدموا زادا في الميدان، باش نحاولوا ندوروا للدعم تاع الشركات الكبرى تاع الأطباء المحامين الصيادلة رجال الأعمال اللي مستنسين يعاونوا الاتحاد المستيري، واللي في فترة ما نقص الكونتاكت معهم ونقص الثقة، نحاول نسترجع ثقة الجماهير في النادي نتاعو. راهو كيما قلت لك اليوم الاوبجيكتيف نتاعنا ننقذوا النادي نتاعنا انديبوندامون من الاشخاص، ما يهمناش اكس ولا ايغريك باش يسير، احنا باش نحاولوا نخدموا المهمة ذي باش على الاقل النادي نتاعنا يواصل مسيرته في الاشعاع نتاعو. خاطر كيما قلت راهو مدينة المونستير ولا حتى ولاية المونستير فما برشا عباد قربت للنادي وحبت النادي هذا مستعدة باش تمد يد المساعدة، لكن ما راهو التسيير اليومي ياخو فولي كبير من الواحد. دونك احنا باش نحاولوا ندقوا البيبان تاع العباد الكل وان شاء الله ربي يقدرنا باش نحصلوا المبلغ هذا اللي هو راهو مضيع مع السيتوياسيون خايبه وصعيبه، لكن احنا قبلنا التحدي هذا خاطر عندنا ثقه لجماهير اتحاد المسلمين مش بتخلي الفريق نتاعها. وهيك علاش راهو اليوم الديسكور خاطر في برشا مرات سمعنا اللي هو عادي ولا تو تسلك ولا ماهيش عادي وماهيش تو تسلك، راهو لازمنا نسميو الامور بمسمياتها.
0: المره
1: ذي لازم المحب راهو يعرف اللي فريقه في خطر وفريقه راهو ينجم ما يشاركش عام جاي في البطول. راهو ماناش كلام هذا راهو نتاع اذاعه كلام بالحق، وراني حتى قبل ما ندخل البرنامج كنت في اتصال مع استاذ علي عباس واكد لي راهو الديلي ذاك اللي تحط 15 جويه هو الديلي الكومينيكي من الجامعه توا وينجم يتمدد كيما ما ينجم ما يتمددش. راهو ماهوش ما لازموش خليو روحنا احنا مربوطين بوهم، لازمنا اموا نبداو الحمله نتاعنا كسوا دعم ولا بون مونيت والا اي اللي عنده فكره. احنا زاده منفتحين واني ديجا يعرفوني يلعب الاولاد الكل، اللي عنده اي فكره باش يعاون الفريق نتاعو ينجم يتصل بينا اني ولا الكوميتي اللي معنا. احنا باش نفتحوا راهو على العباد اللي عندها خبره واللي خدمت قبل في الحملات واللي يسلشها تقبل باش نفتحوا عليهم باش نحاولوا نكونوا يد واحده من اجل انقاذ النادي وارجعوا على الاقل نرجعوا كيما يقولوا لاردوازا ازيرو باش نجموا اي واحد ينجم يجي يخدم يحط برنامج عمل ويخدم باش يسير النادي.
0: من وقتاش باش تبداوا فتح الباب يعني بالنسبه لل اكيد شراء الاشتراكات؟
1: المشاورات والاتصالات مع العديد من الداعمين بدات، ولكن عندنا جمعه في دينا باش نكملوا نحضروا التوسكي البلاتفورم نتاعنا وكل شيء، باش نكون عندنا اتصال يومي على صفحه رسميه لكوميتي ليتيج تو تلقاوها في الصفحه الرسميه نتاع النادي تو تبعث لكم اليان تاع كوميتي ليتيج باش نكون اتصال يومي وباش نحاولوا تشالنجيو الاحباء كل يوم نسكروا دوسي ولا كل ثلاثة ايام نحطوا تشالنج احنا ونشوفوا كيفاش باش تمشي الامور باش نحاولوا نكونوا في اتصال مستمر. خاطر فما فولي كومونيكاسيون مهم ياسر، المحب كي يحط فلوسه لازم يعرف اللي هي بالحق تسكرت بها الدوسي هذاك ولا، باش نحاولوا نسترجعوا ثقه الاحباء في النادي نتاعهم. وبحول الله احنا عاقدين العزم باش نحاولوا نوصلوا الفريق الى بر الامان في كوتي دي ليتيج. وكيما قلت لك راني ناكد باش نبداو نخدموا بالاحكام الباته الصادره قبل 31 مارس خاطر بعض ينجموا كلامي يتاول. راه فما بوتيتر قضايا اخرين توا اونكور، احنا توا خذينا كان الفولي اللي محكوم واللي يمنع الاتحاد من المشاركه الموسم المقبل. من بعد كان نجحنا في الخطوه ذي علاش لا نواصلوا الكوميتي دي تيجي ذي حتى نسكروا كل
0: برشا يتسالوا علاش ما سميناش
2: باش ننجحوا ان شاء الله،
0: وبرشا يتسالوا علاش ما سميناش ملفات يعني نتاع الملاعبيه لانه في صالح الاتحاد المنسي.
1: راهو اجا نقول لك نبدا واضحين حكيم، هو اي واحد راهو شكي راهو ذاك حقه باش نبدا واضحين، لكن احنا كي باش نشهروا بالعباد النجم يعني نلقى معهم كومبرومي. كان هو يحب 100 مليون النجم نلقى معه كومبرومي، كي يبدا عندي فلوس باش نيغوسي مع النجم نطيح معاه، رغم اللي هو في الوضعيه ذي راهو اللاعب ولا المدرب هو في بوزيشن فورس خاطر يعرفك انت ممنوع من المشاركه ممنوع من الانتداب. لكن احنا جينيرالمون اتحاد مونستيري في سيتي اون ايكيب تري سامباتيك كيما ذكر خونا نزار الكان تاع ملك الميلادي عملناه ملك الميلادي، اني شخصيا كنت معاه واقف لين من الاصابه نتاعو كنت في اتصال يومي معاه، حس روحه اللي هو وهيك علاش بالك التو معناتها يتصل بيه وكل يحس روحه اللي مستير بالحق. وقفت معاه كيما كان تاع ملك الميلادي بما لاعبين اخينا شكاوا على حقهم النجم نلقاو معاهم حلول ترضي الاطراف الكل على الاقل يكون هو مساهم حتى بورسنتاج صغير باش يطيح في المبلغ اللي يحب منه. هذا ان شاء الله مبادره يدينا مفتوحه للعباد الكل، وراهو ما يهم لازم المحب ينحي في مخه شكون يسير وشكون مدرب وشكون يلعب. اليوم راهي في وضعية أخرى، الاتحاد الرياضي المونستيري في مفترق طريق خطير، لازمنا نتحدوا احنا اسمنا اتحاد لكن شفنا برشا انقسامات في العام ذا، لازمنا نحيوا الانقسامات والاختلافات والخلافات كل على جنب ونتحدوا على هدف وحيد اوبجيكتيف وحيد هو
2: الاتحاد المنستيري يرجع للإشاعة نتاعو ويرجع الكونتور زيرو، وراو بتاتر باش نستبق الأحداث، ولازم الزاد المحب يحط في مخه اللي بتاتر عام الجاي لازم يكون فما موسم فيه شوية تضحيات، لازم نضحي والعباد كل كيما قلت لازم نشدوا من العظم باش على الاقل الفريق نتاعنا يرجع للتوازن ويكون على باز سوليد، باش نهار اخر ما عادش نبداو نلوجوا كيما هكا استقالات وما عاد حتى حد يحب يسير النادي. نحاولوا نرجعوا النادي الى بر الامان ويقربوا العباد الكل ويتحدوا الرؤساء السابقين، خاصه بارح كان عندنا اتصال ومحادثه مع سي علي البنزرتي اللي هو مستعد باش يعاون كيما قلنا
0: سي علي ايضا على
2: سي علي زاد كيف كيف، معناتها هو اللي قام المحادثات هذه كل سي علي عباس رغم وجوده خارج حدود الوطن. سي يسري هذوما عباد عنده اكثر من شهرين تخدم كان على موضوع الاتحاد المنستيري، وان شاء الله المهمه كيما قلت لكم صعيبه، لكن عندنا ثقه كبيره في احبائنا كيما قلت في اول البرنامج، خاصه احبائنا اللي خارج حدود الوطن. في المواطن في بوديلة المونستير يعيش في الانفلاسيون ويعيش في برشا مشاكل يومية، بتاتر احبانا خارج حدود الوطن عندهم قدرة اكثر، حتى كانوا مش باش يحضر هو في مقابلات يقص لابونمون تاعه، وذاك ليدونتيتي نتاعو هذيك الهوية نتاع المحب اللي هي لابونمون تاعه، على الاقل باش نسترجعوا العباد الكل الانتماء نتاعنا للنادي هذا بدون حتى خلفيات اخرى.
3: ان شاء الله وليداتنا نزيد باش ينجحوا في الباك ويحصلوا برشا فلوس يجي يقصوا الاشتراكات نتاعهم، يعني احنا باش نعملوا نوجه لهم الدعوه. شوف باش نكمل في الايجابيه اللي بدا بها علي، ونخلينا نخليه في ايجابيات الجلسه هذه، احنا نخموا القدام وهذاك علاش ماذا بينا ما نجبدوش الوضعيه تفسرت بالقدا، برشا تفاعلات يقول لك فسرونا، لكن الوضعيه تفسرت بالقدا في الجلسه الاخباريه اللي عملتها الهيئه المديره المستقيله في قصر الرباط في الجلسه الاخباريه. لكن كما قال علي هو راهو قصان الاشتراك راهو مش مربوط بالحضور في
0: في الملعب ولا في القاعه
3: لكن نحب نهني شويه الجمهور نتاعنا خاصه نتاع كره القدم. صحيح نعرفوا اللي فما اشغال في باش تصير في المركب الرياضي مصطفى بن جنات، لكن هذا مش باش يمنع الجمعيه ان شاء الله، هذا حسب الاتفاق مع السلطات المحليه والسلطات البلديه يعني والسيد الوالي، انه الاشغال ما تمنعش معناها القيام بالمباريات في ملعب مصطفى بن جنات بالذات، وان شاء الله باش نحافظوا على حضور الجمهور في الجرادان ان شاء الله، بما ان باش نلقاو صيغه ان الجمهور يكون حاضر ان شاء الله بعد موافقه الحمايه المدنيه، وهذا ان شاء الله احنا قاعدين نخدموا عليه باش يكون جمهورنا كما العاده موجود في الملعب، ولهذا اللي باش يقصوا ان شاء الله لي زابونمون تاع الفوت ان شاء الله باذن الله سورتو جماعه الجرادان والانسانت وتريبون ان شاء الله يكونوا يكونوا معناها حاضرين في الملعب ان شاء الله.
0: كما سمعنا انه علي البحوري انه من بين الرؤساء السابقين اللي قاعدين يدعموا في فريق الاتحاد المنستيري وراء الفريق سي علي البنزرتي،
3: هو سي علي اتصلوا ببعضنا عنا مده سي علي على الموضوع نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري، وخاصه من قبل من من من اول ما شدت الهيئه المديره هذه بعد الانتخابات بدينا في تكوين هيئه الحكومه وهيئه الدعم، هي كانت تقبلها تقول بدينا في هذا، لكن صارت بعض التعثرات ممكن ما نعرفش نخليوا الامور هذيك السابق والماضي في الماضي. اليوم اتصل بينا سي علي، والبارح كانت لنا جلسه مثمره، سي علي عنده برنامج عنده فكره عنده استراتيجيه للاتحاد الرياضي المنستيري. احنا كنا البارح في جلسه انا نقول ثلاثه عليات علي البنزرتي وعلي مزالي وعلي البحوري وبحضور سي سامي سليمان بحضور سي محمد حرز بحضور سي جمال السقا بحضور يانا، يعني جلسنا وحكينا على ان شاء الله باش تكون فما جلسه لمحاوله اولا لم الدعم من رجالات النادي ومن رجالات المنستير ان شاء الله، ومن رجالات الجمعيه اليوم موجودين خارج مدينه المنستير موجودين في الجهه وموجودين في كامل تراب الوطن موجودين في الخارج زاده
2: خاصه
3: في تونس العاصمه ان شاء الله، باش نعيطوا لهم ونشوفوا انا قاعدين نحدوا في الموعد ان شاء الله ومكان وين باش نعملوا اللمه هذه ان شاء الله. ثم كيف
0: يعني باش تصير لمه
3: بيان سور يا اخي، شوف اليوم واللمه هذيك زاد ستانتست للناس اللي تجيب باش تقف مع الجمعيه، راهو نعاودوا نقولوها راهو مع الجمعيه مش مع الاشخاص. واليوم الحديث نفس الشيء، سي علي كانت عنده قائمه في الاشخاص اللي نقوموا بدعوتهم، كيف تلقيت مع سي زهير الشاهد وكانت عنده قائمه في الاشخاص اللي باش تتم دعوتهم، تلقيت مع اخويا يسري مزهود وكانت عنده قائمه، راهو الاتصالات يوميا مع برشا اسماء ما نجم نذكر على سبيل الذكر للحصر، تلقيت مع ستارق سيادي تلاقيت مع سي عمر الغمراسي، تلاقينا مع سي فتحي حرز الله، سي سليم الدماسي، سي نيس المد، برشا ناس اليوم كل يوم فما لقاءات. سامحوني اللي نسيت ما ذكرتهم، شراو الناس الكل قاعدين نحاولوا باش نلقاو مخرج للموضوع هذا. الناس الكل واعية اللي اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري هو اللي في حاجة لنا، مش هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري أو الهيئة المستقلة أو لجنة
0: فض
3: النزاعات، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري أمنا الكل اللي هي اليوم مستحقتنا. احنا اليوم مش نقف من الاتحاد الرياضي المنستيري، بعد إن شاء الله نعمل استراتيجية اللي القدام الاتحاد الرياضي المنستيري إن شاء الله ما عادش يقعد في نفس الأزمات، يطيح في نفس الأزمات هذه. هذا بشكون هذا إن شاء الله لجنة الحكماء اللي هي مش نحاولوا أن يعني أن نأسوها من قبل رجالة النادي، الناس اللي يعني ساهمت قبل في تسيير دفة الاتحاد الرياضي المنستير كسور وهذا جمعيات أو ينجم يكونوا حتى في هيئات سابقين، الناس اللي دعمت بالقدية بالفلوس. اليوم أشوف اليوم لجنة الحكماء فما الترجي الرياضي التونسي تقريب والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي يظهر لي، هذوما لجنه الحكماء عندها دور كبير حتى في تزكيه القائمات المترشحه لرئاسه النوادي نتاعها. لما لا يكون عندنا هيئه حكماء بالحجم هذا اللي تساهم؟ ما جيش انا كل يوم مثلا تسايب دفه الاتحاد الرياضي المنستيري اللي منها بوادب، يوم يلزم فما ان بروفيل معين اللي بالحق قادر على تسيير الاتحاد الرياضي المنستير. اليوم الجمعيه راهي كبيره وكبرت وهي كبيره بطبيعتها، والجمعيه يعني بالحق الانجو كبير برشا. اليوم كنا نحكيه على ميزانيه نتاع 11 مليار، ان شاء الله تكون من الاستراتيجيه القادمه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري هي التقليص في الميزانيه، نرجع للاتحاد الرياضي المنستيري بالحق اللي واقف على ساقيه واللي كان باقل يعني فلوس عامل احسن النتائج. اليوم ان شاء الله هيئه الحكماء هذه نرجع ان نكونوها وتكون داعم للاتحاد الرياضي المنستيري، وتكون داعمه للهيئات الجايه للاتحاد الرياضي المنستيري، وتكون زاده تعمل استراتيجيه لتسيير الاتحاد الرياضي المنستيري وخاصه لجلب الدعم المادي للاتحاد الرياضي المنستيري.
0: فما شكون اقترح انه لما لا انه الفرق الموسيقيه في المنستير تعمل سهره فنيه وتكون مداخلها الكل تمشي للفريق، تعرف انه السهرات الصيفيه لما لا، لانه تعرف انه برشا فما اقبال على مدينه المنستير، تصير سهره فنيه كبيره برشا وتكون المداخيل بكلها لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه من بين الحلول اكيد قاعدين نتبعوا. نرجع لك سينيزار، انه من بين التساؤلات ايضا فرع كره السله الوضعيه ونوصلت نتاع الفريق، المدرب هل انه باش يبقى في الفريق ام لا، الملاعبيه تشاورات مع الملعبية، شنو قاعد يصير في فرع كرة السلة؟
4: والله بالمناسبة ما تحتليش المناسبة في ذات المستير باش نهني جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري والقاعات بالبطولة العاشرة. كيف نهني أنفسنا اللي احنا رجعنا لقب للاتحاد الرياضي المنستيري بعد ما تعرفوا السنة الماضية اللي الفريق متاعنا كان قريب من احراز اللقب مالوروزمو، حتى اللي يعرف ظروف شنو اللي صارت. من أهم الحاجات اللي قامت بها الهيئة هذه هي استرجاع اللقب للاتحاد. كذلك فما ملف ما نعرفش كان الناس سمعت به ولا، الهيئة قامت بتسوية ديون اللاعبين الأجانب والمدرب الأجنبي للبال السنة الفارتة. الحقيقة مشكورين أعضاء الهيئة المديرة اللي وفرنا مبلغ في وقت وجيز، لا قدر الله إذا كان الهيئة هذه معناتها ما خلصتش الديون اللي ديما نقول ديون عادية، كنا نجموا لا قدر الله ما نشاركوش في البال هذه. بالنسبة لكرة السلة نحب نشكر الناس الساهرة على فرع كرة السلة، سي محمد بوزقر وكل خيان اللي موجودين معاه. الحقيقة أول حاجة احنا باش نمشيو في تسوية مستحقات اللاعبين السنة هذه، مي أمام طان قاعدين نحكيهم على اللاعبين على تجديد العقود. الحقيقة ما تنجمش تحكي مع لاعب على التجديد على الأقل يلقى تطمينات وفما محادثات، وإن شاء الله بقدرة ربي فما استراتيجي بالنسبة لكرة السلة، إن شاء الله ربي يوفقنا. والحقيقة كما قالوا لخيان معناتها لازم الناس الكل يد واحدة. العام الجاي عنا بال الحقيقة استراتيجي تري ديفيرون استراتيجي متاع سناء، ولو أنه صارت عدة أغلاط أنت في السنوات الفارطة الكل وديما نقول لاني اللي ما يخدمش ما يغلطش. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نحطوا الفريق على السكه الصحيحه اللي باش يمشيوا الناس في البال. ان شاء الله نحاولوا نوصلوا لبعيد ان شاء الله ربي سهل.
0: نعرف انه المدرب الفريق انه تقريبا خلينا نقول ونوضحوا للساده المحبين انه غادر لانه جه عرض
4: والله يجي نقول لك
0: خيالي.
4: بالنسبه للممرن ارتورو الفاريز الحقيقه من احسن لي بروفيل اللي دخلوا الاتحاد الرياضي المونستيري كان ما نقولوش لتونس
0: تونس
4: بالكل. احنا الله غالب القدر نتاع الاتحاد اي لاعب ولا اي ممرن يبرز ما عندناش الامكانيات باش نجم نعاودوا له. ولا ان الممرن الحقيقه حكينا معاه وتوصلنا الى اتفاق مي صراحه معناتها المبلغ اللي اتفقنا عليه معناتها الاتحاد الرياضي بونستيري ما يقدرش عليه. مي مازال الباب مفتوح بلوز اوموا الحقيقه نقصت الحظوظ اللي الممرن باش يكمل معانا مي الباب مازال محلول وان شاء الله ربي يوفقنا. وكذا
0: يعني الى حد الان فما مناقشات مع المدرب لكن خلينا نقول واضحين انه صعيب برشا بشيء
4: صعيب لانه سامحني اخوي حكيم لانه عنده زوز عروض زوز عروض كبيره برشا كما قلت لك القدر نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري في كره السله ولا في كره القدم اللاعب اللي يبرز ولا خاصه معناتها الممرنين الحقيقه معناتها خاصة في كرة السلة ما صارتش الكا هذه معناتها ممرن برز وكذا مي القدر متاعنا ما الله غالب فيو الإمكانيات متاع الجمعية إن شاء الله نتوصلوا للحل معاه معناتها
3: هو على سبيل الفضل أنا قبل اقترحت أنه حتى كيما اللاعبين حتى بالنسبة للمدربين نعملوا عقود متابعين

0: من بين الاقتراحات أنه فهمي صيد يقول مطلوب أنه لما الشمل تجاوز الاختلافات في وجهات النظر من المهم أيضا حسن التصرف المالي من قبل الهيئة المقبلة والتريث في الانتدابات، لأنه إعادة رسم الأهداف باش يمد يد وكل ما باش يمد يد ويعاون الفريق التاريخ باش يذكروا بالنسبة لمصلحة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، لأنه برشا تفاعلات قاعدة تصير على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، وهذا المهم علي، لأنه المهم أنه حسن التصرف.
1: هو حكيم نرجع للموضوع كرة السلة والنجم يقولوا عودة البطولة سنة، نزار بدأ يخدم في الفرع منها مع الهيئة السابقة، هو بدأ كان مشرف مع رفقة قيس البدوي، وهيك علاش قاعد فما استمرارية، وديجا حتى كي بدأوا يخدموا كان يعرف حجم الديون وحجم الكل، وراهو الاتحاد المصري من 2019 في منصة التتويج، وراهو الثمن نتاعها باش تلقى ديون عادي، راهو فريق باش يسيطر، راهو اللي عملته الاتحاد المنستيري تاريخيا، اني بكل تواضع نقول لك ما تنجم تعملوا حتى جمعية اخرى في تونس للي شيء اللي وراها جمهور مهبول نتاع كرة السلة، وراها عباد تعشق الرياضة ذي، دونك في فرق وراهو حتى اللاعبين لازمهم رسالة طمأنة، راهو الاتحاد المصري فريق مخلص ماديا، معناتها بحول الله بحول الله قبل ما يبدا الموسم نتاعهم يخلصوا في القديم، وماذا بينا يكونوا لاعبين مسؤولين وينجاجيو مع النادي اللي كان وراء بروزهم قبل، والاتحاد المصري راهو من بالحق اللي اسال اللاعبين كل راهو مخلص فريق مخلص، راهو نجم تصير دوروتار صار توا دي وضعية خاصة، لكن الاتحاد راهو فريق مخلص، وان شاء الله اللاعبين يكونوا معناتها صارت صور تكون كومينيكاسيون خير مع اللاعبين، خاطر بتتر فما شويه مشاكل تاع كومينيكاسيون، لكن بيحاولوا ليه اللاعبين يعرفوا اللي هي النادي هذا اللي هم متعاقدين مع نادي مش متعاقدين مع اشخاص، النادي هذا نادي مخلص ونادي ستانس بمنصة التتويج، ونادي راهو مسيطر على كره السله في 9 سنوات متتاليه، وعم جاي عندنا انجاجمون تاع بال، معناتها لازمهم الهيئه باش تحاول كما قال خويا نزار كنا نحكيوا معاه بكري اتصالاتها باش تحكي معاهم على القديم، ويكون فما انجاجمون منهم مع جديد باش نواصلوا الاشعاع نتاعنا في كره السله، خاطر مدينه المنستير والاتحاد المنستير عكس ما يقع ترويجه، وفما حتى أعضاء في الهيئات المتسابقة لكل الهيئات يقول لك ليه فرع كرة السلة هو الحمل على النادي، راهو فرع كرة السلة راهو هو راهو تهز بطولة في كرة السلة بتاتر أسهل 1000 مرة من تهز بطولة في كرة القدم، راهو هذاش نكونوا واقعين، لازمنا نرجعوا للثوابت نتاعنا، نرجعوا للثوابت في كرة القدم، نرجعوا نعملوا على أبناء النادي، وفي كرة السلة زادة نرجعوا للثوابت نتاعنا، يكون اختيار استراتيجي ذكي، حاولوا نطيحوا المسألة ريال صحيح، راهو أي واحد يشد النادي كسوة باش تكمل الهيئة الحالية، كان ما قدم حتى حد كسوة باش يجي هيئة جديدة في الانتخابات، خاطر احنا ما نعرفوش واش يصير، لازمها تخمم في المسألة ريال كما قال المدرب طلباته كبيرة، ما نعرفش تواني سمعت مستير ما تنجمش تحصل طلبات هذيك، لازم تعدى الباس وسويفون الحقيقة.
0: نفس الشيء صار في اللعب الأجنبي في الموسم الماضي، يعني طلبات أصبحت كبيرة في اللعب الأمريكي، يعني صرف النظر وتم انتداب زوز ملاعبية في قيمة اللعب اللي في الموسم الماضي، يعني ذكرني باسمه،
1: راهو احنا اتحاد منستير
0: ذكرني باسمه قاطرة
1: بي جي ار دي يلعب في لبنان ومتألق في بطولة دبي، اتحاد منستيري برشا لاعبين وصلوا الباليه معين، رينا اتير ماجوك عاود شباب جديد في الاتحاد المنستيري توا في عمر 40 عام ومازال يشارك كل عام في البال، رينا كريس كروفورد، رينا بي جي هاردي، رينا برشا لاعبين خذاوهم ديكسون هز معنا احنا
2: تروي فرانكلين
1: تروي فرانكلين، رينا عمناول اوزايرس جاي يشارك معنا في البال سنه قعد، عندنا رانا ثقافه الانتدابات، وعندنا انكارني دادريس كبير ياسر، وعندنا زاد اسم الاتحاد المنستيري يحبوا يلعبوا فيه اللاعبين، راه اسمنا راه اسم كبير، ما اسمناش اونسوز استيم، راه الاتحاد المنستيري مدرسه في كره السله ومتوجين بالبال هذه اللي هي صعيب ياسر باش نقول لك، معناتها كي تشوف الامكانيات الماديه اللي يحطوا فيها الفرق المصريه ولا الليبيه ولا الروانديه ولا الانغوليه، صعيب ياسر كان فما فريق تونسي اخر قادر باش في السنوات هذه في ظل الازمات الماليه للفرق التونسيه باش يعاود يحصل على البال.
0: تقريبا في كره القدم قداش فما من لاعب انه نهايه عقده يوم 30 جوان؟
2: فما عده لاعبين، ما عنديش الرقم صحيح، مي فما عده لاعبين الحقيقه المكلفين على فرع كره القدم في طور معناتها المحادثات مع اللاعبين، وان شاء الله ربي يوفقنا.
3: نحب نقول كلمه، انا قريت شويه تفاعلات تاع الجمهور، فمش شكون يقول لك مدرب كبير نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري في كره السله وسلمنا فيه للاسف.

0: انا ما نتصورش انه هيئه مدير مدرب بالحجم هذا تسلم فيه هكا جراتويتمون وبيتمون معناه مش هذا. راهو اذا كان تولي طلبات او طلبات نتاع المدرب اقوى من او اكثر من اكبر من امكانيات الاتحاد الرياضي المونستيري تسمش الهيئه تسلمت فيه. راهو حاولت معه وحاولوا أن يلقاوا كومبرومي مع بعضهم. أنا منعرف شيء هذا وكنت سألت على الموضوع هذا. لكن إذا كان هو يفوت الإمكانيات المادية متاع نادي مع أنه نادي ينجم يكون على معناها مهدد بالمنع من الانتداب والمشاركة في, في, في البطولة المحترفة في كرة القدم تولي فما أولويات. لهذا اليوم راهو مش سهل راهو أنك تقول أنت سلمت في جوار ولا سلمت في أنترنار. لا مش صحيح. راو إذا كانت الفلوس موجود تفضلوا يجي نثنيوا الركبة الناس كل مع بعضنا ونوفر الإمكانيات ونجيبوه بالرقم اللي هو يحب عليه هنا ولا هنا. أنا نعاود نهيب برجالات النادي ونهيب بالناس الكل اللي موجود. أنا مثلا نسيت باش تذكر سي شكيب الدبابي اللي كان ديما معناها واقف مع الجمعية. سي لطفي الدبابي اللي كان بالحق معناها من الناس اللي واقفه مع الجمعيه. شكون اخر يعني كان فكروني بالحق هذوما ناس اللي انا تعاملت معهم. سي خفشة عبد الرزاق الناس راني تعاملت معهم ومع ولادنا معناها نتاع النزول نتاع المستير. ما قلت فتحي حرز الله قلت انيس المدب قلت سليم الدماسي اللي بالحق ما بخلوش على النادي بالتسكين. سي زهير الشاهد اللي ولا ولدنا ولا معناها اللي غير على الاتحاد الرياضي المونستيري. اليوم الناس الكل راه يد واحده وسامحوني اللي ما ذكرتهمش. راه اليوم هيئه الدعم نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري خاطر ما نجمش نذكر انا رجال الاعمال نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري واحد واحد. احنا قلنا اذا كان اليوم 1000 واحد في المستير كل واحد يدفع مليون تنحصلوه المليار. 1000 واحد في المستير يعني اليوم مو صعيب باش نحصلوا المليار. لكن لازمنا الفكرة والاستراتيجية وان شاء الله وخيانا في اللجنة يلقاو الاستراتيجية ويلقاو ثنية مع الظروف الصعبة اللي موجودة لهنا. هذا راهو ماهوش حملات واحد لكن لهنا راهو وقوفهم على الاتحاد الرياضي المونستيري. الناس اللي متخلية واللي مستقيلة راهو بارك الله فيهم راهو عملوا المستحيل باش يكملوا. اللي كانوا قبلهم عاونوهم ووقفوا معاهم وبالنصيحة بالواحد راهي الناس الكل مع بعض
1: برشا لاعبية كلنا قاعدين يعاونوا لأنه
0: يعطيهم الصح.
1: فقط أنه فما شهادة شكر للاعب المقيم في الخارج حسني سعيد اللي قاعد يقدم للفريق الأم والعمل الجاد في الخفاء. أيضا يقول لك هيئة فض النزاع والهيئة المقبلة لازمهم ياخذوا فكرة مفصلية وضعية الفريق ماديا وجملة مديون متخلدة كاملة.
2: احنا راهو بريوريتي كيما قلت لك للاحكام قبل 31 ساعة ذيب كبرومير ايشيونس خطر تمنع من المشاركة. بعد توسكي اونكور توا في مرحلة ثانية خطر كيما قلت لك الوقت مهم وجيستيون دو بريوريتي مهمة ياسر في الوقت ذا. دونك ما نجموش نضيعوا
1: وكيما شفنا انه في الحوار هذا نبحث على الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري لانه نخرجوا الاشكاليات على جنب. مصلحة فريق الاتحاد المونستيري هي الاولوية للفريق سواء من الهيئة المدير المتخلية أيضا اللي يحبوا يجيوا باش يسيروا فريق الاتحاد المونستيري. الباب مفتوح لمصلحة الفريق هي الأولوية تو.
3: ربي سامحني يا أخوي حكيم نحب نرجع لك الموضوع أرتورو ألفاريز الممرن بتاع الاتحاد الرياضي المونستيري باش ما يصيرش تأويل في الموضوع هذا. بالنسبة للهيئة المدير عندها الرغبة باش يواصل الممرن في الاتحاد وكذلك الممرن عنده الرغبة باش يواصل يمرن الاتحاد الرياضي المونستيري. ولكن المشكل وين؟ المشكل في العروض اللي جات للممرن اللي هي عروض
0: مغرية.
3: احنا كفريق الاتحاد الرياضي المونستيري كما كان يحكي له خيا معناتها عندنا مشاكل عندنا ديو عندنا ليتيج. احنا كهيئه مديره على راسها الاستاذ مسلم سلامة الحقيقه ما فما لوجيك ولو انه هو من احسن الممرنين اللي دخلوا في تاريخ الاتحاد الرياضي المونستيري وهذا يحسب للهيئة المديرة الحالية مي نوعد الجماهير بإذن الله حتى لو كان لا قدر الله ما وصلناش لاتفاق ولو أنه الحظوظ الحقيقة نقصت برشا مش الممرن يكمل معانا في ليزوفر اللي جاوه من معناتها من نوادي أخرى. احنا بقدرة ربي إذا كان معناتها كسوا قعدنا ولا حتى كان خرجنا وحتى إذا كان يطلبوا منا نصيحة بحكم إحنا كما قلت لك بالنسبة للمستير راهي ولادة في كل السلة في المسيرين الحقيقة فما استمرارية كما كان يقول علي. ونحب نشكر بالمناسبة خويا وصاحبي حسني سعيد اللي كان عنده دور كبير الحقيقة في التشاور معاه سنة وكل الخيان معناتها حتى لو خيان السابقين وكل معناتها الحقيقة معناتها خدمة وعمل كبير نوعدهم قدرة ربي إن شاء الله اللي بالنسبة لكرة السلة في أيدي أمينة وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه خير للاتحاد الرياضي المنسيري وهذا الكل يصير باش كي تبدأ الناس الكل حاطة يديها في دين بعضها خاصة عندنا مسابقة البال هو علي يعرف وخدمه راهي انكومبارابل بالبطولة ولا الكأس في تونس خدمة أخرى وعمل
1: وتعرف أنه المحبين تعرف المحبين كرة السلة خاصة كرة السلة أنه ما يعرف الفريق كل الألقاب يعني يقول لك الفريق كرة السلة للألقاب
3: أكيد
1: يعني
3: إحنا سامحني قص عليك إحنا عنا عقلية التتويجات بالنسبة لكرة السلة عنا عقلية التتويجات معناتها إحنا البطولة ولا الكأس ولا الثنائي مش غريب على الاتحاد وما هيش حاجة جديدة فهمت ما إن شاء الله جي نهار ان شاء الله يعني ديما نقول ان شاء الله
0: كبرت الاحلام وكبرت الامال
3: ان شاء الله العقليه هذه معناتها تتوظف في كره القدم ان شاء الله احنا المساتريه كل نحلموا باش نهزوا البطوله في كره القدم هذا لازمه استراتيجي لازمه بروجي تاع 3-4-5 سنين ولما لا فريق الاتحاد الرياضي المنستيري ان شاء الله يجي نهار ويحقق البطوله اللي كنا معناتها قرب برشا ليه
1: نحب نتفاعل أيضا مع الجماهير الاتحاد المنسيري يقول لك لازم الشفافية والتواصل المتواصل مع الجماهير في خصوص خلاص القضايا
2: بحول الله احنا باش نكونوا في كوميونيكاسيون كوتيديان على الصفحة الرسمية تاع كوميسيون ليتيج اللي تو نعلن عليها في الصفحة الرسمية تاع الاتحاد المنسيري باش كل ما حتى في الموقع اللي باش يكون فيه خلاص ليزابونمون ولا الدعم باش نكونوا دي دوسي دو دوسي كل ما يسكر دوسي تطلع نوتيفيكاسيون للعباد الكل ويحس روحه على الاقل المحب امبليكي راهو اجا نقول احنا كان وصلنا قبلنا المهمه ذي في الظرف ذا راهو خاطر عندنا ثقه كبيره في حب جماهير الاتحاد المنسيري للفريق وللجماهير ذي والقاعده العريضه نتاع جماهير كسوا داخل مدينه المنستير ولا خارجها ولا حتى في ولايه المنستير ما نصورهاش تنجم تعدي صيف باهي وفريقها في خطر دونك كيما قال سي يسري اللي باش ينجح في الباك ان شاء الله نتمنوا النجاح لاولادنا الكل في النوفيام في السيزيام اللي عنده شقاقه اللي عنده كانيوت اللي شوف. عنده اللي عنده ثلاثه صغار لازم يقص صابون مونيت الصغار والكل راهو بالحق المره ذي لازم نمساتري الكل تجبد من العظم وراهو لوريغراف وراهي مهمه تاريخيه للمساتري الكل باش ينقذوا فريقهم باش يعاودوا يحطوا النوفيل استراتيجي نتاع فريق الاتحاد المنسيري بتوازن مالي اكثر بتاتر بمصا لريال اقل بتكوين شبان خير ورينا بالموقع هذا حبيت نشكر سنة فرع شبان في كرة السلة بقيادة جعفر زناتي الحقيقة عمل صح. عمل وفما على الاقل في مستير ترى فما بصمة نتاع شباب طموح وان شاء الله يكونوا عندنا 3-4 اخرين كيما جعفر باش يخدموا الفريق حتى في مش كان في الليشان حتى في السينيور الحقيقه رينا خدمه محترفه بايماج باهيه بصوره باهيه وان شاء الله تكمل الخدمه ذي وان شاء الله الاتحاد المنستيري في المستقبل يقعد مسيطر على كره السله بالتكوين الشبان وبالفريق الاكابر
1: حسني سعيد يتفاعل معنا قال تحياتي للجميع سواء المهم الاخي وجاري ونائب يسري هل من الصعب انه تكون نكونوا يد واحده تحت رايه واحده الاتحاد الرياضي المنستيري ولما شمل جديد ونعرفها مش صعيبه عليك يا يسري كره السله عنا واحنا اهلها نتهناو عليها ان شاء الله فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تحيه لحسني سعيد
0: ان شاء الله
1: تحية لحسني سعيد اللي قاعد يتفاعل معنا أيضا نبيل بواب يقول الفايدة في اللمة المستير برجالة ما نساوش كلمة طيبة في حق الأسادة الأستاذة مروة سخيل
0: صحيح يلزمنا نشوف اليوم يعني اوني شانسو أنه احنا عنا شكون اليوم في الجامعة وعنا شكون في الرابط هذوما سون ديزاتو اليوم بالحق مهما الهيئة اللي كانت موجودة يلزمها تستغل المواقع هذه اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في الهيئات هذه حاجة وحيدة اليوم الأستاذة مروة سخيري راهو كيما ناس الكل راهي محبة من اللول وهو يرحم سي منصف راهي محبة الاتحاد الرياضي المنستيري منير بن حسن راهي محبة الاتحاد الرياضي المنستيري يسري بواب موقع راه محب الاتحاد الرياضي المنستيري صالح صيادي موقع راه محب الاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري سم الناس الكل راهو لهنا نحن لي انا ساعات نلوم عليهم الهيئه هذوما المستقله قول لهم انتم راكم سيرتوا كمحبين ما سيرتوش كهيئه يعني ولهذا راه ما نخافش على على على مستقبل ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنستيري. وعندنا كيما الاستاذه مروه صخيري في الجامعه, وكيما خونا منير في الرابطه, وكيما برشا ناس وخيان اخرين مسؤولين. راه ما نحبش اذكر نذكر الاسامي, وسامحوني اذا كان نسيت اليوم ناس ما ذكرتهمش, وراه والله معناها ماهوش مقصود, لكن اليوم اللمه نتاع المسيطريه الكل, نقولها نتاع المسيطريه الكل البلدنا الحسني, نحب نقول له حاجه, مش صعيب, مش صعيب, خاصة هان خذينا وقتنا وسبينا بعضنا سيدي, هاو خذينا وقتنا وهاو سبينا وتبادلنا التهم تو سي بون. الهيئة استقالت, نحب ممكن راهو فما ناس تو اليوم تلوم تقول شبيهم يقولوا هاو عملنا وهاو باش نعملوا هاو باش كذا, راهو في إطار تواصل الهيئة, في إطار تواصل تسيير الاتحاد الرياضي المنستيري. راهو يوم 30 جوان نجم نلقاو هيئة جديد, كيما نجم نلقاو هيئة جديد وتقع دعوة لجلسة عامة أخرى ثانية انتخابية, وتقعد فما هيئة تسييرية, نجم تقعد لهيئة تسييرية هذه كيما نجمه هما قابلين أنه تدعم بهيئة تسييرية أخرى أو تجي هيئة تسييرية أخرى جديد. وهذا الكل راهو مطروح في في في في تسيير الاتحاد الرياضي المنستيري, لكن احنا قاعدين نتعاملوا مع الوضعية لجور وجور, خاطر ما يلزمناش نسيبوا زاد الاتحاد الرياضي المنستيري في المجهول. اليوم من المهم تسيير جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري, هذاك علاش اذا كان ريتونا نقولوا راهو باش نعمل ولا عملنا ولا قاعدين باش نقعد ولا كان حتى لجنة النزاعات ولا قالت رانا في اطار التواصل نتاع هيئة التسيير لا غير. احنا نحترموا المؤسسات, نحترموا القوانين, النظام الداخلي نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري ينظم عملية التواصل, ينظم عملية الباساسيون يعني المرور, ولهذا احنا بالنسبة لنا محترمين الشيء هذا.
1: سؤال عطاير فقط الخوي نزار اللي يقولك فماشي لجنة فنية قاعدة انه تحكي مع ملاعبية من اجل الانتدابات يعني
3: كرة قدم,
1: في كرة قدم نحكي
3: ان شاء الله فما لجنة فنية ان شاء الله في إدارة التكوين.
1: يعني
3: احنا كما قلت لك الأولوية هي تجديد العقود اللاعبين الحاليين في للليتيج اللي عنا, لا قدر الله إذا كان ما يترفعش المنع معناتها ما تنجمش تشارك في البطولة, كما لو خيان عاملين بلان A و B, كيف كيف احنا الهيئة عاملة بلان A وعاملة بلان B, وذي كل كما قلت لك راهو في مصلحة النادي ومصلحة الاتحاد فوق الجميع, والجمعية ديما ملك الجمهور. احنا كهيئة مديرة مستقيلة وقتية رحنا باش نسيروا ونسيروا الجمعية حتى لآخر لحظة موجودين في الجمعية, وحبنا للجمعية راهو موش باش يتبدل. يمكن غلطنا صحيح, راهو اللي ما يخدمش ما يغلطش, فما بعض الأخطاء هذه عادية وما تنجم تصلح الأخطاء كان ما تخدم وتغلط, مي اللي يغلط لازم يصلح, هذا هو المهم.
0: هنا فقط علي ذكرني في الاستاذ في الدكتور نجي صخيري في باسم في وسيم في الجماعه الكل, راهو بربي
1: الله يرحم سي نجي الزبيدي,
0: سي نجي الزبيدي وسي مهدي زاد
2: اخونا, راهو باش تكون عندنا صفحه رسميه وباش نهبطوا الاوبجيكتيف نتاع الصفحه دي,
1: ان شاء الله ايضا يدعش مصير باش تكون متابعه ايضا
2: باش تخدم, خاطر مانيش باش نخدموا احنا اربع من اسكا, وفما ان شاء الله باش نكونوا كخليه نحل الكلنا الاوبجيكتيف واحد هو الاتحاد الرياضي المنستيري, ما الاشخاص الكلنا عابري سبيل, لكن النادي هو اللي باش يقعد والنادي في مفترق خطير. ومن موقع هذا حكيم راهو دعوه لجماهير الاتحاد المنستيري,
1: مش خلي لكم كلمه الختام
2: لانه من الانقسامات الحقيقه عشنا برشا انقسامات, التو وقت اللي باش نتحدوا اسمنا اتحاد دونك لونيون في لا فورس, ان شاء الله الجمهور الكل يتقنع بالمشروع الانقاذ توا الوقتي نتاع هذا باش نجموا المشاركه عام الجاي. ومن بعد لكل حادث حديث, اهم حاجه توا فما جيستيون دو بريوريتي, البريوريتي هي خلاص الخطايا المستعجله والباتة اللي هي في حدود المليار, اللي هو مبلغ ماهوش كبير كي نبداو الكلنا متحدين, ولكن ماهوش صغير كي نبداو ماناش متفاهمين. دونك كيما قلت ومعملين برشا برشا برشا على حبايب الاتحاد المنستيري خارج حدود الوطن, في اللي باش تكون صامه ديزاكسيون اونليني معناتها ينجموا يعاونوا من اي موقع من العالم, وكيما قلنا راهو باش يكون في كونت بونكير سبيسيال لجنة خلاص الخطايا, وان شاء الله تكون مع كل دوسي يتسكر تكون فما كومونيكاسيون واضحه للاحباء باش يحسوا رواحهم بلوز امبليكي وبلو موتيفي باش يواصلوا الحمله, واللي جاب خوه ولا اخته باش تاخذ ابونمون ولا باش يعاون يجيب جارهم ويجيب حتى زميله في العمل, وتكون كل تشالنج بالنسبه للجمهور المنستيري الكل اللي مليار معتها قدام مدينة المونستير وولاية المونستير ككل، نتصوروا النجم بحول الله بظفر الجهود نوصل.
1: كما سمعنا يسري أنه ألف في المليون
0: مش صيب، مش صيب أنه اليوم ما نشوفه ألف محب للاتحاد الرياضي المونستيري أنا بشي يدفع مليون. معنا ناس تدفع مليون، ناس تدفع 500,000 وناس تدفع 200 دينار، رأوا لو كاننا نلقاه ورأوا نلقاه أكثر من معناها حتى للبداية الموسم نبدأ. اليوم يجب ترجع الثقة كما قال علي، نقصوا من السبين. اليوم راهو الناس كل واقفين لمصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري، ما عندناش غاية أخرى على غير ما بعض النفوس المريضة تروج لنا. احنا اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ معناها الهدف نتاعنا. احنا تربينا على حب الاتحاد الرياضي المونستيري، تجمعنا حب الاتحاد الرياضي المونستيري. ما كلمة طمأنا الاتحاد للجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري، احنا راهو دوسي خونا يوسف ما منش نسينو، تمنينا انه يوسف سنة يعدي الباك مع اصحابه. الله غارب هذه مسألة قانون، مسألة العدالة، رانا باقي نحاولوا معاه وان شاء الله نخلطوا كيف هو كيف جميع محبي الاتحاد الرياضي المونستيري اللي عندهم محن واللي ما ربيش فيهم ولا جوريت القدوم تاع الاتحاد الرياضي المونستيري. اليوم اللي نجم يعاون بدينار مرحبا به، اللي نجم يعاون بالكلمة الطيبة مرحبا به، اللي نجم يعاون باكثر من المعلوم هذا مرحبا به. اللي دين محلول انا فرحان بالاخيين اليوم عاملين استراتيجية وراو جلسوا هما حتى قبل ما يقروا، قعدوا مع بعضهم واخذوا القرار مع بعضهم وقالوا نجموا ولا ما نجموش. انا ونعرف اللي نجم اليوم المستير ولاده، واليوم الناس الكل يديها في دين بعضها مع الدعم بتاع الهيئة المستقلة. ان شاء الله الناس الكل تكون كسوسوا قاعدوا لخيالنا في هيئة تسييرية مع هيئة تسييرية جديدة، راهو ديما ان كلنا راهو لهنا في مصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري. وعاش الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: خلي لي كلمة الختام يا اخوي.
3: اول حاجة نحب نشكر جمهور الاتحاد الرياضي المونستيري اللي اتحنا باش خدمنا جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري كهيئة منتخبة. نحب نشكر الهيئة بالحق اللي كما نقولوا خذيت على عاتقها وقدمت في الانتخابات سنة الفارطة. ربي يفرج على أخونا يوسف. كما قالوا لخياء الحقيقة نحطوا الخلافات الكل على جنب، لازم يدينا في دين بعضنا، القلوب صافية. نعرف اللي القلوب صافية الحقيقة، يعني الناس الكل أصحابي وخياني معناتها للأمانة ما نعرفش علاش الجمعية وصلت معناتها للظرف هذايا. إن شاء الله كل ما فيه خير للاتحاد الرياضي المونستيري إن شاء الله ربي يقربه، وإن شاء الله معناتها باش نحاول ونسعاو معناتها في إطار الانتدابات ولا اللاعبين كسوا ولا الممرنين قدرة ربي باش نحاولوا نجتهدوا كسوا قعدنا ولا ما قعدناش. رحنا حتى إذا كان جات هيئة باش منتخبة الاخر الشهر باش نسلموها مقاليد النادي معناتها في اطار ديمقراطي وفي اطار شفاف. يعطيكم الصحه.
1: شكرا لكم، يعطيكم الصحه الناس الكل. نحب نحيي كل الزملاء، ايمن الشابي، منير بوعطي، حكيم اسطنبولي. بعد شويه يجيكم علي جلاسي في موجز الساعه 5. شكرا لكم والى اللقاء.
4: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
5: 104.7.

0: اسمع إذاعة المنستير
1: الخامسة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صارت أوقاتكم في إطار متابعة توصيات جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية نابل حول الإشكاليات المتعلقة بميناء صيد البحر بالهوارية. انطلقت عملية أشغال جهر الميناء لمعالجة تراكم الطحالب البحرية به. وأكدت ولية نابل هنا شوشاني على مواصلة العمل بكيفية تعجل بعودة النشاط بالميناء لنسقه الطبيعي. تم اليوم بالحمامات فعاليات بطولة تونس للغولف بمشاركة أكثر من 90 لاعب ولاعبة وسبع فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وأكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولات على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنه أن يطور سياحة الغولف ببلادنا وفق تقديره. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان خصصت جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. تنطلق أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج ابتداء من 17 من شهر جوان الجاري إذن بانطلاق ذروة موسم العودة الصيفية لهذه السنة حسب المخطط الرسمي لوزارة النقل على أن تتواصل الرحلات إلى غاية 20 من شهر أوت المقبل. وفي هذا الإطار برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 رحلة بحرية عبر خطوط تونس مارسيليا وتونس جنوة وميناء جرجيس. أوكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 6 مساء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة
3: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1962 في الشيلي، واحدة من أكثر كؤوس العالم إثارة وجدل في التاريخ. النسخة هذه جاءت في ظروف صعبة برشا بعد زلزال قوي ضرب الشيلي. رغم الدمار الشيلي نجحوا نظموا مونديال ويبعثوا رسالة قوية للعالم، كرة قدم أقوى من كل الأزمات. شارك في البطولة أقوى منتخبات العالم والمنافسة كانت قوية برشا من دور المجموعات حتى النهائي. مونديال 1962 ما كانش فيه كان الفرجة والمتعة، كان فيه زاد العنف. أشهر لقطة في البطولة كان ماتش الشيلي ضد إيطاليا، المقابلة دخلت التاريخ اسم معركة سانتياغو. قبل الماتش كان فما تصريحات نارية وتوتر كبير بين الطرفين. مع بداية اللقاء الأمور خرجت على السيطرة، تدخلات عنيفة، شجار بين الملاعبية وطرد بالجملة، حتى الشرطة دخلت للميدان باش تخرج لاعب رفضي غادر. ماتش كامل خرج تقريبا من إطار كرة قدم وخلى العالم الكل يحكي عليه لسنوات طويلة. أما بعيد عن العنف، البرازيل واصلت سيطرتها على الكرة العالمية، ورغم إصابة بيليه في البطولة ظهر نجم جديد اسمه غارينشا اللي قاد البرازيل بثبات حتى النهائي. في النهائي البرازيل واجهت تشيكوسلوفاكيا، رغم أنها تأخلت في النتيجة رجعت بقوة وربحت 3-1، وهكا البرازيل توجد بتاني كأس عالم على التوالي وأكدت أنها أقوى منتخب في العالم وقتها. مونديال 1962 مونديال فيه المتعة، العنف، الإثارة واللحظات اللي ما تتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1966 في إنجلترا، والحكاية باش تزيد تشويق. إلى اللقاء.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
6: الحياة مجموعة محطات ونقاط. النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
7: محطات.
8: محطات.
7: محطات من مسيرة مبدع.
9: محطات في مسيرة إحدى رائدات مسرح العرائس في تونس.
10: مي 76 5 نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى. نقولها وبكل فخر أنا كنت الرائدة في هالموضوع هذا. من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات.
9: ولدت في بيت للحكايات.
10: نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء تاع ثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة. وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و15 سنة. ولاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية.
9: حبيبة الجندوبي نحتت اسمها بكثير من التعب.
10: خليت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي، باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية.
9: ووثقت للذاكرة المسرحية.
10: الكتاب هذية هو نتاج بحث ديما 12 سنة، وأنا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرايس اللي في ريديغليز، للعبيد اللي ما زلت عايشة في الحلفاوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز.
9: حبيبة الجندوبي حكاية عشق وغرام كبير للعروسة.
10: أنا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجة واحدة، ما يهمنيش شكون خذا أكثر.
8: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرتي مبدع. نحن الآن في فضاء كارمل، نحن الآن في رحاب وفي حضرة الحقيقة فنانة مبدعة، مخرجة، باحثة، مؤلفة، خاصة في فن العرائس، هذا الفن الجميل. وبمناسبة أيام قرطاج لفنون العرائس، إذاعة المنستير ومحطات تكرم هذه الفنانة المبدعة حبيبة الجندوبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. من خلال هذا البرنامج سنقف عن نجم قلو محطات من مسيرتك الإبداعية والفنية، وخاصة في علاقتك بالدمية، في علاقتك بالعروسة. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين لإذاعة المنستير. أنا فرحانة بهاللقاء هذا اليوم بعد بعد هالمسيرة كما قلت أنتي. وما يفوتنيش باش نشكر السيدة كوثر ضاوي مديرة فضاء كارمن اللي رحبت باستقبالنا لإجراء هالحوار. أرجو أن يكون شيق معاك ومع المستمعين.
0: مسيرة طويلة، مسيرة نجم نقوله بدأت فعليا من 76 هكا ولا عشق كبير للعروسة، عشق كبير للدمية، برشا حكايات، برشا نجاحات. نجم نقول حبيبة الجندوبي رائدة من رائدات فن العروسة في تونس، هي من المؤسسين نجم نقوله لأيام قرطاج لفن العرائس، لانطلاقة العروسة ولهذا الفن يعني في تونس اليوم. كيفاش نجم نحوصلوا هذه التجربة وهذه المسيرة في بعض المحطات الحقيقة اللي باش يتسحى برامجنا اليوم؟ المحطة الأولى،
1: المحطة الأولى 76 خمسة نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم مصطفى الحاج يحيى اللي كان زميلي، اللي هما كانوا الدفعة الأولى والوحيدة اللي درست في أكاديمية براغ، درسوا فنون العرائس واختصوا 4 سنين وقراوا معناتها هالاختصاص هذايا، بعثتهم الدولة التونسية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي. ونهار اللي روحوا بشهيدهم أسست هي الفرقة، وكان كان الفضاء متاعنا أو المقر متاعنا في 5 نهزركون، والتوى موجودة اليافطة اللي مكتوب عليها مسرح العرائس.
0: الحقيقة أنت في الفضاء هذه ما جتنيش وحدك، جبت معك معناها نجم نقولوا أحبابك، أصحابك، رفقاء الدرب، يعني العيلة متاعك الثانية كما قلناش اللولانية بالطبيعة، لأنه في علاقة بكل دمية صنعتها، عندها حكاية، عندها حنين، عندها محبة. هل نجم نقولوا هالدومين هذية والعلاقة هذية وقتش بديت معاك معناها في
1: ولا هي العشق؟ أنا نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء تاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة، علي ولد السلطان، راس الغول، تبدأ عندها المقص وهي تحكينا في الحكاية وتفصل لنا في شخصيات القصص باش تشدنا. تعرف كانوا في القايلة ما يحبوناش نخرجوا باش نرتاحوا باش نقيلوا، ويحكيونا على سنين بولقلوب وعلى بوشكارة، فاحنا نتجبروا نقعدوا معاها وتبدا هي تحت جلدك المقص والوريقات اللي تلم فيهم باش تحكي لنا الحكايات. زيدا خالتي والدتي كبرت انا في ورشه نتاع خياطه طرازات وخياطات وكل شيء، ومن ضمن الاشياء اللي كانوا علمونا نصنعهم هما عروسه الجده اللي كلها قماش اللي تتفصل بهذا المتاع مخدة بالمالتي بالعنبرقيز، وبعد تتعبى بالقطن ولا بالصوف، وكيفاش ركبوا لها العينين ونعملوا لها الظوافر ويعملوا لها الحواجب، ويعني دمية كنا نسمعوها واحنا أطفال مع الجدة ومع الخالة ومع الأم. هذه في طفولتي اللي ريتو، يعني تقول قايل قعد مخبي هو، أنا ما عملتش منه رسميل، تعلمت وتركت بعد مشينا للمدارس كما تعرف. وقت اللي في وقت نادي الأطفال في باردو سنوات بداية السبعين، كانت موجة نوادي الأطفال اللي تأسست في كل الولايات وفي كل الجهات، وإحنا مع حسن حظنا في باردو كان المرحوم الجلجلي هو مدير نادي الأطفال في باردو، والربي طوله في عمره سي رضا الدالي، وكنا نمشي لنادي الأطفال. أنا كنت أنا وخويا اللي أصغر مني، وصنعنا لأول مرة اللي توا يسميو فيهم لماغوت، هما عرائس له عرائس عيسي له كذا، فهذه الكل تقول أنت مخبي في المخزون. حتى لين نهار لقيت البلاغ في جريدة الصباح أنه وزارة الثقافة تنوي تأسيس فرقة وتطلب ناس عندهم ولعب شيء هذا، وأنا وقتها كنت نقرأ في سنة سابعة عملتها باش نعدي البكالوريا.
0: هذوما السنوات؟
1: توا في 76 توا. البلاغ خرج في ماي جريدة الصباح عام 76. ومشيت أنا للعنوان اللي حاطينه في خمسة نهر زركون، ونتفكر والدتي قالت لي ما تمشيش لنهر زركون يا بنتي، راهو مؤسسة ثقافية راهو كذا. المخسر مشيت من غير ما نقول لها، كي روحت قلت لها، وغاديك قابلت لأول مرة المرحوم رشيد المنيعي ومنصفه وحبيب عزوز ومحسن الرايز، زادة توفى المرحوم ديكوراتور في السينما بعد توجه للسينما، وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و 15 سنة. ألاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية، نسمع كي يقول لك الكبار بخلاف اللي
0: تعلمتها. كما تعلمت الحكايات،
1: كما تعلمت الحكايات، شكون الكبار بخلاف اللي سميتهم لك العرائسيين؟ ناصر خمير هو السينوغراف بتاع مسرحية الأم، لبيبة الشريف، المرحوم سمير العيادي يكتبوا. يعني من وقتها من البدايات كانت الناس النواة اللي تسخرت للعناية بهال الاختصاص هذية ناس عندها بيع وذراع. ثم بعد في المسرحية الثانية اللي هي نمرود يهبط الفاظ الجزيري بثقله إلى خمسة نهر زركون، وصنعت كي نقولك 90 عروسة ما بين عرائس عملاقة ومتوسطة، وخدمنا مسرحية النمرود. وقتها النص كتبوا حسن المؤذن والفاضل الجزيري ربي طول في عمره هو في السينوغرافيا وفي تنفيذ العرائس، كي نقول لك 9 أشهر واحنا نخدموا الكتف بالكتف والجنب بالجنب. يعني فماشي حاجة مدرسة أو من هل أقوى ما أقوى من هذايا، فهمت؟ إلى جانب ثقافة المرحوم رشيد المناعي وولعه بالميدان.
0: هو اللي خلى بصمة رشيد المناعي معناها في مسيرة حبيبة جندوبي.
1: أي أنا أستاذي الوحيد ومعلمي الوحيد، بعده خدمت مع العديد من الرجالات اللي يمكن لهم كل احترام وكل محبة، لكن اللي زرع فيا حب البحث والتساؤل حول العرائس هو أول من حكي لي على شغل في المزيغ، اللي خليني نتطلع باش في أول فرصة نلقى روحي في فرنسا ناخذ القطار ونمشي للمدينة شغل في المزيغ، ونطلع على المعهد ونطلع على المهرجان ونعيش المهرجان وكذا. فكان بالحق خلى فيا بصمة كبيرة.
0: هذه الانطلاقة الأولى والمحطة الأولى في مسيرة بالطبيعة إلى جانب معناها حبك وعشقك للعروسة، هذا كما قلت أنت تربيت في دار مليء بالحكايات، وخاصة معناها مع الجدة والجدة اللي كانت هي يظهر لي الانطلاقة معناها في العشق هذا. خلينا نمشيو للمرحلة اللي بالحق خليت أثر في حياتك، المرحلة اللي بعدها أو نجم نقولون المحطة اللي بعدها.
1: المحطة اللي بعد وقت اللي تأسس المسرح الوطني التونسي والمرحوم منصف السويسي حل البيبان لكل الحقيقة الاختصاصات والقطاعات كما تعرف المسرح والكلاسيكي والمودرن والكونتمبورا، وكذلك افتح مجال للعرائسيين أنا في المسرح الوطني أنجزت زوز مسرحيات، لكن بعد كيف جاء سي محمد دريس ربي زاد يطول في عمره، هو أنا احترمت زاد اختياره، قال لي يا حبيبة أنا إن شاء الله نقد مسرح الكبار، ما عنديش معناتها قدرة باش نشرف على إنجاز مسرح عرائس أو مسرح أطفال، واحترمت رأيه. والحقيقة بعد هما هذوما فيهم خيبات، لأنه أنت تبني أمال على مشروع في بالك بدا ويتأسس وبدا يكبر ويجي حد آخر يغيره، وهذاك هو شأن المؤسسة العمومية. فأنا خذيت يعني كيني حلفت في قلبي ما قلت هالحد، يعني خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية. وانطلقت وقعدت نخدم، وقتها حكيت شركات مفجوعين منهم احنا لكمباني، وكان مسرح فول جديد يعني ما كانوش برشا في رق، حتى كيكا سويقة في الهواية وسويقة في الاحتراف، لكن هذيك ما عطانيش استقلالية. حتى العام 90 أسست الشركة، وأول عمل أنجزته البيروكي مسرحية الببغاء، البروميير متاحة عملتها في فارنا، في مدينة فارنا، مهرجان مختص، مهرجان لدوفان دور، الدولفين الذهبي. العرض الأول البروميير معناتها من اللجنة خذينا الطيارة، والبروميير متاحة عملتها في فارنا. ومن وقتها التوى قطاري لم يلتفت إلى الوراء، يعني نحط أهداف، نعمل استراتيجي نخدم عليها
0: بمشاركتك في هذا المهرجان. يعني من وقتها انطلقت الرحلة.
1: اي انطلقت وما عاودتش رجعت، يعني من فارنا رجعت له مرتين ولا ثلاثة أخرين، عملت بياليسكو بيالا في بولونيا، تعرف مدينة بولونيا اللي عاصمتها فارسوفيا، معناتها زادة مختصة في المسرح وعاصمة المسرح، وعندهم مهرجان مختص في العرائس. عملت ألمانيا، عملت براغ، عملت النجم نقول لك البلاد الوحيدة عربية وإفريقية تعرض في شغل في المزيخ ثلاثة دورات، يعني نمشي مش متتاليات، ما بين المشاركة الأولى والثانية فما 20 سنة. هذه نقول لك علاش نقوله لك باش تفهم جدية المهرجانات، مش خاطر أنا شاركت عام 97 بمسرحية أين يخذوني اللي بعد ولينا أصحاب ويخذوني في كل مهرجان، ليه يلزم قعدت 20 سنة ديما نرشح ديما نرشح باش عاودوا خذوني، لا فما صحبة ولا العرض على من الملف يعرفوه باش يحلوا. وقت اللي مهرجان ميزانيته مرتكزة 60% على الرسيت على الشبابيك، الدولة تعطي كان 40%، تحب تعمل مهرجان اخدم وجيب الفلوس ودخل الفلوس، جيب الفرق، جيب الفرق اللي تبيع. وذاك اللي صار، انا مشاركتي الاخيرة بمسرحية الرحلة عملت 3 عروض من اللي خلطت الشغل بالمزيغ، صدقني فرحة لا توصف فيها، لا جوائز لا ميداليات، لا نلقى 3 عروض كومبلي تاع مسرحيتي.
0: الإحساس
1: المهرجان خلصني ودللني، خلص لي تسكر الطيارة وخلص لي الإقامة، وقعد له ما يقارب 50% من اللي دخلت رويتي. علاش هذا ما يتعملش؟ نجري في جرة الفضاءات الخاصة، جربوا يا ولادي، حطوا التذكرة ب15 و20 دينار المسرح العرائس أنا للكبار، هاي مسرحية الرعلة للكبار. نقول لك بقديش التذكرة توا ب 13 أورو آخر دورة شاركت فيها 13 أورو سعر التذكرة. واللي ضيوف المهرجان اللي هما مشاركين كما أنا مشاركة، كي نحب ندخل العرض نخلص 9 أورو، معناتها عرفت لا فما بادج لا بوبليش لا حل البيبان والناس تدخل. يزي منها هالثقافة هذية، الدولة كهلها يتهد. انت عندك مشروع مهرجان، تحب تعمل مهرجان، ورينا شنو نجم تجيب بيه.
0: انت تمشيت بينا ثنيه اخرى.
1: مشينا ثنيه اخرى.
0: نرجع شويه خلينا نمشيو مع البدايات، لانه احنا كنقولوا فن العرائس او باش تكون عرائسي يعني انك تبقى ديما صغير، تبقى ديما عندك حلم كبير، تبقى ديما شباب، تبقى ديما عندك تطلعات ومعني حاجات في ذاتك، معني تبقى ديما حالم. عندك كما قلت احساس كبير معناها بالمستقبل. نحس وانت قاعده معناها مع صغيراتك انت لهنا بالطبيعه، وكما قلنا كل واحده عندها اسمها، كل واحده عندها التوش نتاعها وبصمتها معناها في قلب بدا محبيبه الجندوبي. الرحله هذيا كيفاش بدات في الشخوص والشخصيات؟ اكيد كل علاقتك مع كل عروسه عندها علاقه كبيره.
1: اي كل عروسه عندها حكايتها وعندها علاش تعاملت والان فئه عمريه وكيف يمكن توظيفها، لانه كما تعرف مركزين على الصنع والتحريك، الصنع والتحريك، ناسين التوظيف، الدميه اللي نجم تكون اجمل دميه تصنعت، اجمل عروسه، وزيد نجم يحركها بالباهي المحرك، لكن امكانيه توظيفها المتعدد، بتنجم تكون متعدد الوظائف كما تنجم تكون عندها كين وظيفة ومنها هي ما تتحركش، لأنها صنع باش تتحرك في فضاء فارغ، باش تطلع عموديا، باش تتحرك أفقيا، باش تتحرك على ركح عاري، باش تتحرك على أدوات. فكل عروسة عندها حكايتها وعندها قصتها. لكن
0: إذا لحد الآن ما استغنيت على حتى عروسة؟
1: لا لا، أنا ما نستغنيش وما نستعملش عرايس في وظيفة أخرى، إلا أنه نهزهم للأطفال في ورشات مع أطفال في أول مرة باش تكون لهم علاقة بالعرائس، نهزهم باش نعمل بيهم كل التقديم لديمونستراسيون، باش نوريهم أنواع العرائس ونحكي لهم على حكايتهم. كما هذه بطلة مسرحية النجمة الصغيرة، هذه الدمية البيضاء الصغيرة اللي كانت 2002، خدمت في 2002. هذه الدمية صنعتها باش نقري بها إمكانية تحريك عرائس الخيط، وهو المحرك متاعها محطوط وراها ومخليتها معناتها بلاش خيوط، باش يتعلموا الطلبة أو الشباب المولعين كيفاش يركبوا خيوط الدمية، وعليش ركبهم، قديش طولهم اللي يتماشى مع طول المحرك، ويلندرا هو باش يقف فوق منصة وهي اللوطة باش يغير الخيوط حسب حاجيته هو، ما فماش حاجة ستاندار. في العرائس كل عروسة ذاتية عندها وظيفة معينة، ما نجموش نستعمل، هذا رأيي أنا، فهمت؟ فما غيري عروسة تلقاها في كل الروايات وتتنقل من رواية لرواية،
0: ربي البطلة معناها
1: هي البطلة. اي نعم.
0: دي حبيبة الجندوبي معناها علاقتها يعني الحميمية مع العروسة، العروسة شنو عطاتك وشنو عطيتها؟
1: والله العروسة هو انا عطاتني حياتي الكل، عطاتها لي العرايس، معناتها ما نجمش ننكر
0: ما نجمش يتعدى نهار وما تسمعش عروسة.
1: لا ما نجم، النجم ما نسمعش، اما نفكر، اما نتصور، أما نحكي مع الشركاء في العمل، أما نتناقشوا على كيف، يعني ديما فما مخبر محلول للتسائل. وانت حكيت لي قبليك على كيفاش يقعد الواحد شاب ويقعد ناشط وكذا. أنا من سنوات 90 بخلاف كوني خذيت العهد أني نشق طريقي بثبات، شركت الشباب، رغم أني أنا عام 90 ما زلت شباب، لكن الشباب اللي أصغر مني ديما الدم جديد يعطي شحنة ما تنجمش تتصورها للعمل الإبداعي،
0: وتضمنه حتى للتواصل، زيادة
1: تواصل وللزينرجي، الطاقات مختلفة عند البشر والثقافات المختلفة. النجم نعيط البسيكولوج يعيش معايا في إنتاج مسرحية، في مسرحية أخرى نعيط الملحن أو وزين، كما إبراهيم بهلول عاش معايا التجربة الأخرى متاع أطياف، مش بالضرورة هو يلحن، لكن إذا كان هو يعيش معايا الإنجاز والعمل ويفهم ويحس معايا الإيقاع بحكم اختصاصه هو، وكيف نقترح عليه الموسيقات اللي اخترتهم والعازفين وكذا، يكون هو عرفته هو كل ميزان المعدل للإيقاع العام نتاع العمل، لأنه العمل هو فكر، هو العمل يحمل ثقافة المبدع صاحبه، صاحب المشروع ما عنده ثقافته، لكن كي باش يدخلك سيادتك شريك في العمل باش نوليو نتشاركوا في الثقافات، فشوفك ثرى اللي باش يصير، نزيدوا شخص ثالث ثرى باش يولي اكثر واكثر. وذكا ساعات يسالوني علاش انت ولا علي، نقول علاش، خاطر احنا نعديو فتره طويله في البحث على الطاوله، نخدموا ياسر على الطاوله ونخدموا ياسر في الورشه، فالعمل بطبيعه الحال يخرج
0: راوي مليان، فيه أحاسيسك الكل، فيه الأهداف اللي تشتغل عليها زادة كيف فيها رؤيتك الشخصية، فيها الموضوع اللي بيشتخدم عليه زادة، فالمحبة زادة، لأنه نتصور العمل فيه برشا جهد وبرشا تعب،
1: محبة الناس اللي تخدم معايا
0: خاطر مشاركينك النجاح ومشاركينك التعب هذاك،
1: وسهر الليل
0: وكما قلنا هي مشروع كامل معناها اللي انت تخدم عليه. المحطة الأخرى اللي تحسها معناها بالحق أثرت معناها في مسيرة حبيبة الجندوبي في علاقتها بفن العروسة وبالعروسة، والأكيد عملت منهج وحدك أكيد حبيبة الجندوبي، ماهيش كما العرائسين الأخرين اللي سبقها من الجيل أو من الأجيال اللي بعدها معناها النجم يقولوا. فالمحطة اللي أثرت فيك المسيرة هذه؟
1: والله المحطة اللي أثرت فيها هي التلاعي الحميمي كما قلت أنت على التجارب الأخرى اللي خليتني نقول وقتها كي اكتشفتها في سنوات التسعين، بداية التسعين، كل ما بعدنا احنا وقديش
0: التجارب الأخرى تحكي عليها أوروبية
1: الأجنبية بالأخص أوروبا الشرقية بحكم الزيارات المتعددة لبلغاريا والبولونيا والبراغ. فقلت أنا ما بعدنا في طرحنا الجمالي وطرحنا الفكري، الوقتاش باش تقعد العروسة تعالج في موضوع الأرنب والسلحفات، الوقتاش باش تقعد العروسة يعلقوها في حيط ويحطوا لها موسيقى ويشطحوها، الوقتاش الدمية ولا العروسة متاعنا متمسكة بالفولكلور. فمن غاديك جي بحثي وجيت الانطلاقة مع نصوص كلاسيكية كتبوها هما للبلغاريين، وخدمت الببغاء وخدمت إلى أين ذهب أيها الجواد الصغير، خدمت ثلاثة مسرحيات نصوصها أصلها بلغارية، فكانت عرفتك البنية اللي تنطلق منها ياسر كتاباتهم عندها أبعاد فلسفية وإنسانية كبيرة برشا، تخلي الإنسان كي يخدمها يبدأ متشبع، وهو متشبع زيدا بالمبادئ الأساسية في الحياة اللي هما الصدق واللي هما الإخلاص واللي هما التعاون. بالأخص في الفترة هذيك ما زلنا نخدموا للأطفال، لكن خليتني نقدم مسرح مختلف للأطفال منه هو، وقلت لك تحلت عينية فكل مهرجانات نلقى مسرحيات دون نصوص، مسرح عرايس اللي يسميوه المسرح البصري، ما فمش نص، فما حكاية، فما حس، فما فلسفة، فما وجيعة، فما ضحك، لكن ما فمش معقول. فقلت يا سي حبيبة جرب عيش الامتحان الصعب. وكانت بدايتي مع جليس، فهي محطة أخرى، لقيت الشباب اللي مشيوا معايا، ولولا وجود الشباب خريجي المعهد العالي،
0: وجود الشباب يعني شنو معناه، كدفع
1: وجود الشباب كانوا مستعدين باش يشاركوني التجربه، التجربة اللي هما وقتها كيبداو معايا ما كانوش يراو في نقطة النهاية. وانا زادة ما نخبيش عليك ما كنتش نتصور اني عندي كفاءة باش نعمل عرض ب 45 دقيقة دون نص، ومن بعد عندي الجرأة باش نعيط لجنة الشراءات تتفرج في عرض دون نص. وانتي تعرف قيمة الكلمة وقيمة من النص في المسرح العربي. فكل جرأة لا معناتها لا يزي مسرحية فوق زربية مطاطية 3 متر على 3 متر 80 كيلو أخجيل طين وزوز ممثلي ما يتكلموا حتى كلمة. وعلى شنو نحكي؟ على أنا والآخر ونحن، والصراع بين الإنسان وذاته، بين الإنسان والآخر، الأم وولدها، الزوجة وزوجها، الزوز هما تجاه القاعة والجمهور. ونعملوا بها 7 مهرجانات دولية، ساعة في اللجنة خرجوا بالإجماع ما مبهورين. فهذا توزيه جائزة، توزيه فلوس، ميزانية الدولة، هي تجربة عشناها أشهر في الكهف نتاع دهليز دار ثقافة بالرشيق.
0: حكيت على النصوص وحكيت على المواضيع اللي تم تطرق لها خاصة معناها في المسرحيات نتاعك، بالطبيعة المرأة وكل ما يهم المرأة، خاصة المرأة المعنفة، المرأة يعني، فبما أنك مرأة أكيد كانت تطرق لها معناها، وخاصة على الركح برونق آخر وبإحساس آخر، والأكيد هذا يوصل معناها للمتلقي.
1: من بداياتي منذ نعوت أظافري خدمت سني والأسد العجوز في المسرح الوطني، من بعد خدمت سعدة، ومن بعد يعني وبعد النجمة الصغيرة، يعني تلقى ديما بطلات. هذه نقول لك بصراحة ما كانش واعي، من لا وعي خرج. انا نهار فقت قلت حيات، قلت يا حبيبة تشبي البطلات نتاعك كل بنات نساء، سونيا والأسد اللي يهرب من حديقة الحيوانات وزرسته مريضة والبلاد تخوض والناس تلوش فيه، والسنية تلقاه وببراءة الأطفال وبنعومة الفتاة الصغيرة تهزوا للطبيب الأسنان والدويل، وهو خرج خاطر موجوع زرسته وتقدر ترجعوا الحديقة الحيوانات بالبراءة. وسعد حكاية أخرى على الذات والقضية الفلسطينية هدته لي ندى الحمسي النص. والنجمة زيدة بطلة عملت عميل على الركح مع العرائس الأخرى وغيره. هذوما كلهم كانوا في اللاوعي الحقيقة، لكن كيف أنا فقت قلتي بطلات جل مسرحياتي نساء حتى لين وصلت في الرحلة نحكي على وجيعة المرأة وإعادة بناء شخصية المرأة بعد، لأنه زيدة أنا نحب نقول للمرأة كوني قوية كوني أنتي.
0: باهي مدام حبيبة، بالطبيعة الحقيقة تنوعت التجارب نتاعك، الانفتاحات نتاعك، خاصة على مسرح الدوماء ومسرح فن العرائس معناها في العالم. نجم نقولوا ما نجموش نقارنوا احنا توا، باش نقولوا احنا وين، مش في الوقت الحالي، مش وقته.

0: كانت عندي زادة، كانت عندي برامج، وكنت وعشرت تجربة ياسر ثرية زادة في التلفزة، لأنه ما تعرف التلفزة ما ظهرتش أنا، لأني أنا نعمل حاجات في الكواليس، تعرف الدوماء وصنع الدوماء، لكن كان خذيت يمكن زوز مواسم ولا موسم، ومن بعد هو ما عادش مدير سيد عبد الرؤوف الباستي، خذوا ناس اخرين، وتعرف انت ديما مع تغير المديرين تتغير الاتجاهات والفلسفات والمشاريع وكذا، لكن عشت تجربه ثريه وحلوه برشا.
1: محطات
2: نمشيو الى محطه اخرى من محطات الحقيقه اللي اثرت واثرت في مسيره حبيبه جامدوت. الأكيد كما قلنا العروسة، كل العروسة تتطور كما قلنا أنت، معناها بالعوام وبالتجارب وبالانتظارات وبالنجم نقولوا احنا زادك كيف بالأحاسيس وبالأهداف اللي تشتغل عليها حبيبة الجندوبي. المحطة الأخرى الهامة اللي تعتبرها نجم نحكي عليها
0: التحاقي بالمعهد العالي للفن المسرحي 2006. عيط لي الدكتور محمد المديوني ويقول لي راهو باش نأسسوا وزارة التعليم العالي، قررت في نطاق النظام نتاع إمد هذاك للمدي باش ندخلوا اختصاص العرائس في المنظومة الجامعية، ولوينا الركبة وخدمنا على احداث هكاك برنامج بيداغوجي للتدريس، كانت خالية فيها المرحوم عادل مقديش، العزيزة الدكتور معز المرابط، الأخوة صديق حاتم دربيل، وبدينا 2007 وتخرجت أول دفعة وثاني دفعة وثالث دفعة، هذوم كتلمثتي وحسبك البرنامج اللي حتيناه مع بعضنا. كنت أنا نتكلم ونقول دكتور المديوني يقول يكتب اكتب يا حبيبة، حط لي أورديناتور اكتبوا هذيا، وبعد بينسوغ هما يولموه مع ما تطلبوا وزارة التعليم العالي وهكيكا. ومن وقتها هاني أنا نمشي ونجي الحقيقة على المعهد حسب تفرغي وحسب كذا، لكن هل هالتجربة هذه اللي عشتها في المعهد العالي في المسرح أيوة، واختصاص ما تعرف ما إجازة خاصة بالعرائس تويكا، وتخرجوا يمكن 10 أو 9 دفعات، فيها ثراء للساحة، وتوا تلقاهم كشباب موزعين، فما اللي يمشي جهته يخدم في جهته، فما اللي يخدموا في المركز في المؤسسة نتاع الحكومة، فما اللي عملوا شركات، فما اللي يخدموا معايا أنا وناخذنا برشا يخدموا معايا. فالاختصاص هذي قاعد يشهد في هكا تقول أنت في انتعاشة جميلة ثرية معنتها، وكل واحد من موقعه قاعد يحاول.
2: مسرح العرائس أنت درسته ودرسته؟
0: ايه انا اشوف انا ما درستوش اكاديميا، انا درسته ميدانيا. وبحكم انا اطلاعي في معناتها على المهرجانات وعلى المدارس العريقه فيتيس في صوفيا والاكاديمي في براغ، نمشي لهم ونتعامل معاهم، وحتى ان نخلص وحدي راني تذكرت السفر والتربصات وكل شيء، ما انا قد هل حكيت لك عليه
2: صرفت عليه.
0: وحتى كي مشيت للمهرجانات يا ما هما يخلصوا لي يا ما خلصنا قله، وانا دروين وزاره ثقافه بعثتني ولا خلصت لي. اذا زاد معلومه يلزم الناس تعرفها، راني بظوافري وحدي معناتها
2: برشا تعب،
0: ما هداوليش
2: تحدي.
0: والله انا شيخه، انا مانيش حاسه نفسي تعبانه ومانيش حاسه نفسي نضحي، وبرشا اقول مناضله، مانيش حاسه روحي مناضله. انا حبيت حاجه قاعده نخدم فيها التجربه، مشروع قاعده نتبع فيه ونكبر فيه. وقت اللي انا ناخذ تلميذتي كانت تقرا عندي ونتعاشر انا وياها 12 سنه وما تفرقنا لما تزوجت ومشيت لفرنسا، هذا مشروع ولا مش مشروع؟ انك تاخذ اك الشخص هذاك

0: وفي خلاص يخدي يخدم معاك بالعقد على عمل. مش عملت لها شهرية ولا ليه؟ ماك تعرف الإمكانيات ما تسمح. لكن فما مشروع هما يدخلوا في وسط ويراوة يحبوا يكملوا فيه.
1: خممتش معناها مدى محبيبة أنك نهار من نهارات تعمل متحف للعرائس هذوما أو تعمل حاجة هكا تخلي الأثر هذايا وتربي يعني مسيرة وحكايتك مع الدمية ومع العروسة يعني بشكل ما؟
0: إيه علاش ليه؟ أنا مخمم فيه لكن زيدا نلوج في الفضاء ساعة خاص ما نجمش نعمله لأنه ماك تعرف لازمني رصيد فلوس كبير باش يقعد مش بعدي انا يمشي.
2: محطات
1: نحكيو ساعة على المسرح العرائس في تونس. كي نجيو معناها نقارنوه بمسارح اخرى يعني وين وصلنا احنا وخلينا نفهم المسرح العرائس شنو الخصوصية نتاعنا، الخصوصية مسرح العرائس في تونس.
0: والله الخصوصية واحد باش يقول الحق، راهو فما بحث وفما تجديد وفما شباب واعي قاعد توا هكا يمكن نقصتوا الامكانيات. راهو زاد افضل ما تراش الايمان اللي عندي انا نقص من روحي باش نصرف على خدمتي انا، هذاك انا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجه واحده، ما يهمنيش شكون خذا اكثر. لكن بالنسبه للشباب توا مبتدئين وهما يعتبروا روحهم ضحاو كي خذاو الاجازه ولو اكاديميين، ما يحبوش يزيدوا يضحيوا ويصرفوا، فتلقاها تتعثر تجاربهم. أما كيف يقدموا تجربة، التجارب مش خايبين. أنا نقول احتضانهم من مؤسسة كبيرة عندها فلوس حاجة مهمة،
1: اللي هو المركز الوطني لفن العرائس مثلا، هذا نتسموه مكسب بالنسبة لنا.
0: لا مكسب حلوشي، احنا كل مؤسسة تأسست أضافت فهمت.
1: احنا الى حد يومنا هذا احنا تو حصلنا في تونس مكسب اللي هو المركز الوطني لفن العرب
0: وعديد الشركات
1: والجمعيات بخلاف معناها حتى على مستوى الوطن العربي. احنا نجيو تجارتنا لهنا مصر او غيرها اللي هو فن العروسه او فن الدميه او فن الاراجوز او، لكن نحسوا انه تجاربنا في تونس تجارب متقدمه
0: و و وفيها كما قلت لك البحث وفيها التجديد وحتى على أفريقيا زادا في كقارة أفريقية كي نشوفوا رغم معناتها اجتهاد الشباب وكلهم حاملين مشاريع وكل شيء. لكن اللي لاحظته أنا ورأيي الخاص ونتحمل مسؤولية اللي نقوله، مازالوا في ضباب الفولكلور.
1: معناها تونس تعتبر مدرسة
0: في هذا الفن. وفما لبنان، فما كريم دكروب من لبنان قاعد زادا يعمل في حاجات مهمة جدا.
1: سؤال بربي نحب نسأله مدام حبيبة، توا العروسة تحس تتكلم تتقلق تتوجع فيش تتعامل معها تفهمها وقتش تفهمها
0: قد ما تعطيها من روحك لها. ومن ذاتك هي تحكي لها وهي تحكي لك، وقبل ما تبدأ عندها تحطها باش تعبر وباش تحكي للناس عن لسانك لازم تحس بيها كخامة. الخامة شنية لوح ولا خفيف ولا قماش، تحس بوزنها بحجمها بتضاريسها، هذوما الكل كي تتفاعل انت معاهم وتحسهم وتعطيهم انت من روحك وتلقى الخيط الرابط بينك وبينها تولي تأدي هي اللي انت
1: ساعات ما تحبش فيها.
0: اي ساعات ما تحبش فيها وساعات هي
1: فيها معني.
0: اي وساعات هي راهي اللي تحركك، انت تحب تمشي بها الاثنية وهي تزك الاثنية اخرى لانها هي عندها طاقاتها وعندها وزنها عندها الامباكت نتاعها. ساعات انت نسأل روحنا ديما من يحرك من، هل هي التي تحركني او ولا انا اللي نحرك فيها.
1: بيه خلينا نرجع لكتابك اللي وثق بالطبيعة للذاكرة المسرحية العرائس في تونس الذاكرة والأثر.
0: الكتاب هذية هو نتاج بحث ديما 12 سنة في وقت من الأوقات تقابلت أنا ومجموعة من العرائسين من المتوسط لبنان وتركيا وإسبانيا ومصر، وكنا نلتقي في المهرجانات مع بعضنا في تونس وتقابلنا في المهرجانات لفائدة في إعادة أسماء البلدان. وقعدنا نحكيه على أسسنا. هي تقول أنت أسستك الشبكة، لم تتطور الشبكة لكن خرجوا منها كتب شبكة. قعدنا نبحثوا على نقطة اللقاء ما بين البلدين هذوما في مجال العرائس، بحكم أنه ناخذ مثلا خيل الظل انتقل مع الإمبراطورية العثمانية، أينما انتقلت وأينما انتشرت الإمبراطورية العثمانية دخل خيل الظل البلدين هذو. هذه نقطة مشتركة ما بين البلدين الحوض الأبيض المتوسط. عرائس صقلية اللي جاونا عرائس صقلية من سيسيليا جاوا لتونس وما زادوش يتوسعوا، لأنه الصقليين والإيطاليين ما فاتوش تونس، جاوا دخلوا تونس عمروا 60-70 سنة وبعد رجعوا لبلدينهم. فهل قعدنا نلوجوا على قلت لك النقاط المشتركة، وكل واحد فينا قعد يبحث في بلاده. هذه 2012 بدأ البحث هكاكا، وانا قعدت نبحث من دار بشعامبا للعرايس اللي في ريديغليز، للعبيد اللي ما زالت عايشة في الحلفاوين وعايشوا خيل الظل وكراكوز وحزيواز. فالبحث قاعد يتطور، الشبكة اضمحلت تنجم تقول انت، لانه ما لقيناش الدفاعون كذا، وانا لقيت روحي ببحثي جاهز واندثرنا، وحتى الاولاد فما لي باتصال وفما لي مش باتصال. فقلت انا علاش ما ننشروش، علاش ما بحث كامل جاهز كذا، لكن انا كتبته بالفرنسوية. قعدت نتفكر في جملة، كي كنت نمشي لبراغ والبلغاريا وكل شيء يقدموني يقولوا لهم حبيبة جندوبي عرائسية من تونس تونس، قلوا تونس بلد مسلمة عندكم عرائس؟ ها صار فما عرائس؟ آه صار عندكم عرائس وما في السنوات 80 اي. فأنا قعدت نخمم، قلت ريتك الناس الكل اللي يعرضوني وسألوني فما ها فما ها فما بوثيق بمراجع بكل شيء. فعطيته للترجمة بالأنجليزية، قلت خلينا ننشروا انجليزية فرنسية. ومن بعد فما شكون صحني قال لي انت عملت كمل ترجمه العربية، اعطيته للترجمة بالعربية. فوليد عندي هزيته للمطبع، ما لقيتش شكون يدعمني الحقيقة، هزيته للمطبع تبعته. ومن بعد الحقيقة وزارة الثقافة شريت عدد به مهم
1: وتوفى السوق
0: موجود في السوق.
1: شو قصنا اليوم؟
0: اليوم شو قصنا؟ الوعي بمتطلبات الغد، الغد طفل الغد جمهور الغد، مازال زعما باش يجينا جمهور يقص تذكره ويجي للمسرح ولا يخير يشوف في داره وهو قاعد مرتاح. لكن شنو احنا يلزمنا نعمله بشكل انتاج هذيك، كما كنت نبيع له تذكره في المسرح نبيع له، يعني نلقاه المسالك ونلقاه متاع غدد.
1: بهي احنا ما حكيناش على عروسة اللي اصبحت علاجية بامتياز، معناها
0: علاجية بامتياز كيف كيف. هذية زادة نقولها وبكل فخر برشا، انا كنت الرائدة في هالموضوع هذا. من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس بعد ما تعرفت على امرأة اسمها مادلين ليون، في انا تعرفت عليها في فارنا، لكن هي فرنسية وعندها جمعية وجبتها لنابل نيابوليس. وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات، كيف أن العروسة الحقيقة الأشياء تتطور في توا في أوروبا، والناس اللي خمت فيها العروسة كأداة مداوات ولا تداوي قالوا لي فما خصومة بين العرائسيين والطب في فرنسا مثلا. يا ولدي كيفاش انا طبيب نداوي ونحط زرير قدوي وانت تقول لي العروسه تداوي؟ قالك علاش ما نسميوهاش العروسه اداه تواصل، ما عادش نسميوها العروسه للمداوات ولا عروسه مداوات، خليها تكتفي بكونها هي اداه تواصل.
1: بيه قبل ما نختم معاك باش تشاركني في المادة الموسيقية، واني نعرفك فنانة تحب الطرب الأصيل الطرب الجميل، شو تقترح علي؟ في هذا المساء الوقفات معنا في هذه المحطات
0: ندخل من الشارع ندخل من الشارع ذيقة بي الدنيا نجري نجري نجري نزل على محمد عبد الوهاب لا مش أنا لبكي
1: الله
0: مثلا
1: الله

0: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: 104.7

0: تسمع إذاعة المنستير.
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غرباء في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفل ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
3: تونسية معك ربي والنبي.
1: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: السادسة على موج إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
4: مع تقديم النشرة المسائية للأنباء وهذه عناوينها: المحامون في ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. معمل العلف بنفيذ يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للعلف بلغ حوالي 2000 طن. وتسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية السنة الجارية خلف 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح. وأخيرا مشروع قانون لتحيين قانون 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. ينفذ محامو المنستير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين غدا الاثنين 8 جوان إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي بات عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 من شهر مايو الماضي، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية في 18 من الشهر الجاري. وسيشهد الإضراب العام غدا وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور العميد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. اختتمت اليوم بالمهدية الندوة الوطنية التكوينية النموذجية للسلامة المرورية. وفي هذا السياق كشف رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال نيفي كشف عن تسجيل حوالي 2000 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح منذ بداية السنة الجارية. وبيّن لونيفي أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية وذكية لإثبات جرائم الجولان، ومقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور.
6: ارتفاع مشهد حوادث المرور في تونس، حيث سجلنا منذ بداية السنة إلى الآن حوالي 2000 حادث للأسف الشديد، نتج عليهم 527 قتيل و2500 جريح. احصائيات حوادث المرور كذلك اظهرت انه 52% من مجموع العام للقتلى لحوادث المرور هم من فئة الشباب، و30% من قتلى حوادث المرور هم من سواق وراكبي الدراجات النارية. أبرز توصيات المشاركين في النشاط هذية وجوب الإسراع بإقرار والمصادقة على مشروع المتعلق باعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، إلى جانب تغيير الإطار القانوني من خلال تنقيح مجلة الطرقات، خاصة المتعلق الجزء المتعلق بالدراجات النارية بما يتماشى مع إقرار الرقم المنجبي لكل دراجة نارية وإجبارية استعمال الخوذة. الجمعية إن شاء الله تطلق حملتها الوطنية، البرنامج الوطني عطلة آمنة، تحت شعار إن شاء الله بالصيف فرحانين وعلى طرقاتنا سالمين.
4: سجل معمل العلف بنفيرة تطورا في معدل الإنتاج الشهري بلغ حوالي 2000 طن، أي تضاعف بأربع مرات مقارنة بالمعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن، حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيرة. وأكد اليزيدي أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالعلف من المعمل المذكور.
7: في إطار متابعتنا لنشاط معمل أعلاف بنفيدة سجلنا تحسن متواصل يشهده معمل أعلاف منذ استئناف نشاطه خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن ليصل حوالي 500 طن قبل أن يتواصل نسق التطور. خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف، كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيدة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريبا إنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
4: تختتم مساء اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف بمشاركة أكثر من 90 لاعبا ولاعبة وسبع فرق تتراهن على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وفي تصريح لفاطمة بن عثمان أكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولات، أكد على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنها أن يطور سياحة الغولف ببلادنا وفق تقديره.
8: يشارك فيها حوالي 98 لاعب ولاعبة من الجمعيات اللي تنشط. احنا عندنا 6 جمعيات تنشط في رياضة الجولف في تونس، 6 جمعيات أو تنشط في رياضة الجولف. عندنا 9 ملاعب جولف في تونس. فكرة لعبة الجولف كانت معناها تشتكي من فكرة اللي هي ماهيش صحيحة برشا، هي أنه لعبة مخصصة فئة معينة اجتماعية. هذه معناها احنا قاعدين نخدموا باش نحاولوا نغيروا الفكرة هذه، على خاطر اللعبة هذه معناتها تنجم متاحة للناس الكل، فهمتني؟ ما فهمهاش معناتها الجمعيات هذه توفر للشبان الصغار اللي يدخلوا يلعبوا معناتها المعدات باش يلعبوا، وباش تكلفهم معناتها حوالي 600-700 دينار في العام، معناتها مقارنة برياضات أخرى اللي هي تنجم تكون تقول رياضة شعبية تنجم تكون حتى أرخص.
4: عدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17 لسنة 98 و900 ألف المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وفقا لما أفاد به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي. وقال السمعلي أن التحيينات والمراجعات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أساسا وسائل التدخين المستحدثة كالسيجارة الإلكترونية وغيرها من منتجات الطبغة التي يتم الترويج لها باعتماد أساليب دعائية كبرى بما يؤثر على الأطفال وعلى المراهقين، مؤكدا أنه سيتم مراجعة القانون القديم في القريب العاجل.
9: كيفاش نجموا نحميوا الأطفال والمراهقين من أساليب الانجذاب للمظاهر الجديدة، خاصة مع ذيك لي نوفو برودوي المنتجات الجديدة اللي موجودة توا واللي معناها ولات هي ظاهرة معناها في العالم الكل، بقينا احنا زادة عنا موجودة في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر متاعها. نحن نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد أخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباق كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تكون حتى معناها تقول للحاجات أخرى معناها ما أخطر. اشتاق مراجعته إن شاء الله معناها في القريب العاجل، شكاكة معناها نضع إجراءات ومعناها أساليب باش نحميه بها معناها صغيراتنا ضمن على وجهتين. الوجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس، وأنه يخرج معناها متشبع مبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تحمي الصغيرات وتحمي المراهقين وتحمي زادة حتى لزادوك.
4: يشار إلى أن تونس تسجل سنويا 13,200 حالة وفاة سنويا بسبب التدخين. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تنظم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك غدا الاثنين والثلاثاء بتونس العاصمة. وأفادت ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى يكمن في كيفية احترام المؤشرات الجديدة نحو بناء بيئة تعليمية سليمة للأطفال. وشددت العبيدي على أهمية حصول الوعي المجتمعي الكامل بقيمة العناية بهذه الفئة العمرية، مشيرة إلى ضرورة الوعي بالاستثمار في الفئة من 3 إلى 5 سنوات على مستوى الدولة، داعية إلى بناء خطة تنفيذية وتوفير إرادة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار قيمة المرحلة العمرية.
10: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من 0 ولادة إلى 5 سنوات.
4: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: المحامون في ولاية الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غدنا الاثنين. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
11: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وذائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره، أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تالكا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما جابر يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهن للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة التراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه، ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي، ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد وهو طبعا القرآن الكريم، فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في ثلاث مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستبدة من الفلسفة المعاصرة ميشيل فوكو لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات مصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليه النول الرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
4: يتميز المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عابد الجابري هي التبسيط، فأسلوب محمد عابد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عابد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عابد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عابد الجابري هي العقلانية النقدية، ففكر محمد عابد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابرية وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري، وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
4: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللبا المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري، نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
3: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم من نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري. لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحق التراثي مثل الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية تأويلية القطائعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ثرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص. يقول تماهيا من منتقديه:
2: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا، أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر، أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعرفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه أعبر به أعبر عنه، وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات تدرس كتبه، لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل.

0: آية الطليق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والناقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد وليدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيفال.
2: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: 7 مساء على مجدة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير، توج كل من ربح البدوي من جمعية الجولف الحمامات وآية العذاري من جمعية الجولف قنطاوي ببطولة تونس الجولف في صنفي الذكور والإناث الكابر، والتي أسدل الستار عليها عشية اليوم، وكانت تواصلت على امتداد 4 أيام بملعب الجولف سيتريوس بالحمامات. وأشار رئيس الجامعة التونسية للجولف محمد عزيز الفتني لأن هذه الدورة النهائية التي ضمت عديد المسابقات في مختلف الأصناف والفئات العمرية شهدت تنافسا كبيرا بين أكثر من 90 لاعبا مشاركا، وخاصة منهم عناصر المنتخب الوطني. اختتمت اليوم بالمهدية الندوة الوطنية التكوينية النموذجية للسلامة المرورية، وفي هذا السياق كشف رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي في تصريح لإذاعة المنسير عن تسجيل حوالي 2000 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح منذ بداية السنة. وبين لونيفي أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، ومقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور. سجل معمل العلاف بنفيذة تطورا في معدل الانتاج الشهري بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت بأربع مرات للمعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيد عضو المجلس المحلي بنفيذة. وأكد اليزيد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمع لأن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات الطبق والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح السمع لأن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 و1000 والمتعلق بمضار التدخين. يكون الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة المقبلة ملائما لإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليل مع طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. درجات الحرارة تتراوح ليلا بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق. أما البحر فيكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطر ببقية السواحل. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمن

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول. موعد الأول زاد نقول موعد جديد مش جديد رجعنا الأول إن شاء الله ديما البداية تاني البار رجعنا من عنده 3 سنين
2: إن شاء الله شباب متجدد
1: عنده 3 أو 4 سنين به. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. دائما وأكيد تعودتوا بنا في هذه الحصة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال، دائما نخصص هذه المساحة الإذاعية لبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة باش نحاوروهم ونستفيدوا من التجربة متاعهم وفي نفس الوقت تكريما لهم بطبيعة. والحقيقة تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، العديد منهم يستحسن هذه الحصة لما فيها يعني من فايدة سواء كان على مستوى المدرسين الجدد أو كذلك حتى بعض الأولياء وبعض المستمعين الأوفياء. أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، الحقيقة قضى مدة طويلة في ميدان التربية والتعليم، السيد عماد الدين رمضان شكون ضيفنا في هذه الحصة. مرحبا بك سي عماد الدين.
2: بارك الله فيك سي شكري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدء ذي بدء نشكر سيادتك،
1: عفوا سيدي،
2: شكر جزيل لتوفير الفرصة، ونشكر إذاعة المنستير العريقة
1: والقديم. بارك الله فيك.
2: الله فيكم.
1: واني نستغل الفرصة باش نشكر سي جلال الدين الحاج
2: الحاج سعيد
1: سي جلال الدين الحاج سعيد اللي كان هو صلة الربط بيننا،
2: هو كان صلة الربط بيننا.
1: تحياتنا للجميع وشكرا لك،
2: ربي
1: يبارك فيه وفي صحته وفي عائلته.
2: الله يخليك.
1: هاي سيدي عماد، حنقدم رواحنا للسادة المستمعين
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عماد الدين رمضان الخياط سابقا.
1: الخياط سابقا.
2: سابقا كان اللقب متاعي.
1: هذا من طوزة الخياط.
2: أي أني أصيل من طوزة والوالدة من طوزة والوالدة أمي الله يرحمها من قصبة المديوني.
1: من قصبة المديوني.
2: ونعيش في حاليا في قصبة المديوني.
1: قصبة المديوني غلبت شوية.
2: قصبة المديوني جبدتنا شوية.
1: والمولد في مش في قصبة المديوني.
2: لا أني مولود في تبرسق.
1: أها.
2: تبرسق ولاية بجا. بحكم مهنة الوالد الله يرحمه،
1: الله يرحمه
2: كان
1: نعم.
2: في سلك الأمن كان في الحرس الوطني.
1: أي.
2: وكان يتنقل يعني كل مدة يتنقل، ف يعني من مواليد تبرسق ولاية باجة.
1: يعني تتحول مع الوالد وين يتم تعيينه.
2: يتحول هو وحتى الأشقاء زاد كل واحد في مولود في منطقة.
1: بتبيع متزوج أنت ساي؟
2: أنا متزوج وعندي أنا زوجتي متقاعدة.
1: أيه.
2: تقاعدت عم ناول الصيف اللي فات.
1: أيه.
2: من صندوق وطني النظام الاجتماعي.
1: أيوة.
2: وعندي زوج وليدات وبنية.
1: ربي يفضلهم لك.
2: الله يبارك فيك. ووقت اللي من الوالد منها يتنقل كذا. أيه. قريت الابتدائي متاعي منها في صبيخة، دخلت السنة أولى ابتدائي.
1: أيوة.
2: ووصلت يعني من المدارس الابتدائية بحكم مهنة الوالد الله يرحمه، كان رئيس مركز في الحرس الوطني في الأمن.
1: الله يرحمه نعم.
2: وتنقل بينا عديد المناطق وعديد البرسك يعني الجمهورية كل آني.
1: هو ضحى وانتم ضحيتوا معه.
2: هو ضحى وإحنا تبعناه. وكانت عندها منها نتائج
1: إيجابية
2: سلبية إحنا.
1: ولا سلبية.
2: أما فعلًا يعني كالبرتيرباسيون يعني كتغيير مدرسة المدرسة وكذا، كانت عندها نتائج على الدراسة متاعي يعني وشقي.
1: أنا فماش استقرار في مدرسة واحدة.
2: فماش يعني استقرار.
1: كل عام والعامين في مدرسة.
2: عام عامين والوالد الله يرحمه. كان ينقل. عد قريت سنة أولى ابتدائي في الصبيخة، بعد قريت ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ابتدائي في الوسلتية.
1: أيوة.
2: ثم في شربان ونفزة سنة سادسة ابتدائي، نفزة ولاية بجا.
1: من ولاية المهدية، ولاية القروان.
2: من ولاية القروان، ولاية المهدية، ولاية بجا. وإحنا نتبعوا في الوالد الله يرحمه. وبعد نقل لولاية صفاقس بير علي بن خليفة. وأني وقتها نقرأ في المعهد الفني بالمحرس. قريت أنا هذه في المعهد الفني بالمحرس، ووصلت في السنة الخامسة ثانوي
1: النظام القديم.
2: النظام القديم
1: قبل العامين من البكالوريا.
2: قبل العامين من البكالوريا دخلت أنا يعني السلك الحرس، الحرس الوطني.
1: بإعازم الوالد.
2: بإعازم الوالد قال لي الله
1: يرحمه.
2: قال لي هاو تضمن الوظيفة متاعك وكذا.
1: وقتها كان فما مطلوب بتبيع.
2: كان مطلوب وكان وقتها أنا 1980.
1: ايوه
2: وقتها قبل من تحصل على البكالوريا.
1: ايوه
2: عدت دخلت تدربت في الحرس الوطني في حرس التدخل ثم قدمت الاستقالة متاعي ورجعت للدراسة.
1: أنا قريب باش تمارس المهنة
2: وتتعين نخرج ونتعين ونلبس الزي.
1: تلبس الزي علاش قصيت؟
2: قصيت أني جيت مني قلت خممت أني نواصل تحصل على البكالوريا أحسن أحسن من اللي نقعد نخدم في الأمن
1: ما قلقكش الوالد ما قلقكش على
2: لا هو عارض عارض منه قال لي لا أقعد تخرج وتشد تخدم
1: وانت ما نجمتش
2: قلت له أني بابا والله نحبذ أني نواصل دراسة خير
1: طموح أنت
2: إيه حبيت أني قلت له كما بعد إذنك يا والدي أني عمري ولا ناصي ولا
1: فهمت
2: قلت له بعد إذنك الوالد الله يبارك فيك خليني نكمل قرايتي قال لي يا مستقبلك وانت حر
1: باي
2: رجعت عملت سنة خامسة عديت في ترشيح المعلمين ولو وبين قوسين وقتها كانت مناظرة وما نجحتش يعني رجعت
1: نقرا صحيح فما كل اسمع انسان يعمل تدريب في الحرس ويمشي الفين ويمشي الصيب حتى
2: متحصل على الدبلوم في النجارة
1: اصلك عملت تنجارة من الاول
2: من الاول قريت تعليم مهني خذيت دبلوم يعني من وزيري دباتيمو
1: هذاك اللي عملوا بعد السنة السادسة ابتدائي ثلاث سنين هذيك
2: ثلاث سنين بعد
1: مهني
2: تعليم مهني قريت في الكوليج نتاع باجا وقت الوالد في نفزة ومن بعد قريت في السنة الثانية والثالثة في المحرس وقت الوالد في بير علي بخليفة
1: رجعت للتعليم
2: من بعدها رجعت في رقادة عملت الثالثة الرابعة خامسة عديت في ترشيح المعلمين رجعت سنة السادسة وبعد سنة السابعة تحصلت على البكالوريا بطبيعتنا احنا موجهين دوفيس لكلية الشريعة وأصول الدين
1: طوالت
2: المسيرة طوالت
1: يعني كل مرة تمشي الاختصاص بتلاقي ترجع وتمشي حاجة أخرى
2: بحكم الظروف وحكم المهنة الوالد وكذا كي رجعت مشيت كلية الشريعة وأصول الدين عملت سنة أولى من بعد عملت مطلب لوزارة التربية
1: صحيح.
2: وقع انتدابي سنة 1984 في ريف بوردة في مدرسة قلوا المدرسة قصر بوخريس
1: والوالد وقتها والعائلة وين وقتها
2: وقتها الوالد رئيس مركز في بوردة اني دخلت
1: وقت من حسن حظك انت يعني
2: لا عام فقط هو نقل المهدية الوالد واني قعدت في بوردة قعدت
1: في يعني العام الاول مع عيلتك في بوردة
2: لا العام الاول هما في بوردة واني في قصر بوخريس
1: ابعد شوية
2: بعيدة معناها من أرياف بوردة
1: إيه ماكش تسكنوا معهم أنا
2: لا نسكن في المدرسة
1: في المدرسة فما مسكن وظيفي يعني
2: لا مسكن وظيفي شكري أما نفتقروا للماء صالح شراب ونفتقروا للكهرباء ما عندناش
1: تضحيات أخرى
2: إيه نمشيوا في الليل نجي نشعلوا بشمعة ونحضروا عندنا جورنال دو كلاس
1: قيد زملاء غاديك
2: إيه فما ثلاثة زملاء سكننا مع بعضنا
1: وفما مدير غاديك
2: فما مدير مدرسة هو أصيل جربة يذكروا بالخير ويسكن في بوردة يتنقل كانت عنده كرهبة دون لطون احنا مازلنا منتدبين جدد وهو بكرهبته
1: طبيعة
2: عاد هو يتنقل يمشي ويجي واحنا نسكنه في المدرسة الحقيقة مدرسة هذيك قعدت فيها أربع سنوات
1: عود لي لسه مدرسة بلي باش نذكر
2: قصر بوخريس
1: قصر بوخريس
2: ومعتمدية بوردة ولاية سليانة
1: معتمدية بوردة ولاية سليانة
2: ولاية سليانة
1: ومدرسة صغيرة ريفية
2: مدرسة احنا نقولوا بلغة الإيكول ستوندار يعني فيها من كل قسم واحد سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة
1: قسم قسم قسم
2: قسم قسم قسم
1: ما سنة أولى باء وسنة
2: لا فماش زوز أولاد ثلاثة ثانيات كذا
1: أولى فقط وثانية فقط
2: قسم من كل واحد نقول واحنا إيكول ستوندار
1: ستوندار
2: يعني فيها اللي من كل قسم فصل واحد
1: فصل واحد
2: وقتها أني نقري في السادسة فرنسوي
1: فرنسوي
2: أول ما بديت نقري في السادسة فرنسوية
1: مازال الوقت الامتحان تاع السيزيام
2: وقت الكونكور مناظرة مازالت موجودة
1: مناظرة مازالت موجودة
2: عام 84 وجاي إتيديون تصور أنت شكري إتيديون من مونفليري تونس العاصمة يجي القصر بوخريس مع كامل احترامات الجهات الكل
1: نعرف الجهات بتبيع ظروفهم صعبة قاسية نوعا ما
2: كنا وقتها نفتقر من أبسط أبسط وسائل العيش الكريم مفقودة
1: ظروف صعبة بتبيع
2: والله
1: وبرد زاد واحد
2: برد ومنهم ليلة صارت عليها ليلة وكان نقول لك عليها ما في الخيال معناها منهم ليلة يعني في المدرسة غادي وحدي خاطر بحكم البعد يعني نخرج النهار السبت نقري حتى الخمسة ونص ما نجمش نروح
1: وزملائك يروحوا
2: وزملائي زوز يروحوا لتونس العاصمة
1: أيوة
2: 80 كيلومتر على
1: أقرب
2: وزوز يروحوا القعفور واحد يروح البوردة وين الوحيد اللي نسكن في الساحل نخرج الخمسة ونص نهار السبت
1: ما نجم عندك
2: ما نجمش نروح نقعد السبت ولا حد غادي لين يجيوا الزملاء نهار الاثنين
1: حتى المدير مش غادي
2: وحدي. وحدي نقعد وحدي في المدرسة
1: من مليلة منك حارس منك
2: كل كل كل من مليلة شكري وفعل
1: الليلة الرهيبة ذي شبه
2: فما ليلة بالضبط ليلة رهيبة جدا ليلتها وفعلية الجاز عندي بريميوس شكارة
1: بتضوي بيه
2: أي تحت عندي شوفاج ما حبش يشعل عندي تلفزة بالبطري كنا نمشي تلفزة بالبطري مش بالضوء
1: بطبيعة فمش ينار
2: البطري وفات أي مشيت بس الحانوت بس
1: فما حانوت قريب شوية
2: فما حانوت في شوكة السور متاع المدرسة
1: هي المنطقة سمحني أن قص على كلامك سعيمات يعني المنازل متناثرة مش قريبة لبعضها
2: لا لا شوية. أقرب جار على زوز كيلومتر أقرب جار
1: أقرب جار زوز كيلومتر أي.
2: فقط صاحب الدكان يعني العطرية هذايا يسكن في الحانوت هذاك وفي السور متاع المدرسة أما في الليل ما يحلش وما يعرفكش وما يستعرفش بيك مشيت له قلت له عايش خويا عطيني زوز سماعات راني بيت عظلام لا لا قال لي أرجع غدوة قلت له هديك ربي الرحمن الرحيم أني ما
1: أني فلان
2: أني فلان قال لي لا لا أرجع خد
1: ويخاف بطبيعة
2: أي ما حبش يحل قل لي أخويا أني ما نعطيكش كي لحيت عليه مد سمعتين من الشباك
1: من الشباك
2: في خروجي حشاك كي خرجت من الدار حشاك يدخل الكلب أني المنطقة متاع فيها برشا الخنازر منطقة ذيك فيها برشا
1: فيها مكان الخنزير البري
2: يعني. الخنزير البري حلال فما برشا برشا برشا أنا خروجي أني دخل هو خليت الباب محلول عندي بريكية خليتها هكا تشعلك خليتها من فوق تشعل
1: على الأقل ترى الإنارة ترى وانت راجع شو
2: على خروجي دخول حشاك الكلب يضربها طاحت وين داخل وهو خارج نحسبه حلوف حشاك توجعت
1: يخوف خاطر يهجم
2: ومبحك في وجهي في الليل في الظلام دخلت ما لقيتش البريكية مشيت للكوزينة والله على ركايبي اللوج لقيت هكا وقيدة فيها زوز عرف سألت شمها سألت منها أختها
1: بس
2: نجمت نشوف أني بس نتك نرقد وتشدني زرستي وجيعها في زرستي ونقول لك ما 3-4 الصباح
1: من البرد
2: زرستي توجع برد البرد ذاك يبرد ياسر
1: يبرد ياسر
2: هذه من الليلة من الليالي من
1: أنا ذقت الأمرين
2: والله ياسي شكري تعذبت العذاب الأليم
1: ما فماش رفيق وما فماش منقذ وما فماش
2: كان المولى سبحانه وتعالى
1: سبحانه وتعالى
2: أي سيدي أني ما صدق ربي خذيت نص ساعة نوم وجي واحد يدق عليا أي نمشي للسوق قلت له مستانس نمشي معك برا يصلح رايك راني بارح مريض وكذا هيكو
1: ما تعرفوش
2: من واحد من الأهلي
1: أجواري
2: هيكو كملت 4 سنين في المدرسة هذيك
1: هذه معنا ذكرى من الذكريات
2: ذكرى من الذكريات الأليمة اللي صارت لي
1: وكيفها راهو ذكريات أخرى عديدة
2: برشا برشا, برشا أهني من ربما ما نحبش نطول وكذا
1: لا وكيف سامحني الساعة والحالة نتاع التلامذة وقتها
2: الحالة والله سي شكري وقتها هو فقر مدقع
1: مدقع
2: فقر مدقع والله فما نبدو حديث في حديث فما ولي سكن به احنا المعلمين سكن به للأمن على خاطر بنته
1: عليه
2: بنته بنية سنة رابعة ابتدائي من عمرها 9 سنوات تجي للمدرسة في برد شديد شديد ثلج يصب تجي حافية القدمين
1: لا حول ولا قوة
2: وعارية الجسم والله ياسي شكري زرقاء الطفلة
1: ترقل مسكن
2: لحمها أزرق بالبرد
1: احنا هذاك الإمكانيات
2: احنا معلمين
1: سخفتوا بحالها
2: دخلناها للدار وكلناها ماكلة سخونة لبسناها دبش حطيناها بعد شو وقتي وجه حمار البنية جري فيه دم ناديناه السيد قلنا له هذه بنتك لحمك ودمك تو باش نشكيو بيك للامن
1: في اهمال
2: كيفاش كان جات هما اونتر بارونتيز هما مو فلاحه قلت له كان ناجه مرضت راك مشيت جبت لها فيترينا من بورده اما ولدك ذناك بنتك ذناك لا هذا بين قوسين
1: حالات صعبه
2: ياسر
1: وترأفوا بهم راكم توما
2: احنا وليداتنا
1: كأنكم وليداتكم
2: يعني نخرج من القسم نمشي نشري لهم الادوات نهبط نشري لهم أدوات من برادة كتب وكراسات وقلام ومسطر وكذا ونعطيهم لله في سبيل الله والإنسان ما يمنش
1: يجعلوا لله
2: الإنسان مش ما يمن ولا حاجة
1: وانتم في نفس الوقت خاطر أنت ماكش متخرج يعني من دور المعلمين خاطر صعبة شوية كنت في الكلية
2: وبعد ما تقرر
1: في الاستقرار يعني
2: هما وقتها السادة المشرفين إطار الإشراف المرشدين والمتفقدين يكونوا فينا في نفس الوقت
1: يحضروا لكم في الدروس
2: ونعملوا اجتماعات ايام دورية. تكوينيه بسيكولوجي دونفون، علم نفس الطفل،
1: علم نفس الطفل مهم،
2: بيداغوجيا خاصة، بيداغوجيا عامة، ترتيب مدرسية، هذا يكون نقراوه اون باراليل.
1: وانتم وقت هذوما المواد هذه ما تعرفوهاش؟
2: ما نعرفوهاش، احنا دي زيتيديون
1: بالطبيعة.
2: فما اني لا اعوذ بالله من كلمتين، العبد لله جاي من الشريعة، فما اللي جاي من اللاتر، فما اللي جاي من
1: حتى شعب علمية تلقى بعض.
2: تلاقينا غادي ويكونوا فينا في نفس الوقت في عاد من فما كان عندنا متفقد احمد درويش، هذا يقرب الوسيلة بن عمار حرم الرئيس بورقيبة يرحمه. عاد كان هكا ان بو سنوب اورجايو هكا شوية سي احمد
1: سيف روحو.
2: عاد هو مكلف باش يكوننا احنا كمتربصين. شي يقول لي كيد استاج، كانت عندنا كراسة تربص، يقول لي كيد استاج يلزم فيها جزء بيداغوجيا، جزء مطالعة خاصة، جزء ترتيب مدرسية، جزء. قلت له سي أحمد بالله سامحني، تو أني مطالعة خاصة، أني في الريف، أني المكتبة اللي تشوف فيها اللي باش نطلع منها أني المراجع، وكتب متاع نفس الطفل، وكتب متاع بيداغوجيا، وكتب متاع جون بياجي، ومتاع
1: مختصين في مجال التربية.
2: منين؟ قلت له احنا في الريف. قال لي يا أخي هنا عندك جريدة العمل، وقت جريدة العمل
1: لسان الحزب
2: الاشتراكي الدستوري. قلت له نعم، انا باش نستقي معلومات من جريدة العمل. تو هيك سي احمد،
1: اما كانت منشورات قبل مجلة الفكر ما تلقاهاش وقت ما
2: كانت عندنا زاد كتب يبعثوهم هيك
1: نشريات
2: تجي توصلنا للمدرسة. عاد قال لي قسم المطالعة الخاصة تنجم. قلت له باهي ان شاء الله،
1: تو نقراو جريده العمل على
2: خاطر، تو نقراو جريده العمل ونعملوا منها بيداغوجيا، ونعملوا منها علم نفس الطفل، ونعملوا منها
1: اي،
2: وعملنا كيد استاج وبعثناها وقتها كذا، وترسمت وقعت رسيمي في المدرسه هذيك. وقتها العدد البيداغوجي 11 على 20. اي احنا العدد البيداغوجي هو كل عامين يزورك المتفقد مره، اي يا يثبت العدد يا يزيد يا ينقص. انا ترسمت ب 11 على 20. هيك الحديث بتاع 20 هذيك تجي الحركه بتاع النقل. حركه نقل المعلمين يخدموها بالسكور.
1: بالسكور اي
2: سكور شنو يعني؟ اقدميتك والعدد نتاعك
1: وما الى ذلك، تدخل في الاسر يعني معطيات.
2: هيك الحديث تحصلت على ولاد الشامخ 6 ولايه المهدي.
1: ولايه المهدي بعد الاربع سنين هذوما،
2: بعد الاربع سنين في قصر بوخريس،
1: قصر بوخريس ولايه بوعرادة،
2: دخلت لولاد الشامخ.
1: والعائله وين وقتها؟
2: وقتها العائله
1: وخاطر بالتوازي نمشي وخاطر العائله دي، قلت الوالد في مجال الامن والحرس،
2: والد في منطقه الحرس تاع المهديه.
1: مشيت نفس الولايه
2: وانا روحت
1: تبع فيهم
2: ولاد الشامخ. في ولاد الشامخ واحنا نسكن في قصيت مدوني، عد عملت عام تتعين اختي شقيقتي تخرج. وقتها كانوا عملوا لهم باك بلس ان مش باك بلس دو، لخطه يترشحوا خطه معلم. تخرج اخرى تتخرج معلمه، ما حبوش يبعثوا لها التسميه في سبتمبر، فوتوا جمعتين تاع سبتمبر. لو 1 اكتوبر جاها تيليجرام يقول الاتصال فورا باداره التعليم بالتطاوين، دار جهوي التعليم بالتطاوين، وهي وقتها دموازيل
1: صعيب عليه تنقل.
2: بابا ما قال كيفاش نبث بنتي يعني تطاوين وكذا. ومشيت أنا مهدية، قلت له أنا شغور في مدرستنا، خل تجي أختي
1: ونمشي يعني تطاوين.
2: قال لي ما واحد، وليت أني عملت مناقلة مع أختي،
1: مشيت أنت لتطاوين.
2: مشيت أنا لتطاوين، كي مشيت لتطاوين سي شكري
1: وهي دخلت المهدية البلاستيك اللي كنت تحصل عليه.
2: يعني في ولاد الشامخ
1: أكل معناها أنت في بالك قربت بعد أربع سنين شوية كي أختك تعي، ضحيت من أجلها،
2: ضحيت من أجل أختي وقتها. وقتها هي دموازيل، مازلت
1: في جديدة في التعيين. عملت كي المناقلة،
2: مناقلة أنا وياها، هي دخلت لولاد الشامخ
1: وأنت مشيت لتطاوين.
2: مشيت لتطاوين،
1: معقول ياسر؟
2: كي مشيت لتطاوين المندوب الجهوي سي شكري قال لي لا ما تعمرها، ما راهو باش تقري في الذهبة
1: الغادي شوي.
2: نعم قال لي ذهبة. وين ذهبة؟
1: ذهبة الحدود
2: 130 بعد تطاوين،
1: قريب الحدود الليبية،
2: من الليبيا 2 كيلومتر.
1: 2 كيلومتر أنا أسمعوا بها الذهبة.
2: مشيت لذهبة
1: ذهبت لذهبة يعني
2: والله ذهبت. حتى وقتها سي بدري مدني عمل الارتيكل في جريدة البطل، كتب فيها تضحية معلم.
1: تضحية معلم
2: وحكى، قال كيفاش وانتقل هناك ليقبر آماله وحلمه الوردي، ويرد عليه واحد من مواطني ذهبة قالوا لي تعلم أن ذهبة ليست مقبر الأمال،
1: أي مو كل واحد يبدأ يعتز بالمنطقة.
2: أنا جيت باش نرد قالي لا راه ممنوع تقولي مشادة كلامية.
1: لا لا خلي هيك أخي
2: عبر الصحافة راه ما تجي خلي. قلت له خلي. كي مشيت لذهبة مدير المدرسة قالي لا ما تعمرش الإعلام بالوصول. خاطر احنا كي ندخل المدرسة
1: ولن يوصلت
2: فما وثيقة اسمها إعلام بالوصول تعمرها وترجع للمندوبية. قلت له شنو فما نقلة أخرى اللي هما في ليبيا
1: روا
2: كيلومتر ليبيا. قال لي لا روا عندك سوايع هنا في 2 مارس وسوايع في ذهبة الغربية هذه مدرسة أخرى ريفية تبعد 3 كيلومتر برا من تطاوي البرا من ذهبة في ذهبة الغربية تتسمى.
1: أنا أشوفها تخدم ذهبة ذيك وذهبة غربية أخرى
2: في دي مارس العشية.
1: قلت له وظروف غادي بربي سامحني ساعة
2: وظروف قاسية شوية فما كل حشاكل كل الحشرات السامة
1: خاصة في في في أول عام يعني
2: في أول عام وفي آخر عام
1: في العقارب والعقارب
2: والحياة والأفاعي حشاك واحد كذا ومي أنتر بارانتيز وقتها أني مانيش متزوج يعني أعزب ما يكريوش العزاب
1: يعني وش يسكن
2: مشيت نشوف من دار من تاع ديوان سكن فيها 7 معلمين قريب نسكنوا فوق بعضنا شو الحالة هذه فما واحد ملازم في الشرطة من مطر قلت له فلان قال لي اخويا احنا راهو عندنا سلاح وعندنا كرتوش واحنا شرطة
1: اي في الحدود غادي شرطة تلقاها
2: من نسكنوش معنا معلم راهو سامحني قلت له بارك الله فيك عبارة راني كأني سكنت وما تتحرجش وربي يبارك فيك وما صار سو العشية يعني في المقهى وجاني قال عماد قلت له نعم
1: تكون هذا
2: هذا الملازم اللي كاري دار عربي في ذهبة
1: حس بيك يعني كلمت بلغة طيبة وما
2: قلت له أخويا ما صار سو اعتبار واحد واني لوج وين كن راسي وين مبهد
1: بطبيعة
2: يكو جي قال لي أخويا جيب دبشك ويش سكنوا معنا مرحبا بك قلت له لا في احراج قلت له انت زميلك مثلا قال لي هما زوج ملازمين وواحد عارف
1: التمس اولا فيك الطيبه وثانيا ممكن راهو حتى الاداره راهو مال
2: اي يعني متصل بالاداره تاعو كذا قالوا له
1: صحيح اكيد يكون كان هكا
2: هما خطر
1: خطر امور سريه أمن امور امن مش لعب
2: سكنت معهم سي شكري عام
1: امنيين هذوما
2: اي الحقيقه اني يعني في خلال السنه هذيك انا روحت للبلاد مرتين برك
1: قصيب خمدولي
2: ايه خاطف كل الويكاند وكذا مروحش والنقل صعيب كي نجي مروح نمشي بحذاهم يدبروا لي ستوب من ذهبة حتى السوسة حتى البنان
1: حتى احسن بقي ابرك في المرواح اما مرتين برك
2: مرتين برك في المشي
1: عام كامل
2: عام كامل في البعد وكذا في المشي نمشي على الكار كونفور ناخذها من سوسة العشرة تاع الليل نوصل 5 تاع الصباح لتطاوي من بعد ناخذ الواج من تطاوي لذهبة هذا في المشي في المرواح
1: منطقة صحراوية شوية
2: منطقة صحراوية وفيها كالنبات الصحراوي الكسلاف وكالنباتات الصحراوية الجافة هذه كفاها
1: والسكان كيفاش عاملين غادي
2: السكان كلي تهز منها ميخلطوكش وعندهم كل
1: محترزين بدو شوية
2: اي كلي بدو وجابدين رواحهم شوية ويخزروا لك انت ك
1: أنا غريب جاي من الحذر يعني
2: إيه جاي من الحذر وما كل الريف
1: اللي إيه ولا وشنو يعني الشغل متاعهم يعني تقريبا منين المورد الرزق
2: فما هم الأغلبية يشتغلوا وقتها بالتجارة
1: تجارة قريبة ليبيا
2: يمشي ويجيبوا بضاعة من ليبيا ويشتغلوا بالتجارة الأغلبية الساحقة متاعهم وعندهم كعبتين في الفلاحة فلاحتهم تربية الغنم
1: تربية الغنم
2: كذا واحد عملت السنة هذيك في ذهبة قريت من أشفال لزوز مدارس والسنة الدراسية القادمة اللي بعدها نقلت لتطاوين فيل غرة جوان
1: دخلت للمدينة مركز الولاية
2: في مقر الولاية فما 3 مدارس بجنب بعضهم أنا دخلت مدرسة غرة جوان
1: في تطاوين
2: في تطاوين
1: ساعة بس من نغلبوش الجانب الذاتي بتاعك أي. يعني أي. ذكرياتك وحديث حلول محل معك
2: ومش وجود
1: لما زاد نرجع لزاد الجانب التربوي والتعليم التلام ذا شنو حالهم غديك
2: ذهبة في ذهبة المستويات متاعهم بنا تعب شوية واحنا بحكم التكوين اللي عملناه في علم نفس الطفل وفي بيداغوجيا خاطر فما نقولوا احنا بيداغوجيا فريقية بيداغوجيا فريقية انا بيداغوجي دي فرنسي انا كنت اتجه لنفس الجمهور نفس التلامذة بثلاثة مستويات مختلفة.
1: يعني فما المتفوق وفما المتوسط وفما
2: المتوسط وفما
1: الخطاب كيفاش باش يكون؟ علاش كنت تركز؟
2: الخطاب أنت عندي كما لي بريون كذا هونك أنت تنجم تعطيهم تمرين معين.
1: مو تخاف زادة تعطلهم هم إذا كانش باش يوما.
2: أون باراليل أني ما قريت سيكسيون زادة.
1: نفس
2: قريت سيكسيون تقعد تروا نيفو في نفس القاع
1: معناها سنه اولى وسنه ثانيه مثلا سنه ثالثه
2: في نفس القاع
1: هذو يتلاو ينقلوا في حاجه تقري الاخرين
2: تقري الاخرين الاخرين
1: تعطيهم الامل نظام الفرق
2: هذاك تسمى سيكسيون. عاد في بدغوجه فريقيه كما هيك نتجهوا لنفس الجمهور بطرق مختلفه بس عندك تحرص انك تبلغ المعلومه باش الكل يستفيد. وإذا كان احنا شو نعمل احنا نركز على التلامذة المتوسطين
1: والأقل شوية
2: احنا نقولوا هذوكم اللي نخدموا معهم أكثر
1: باش نلحقوهم
2: باش نلحقوهم وخاطر وفما إذا كان مع كامل احتراماتي للزملاء كل واني طول جايين في الحديث اني خدمت حتى في الثانوي وخدمت حتى في مندوبية وكذا إذا كان انت باش تركز على ليبريون
1: يضيعوا الاخرين
2: الاخرين راهو باش تخسر الاغلبيه نتاع القسم.
1: واذا كان زاد باش تطيح المستوى اش تقعد تركز على المستوى يعني متوسطه شويه واقل من المتوسط القويين زاد اش يلقاو روحهم
2: يلقاو
1: ديفازي
2: شويه واحد. بحيث احنا
1: هذيك صعيبه راهو المعادله هذه
2: هذيك قل لي كان عندنا مساعد بيداغوجي الله يذكره بالخير كان وحي وكان توفى الله يرحمه من حمام سوسه كان يجينا يزورنا يقول شوف اني لنقول لك لا بيداغوجيا فريقية ولا علم نفس الطفل ولا
1: ولا قواعد ولا نظريات
2: إن يراه مهنتنا بذاعة نتسابق في حذقها
1: صحيح. وانت وعينك ميزانك يعني انت كيفاش تشوف
2: وانت وشنو الكومبيتون لومبرانت نتاعك اللي باش تخليها في القسم
1: البصمه اللي باش تخليها ويعني وانت وامكانياتك وقدراتك
2: وصحيح احنا بكنا مدرسين ومع كامل احترامات الزملاء الكل تبقى راهو فما الفرق فرق وقفه المعلم على الاستراد
1: ايوه
2: عندها قيمه
1: صحيح.
2: كيفاش تبلغ المعلومه كيفاش يستفيد
1: كيفاش تحتوي زاد
2: الاغلبيه صح انت تلقى يقول لك تلميذ اني نحب سيدي فلان علاش هو قاعد يستفيد هو مش علاقه خاصه هي هو قاعد يستفيد ويلقى روحه مرتاح في فصل
1: مرتاح في الفصل
2: ويقول سيدنا علي يقول لا تسلك سبيل الاكراه في فصلك
1: صحيح.
2: ما كيفاش تجبروا انت اذا كان باش تجبروا يكره الحصه ويكره الماده ويكرهك انت كشخص كمعلم
1: علم الاطفال وهم يلعبوا
2: وهم يلعبوا
1: اي في نفس الوقت يعني تعرف كيفاش تاخذهم تلامذة
2: بحيث كنا احنا والله افيك لي موين دو بور والله
1: نعرف نعرف غاديك فماش وقت في الوقت هذاك فماش مراجع كبيره
2: ويحضروا ويعني تخدم الفيشه المذكره نتاعك وتخدم جورنال دو كلاس نتاعك تعمر جورنال دو كلاس تدخل ما تدخل انا نقول لهم ما نسمحش لنفسي
1: تدخل ماكس حاضر
2: اذا كان انا ما عندهمش بريباراسيون في الدار انا ما ندخلش قسم
1: وال سامحني خلينا نقص على حديثك سي عماد انه ما نعرفش الضوء الماء غاديك في الذهبه موجودين
2: اي موجود
1: موجودين
2: هو الضوء جاي من ليبيا
1: فهمت
2: واحنا نخلصوا ستاك خاطر هما عاملين اتفاقيه ما بين ليبيا وستاك
1: واضح
2: وخلصوا عملت العام هذاك في ذهب بس شكري
1: ودرس فرنسيه
2: ديما ندرس سادسه فرنسي انا كارييري كله معلم سادسه فرنسي
1: مختص في السادسه فرنسي
2: سيزيام فرنسي كارييري كله
1: ايوه
2: حتى اونتر بارونتيز كي مشيت لزغوان تنحكي لك دخلت فما لا تي بي اف هذه اسوسيسيون تونيزيان بور لا بيداغوجي دي فرونسي تضم لي زونسيون تاع الفرونسي بريمير و سيكوندير و سوبيريور اني جيتي معناها مومبر دي بيرو ريجيونال كنت
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تريزوريين تاع بيرو زغوان
2: حافظ الماء
1: امين ماء ومشيت لفرنسا ستاج فورماسيون بروفيسيونيل على الجمعيه مش على الوزاره.
2: فهمتك.
1: عملنا جمعتين وقتها وعطانا في الإماف. إماف هذه انستيتو ميديترانيان دي ستود فرونسيس، عطاونا سيرتيفيكا دو ستاج وعطاونا بورس وسكننا غادي في مونبيلي
2: يعني اختصاص اللغه الفرنسيه.
1: فرنسيه يعني من الكارييري كل فرنسي.
2: ايوه
1: إيه
2: كم بعد دخلت قلت لي التطاوين من الذهبة.
1: اي من التطاوين مشيت للذهبة، في من ذهبة مشيت للتطاوين، مشيت لغرة جوان.
2: نبدأ واضحين
1: وين نقري في غرة جوان. ندبرت مناقلة مع زميلة من ريف قربة، زوجها أستاذ رياضيات في التطاوين، تحب تجي للتطاوين وين نمشي لريف قربة. في الأثناء تفلقت لي مسرنة زايدة في كرسي شوي لمت وقتها مرتال، هي كنت تفرق تعمل تسمم.
2: ما فقتش به انت؟
1: اي وقتها اني
2: سمم اوجاع وما فقتش به.
1: اوجاع تروا كريز نمشي يعطوني كتيب الجي تاك
2: تاع تسكين اوجاع.
1: تسكين حتى فين وقت مشيت للتطاوين تفلقت في كرسي.
2: صحيح.
1: اموانزان اي اموانزان موت. وقت الوالد الله يرحمه مسكين جي
2: على زايده الدوديه يقولوا له بالعربي.
1: اي زايده الدوديه. اي زايده.
2: على الجانب الايمن تبدا.
1: اي هو ديجا وقتها عمل
2: ما انت الطف بك ربي يعني.
1: الحمد لله. الله.
2: الحمد لله ونعم بالله،
1: مازال في العمر بقيه والحمد. أيوة. لله. رقدت في سبيطار تطاوين. وين
2: انت في تطاوين وقتها؟
1: وقتها في تطاوين في
2: اي

0: وناس باش نسمعوا بعض المناطق في بلادنا
1: ما نعرفوهاش.
0: ما نعرفوهاش
1: بالضبط.
0: مناطق صغرى هكا وارياف
1: متفقد نتاع تطاوين الاولى.
0: هاي
1: كي مشيت نعوض في اختي في تطاوين قال لي اخي اعرف بلادك.
0: اعرف بلادك.
1: قلت له سيد متفقد ربي يبارك فيك راني بلادي نعرفها. راني درت مع الوالد ما يقرب.
0: انت تبارك الله صولات وجولات مع الوالد.
1: الحمد لله. هاي. الحمد لله.
0: مشيت ولا رجعت القربة تو؟
1: رجعت القربة. في قربة
0: بولا زهار.
1: بولا زهار. عملت عام تخلفت أنا مدير مدرسة نقلوني من غير موافقتي الريف منزل تميم الرويقات.
0: باقي في الوطن القبلي.
1: في الوطن القبلي.
0: مشيت من قربة لمنزل تميم الرويقات.
1: الرويقات.
0: الرويقات بالتاء في الأخر.
1: بالتاء.
0: ما قعدتش ياسر في بولا زهار.
1: في بولا زهار عملت عام.
0: عام.
1: عام قريت عام.
0: وظروف شنية مودي ما باش من.
1: الظروف نفس الظروف نتاع هما يقولوا الكابون.
0: كابون يعني أبرك شوية يقول لك.
1: قلت المذي سلي موفي كاب مش كابون.
0: كيف كيف.
1: لا مال ذو.
0: لا مال ذو زاد.
1: لا مال ذو ولا سكنة.
0: عام قضية تقريبا ذي.
1: عام 91. 1991.
0: 91 ايه.
1: كاري دار مولاها كوبيرون في السعودية. يعطيني كاري دار من عنده ونخلص في بوه. مشيت للرويقات. في الرويقات وقت تزوجت والمرأة عندي عاملة 4 سنين في الليست ترافاي.
0: بنت بلاد.
1: بنت بلاد من قصبة متخرجة وتعمل في تحضر في الميموار دوف عندي تويد متاعها تمشي لدار أختها لتونس العاصمة وتجي لأني نقري في الرويقات وكاري في فرتونة. فرتونة
0: تبعدك على
1: تبعد 4 كيلومترات على رويقات. كان نقول لك سي شكري كاري موتو حمراء
0: كريها
1: بالشر ما عند مولاها
0: شهر كامل عندك الموتو.
1: الموتو نخلصوا كل شهر 12 دينار هاك الموتو هذيك نهار اني نهار مطر والطقس غادي كانه لوروب.
0: هي قريبه لمنزل تميم معنا
1: هي قريبه
0: يعني من ريف منزل تميم.
1: ريف منزل تميم وتقرب من منزل بوزلفه ومنزل تميم وقربه
0: مثلث.
1: ايه وقتها سي شكري اني على الموتو واحد متعدي وقفت قلت له تفضل اركب نشيعك معايا.
0: الدنيا مطر.
1: الدنيا مطر وريح طيحني.
0: عليه حب يهرب عمل
1: لا شدني من كتافي هو اول مره يركب على موتو.
0: ما بك البرد والمطر حب يطلع فيسا.
1: حب يطلع من لك وهو طيحني وقت تحط نركب حاشا اخويا ما يقارب على 9 غرز في ركبتي. هذا كريت كنت كاتبه شيء مشيت للسبيطار ما نزلت مي.
0: طحت معاه طيحك هو.
1: طيحني هو جاء هو جاء فوق مني.
0: والموتو
1: فوق نحن الزوز. وراني وركبتي الدم يجبد. سيد مشيت للسبيطار منزلت وكريت كتكتب الشيء
0: جيش تعمل خير
1: 15 دينار نهارتها كريتها مشيت للسبيطار ركبوا لي الغرز قعدت شهرين ساقي ممدود وما نجمش نثنى.
0: وتمشي تدرس بالطريقه ذي بالحاله ذي
1: قعدت في الدار.
0: قعدت في الدار
1: حد فين ناحيه الغرز وبشويه بشويه رجعت وقتها لمساج
0: والموتو لباس.
1: موتو لباس عليها من
0: رجعت لمولاه
1: كملت بها العويم. هي سيدي هذا في الرويقات منزل تميم في فرتونه وقتها المراه عندي تحضر في ميموار دو فان دي
0: وقت تزوجت وفيت
1: تزوجت
0: وتتلقاو وفين
1: لا جبتها معايا المدام.
0: كيفاش ما تمشي تعمل لتونس هي
1: تمشي لتونس لدار اختها عندها اختها في تونس تقابل لونكادرور باش تحضر ميموار دو فان دي تود نتاعها. وفما منهم ليله الكار خذات الكار من تونس باش تروح يهبطها بعيد على فرتونه 8 كيلومتر في الليل. قالت له اش خويا وصلني فرتونه قال لا ممنوع اني نمشي للمنزل تميم ما تدخلش. هبطها مرأة أونسانت
0: لا حول ولا قوة
1: 8 تاع الليل في الحشيك في القفار.
0: وش عملت؟
1: ناب ربي ولا تبات للصباح ملوحة غادي ناب ربي
0: ما فماش وقت وسائل اتصال ولا فماش
1: لا فما تليفونات ولا هم يحزنون. فما العطار عنده تليفون فيكس تطلبه وتعطي النمر ويعدي لك البوس
0: يعدي لك.
1: وقتها واحد ولد حلال يرحم والديك والديك كتسون كاتب شي متهدي راه في مرأة وحدها قال لي يا بنتي سو قتلوا بيرحم والديك راني مرت فلان لفلان المعلم بلا قال لي سي عماد جاب اني في القهوة جاني قال لي سي عماد دقيق خرج قلت تفضل في بالي مرتي في دار اختها في تونس
0: في الليل تلقاها
1: قدامك قال لي عجب
0: تفاجئت
1: قالت لي راهي الكار راه وهبطني
0: سير وسير
1: فهمت حاسلو سي شكري كملنا العوايم هذاك
0: فرتونة
1: وين نقري نقري في الرويقات ونسكن في فرتونة ندبر مناقلة ريف الفحص خنيقة مقرة وقتها
0: شنية
1: خنيقة مقرة
0: خنيقة مقرة هكا
1: ايه خنيقة مقرة شوف الفحص منه

0: سمنجة منا وزغوان منا.
1: فحش وسمنجة وزغوان.
0: زغوان.
1: هي جاية في وسطهم.
0: هي جاية في اللي جريج كيف الوسط.
1: الوسط.
0: هذه أول مدرسة يرحموا زين العابدين مشى لها زيارة في شيء. وقتني مش موجود. بعده هو نمشيت.
1: فهمت. هي هذه وقتها من أول زيارات الفجائية.
0: أول زيارات الفجائية اللي عملها زين.
1: ثمانينات وقتها.
0: في وقت
1: آخر ثمانينات.
0: وأني 92.
1: أي هو في آخر ثمانينات.
0: مشيت للمدرسة هذه نقري سادسة فرنسية ونقري فيهم ليتيود وإن شاء الله عند ربي منا مجانا دروس تدرك.
1: ربي يبارك لك إن شاء الله. تلقى خير.
0: العفو وإن شاء الله كل وليداتنا وربي نجحهم وربي يوفقهم. كملت العوايم وحققنا النسبة. كان معي زميلي قري سادسة عربية. جينا اللول في الولاية.
1: الله.
0: السادسة متاعي أني والزميل.
1: خنقت.
0: خنيقت مقرا.
1: خنيقت مقرا.
0: خنيقت مقرا.
1: خنيقت مقرا. صعبة
0: خنيقت مقرا. أني باللول وقتها دبرت المناقلة مع ساعتين نقرب. بعد خنيقة مقرى
1: هي ساعة خنيقة مقرى ذي من المنطقة ريفية صعيبة شوية
0: صعيبة وقتها ما فيها فما كان المدرسة
1: مدرسة وحدها
0: أكو أكو لجيران لحوان تلا سكان
1: وضو الماء
0: ذو بعد ما جاء الرئيس
1: وقتها جابوا
0: الضو عملوا لها الضو والماء فما ماجل نشربوا من الماجل كملت العوايم
1: وتلامذة حالهم زاد ضعيف
0: تلامذة احنا نعملوا لهم في دروس تدارك
1: تدارك
0: مجانا
1: تلحقوهم
0: باش لحقوا وقتها كان اشوف احنا
1: والله والله والله هذه احنا راهو من خلال مش نخرفوا برا قاعدين
0: اي
1: من خلال الحديث نتاعك يعني صحيح فما الحديث حلو وكل شيء وفيه يعني حكايات وفي قصص وفي مغامرات لكن في نفس الوقت في طياته يحمل عبر راهو شوش ضحاو او انتم تبارك الله فضحيتوا مجانا باش توصلوهم التلامذه
0: الحمد لله
1: باش الساعه ان شاء الله في ميزان حسناتكم من ناحيه
0: ان شاء الله نضرب
1: ودروس حتى للمدرسين هذوما توا
0: لا توا
1: خصوصيه و في مستحيات
0: احكي لك اني وصلت شديت مدير المدرسه وعانيت الامرين من الزملاء
1: خلينا نواصلوا توا خنيقه مقرى
0: في خنيقه مقرى عملنا النتائج هذه احنا نقولوا نقولوا احنا ان ليف كي نو لي با سي تان ليف كي نو برودوي با
1: صحيح احنا نقرا
0: ما ينتجش كتابيا توا احنا الرافي يعني توا قاعد نمارس في التعليم الرافي وانه تلامذه في الانتاج الكتابي كسوا فرنسي ولا عربيه
1: جميع اللغات
0: منا فارغين
1: مو عزوف على المطالعه
0: احنا وقت نوفروا لهم في القصص تاع المطالعه علاش باش التلميذ ينتج توا احنا اللي قاعد صاير ونلاحظ فيه اني في في بريسك المدارس كلها انه التلميذ يحفظ فقرات
1: حاضرة
0: حاضرة انت شنو الموضوع
1: برودكسيون والانتاج هذاك حاضر حاضر
0: موضوع السونتي
1: يدخل الانترنت
0: يجبد فقرة من الانترنت ويجي يصبها لك مش مجهود شخصي
1: للأسف
0: انت تنتج انت كتلميذ يزمك انت تكون الجمل وتنتج وتعمل
1: فاقد الشيء لا يعطيه شيء مادين ما تلقى ما عندوش هو مش متكون في اللغة ما يعرفش يكون جمل
0: احنا قبل كنا كل اسبوع سي شكري نعملوا حصة للانتاج وحصة للإصلاح وحصة توا التلميذ في الشهر يكتب مرة راه
1: يكتب مرة للأسف
0: قولك بروجي ديكريتور قبل كنا نعملو احنا يقبل كانت تسمى اكسبرسيون اكريت
1: اي هيك
0: ولا توا برودكسيون اكريت لا برودكسيون اكريت توا في الوقت هذا بالبرامج الجديده المعمول بها وانه تلميذ يعمل حصه تدريب وحصه مانا ترافاي دو جروب وحصه ما ادري شنو مانا الموديول موديول دابرانتيساج موديول هو العام السنه الدراسيه فما وي موديول دابرانتيساج وكاتر موديول ديفالياسيون
1: أنا ثمانية للعلامة تعليق
0: واربعة
1: للتقييم
0: يجيوا كل 12 موديول الموديول هو التلميذ يقرأ فرنسوية 4 أيام في الأسبوع الاثنين والثلاثة والخميس والجمعة والموديول فيه وي جورني سكي في بيامات ربي الموديول يشد جمعتين دو موديول يشدوا شهر ويقول لك في البرنامج ابري دو موديل دابرونتيساج تعمل موديل ديفالياسيون
1: قايد تشوف بعد
0: ديفالياسيون كونسوليداسيون
1: تشوف وصلت التلامذة مستوى
0: اذا كان هو عنده موديل دو موديل في الشهر راهو باش ينتج مره برك في الشهر
1: فهمتك
0: بار كونتر قبل كانوا كل اسبوع يعمل
1: انتاج كتابي كل اسبوع
0: سي دو اكوا
1: سكو بالعربيه ولا فرنسيه
0: بالعربيه والفرنسيه نفس الشيء هذا يرجع لشنو يرجع للنظام الجديد
1: برنامج التعليم الخاطئ هنقوله لا قوله بصراحة
0: خاطئ فعلا خاطئ
1: أيوة.
0: يكو ليلة لله محمد رسول الله احنا وقتها عملت خدمت في خنيقة مقرى هذه
1: خنيقة مقرى اللي نعود نذكره ترجع الولاية
0: ولاية زغوان
1: زغوان أيوة.
0: في خنيقة مقرة عملت جات الحركة الوطنية اللي نقل المدرسين التعليم الابتدائي.
1: أيوة.
0: تحصلت على حمام الزريبة.
1: حمام الزريبة الزريبة نقولوا لها.
0: أيه.
1: قربت شوي باقي ولاد زغوان ما قربت شوي.
0: ولاد زغوان. هي هما فما ثلاثة زريبات رأوا سيشكر. فما زريبة حمام وزريبة قرية وزريبة العليا. زريبة العليا هذه حتى ندخلوا حديث في حديث تاريخيا كانت زريبة العليا تكرونا وزرادو. كانوا ثلاثة أخوة قبل. كانوا يتصلوا في الليل بالفنار بالضوء
1: مش أمازيغ قبلي أصلا مع المنطقة ذيك مناطق التكرونة وجرادو يقولوا مناطق أمازيغية يعني
0: بالضبط هذوما هم ثلاثة إخوة يقولوا الأسطورة تقول
1: الأسطورة تقول لك
0: كانوا وأجماعة الزريبة العليا توا كان تمشي الزريبة العليا قرية مهجورة قرية فيها برشة ديار وبرشة بنايات
1: وعليها مهجورة
0: هبطوا كل حمام زريبة حمام فهمت.
1: فهمت.
0: وقتها سي شكري أنا قريت في الزريبة حمام وبعد دخلت لزغوان فيل وقتها المرأة عندي المدام جاتها تسمية في سينساس نابل وأنا خرجت من نابل تعركتني والمندوب الجهوي متاع نابل باش نقلت
1: لزغوان
0: كي هزيت مدير مدرسة في الليل للمدرسة حل المكتب متاعه وعطاني شهادة عمل عطيتها له باش هي حطوها في سينساس زغوان
1: باش قربوها لك تقريب الأزواج
0: في تقريب الزواج حتى في السنة الزغوة أنا نقري في حمام الزريبة جو مي دي بلاس وقتها ما عنديش كهرباء نعمل زريبة حمام كريت في زغوان والمدام تخدم في السنة الزغوة بعد دخلت مندوبية التعليم نتاع زغوان
1: انت يعني من من من معناها من حمام الزريبه اللي تقول انت زريبه حمام
0: ايه
1: يعني
0: زريبه حمام الزريبه ايه
1: من حمام الزريبه غاديكا
0: دخلت زغوان
1: عملت مطلب باش ادخل الاداره
0: اي عملت مطلب وقتها هما حشتهم خليت التخطيط احنا نقولوا ناقص عون كلمني رئيس مصلحه قال لي تتصل بيا في المندوب التعليم
1: وانت متحمس باش تخرج من المدرسه من القسم
0: حبيت نخرج من القسم الحقيقه
1: قلت برا نتفرغ
0: للعمل برا خلينا نشوف عمل اداري ونجرب دخلت هي المصلحه الوحيده اللي فيها خطه وظيفيه في مندوبية التعليم هي هذيك التيتر متاعي وقتها مساعد في التخطيط التربوي وناخذوا بريم
1: فهمتك
0: والاخرين الكل في المندوبيه في بما فيها لي سانك سيرفيس مصلحه التعليم الابتدائي مصلحه التعليم الثانوي المصلحه الماليه المصلحه الاداريه المصلحه كذا بكلهم يا تلقاه عامل مكلف عمل اداري معلم مكلف عمل اداري ولا استاذ مكلف عمل اداري فقط خليه التخطيط
1: فيها خطه قاره
0: فيها خطه اللي هي مساعد في التخطيط التربوي
1: التربوي
0: توسكي احصاء وستاتستيك وكذا اني نجتمع مديري المدارس ننسق معهم نعمل سلسله متاع اجتماعات نعطيهم الخدمه ستاتستيك احصاء وبعد اسبوع ناخذ الخدمه نعمل ريكاب ونمشي لوزاره التربيه هزني كربت المندوبية شوفير نمشي للوزارة نطلع كاتريام ايتاج مصلحة الاستشراف والإحصاء نقدم الخدمة متاعي ومن بعد نعملوا اجتماع عام تاع الجمهورية كل وكل مندوبية تجيب العمل متاعها الإحصاء متاعها ومن بعد يخرج كتاب ريكاب متاع الجمهورية التونسية كل في التعليم الإحصاء متاع 15 أكتوبر فيه البنية الأساسية الانفراستركتور وكذا والإحصاء متاع غور ديسمبر فيه البرسونال معلمين ولا سادة والرتب متاعهم
1: فهمتك
0: عملت عامين في مندوبية التعليم
1: يعني بعيد تماما على البرامج التعليمية وعلى
0: بعيد بتاتا
1: أمور معناها إدارية
0: أمور بدارية
1: موارد بشرية وموارد
0: يعني وانفراستركتور وبناء تجهيز وتخطيط وكذا فهمتك عملت عامين في المندوبية
1: وتسكن في زغوان
0: نسكن في زغوان والمدام تبسي نسى زغوان وانا في مندوب
1: حسنت الأمور غادي
0: الحمد لله والفضل لله وقت عندي وليد عمره عام عملت عامين وبعد جات الحركة متاع المعلمين تحصلت لمدرسة حي العرايس حي العرايس في زغوان البلاد
1: زغوان فيل
0: جاني رئيس المسحة قال لي كيفاش تمشي ترجع للابتدائي
1: ترجع المدرسة
0: وين خليت تخطيط فارغة شكون باش يقوم لي بالعمل قلت لهم يهمنيش
1: وانت علاش
0: اني وقتها سي شكري قلت العدد البيداغوجي متاعي احنا الحركة متاع النقل ما هي بالسكور بالعدد
1: ايه؟
0: وقت العدد البيداغوجي متاعي 12 على 20 والعدد الإداري هذاك متاع المندوبي ما تحسبش قلت اني نرجع للقسم نحسن العدد راهي ثمان تدخلش ولاية مستير وقتها ولاية المستير ولاية نابل مستحيل تدخل لهم في التعليم الابتدائي نابل ومستير بالذات رجعت واني في المدرسة
1: وانت رجعت المدرسة باش بعدين تخمم قدام باش تحس العدد باش تقرب
0: باش نقرب
1: خاطر قلت لك باش نقعد في العمل اللي داري مسعي باش نقعد غادي
0: وانتر برونتيز اصحابي اللي قادوا ولا رؤساء مصالح
1: فهمتك
0: فهمت
1: ضحيت
0: اني خرجت رجعت نقري
1: رجعت وين بالضبط قلت لي
0: رجعت في حي العرايس مدرسة في زغوان في
1: زغوان في ايوه
0: جاءني تحصلت على مدرسة النهج الشواشية وعملت مناقلة لحي العرايس قعدت غادي حتى الفين جيت الحركة خرجت من زغوان بالعدد 19 على 20
1: الله
0: عدد بيداغوجي ومتفقدين وقت الدولة وعلى التفاقد متاعي برشا
1: ولا عندك خبرة بتبيع عندي في المجال
0: وقري وسيزيان فرنسي وكذا واحد كملت تحصلت على المزاوغة الشمالية
1: في الولاية
0: مسيرية وقتها يرحمه الله يرحمه كان مندوب مساعد توفى ليمات هذوما سي مختار الهداوي
1: الله يرحمه نعم سي مختار بتالي ولا هو المدير الجهوي التعليم
0: أنا وياه خدمت أنا وياه في مندوبية التعليم تاع زغوة وخدمنا وقت كان التجمع خدمنا مؤتمرات شعب
1: وهو اللي كان سبب باش ولا تلاقيته على
0: لا تلاقينا أني دخلت قبله
1: دخلت قبله
0: هو دخل عام 2002 المسير انت دخلت عام 2000
1: يعني مزاوغة تبع المعتمدية
0: ريت سي شكري كانت جي بيان صفاق السوسة تمشي تفوت منزل كامل وتخرج على جي بيان وتمشي هيك تلقى المزاوغة الشمالية ومزاوغة الجنوبية مشيت المزاوغة
1: معتمدية منزل كامل
0: اي منزل كامل منزل كامل مشيت المزاوغة عام 2000
1: فرحت عاد دخلت الولايه
0: والولايه مسير
1: والمدام وين وقت
0: وقتها المدام دبرت لها النقله وحل بيرو جديد نتاع قصر الهلال سي نساس قصر الهلال نقلتها هي القصر الهلال وبعد خلطت
1: انت المزاوغه
0: هنا قصر الهلال قصبة المديون
1: إيه قريبه بالنسبه لي انت ابعد شوي
0: تعمل نافات انا عندي الكريبه من على قدها الحمد لله هاني نعطيها الكريبه وهي تمشي تتنقل واني نقري بحيث في المزاوغه نقري سكسيون نقري سكسيون
1: نظام فرق يعني أي. نفس نعاود نذكره نفس القسم نفس الفصل نفس
0: سنتين في نفس القاع
1: هذا ينقلوا هذا ملهين
0: بالدرس نقلوا الاخر تمل عليه والاخر اللي
1: والسبوره تقسمها
0: والسبوره تقسمها تروانيفو هذيك تسمى
1: نظام فرق
0: نقولوا نظام الفرق يعني سكسيون وقتها عملت مساعي ودخلت نقري في مدرسة النذور قصيبة المديوني
1: دخلت للبلاد
0: بعد
1: قداش من المزاوغة قد
0: مزاوغة قد عام والكل في الكل قعد 17 سنة نقري البرا أني سي شكري منذ نعومة أظفاري من اللي خذيت سادسة ابتدائي بعدت على العائلة
1: بطبيعة بعد ما كنت حكيت أنا تو الجولة ذي
0: كذا والحمد لله
1: درت تقريبا مختلف الجهات
0: الحمد لله
1: تقريبا من الغرب
0: للجنوب أقصى الشمال الشرقي لأقصى الجنوب الشرقي
1: بارك الله
0: عاد سي شكري
1: دخلت البلاد
0: دخلت لقصيبة المديوني البلاد قريت 4 سنين في مدرسة النذور قصيبة المديوني وراء دار الوالد وقتها بديت نبني في المسكن متاعي في خلال السنة هذيك يجي مناظرة متاع مرشد الدين التربوي مرشد التربوي مساعد يعني قيم عام باللغة اللي نعرفوها احنا وقتها المندوب الجهوي قريت تاني وياه في وهو ما عاونيش راهو اما صادفت هو اللي عمل لي المحاثة هو عمل لي اونترتيان مشيت شركة نجحت قيم عام يعني مرشد تربوي مساعد في اعدادية طبلبة المدام تخدم في قصر الهلال واني نمشي تهزني هي بالكرهبة
1: وتكمل انت
0: تحطني هي في طبلبة ترجع لقصر الهلال في الستة تجي تروح بي قعدت عامين مرشد تربوي مساعد في اعدادية طبلبة وما عندناش ناظر خاطر
1: يعني كينك قيم عام غادي
0: اي قيمها خاطر تلقى المدير اطار الاشراف شكون مدير المدرسه الاعداديه ومرشد التربوي ما فماش نظر خدمت عامين وبعد حبيت نرجع للتعليم الابتدائي
1: وعليه
0: تعبت شكري
1: مرهقه الحكايه
0: مرهقه واسمع تصور انت اعداديه طبلبه هذه
1: عدد التلامذه
0: فيها 1000 تلميذ 1089 استاذ وعندي 5 قيمين هو القانون يقول لك قانونيا كل 100 تلميذ قيم اذا كان انا عندي 1000 تلميذ يلزمني 10 قيمين
1: طيب 5 برك باش
0: تقدر عندي 5
1: اي وكيفاش التاش يعني الخدمه
0: نتاعك انت قانونيا انت مسؤول على التلامذه وعلى الاساتذه والقائم بون الساده مسؤول عليهم المدير مدير
1: مدير من نظر المدير والكلام ده يعني على شنو
0: معناه على توسكي منها ديسيبلين
1: وقرايه
0: واسناد الاقسام وكذا اني تعبت حتى في كل نقل الكلام ده من فصل الى اخر هذيك النقل شر كل يوم عاود لي
1: مشكله
0: حيث
1: وقعات المراجعه و
0: وكل شيء كل شيء عندك انت خاطر فيو اللي ما عندكش راهو المدير يشرف اشراف عام
1: اشراف عام اي صحيح
0: براتيكمون انت تعمل كل شيء كونسي ديسيبلين كذا واحد تعبت خدمت عامين مع زوز مديرين الله يرحمهم توفوا
1: كانت لك تجربه على قولي حاجه
0: الحمد لله وقت اللي حبيت نرجع للقسم المدير المندوب الجهوي قال لي مستحيل
1: هك
0: لا مستحيل لا سبيل إليه باش ترجع تقري علاش قال لي انت عامل التزام في البلديه عدم مطالبه الاداره بالرجوع للاطار الاصلي قلت له انت ما قبلتني كان بالالتزام شنو تحصل فيها قال لي لا اخويا ما ترجعش انت مرشد تربوي قايم ماكش معلم
1: عاد معلم
0: قلت له اخويا انا راني معلم فهمت انه المدير قلت له اخويا اعطيني موفيز نوت قال لي انظر قلت له بجاه ربي ضرني يا اخويا
1: رب ضار نافع
0: يا سي عماد قلت له يبارك فيك جات الورقه نتاع النوت من الوزاره قال لي باش نعطيك 75% قلت له والله لا صارها
1: ياسر 75
0: ياسر قلت له قال لي 50% قلت له والله حرام لا صارها والله لا صارها
1: حتى المعدل لا
0: قلت له لا قال لي اسمع ها هو 40% وتحت ال 40 ما عادش نقص هاي قلت له ما يسالش في الخلاصه السيد عماد الدين رمضان مرشد تربوي كفء و و و الا اني اقترح عودته الى اطاره الاصلي التعليم.
2: مرحبا بكم اعزائي المستمعين في موجز الساعه 8 للانباء. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين غدا الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها المرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب وطني عام في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان 2026. وسيشهد الإضراب العام يوم غد وقف احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بداية من الساعة 9:30 صباحا يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي راهن أثر بشكل مباشر على نسبة النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس بباردو لضبط رزنامة عملهم لشهري جوان وجويلية 2026 على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لهذا العام. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي قال أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأكد أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون 98 المتعلق بمضار التدخين. ويحجر هذا القانون التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبين السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. في أخبار العالم، السفير الإيراني لدى المكسيك قال أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم وسيقيم في المكسيك، لكنه سيتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب مقابلته الثلاثة. وقال أن لاعبي منتخب إيران سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية فقط يوم المقابلة ثم مغادرتها في نفس اليوم. وقد حصل جميع أعضاء الوفد الإيراني على تأشيرات لدخول المكسيك، لكن دخول الولايات المتحدة سيكون يوم المقابلة فقط ثم العودة إلى المكسيك في نفس اليوم. المنتخب الإيراني سيلعب ضد نيوزيلندا في 15 من شهر جوان ثم ضد بلجيكيا، وثم المقابلة الثالثة ستكون ضد المنتخب المصري. نعود إلى تونس. الوضع الجوي بقية هذه الليلة ملائم لإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليلة، مع طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. ودرجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية، وبين 21 و 26 درجة في مناطق الشمال الغربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: سمر ومؤنسة ومؤنسة سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤنسة يوميا يوميا يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
5: فن
4: موسيقى والكل أذواقكم.
5: محطة
4: من محطات السهر.
5: عناوين
4: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سناء.
6: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
7: مرحبا بكم. أربع منتخبات، أربع حكايات وأحلام تلتقي على أرض المستطيل الأخضر. مرحبا بكم في جولة سريعة ومشوقة عبر المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
6: المجموعة السابعة.
7: نبدأ بلجيكا. العملاق الأوروبي صاحب التصنيف التاسع عالميا، منتخب الشياطين الحمراء، يرجع بجيل جديد بعد خيبة أمل قطر 2022. يقودهم المدرب الإسباني رودي غارسيا اللي تولى المهمة في جانفي 2025. في صفوفهم نجم عالمي لا يحتاج تعريف، كيفين دي برون، سال ألعاب نابولي الإيطالي إلى جانب العملاق تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والمهاجم الخطير روميلو لوكاكو. في هذا المونديال بلجيكا تبحث عن تتويج جيلها الذهبي الجديد بعد ما حصلت على المركز الثالث في روسيا 2018، واللي يعتبر من أبرز إنجازاتها التاريخية. في الجهة المقابلة، مصر، الفراعنة يرجعوا للمونديال بعد غياب دام منذ 2018. يقودهم المدرب حسام حسن اللي يرجع لتدريب المنتخب في 2024. في صفوف المنتخب المصري أسطورة لا تنسى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب 9 أهداف في التصفيات، إلى جانب المواهب الشابة مثل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. الفراعنة يحلموا بتخطي حاجز الدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، وإثبات أن كرة القدم العربية صارت قوة لا يستهان بها. ثالث المتنافسين، إيران، المنتخب الآسيوي المتمرس في المونديالات بقيادة المدرب أمير غاليونوي الإيراني البالغ من العمر 61 عام واللي يقود المنتخب منذ 2023. يتزعمهم سردار أزمون المعروف بلقب ميسي إيران ومهاجم أولمبياكوس اليوناني مهدي تارمي. إيران تأهلت متصدرة مجموعتها الآسيوية بسبع انتصارات من 10 مباريات وتسعى لكسر عقدة الخروج من دور المجموعات للمرة السابعة على التوالي. وأخيرا نيوزيلندا، الأبيض يحل ضيفا ثالثا في المونديال بعد مشاركتين سابقتين عام 82 و2010. يقودهم المدرب دارين بازيلي الإنجليزي في عمر 53 عام. قائدهم هو المهاجم كريس وود نجم نوتنغهام فورست وهدفهم التاريخي. نيوزيلندا رغم تصنيفها الأخير في المجموعة تأمل في تكرار إنجاز 2010 وقت ما تعادلت مع حاملة اللقب إيطاليا.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سناء.
4: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا امان وافكار.
8: ويلي بالغربه يابا ويلي،
9: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس دعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبه
4: غربه وحكيه
8: غربه يا دنيا غربه.
10: نسيت الوطن وتغربت، وجي فيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
11: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
12: مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا غربة وحكايات، فضاكم المباشر من توا حتى للعشرة متاع الليلة. الكثير الكثير من الأخبار عن الجالية التونسية بالخارج، التعريف بأنشطهم والتعريف بجمعياتهم كذلك، والحديث المطول عن أهم الملفات اللي ما زالت للأسف عالقة وما زالت دون حلول بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج. مرحبا بكل مستمعينا، ومرحبا بالفريق اللي بيشرفقني، لطفي المكي ومعاذ الحدي، إن شاء الله بيكونوا معنا في هذا البث المباشر حتى للعشرة. ضيوفنا من نمسا ومن كندا.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكل ضيوفنا اللي التزموا معنا بالموعد ينورونا وينسونا في منوعة هي في الحقيقة منهم وإليهم، هي نافذة، هي إطلالة على أحوال التوانسة بالخارج، خاصة الناشطين في المجتمع المدني اللي عندهم جمعيات، اللي ناشطين زادا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نشوفوا فيهم بدرابو البلاد ليل ونهار، رغم بعدهم على تراب الأرض هذية، رغم الغربة اللي يعيشوها، لكن هما الوطن راهو يحملوه. الوطن حاجة تتحب، حاجة نحسوا بها، مش حاجة فقط ما هي جغرافيا أو تاريخ، هي موطن وهي الملاذ الآمن. مش نمشيوا للنمسا، إيه يا سيدي في النمسا، قداش الوقت عندهم توا في النمسا، يظهر لي الوقت توا في النمسا 9:15، هما زايدين ساعة علينا. ضيفي هو رئيس الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه بالنمسا، هي جمعية ناشطة برشا، تضم زادة برشا جليات، وتاخذوا أكثر تفاصيل. أتو نحكي ولطفي في الموضوع، خلنا نستقبلوا ضيفنا ساعة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي شلندي عبد القادر من نمسا. مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بيك أخت حياة، ومرحبا بالمستمعين في الإذاعة بتاعكم، وتحية لتونس كافة التجارية التونسية موجودة في النمسا كذلك.
0: شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، شكرا لك أنك معنا باش تحكي على الجمعية، تحكينا على الجالية التونسية في النمسا. كي نحكيه على زادة الجمعية متاع الرياضة والترفيه بالنمسا، هو نحن زادة سي عبد القادر مؤخرا أمس بركة عنا فريق رياضي زادة ينشط رياضة وترفيه في إذاعة المنستير، ترشح للدور النهائي، لعب دور نهائي ممتاز جدا، وكان على قاب قوسين انه يفوز، لكن حتى الوصول الى النهائي بالنسبه لنا في منافسه قويه برشا، هو راه فوز لنادي اذاعه المنسير لكره القدم. ان شاء الله يوما ما يكون عنده نصيب، يكون عنده حظ في التعاون مع الجمعيه هذه، الجمعيه العريقه والجمعيه اللي عندها برامج ياسر مزيانه. ربي خليك، هات ناخذوا فكرة الرحلة إلى النمسا كيفاش كانت، وإلا قبل النمسا كانت فما بلدان أخرى؟
1: أولا أنا من ناشطين في دور شباب، في منشط دور شباب في المرثى، ورياضي، وكنت منشط في الرياضة، وبعد دخلنا الميدان السياحة، تنشيط سياحي، وكنت فورماتور كما يقولون، مكون للمنشطين. وبعد جات فرصة باش ننتقل إلى النمسا عن طريق شركة سياحية، وقمت أنا كذلك بتطوير نشاط رياضي اللي عندي والسياحي.
0: قديش عندك توا في النمسا؟
1: عندي 33 سنة.
0: 33 سنة، البدايات كيفاش كانت؟
1: بالنسبة للمتكونين وعندهم شهادات يعني، وخاصة في الرياضة كمان عندي أنا وفي السياحة، البداية كانت يعني بالنسبة لنا من باب كبير،
0: الحمد لله،
1: وإحنا دخلنا للرياضة وندربوا في النوادي الرياضية الفتنس والأيروبيك بالميدان هذا، وبعدين عملنا شركة بتاعة تنشيط سياحي، وقمنا كذلك بأنشطة في تركيا واليونان وإسبانيا كرواتيا، وبعدين من درجة لدرجة وصلنا عودة مكتب سياحي ومكتب رياضي، ودائما ننشط في نفس الميدان سياحة ورياضة، هم الأشياء اللي احنا نقوم بهم حاليا يعني. الأمور طيبة والحمد لله، حتى في تونس عملنا كذلك الفورماسيون، حتى واحنا موجودين في النمسا عملنا فورماسيون للشباب في تونس، ونذكر منهم كذلك في مدينة المنستير، عندي أصدقاء كثير هناك الحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله زيارة قريبة للتونس وللمنسير، وتكون ضيف مبجل عزيز لهنا بحذانا في إذاعة المنسير. نحكي شوية على الجالية التونسية في النمسا، تعطينا فكرة عليها، على الأجواء عموما في النمسا، ربما التوانسة فين نلقوهم أكثريتها في النمسا، فانا اختصاصات فانا مجالات.
1: أولا هو النمسا يعني أصغر من تونس شوية، نحن قرابة 8000 تونسي موجود هنا، 8000 هذوما طبعا ينشطوا في العديد الميادين، منهم الميدان السياحي والميدان في المطاعم، في المستشفيات ممرضين، وكذلك عندنا البعثات الجديده للتكنيسيان سوبيريور موجودين زاده بكثره، يعني في جميع الميادين.
0: فما طلب على بعض الاختصاصات وبعض المهن في النمسا وينجموا التوانسة ربما يكونوا حاضرين في سوق الشغل النمساوية.
1: أي موجودين هما. من الأشياء اللي قلناها وديما نقولوها، النمسا عندها مستوى عالي في التعليم، لازم يجي لهنا لازم يكون عنده شهادة شهادة عليا. أولا المطلوب هو في الميدان الصحي موجودين كثرة، يعني ممرضين مختصين، وفي الميدان الفني المجموعة الاي تي تكنيسيان سوبريور ولي تكنيسيان ثم الانجنيور مطلوبين برشا، وفما برشا خيان قدموا مطالب وجاءوا عن طريق مكاتب التعاون الدولية اللي موجودة في تونس. والحقيقة يعني
0: سهل الاندماج مع المجتمع النمساوي، يقبل الآخر.
1: لازم يكون مواصفات معينة، أولا اللغة، يعني اللغة الألمانية. إذا كان الشخص تعلم الألمانية، وإحنا ما شاء الله علينا في تونس يعني نعتبره من هذا من جاليات تتعلم فيها اللغات وخاصة اللغة الألمانية، هذه النقطة الأولى الاندماج الصحيح. وبعدين اللي يكون عنده شهادة معينة وفي مستوى معين يكون مقبول من المجتمع النمساوي، ويكون زي مقبول في أوروبا بصفة عامة، ويدخل في الميدان العمل نتاعو، ويدخل كذلك بعد فترات في الأنشطة الرياضية والترفيهية ومع الجالية.
0: أكيد هي فما قيم تشترك فيها تقريبا. سي عبد القادر أنت أكثر مني تجربة وأكثر مني مخالطة لبرشا جاليات، يظهر لك يتوفر الاحترام والإنسان يكون عنده إمكانيات للعمل مع احترامه للآخر مع المسافات اللي نخليوها زادة احترام الخصوصيات وكذا، نتصور عوامل هذه بديهية نجم إنسان ينجح بها بكل بساطة، ماهوش سحر. أكيد. صحيح فما حظ زادة راهو، فما الحظ فما القبول اليوم من عند ربي صحيح، أما زادة فما حاجات يزمها نقاط يزمها تكون موجودة باش إنسان يندمج، مش نمشي ونعملوا عنف، مش نمشي وربما نثيروا الشغب وبعد نقولوا هنا ما ندمجناش وإلا نحن جالية يكرهونا ولا جالية ما يحبوناش. يظهر لي حاجات معناها متفق عليها باش إنسان يندمج مع أي مجتمع.
1: أول حاجة هو شيء متفق عليه، الشخص لما يكون عنده يعني التزامات وتربية معينة ومستوى تعليم معين وثقافة معينة، ما هوش بشي يلقى إشكاليات كبيرة لا في اندماج، ويكون هو ملتزم ويفهم القانون، يعني القانون هناك كما القوانين الموجودة في الدول الأوروبية، يعني لازم يكون حريص جدا باش ما يعملش مخالفات. أكثر شيء من المخالفات هي مخالفات مادية، وبعد دي مخالفات هي بالأشياء الأخرى اللي ما نتحدث عليها.
0: احترام الناس اللي
1: انت في النمسا والحمد لله
0: لابد انك تحترم قواعد التعايش للبلاد اللي انت عايش فيها.
1: طبعا ما فيهاش كلي وكامل كذلك.
0: الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه من وقتش بدأت؟
1: الجمعية عندها عامين من اللي تكونت. أولا
0: قبلها ما كانتش عندك جمعيات أخرى ما نشطش؟
1: طبعا.
0: أعطينا فكرة على جمعيات أخرى اندمجت فيها قبل ما نجيب الجمعية ذي.
1: كنا عاملين احنا جمعية مع الاتحاد التونسي، اتحاد الجالية التونسية بالنمسا. كان أكثر جمعية هي كانت تنشط في الإطار يعني العام في الأنشطة الثقافية وكذلك الترفيهية، وزاد فصل الكورونا يعني الفترة ذيك يعني نشاط محل شوية. ومن القديم يعني أنا دائما ناشط مع الجاليات التونسية موجود هنا ونظم الحفلات.
0: لا اسم معروف الجابية. اسم معروف جدا
1: والحمد لله. اللي هو الحاجة اللي نتميز بها أنه العمل التطوعي دائما موجود، وهذه الصغرى من اللي واحد يكون في إطار كما في الكشافة كنت كما كنت في دور الشباب،
0: لأنك ابن منظمات بامتياز يعني. أنت ابن منظمات معناها عندك مشيت أما عندك الخبرة وعندك بجدية التعامل مع المجتمع المدني وهذه وغادي الظروف الأبواب مفتوحة على مصراعيها صراحة. غادي عندهم برشا جمعيات ناشطة،
1: فما كثير من الجمعيات موجودة، مش كان أنا فما 3-4 جمعيات تونسية موجودة، وحتى الجمعيات اللي هم من الجاليات الأخرى العربية الكل عندهم إمكانية بشي ينشطوا في نطاق القانون والنظام الموجود في الدولة هذه. الدولة النمساوية تساند عند الجمعيات بشي ينشطوا يقدموا نشاط مهما يكون نوعية نشاط ترفيهي فني رياضي. المهم أنه ما ينحرفوش في طريق معاكس ما يصرفوش في أشياء يعني غير قانونية، وهذا يسبب لهم طبعا في متاعب كبيرة.
0: أكيد.
1: نحن كجمعية احنا كونناها دو عنا فترة صغيرة هذه جديدة، عملنا فريق رياضي دي هو اسمه أفسي تونس. الفريق هذا يلعب إن شاء الله بداية من سبتمبر في في الليغا، يعني في البطولة النمساوية المصغرة. وأنا نحب نشكر
0: هذا فيه توانسة الكل،
1: فيه توانسة ونمساويين كذلك. نشكر في النقطة هذه ولد المستير هو بيدو اللي هو المدرب نتاعنا نتاع الجمعية شكيب بشير، ولد المستير نقدم له تحية خاصة.
0: تحية ليه شكيب.
1: وبعدين الإطار الفني كل معاه يعني إطار رياضي كامل. عندنا كذلك مدرسة تكوين الأطفال في رياضة كرة القدم، كذلك يشرف عليها الأخ شكيب، اللي احنا نسميها أدلة أكاديمي، كلمة أدلة يعني كلمة النسور، مدرسة النسور كرة القدم. وبداية من شهر إن شاء الله الشهر القادم عندنا كذلك جمعية أو فرع لكرة اليد للنساء للفتيات باش يندمجوا أكثر معنا. ونحن داخلين في برنامج إن شاء الله كبير مع منظمة إن شاء الله كبيرة، وباش يكون أنا أنشطة ترفيهية في الميادين الفنية والثقافية
0: إن شاء الله
1: في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: الجمعية حسيتها عالمية، ما فما أولوية للتوانسة الموجودين غادي، أولوية الانخراط وأولوية التسيير والمشاركة في تسيير الجمعية للتوانسة، وإلا هي مفتوحة لكل الجاليات؟
1: اولا نحن قمنا في شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر بالقيام ببعض التظاهرات الرياضيه لاستقطاب اكثر شباب تونسي. عملنا 4 دورات باش نختاروا منهم من الدورات هذوكم الرياضيين او الجوالات كما يقولوا لعبه في كره القدم، مش يكونوا هما اكثر في الجمعيه. طبعا اخترنا منهم بعض الاشخاص اللي عندهم مؤهلات باش يلعبوا. وبداية من الشهر اللي فات احنا بدينا نستقطبوا كذلك الملاعبين اليوم النمساويين، ونحاولوا بنا حتى لاخر شهر اوت باش يكون عندنا العدد الكافي للدخول في الدورة هذه او البطولة النمساوية اللي هي بطولة مصغرة. وخطوة خطوة كما يقولوها حاول الآن ننجحوا في
0: بإذن الله
1: تكوينها. احنا انا كنت مساند لجمعية في ميونخ لأنه اشتغلت أنا في ميونخ في 3 سنين. كنت مساند كذلك في جمعية اسمها رود فايس تونيزيا، كانوا فيها توانسة، وأنا دائما أقوم بالأنشطة هذه التطوعية ونساعد بالإمكانيات الخاصة وإمكانيات حتى للسبونسور ما هوش موجودة، ولكن واحد يحاول
0: بالإمكانيات اللي عنده
1: بالإمكانيات الموجودة اللي عندنا
0: يحاول يساعد. مثال شو نجم نسألك على مؤسسة الدولة هناك في النمسا في ألمانيا في أوروبا الكل، تدعم الجمعيات التونسية وإلا أنتم جمعيات تحت رقابة وبمقاييس دولة الإقامة؟
1: هذا صحيح، يعني نحن تابعين نظام الدولة نحن مقيم فيها.
0: واضح،
1: هذه أول خطوة، يعني ما عندناش حتى صلوحية ولا حتى سيطرة من عند السفارات والموجودين هنا، هذه مش موجودة. ولكن نحن راسلوا دائما السفارة
0: تحبوهم يحضروا في الأنشطة متاعكم، تحبوهم يحضروا أقل شيء أقل شيء سيادة قدرة، همش حتى بالدعم
1: يعني كبير مش
0: همش واقفين معاكم حتى بالدعم، يعني إنهم يحضروا إنهم يشجعوا إنهم يكونوا حتى موجودين، لأنه نتصور أنت راك أكثر علاقات حتى من مؤسسات الدولة هناك، أما إنهم يحضروا إنهم يدفعوا نحو النجاح، إنهم يفرحوا كي تبدأ فما توانسة ناشين بالشكل هذايا.
1: الحقيقة تقال، وأنا مش نتكلم بطريقة يعني تلقائية، هذا موضوع حساس كبير
0: إذا كان فما حرج راو نعفيك من الإجابة راو سي عبد القادر، فما حتى مشكلة
1: في حرج؟ لا مش حرج، أنا مستلمه ديريكت. أنا مالية كان ولد الجالية التونسية ومواطن وتونسي. نحن في الفترة القديمة يعني قبل 4 سنين قبلها كان ثم تجاوب كامل مع السفارة التونسية ومسؤولين. احنا مش بس اشخاص مش دول اللي كيف يكونوا الوظيفة. لكن عنا دور فترة الاخرانية عنا القطيعة كاملة مع السفارة التونسية اللي موجودة في النمسا. لأسف انه المسؤول المباشر ما تمشيش مع نظامنا
0: مع برنامج الجمعية
1: مع برنامجنا. نحن طلبناها مرة واثنين وبعثنا الرسائل وعملنا موعد. يعني المسؤولة المباشرة ما ردتش علينا حتى بجواب ولا عطتنا حتى كي عطتنا موعد مشينا غديقة ما استقبلتناش وكان موعد يعني مشيناها في الفاضي.
0: شكرا. للأسف
1: النقطة دي حساسة قلناها نحن في بعض المواقع وحكينا فيها وقت النقطة هذه تأسفوا لها جدا لأنه هم ضيوفنا ساعة قبل كل شيء ما اليوم كامش يعديوا الفترة نتاعهم
0: أكيد
1: عند الأربع سنين والخمس سنين.
0: أنتم الأصل غادي راه أنتم الأصل غادي
1: احنا أولاد البلد. احنا نقوموا برواحنا. حتى الفترة الأخرانية هذه كان عندنا مهرجان رياضي اللي هو بمناسبة مقابلة كرة القدم بين تونس والنمسا.
0: ايه؟ عملنا شوفنا كالأجواء ذيك الجميلة اللي عديتوها.
1: الأجواء العالمية ما تتصورش. الناس فرحانين، الناس شيخين ناصبين
0: أكيد
1: درجة لا توصف. كامل يعني أوروبا كانت موجودة في فيينا وكامل الجاليات التونسية يعني أعطونا يعني زي ما يقولوا كلام يعني معنوي يقولوا ما شاء الله على الجالية الموجودة في النمسا.
0: ليه حتى انتوما راهو الدعم الكبير والحضور الكبير والتوانسة من أوروبا الكل اللي مشات تشجع في النمسا تشجع في بروكسل رغم النتائج المخيبة رغم الحضور الباهت. أما التوانسة راهم هما صراحة اللي كانوا حاضرين بشكل رهيب جدا. معناها في الشوارع عملوا فرجة بالحق. عملوا فرجة في
1: القوية. برافو عليك. الشحنة القوية اللي احنا عملناها
0: تكمن الصحة
1: الإعلام الكامل في الفيسبوك
0: كل ولا يحكي على تونس. ايه
1: وقال كل محيطون وتشجعوا. فما الناس قالك والله أنا ما كنت جاي ولكن شفت البرامج وشفت التخطيط اللي عندكم وشفت كيفاش عاملين نظام كامل حبيت باش نجي. يعني من ألمانيا من فرنسا من المجر من إيطاليا من سلوفاكيا كلهم كانوا موجودين لأنه كان في تنظيم كامل وكان في مجموعة معانا في التنظيم. ونشكر أنا الجالية التونسية الموجودة بالنمسا اللي هي أعطت الوجه الأصلي والوجه الباهي للجالية الأخرى والحمد لله يعني مكننا بتنظيم شيء إيجابي للناس كل وحتى من الفريق القومي التونسي اللي هو بعض اللاعبين كانوا متواجدين بعد المباراة يعني يوم بعد شافوا الأجواء قالك ما شاء الله والحمد لله ما زالت الروح التونسية موجودة
0: الحمد لله
1: إن شاء الله ما تطفيش الأبد كما
0: بإذن الله. تونس برجالها وين ما تمشي تلقاها امرأة
1: كما أقول وأقولها دايما وقالها أسد الصحراء نحن لن نستسلم أما نفوز أن نواصل حتى المسر. هذه هي الكلمة اللي ما أقولها
0: بإذن الله.
1: ونشجع في الشباب طبعا باش يندمجوا معنا ويأخذوا علينا مشهد. لازم يكون الشباب موجود وإن شاء الله في القريب العاجل عندنا برنامج باهي للشباب
0: إن شاء الله. الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه فما إمكانية للتعاون مع جمعيات مع منظمات تونسية مطروح هذا وإلا لا؟
1: هذا مطروح بدايتها إن شاء الله الأسبوع الجاي. فما المنظمة العالمية الخيرية اللي هي اسمها One World One Family هذه الجمعية عندها برنامج كبير توا في فيينا اسمه فيستيفال بما فيهم يوم تونسي يوم الجمعة إن شاء الله 12 جوان. هذا اليوم التونسي تخلله معدا عرض فني للأخ أحمد جلمان
0: المنشد الكبير أحمد جلمان راه صوت كبير وصوت مزيان على الأخرة.
1: أي ما شاء الله. هم المنظمة هذه المقر بتاعها في كاليفورنيا في أمريكا شافوا الأجواء اللي احنا كيفاش عاملين نشاط اتصلوا بنا قالونا لازمكم تكونوا موجودين معنا في التظاهر هذه. نحن إن شاء الله غدوة افتتاح المهرجان هذه سيريموني يعني
0: احتفالية
1: إن شاء الله نكون موجود فيها أنا وموجود شخص من السفارة أظن وبعدين يوم الجمعة ذلك هو اليوم التونسي. نحن قرابة 70 تونسي مش يكون موجود استدعاء كامل. طبعا هذه الجمعية مش تقدم برامج في تونس ويحبوا يعملوا انطلاق بتاع فرع جمعيتهم
0: إن شاء الله.
1: وأنا شخصيا عندي علاقاتي في تونس وإن شاء الله تكون في
0: تقريبا مثالش. أعطينا سكوب، فين باش تكون مقر الجمعية هذه؟ يمكن الفرع هذا فين باش يكون؟
1: في المرسى. انا ولد المرسى.
0: طبيعي جدا يا صديقي، طبيعي جدا، كل البلاد يخدموها ورجالها. راه
1: مش هذاك، لا هو قصدي انه عندي العلاقات وعندي اخواتي، وتحيه لاخويا طارق اللي هو نحترمه كثير،
0: نعيطو سيدي. ربي يفضله ان شاء الله،
1: يكون ان شاء الله مسؤول على الشيء هذا
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله تكون بالخدمه مع يعني برامج ممكن اخرى، برامج السياحية، بما انه احنا عندنا مكتب سياحي خاص في السواح الخليجيين مبدئيا، يعني نستقطب السواح في النمسا، يمكن تكون القدام برامج للتونسيين وجالية التونسية، باش تكون رحلات لتونس، برامج من نوع هذا
0: ان شاء الله،
1: وبرامج كذلك رياضية. نتمنى لانه واحد يوصل باش يحقق الأشياء هذه عن قريب العاجل
0: بإذن الله. نصيبنا نحن زادة عنا، مدام عنا رجالاتنا في السياحة وعندها تاريخها وعندها خاصة اسمها، عندها علاقات الكبيرة، رانا نحكيه على توانسة، علاقاتها تفوق حتى علاقات الدولة ما شاء الله، يعني عندها علاقات دولية كبيرة، لأنها ناس تعرفت وناس بنات اسم وناس تاريخ، هذاك الكل معناها يخليها تعمل علاقات كبيرة. فما إمكانية إنه السياحة التونسية تكون قدام سوق نمساوية كبيرة؟
1: شوف
0: صراحة،
1: كان عندنا مكتب، نحكيه توان صراحة، كان عندنا مكتب سياحي خاص لتونس، وأنا أعوذ بالله من المتانة الوحيد ما زلت شهادة صحيح في الأشياء هذه. الإشكالية الكبيرة ونعودها وقولها وسمعتوها ألف مرة مش من عندي أنا، تبقى ديما نظام الإدارة التونسية، وتبقى ديما إشكالية الطيران التونسي اللي هو مادة شركة الطيران التونسية اللي هي تليسير، نظامها يعني خارج على نطاق الأنظمة الطيران الموجود في العالم،
0: لأن يعني هي ما دخلتش في نظام السماء المفتوحة، خاطر غير قادرة على المنافسة بالمرة.
1: شوف هذه النقطة اللي عنده خلفية نيجاتيف سلبية.
0: احنا عملنا، اما هذيك الحقيقه راهي سي عبد القادر،
1: لا نحكيو بالواقع،
0: ماهيش قادره انها تنافس هي. راه
1: مدام انتم ماكمش اصحاب خبره، انتم منشطين وما شاء الله عليكم صحفيين، اما داخل اصحاب الخبره
0: هما اللي يقولوا هذا اصحاب الخبره مش نحن،
1: اللي نقولوا احنا، لكن يقول لك اصحاب الخبره، انا دارس سياحه وعندي مكتب سياحي. الفضاء المفتوح اللي هو اوبن سكاي مش باش يعمل المنافسة لتونس، ما هوش باش يعملها أبدا، بالعكس

0: ثم شركات طيران راهم باش يجعلوا من تونس يعني اكثر انشطه باش يعبدوا في وقت باش يعبدوا طول الوقت الحاضر يعبدوا 10,000 شو اللي يعبدوا 50,000 مش بس للسواح باش المطار باش يولي اكتيف صحيح. السيارات الاجره باش تولي اكتيف
1: صحيح.
0: المكاسانات باش تولي اكتيف الهوتيلات باش تولي اكتيف
1: صحيح.
0: تونس عندها 24 طياره وفيهم 12 يخدموا قداش باش تهز من الراكب تحسبهم مع بعضهم ما يوصلوش حتى 5,000 10,000 لو 15 ما يوصلوش
1: باهي علاش علاش علاش بلادنا والا شركتنا الوطنيه هذه ما دخلتش في في نظام السماء المفتوح علاش
0: هي ما دخلهاش ماشي هي ماهيش مرتبطه بالسيستم هذاك هما طيارات موجودين هنا في النمسا اكزامبل ناخذ اكزامبل موجودين هنا ثم لي فول ريغولييه العاديين كيما الاوستري ايرلاينز واللوفتانزا وثم الشركات الاخرين كيما الويز اير وراين اير ويخدموا عاديين يا اخي المهم ما عندهمش منافسه معناتها المنافسه نتاعهم اللي موجوده هنا يعني اسعار ما بيناتهم تاع 100 اورو ولكن احنا نحكيه على تونس اللي هي المفروض تستقطب اكثر عدد من السواح نجم توصل في العام 10 ملايين سائح من كل المانيا من كل اوروبا بما انه ما ثم كان تونيسير وما ثم كان نوفيلير وما ثم كان ترانزافيا وما ثم كان بعض الشرطين اللي هم يخدموا من 15 جوان حتى 15 سبتمبر بطبيعة الحال السياحة في تونس باش تتيح بعد 15 سبتمبر بطبيعة الحال مثلا الوتلة باش تفكر الخدمة باش يخرجوا يعني هذه كله راهو مربوط في الاقتصاد التونسي أنا مانيش خبير في الاقتصاد التونسي باش نعمل توجيهات توا في الموضوع هذا ولكن الأوبن سكاي راهو ماهوش منافسة للتونيسير التونيسير تعتبر شركة يعني في مستوى عالي خدماتها يجب يتحسنوا أكثر باش ينجموا بشيء المواطن اللي هي طول وقت الحاضر أنا ما زلت حضرت شفت البيئة 585 أورو لسانك جوليه باش تعبت على الدو سمان تتصور أنت قداش 580 معناتها مليون 800 أورو
1: يسر
0: العائلة تتم الناس يسمون 12 مليون
1: دون مصروف يعني. دون مصروفهم لهنا
0: ما زالوا ما خذوش الشوكولاتة ما زالوا ما خذوش الحاجات الصغيرة
1: ايه.
0: معناتها المواطن التونسي سواء في النمسا وإلا فيها وإلا في بلد واحد آخر راهم ما نجموش يعبتوا لأسباب الطيارة هذه غالية معناتها فول بتاع ساعتين دي هي ما تدومش حتى ساعتين 500 و600 و700 دورو وكي تمشي الفول البروفيسيونيل معناتها خمس نجوم كيما الطيران الامارات ولا طيران قطري تمشي ستة سوايع تدفعهم 550 اورو بارفوا 490 اورو يعني نتصور انه الاخوان اللي في تونسير يستغلوا استغلال فاحش في المواطن التونسي ويجيوا وقت اللي يزموا يعبد التونسي كسوا في الصيف ولا في عطلة الربيع ولا في
1: رأس العام
0: ولا في رأس العام ولا في عيد
1: ويغليوا في الأسعار
0: عليش
1: احنا
0: رانا قدمنا مطلب بعثنا للرئاسة بعثنا الوزير الخارجية بعثنا الوزير النقل ما ثماش حتى واحد ينجم يعمل حل والحل ماهوش موجود الحل حتى رئيس الدولة من نجمي ما عندهاش حل
1: حتى مجلس وزاري مضيق وعطاه قرارات لكن القرارات ما كانتش في مستوى الانتظارات
0: لازم أنا شخصيا يمكن فكرتي يمكن شخصيا يمكن يدخلوا إيطاليا وما أدراك اللي هي عندها أكثر من 120 طيارة نهار فلست وما عندهاش فكرت بالوحدة وبدلت عملت سيستم جديد ورجعوا طيارات تخدم إيبيريا إيرلاينز إسبانيورية نفس الشيء صارت لها إشكالية سكرت عاد من جديد وطول تختم عندها فولير أوسترا إيرلاينز نفس الشيء تبعت مرتين مع ألمانيا يعني ما فيهش عيب ما هوش حرام زادا كيف تقولك أوكي نقفوا هم خاسرين كل نعم وزارة المالية تدفع لتونسير أسعار
1: صحيح مشكلة كبيرة
0: مشكلة كبير
1: مشكلة ما تحلش المشكلة
0: قرار شكون باش ياخذوا رئيس دولة ما نجمش ياخذوا رئيس حكومة ما نجمش ياخذوا يزمك يمكن تطيح طيارة باش يعرفوا ولا لا قدر
1: باش
0: يعرفوا باش يعرفوا العباد الكل يقف وقفة الأمور هذيك معناتها يجبوا يجيبوا ناس تفهم أكثر بكثر أحسن مني أنا موجودين و

0: النداء هو شكون باش تقولوا نداء؟ قلنا سبع مرات رئيس الدولة رئيس حكومة هذه نادينا الحق.
1: كل الحكومات المتعاقبة تقريبا كل الجمعيات الناشطة راسلت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة النقل وديوان تونسينا بالخارج وزارة الشؤون الاجتماعية تقريبا راهو عملوا اللي يلزموا يتعمل، لكن للأسف ما فما حتى قرار شجاع في
0: ما حدا قرار
1: في الناحية ذي،
0: لأنه الشركة كلها هي فيها شركة كلها هي فيها 7000 خدام ولا وهي ما تسحقش أكثر من 2000 خدام يعني موظف ولا خادم.
1: للأسف للأسف المشكل الناقل الوطني مشكل كبير،
0: لازم يجي شخص معين وما يسمح حد حد يكون عنده الشهامة والقوة والأعصاب الحديد باش يوقف الزحف هذايا من بتاع المسؤولين يستغلوا في الشركة، هم يستغلوا في الشركة ويستغلونا في نحن كمواطنين ويستغلوا حتى في البلاد، راه شركة عمل ديفيزيتير وياخذوا من عند وزارة المالية باش يخلصوا كذا كذا.
1: هذاك مش على المال العمومي، مش على حساب المواطنين وعلى حساب السيولة وعلى حساب المشاريع اللي تتعطل وعلى حساب
0: الاوبن سكاي. نرجع راهي نداء الاوبن سكاي راه ماهوش باش يضر بشركة الطيران، هي هكا ولا هكا ديما معبية ديما موجودة ديما عندها مكريونين ويمكن يزيد يحصلوا بالسيرفيس. وقت البارحين طيارة من باريس لفيان قال كلام من استنيها كسرة، طلعوا في الطيارة عاودوا هبطوا عاودوا طلعوا عاودوا هبطوا، التوريست اللي ماشي أول مرة سيئة لكن معاش باش يمشي بدل الراي تعمل في 8 سوايع على فول متاع ساعتين من زمان عليه مش حرام عليه هذايا كله بداء شكون ربي سبحانه وتعالى يمكن يشكيوا له باش يقولوا شوف لنا حل مع الغزالة هذه راهي مريضة ما
1: نجيبنا
0: شخص عصاب بالحديد.
1: انتهت حلول الأرض بالنسبة للغزالة.
0: أنا رأى لو كان الحكومة تسترجل اللغة التونسية هي تسترجل نعمل أوبن إير وخلي الطيارات العادية تنزل باش تتحرك الدولاب يتحرك في المطارات في السيارات في الوتلة.
1: تقول لي طب بعد نحكيه على السياحة ركحوا الملف هذايا بعد طب برشا توانسة يتعهدوا انه برشا اسواق تكون في اتجاه تونس وبرشا جنسيات تكون في اتجاه تونس. هاي المعضلة قدامكم، هاو المشكل فين، هاو سامحوني الدافين كي تحلوا المشكل هذايا رم توانسة حاضرين توانسة حاضرين وما كتبهم حاضرة وينجموا يخدموا على تونس وجهة سياحية ما شاء الله ربي يعطاها كل شيء لبلاد هذه، الشمس البحر الجبل الغابة تنجم الدور معناها طبعاً. تونس في نهار واحد يعني بلاد صغيرة وفيها يعني في نهار بركة تشوف الفصول الكل في نهار كل تنجم تشوف طبعاً. في نهار طبعاً. كامل تنجم تشوف يعني ثراء وموروث كبير كبير، لكن للأسف يعني
0: للأسف باش تقول للأسف يا اللي ما مش وطنيين هم اللي موجودين غاديك هو يحب ياخذ شهريته وكهو كما البقرة حلوم.
1: هي مسؤولية وطنية راهي مناصبهم مسؤولية كبيرة قدام ربي وقدام البلاد هذه والأجيال الجاية راه ماهيش أمانة هذيك أمانة أمانة ما للأسف معناها سيحاسبون عليها بإذن الله. نفرح صراحة كبداو توانسة بالحجم هذايا تاريخ كبير. نتمنى أنتم تدخلوا على الباج متاعو سيشلندر عبد القادر وشوفوا معناها
0: شالندي هم شالندي. باللقب شالندي
1: شالندي عبد القادر شوفوا معناها الروح الوطنية المحبة كبيرة للبلاد هذية الرأي الوطني كيفاش موجودة الشغف الكبير بتونس رغم 33 سنة غربة منسيشة منسيش وما زال مجدود للبلاد هذه
0: موجودة في الدم عليك
1: الحمد لله
0: إنه موجودة في الدم موجودة والحمد لله. وهذه طبعا نداء للخيان سواء في الجاليات الأخرى مش حتى في النمسا بارك وهي ما عادش تتسمى غربة الحق تعرفي لأنه كل شيء قرب تليفونات السكايب الواتساب
1: قبل كانت غربة تويكا ولا تم
0: هما توا مسكنات وليدات اللي جاوا في الفترات الأخيرة خاصة بعد الثورة اللي ما عندوش شهادة واللي ما عندوش مهنة معينة تعبوا بالبداية وما زالوا تعبين حتى من السفارات ما ثماش تجاوب كبير حتى واحد يشدون أنا قبل نقطة هي حساسة قبل كانوا يشدوا شخص ذاك الشرطة توقفوا وتحطوا في الحجز مبدئيا تبع السفارة نقول لهم راهو عندكم فلان فلاني السفارة يقول لك باهي ابعث لنا تو احنا نشوفوه بعد شهر السفارة ما تبعتش اوتوماتيك ما هو يخرج في المهاجس خاطر ما يجموش يردوا هكذا. والعملية كانت تتواصل ديما كيك ثم اللي عنده 20 سنة وما عملش وراق وعايش والحمد لله ومستور، ولكن في الفترة الأخيرة كي يمشي مكتوب للسفارة وقعت معانا 3-4 مرات المكتوب يرجع رسميا من عند السفارة يقول ايه ذاك متاعنا اسمه فلان فلاني وذي ورقته هاي عنده ورقة ترحيل نعطيكم اللي سي باسي خلي روح.
1: للأسف هذاك اش تخسر عليه معنا؟
0: تخسر عليه كان
1: أبعثوه يروح
0: باش يروح لداره باش يروح ساعه ديبريسيف عامل عليه هذا كل
1: مادام وصل الغادي يعطيه فرصه انه يلقى حظه اعطيه فرصه ربما يلقى حظه غادي
0: خلاص مادام وصل انا
1: وصل علاش
0: سهل في خدمه في
1: ما تعرفش عليها اكيد
0: ما تعرفش عليها يعمل اوراق ويولي مواطن ايجابي ويحاول باش يعاون دارهم باش يبعث لدارهم باش يعمل مشروع باش يعرس اخواته الام والبو حتى باش يعمل حاجات هذاك كل مصير اي تونسي
1: عادي هو هو هو غامر ومش معناها نبرروا للحاجات هذه لا نتمناو انهم يمشيوا بطريقه قانونيه ماذا كان هو وصول الغادي معناه
0: سيئ مادام
1: وصل انتهى معناه وفر له انت
0: وفر له باسبور تشوف له حل عندي كاداره شوف له حل هذا نداء وزير الخارجيه قلت قلناها يا سي وزير الخارجيه راجع البعثات الدبلوماسيه نتاعك راجعها ما فماش ما تكون بالعلاقات لكن هذا
1: فما برشا توانسه مثلا يقول لك نحن توا عندنا اولادنا من الجيل الثاني اللي عندهم امكانيات وقارين الحقوق وقارين الاداره لما لا ما تكونش فرصه انه يكونوا من اولادنا لانهم هما ادرى بالجاليات وحافظين لغه ويعرفوا قانون البلاد هذه انه يكونوا هما غادي موجودين في السفاره ويكونوا موجودين في يعني مع القناصل
0: هذه النقطه حساسة وكانت موجودة وعندنا زودة وثلاثة كانوا في السفارة ديما تبقى سياسة الدولة نحن ما نجموش ندخلوا فيها من النظام
1: لا كمقترح شنو رأيك فيه نجم يؤدي معناها كمقترح
0: كان موجود حتى الفترة الأخرانية ما عندوش حتى 13 ولا 14 كان موجود شخص ما شاء الله عليه والله العظيم والله
1: صادق
0: إنسان يعني بصراحة يخدم يعاون في الجالية التونسية حتى يخرج على القانون مرات يخرج على القانون باش يعاونهم يعاون معهم سمعنا به كان صارت إشكالية مع السفارات التونسية وتوقف على الخدمة
1: للأسف
0: وعنده ملف مدعو وصل لتونس
1: هذاك اللي يجتهد في بلادنا راهم هذاك اللي يجتهد
0: ما قلنا خاطر الجماعة اللي جايين مختارين بالاكتاف ولا باللي هو
1: للأسف بلادنا
0: جراء العقلية اللي هي مزاد العقلية الرجعية القديمة لا نحط فيها خاطر نعرفه باش يهنيني على البعث هذيك
1: هذاك هو
0: انت مسؤول مباشر او عندك علاقات وعندك مسؤولية معينة باش تطبق القانون مش باش تعمل عليه مزية
1: للأسف هذا الواقع لولا انه
0: يعني
1: ياسف للاسف معناها حاجات كيما ذي رانا نسمع فيها وراوا مش كان انت معناها راك باش تقول هذا ماكش تقول في اسرار راهو الكل على مواقع التواصل الاجتماعي موجود راه بالحق معناها راهو توانسه كل تحكي برشا مؤسسات الدوله ماهيش في مستوى انتظارات التوانسه وانتظارات الجاليه باش ما نقولوش كلام اخر
0: ابدا
1: ولا
0: كانهم جايين عاملين مزيه
1: جمعيات
0: هو موظف جاي يخدم في الدوله عنده واجباته وعنده حقوقه باش يقوم بالواجب نتاعو ساعه فما حالات معناتها لازم انسانيه تتعامل معها لازم تكون اداري كما شخص توفى عنده توفى لهنا عنده فتره معينه هزوه للسبيطار قعد 10 ايام بشي وحضروا له الأوراق قاعد يستنى 10 أيام بشي يروح في الطيارة حد المسؤولة المباشرة في السفارة بس تصحح ويروحوا به ضيعت الطيارة الأولى والثانية وقالت نحن ما نجموش نروحوا به على طيارة تركية لازم يعبد على طيارة تونسية فعلا ما هوش مشكلة أما عليش مش في وقتها هذه برقيبة الله يرحمه الشيء الوحيد اللي خلاهونا إيجابي أنه كل تونسي يتوفق الخارج لازم إجباري يروح لدارهم في ظرف 72 ساعة في أول طيارة مهما يكون هذه مهما يكون لكن ما إيش موجودة
1: ما إيش موجودة الله لا يقدر علينا واللطف عليهم وان شاء الله سالمين. الناس تقعد بالجمعه وتقعد بالعشر ايام والناس على اعصابها والناس اللي غادي على اعصابهم والناس الموجوده لهنا على اعصابهم. هذه امور انسانيه، هذه في احترام كرامه الميت، احترام مشاعر الناس. يعني ابسط حاجه انك تعطي للموت قدره، اذا كان هو حي ما اعطيتوش قدره اعطيه قدره هو متوفي. احترام احترام هيبة الموت الأخرى معناه.
0: أنا ما أشكو مش يفهمك.
1: شكون مش يفهمك؟ إلا غالب معناه.
0: لا ما هوش موجودين بعيد كل البعد. إحنا عندنا قطيع معهم، إحنا رسمناهم 3-4 مرات. لا حتى في التظاهرات اللي عملناها دوليه في الاربع خمس ايام الاخرانيه
1: ما حضروش،
0: ولي بوندرو اللي صار يصرفناها والفلوس اللي حد دخيناها في هذه باش نشرفوا بلادنا ونشرفوا جاليه التونسيه، ليش بون باش ترجع؟ ما باش ترجع المسؤول الاول اللي هو بتاع السفر الموجود. تقولك والله الناس لا ما هيش موجود حتى شيء، لا اخبار ولا تليفون ولا بارك الله فيك ولا يرحم والديك.
1: مع ذلك الجمعيه ناشطه، ولاد تونس الغيورين والمحبين راهم كاملين، لانه ما همش يخدموا حتى شخص يخدموا للبلاد هذية ويخدموا للاجيال هذية ويخدموا على خاطر اسمائهم، زاد خاطر هما ناس معروفه وناس تحب تخدم البلاد وترد الجميل للبلاد هذية. مشكور جدا، ان شاء الله نلتقي بك في تونس نهار الجاي، جينا تنورنا في اذاعه المنسير، مرحبا بك، نحيو فيك الروح هذية، نحيو فيك زاد انه برشا جمعية تتنجم تكون موجودة وتكون عندها فروع في تونس. هذه حاجة رانا نحن في أمس الحاجة لها، أنك تعزز وجود الجمعيات في بلادنا. شكرا لك.
0: كلمة أخيرة، تفضل سيدي. الجالية التونسية إن شاء الله ديما فايزين وفايقين، وإن شاء الله ديما حاضرين الموسم السياحي والعطلة إن شاء الله على الأبواب. نتمنى لهم الناس كل شو يلقاوا تسكر ويروحوا لبلادهم ويطلعوا على عائلاتهم، نتمنى لهم كذلك النجاح في أعمالهم، ونداء رئيس الدولة إن شاء الله ينظر بعين الاعتبار للمواضيع اللي تعلقنا فيهم، لرئيس الحكومة حتى المسؤولة الموجودة لنا في سفارة النمسا لازم تراجع روحها، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
1: إن شاء الله البلاد بخير. شكرا لك بالناس اللي كيفك بأمثالك، بالناس الغيورين والمحبين شكرا للبلاد. إن شاء الله بلادنا بخير بإذن الله. كان معنا رئيس الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه بالنمسا سي تلندي عبد القادر. مثلنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نكونوا في كندا.

0: غربة منزل تميم ليبيا عالموجة 104.7
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة التاسعة على الأنباء والبداية بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية حيث أنه منذ قليل وفي مفاجأة مذهلة قامت إيران بالهجوم على إسرائيل حيث بادرت إيران بالهجوم بالصواريخ على شمال الكيان الصهيوني. الجيش الإسرائيلي أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صواريخ متعددة قادمة من إيران في وقت ضوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل وفي العاصمة الأبيب. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد بينما تحدثت القنوات التلفزية الإسرائيلية عن أن صواريخ عديدة تهاجم إسرائيل في منطقة الجولان المحتل وهو أصلا في شمال سوريا وأيضا في طبرية وسفد والناصرة وعدد المدن الإسرائيلية. أيضا تم الآن في إسرائيل الإعلان بحالة الطوارئ وإغلاق المدارس في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد. وقالت إسرائيل أن إيران قد بادرت بالهجوم رغم الاتفاقيات من وقف إطلاق النار بينها وبين أمريكا وبين أيضا إسرائيل ولبنان. وقالوا أن إسرائيل تستعد لغد بقوة على إطلاق الصواريخ الإيرانية. مصادر أيضا أمريكية قالت أن إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية متفاجئة بالعملية الإيرانية حيث يبدو أن الحرس الثوري الإيراني الحاكم في إيران يريد مواصلة الحرب ويرفض التفاوض خاصة مع إسرائيل. في آخر الأخبار القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الرئيس دونالد ترامب غير متسرع في الرد وقال أنه يطلع على التطورات والتصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل حيث أنه للمرة الأولى تبدأ إيران بالحرب ضد إسرائيل دون هجوم إسرائيلي أو أمريكي مسبق. نعود إلى تونس. محامو سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم غد في إضراب حضوري بمختلف المحاكم بهذه الولايات. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطني للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية. وسيشهد الإضراب العام يوم غد الاثنين وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بداية من الساعة 9:30 صباحا يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز هو الأول من نوعه بالنسبة للنوادي التكنولوجية في تونس. وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات والذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا وهو أكبر تظاهر علمية عالمية في هذا المجال. وقد شهدت دورة هذا العام شاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر إنما تخرج منه صور زهور وقلوب جروح حكايا وروايات عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة في فارس فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم أنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خليه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988 في مونديال إيطاليا 90. الكامرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الربع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاده في نهايات كأس العالم لليوم. وللأسف المغامرة تقف في الدور الربع النهائي ضد الإنجليز بعد ما انهزموا في الوقت الإضافي. الكامرون 90 أبهرت العالم فضل أدائها الهجومي، وخاصة ما بقي في البال رقصة بطل اليوم اللي كل ما يسجل يمشي يحتفل بها، وهي رقصة المكوسة الشهيرة، واللي أصبحت ماركة مسجلة باسمه وخلاته يكون أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ المونديال في عمر 38 عام. أما بطل قصتنا حب يزيد صعبها على كل اللاعبين، يرجع في مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
5: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
6: ويلي بالغربة يابا ويلي،
7: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة
8: غربة وحكاية.
9: غربة يا دنيا غربة،
10: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
5: غربة وحكايات مع حياة

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم غربة وحكايات من إذاعة المنستير. شكرا لاختياركم موجاتنا، ومرحبا وشكر كبير لضيوفنا اللي يلتزموا بالموعد ويكونوا حاضرين معنا. صراحة ضيفي اللي موجود معايا في المباشر ما هوش غريب على إذاعة المنستير، ما هوش غريب على الساحة الثقافية، على الجمعيات. هو ابن جمعيات بامتياز، سافر لكندا وفي سافر ومتأكدة أنه هو ما سافرش للبعد المادي بقدر ما سافر للبعد الثقافي، للبحث عن مساحات أرحب للثقافة وللنشاط وللجمعيات. مانيش متفاجئ أني نلقى عنده أنشطة، مانيش متفاجئ أن نلقى إعلاميين ونلقى صفحات تحكي على تونسي، يعني ينشر في الثقافة التونسية، تونسي يعرف بثقافتنا التونسية في دول باردة في كما كندا، رغم أنه ما عندوش، ما هوش عنده 30 سنة كما ضيفنا اللي كان قبل، ولا عنده 20 سنة مازال كمشى. أما كيبدا الإنسان معبي، كيبدا الإنسان عنده ما يقول في روحه، راهو باش سريعا يندمج وسريعا باش يكون عنده هكا بصمته، لأنه الهجرة اللي مشى من أجلها يظهر لي بدأت ظهورها تتفتح بإذن الله. صديقي وأعتز وسعيدة جدا أني نصافحه من جديد من كندا، الأستاذ سفيان الفقيه فرج. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء نور، تحية، بارك الله فيك على هالمقدمة الجميلة، وديما الحقيقة التفاعل معك ديما يكون إيجابي وديما يكون مثمر، وإن شاء الله نوفقه باش نفيدوا المستمعين إن شاء الله.
2: العفو يا سيدي، توحشناكم، جاي إن شاء الله في الصيف هذا، خلينا نبرنجوا من تو لقاء في إذاعة المنستير، إن شاء الله ربي يعطينا طول العمر الناس كل.
3: هو الحقيقة الحاجة الباهة في كندا اللي كونك بعد 3 سنين تنجم تحصل على الجنسية الكندية، دونك كان إن شاء الله في جويلية نغلق 3 سنين، يعني قلنا من الأفضل اللي كونوا الصيف 27 إن شاء الله بحول الله نكونوا بعد ما تحصلوا على الجنسية الكندية، هكا تكون ظروف أحسن
2: إن شاء الله بإذن الله. المهم نسمو عليكم كل خير، المهم البرنامج اللي مشيتوا من أجله تحقوا أهدافه وتكونوا بألف خير وتكونوا ناجحين، والحمد لله برشا عائلات مرت بالتجربة في كندا وروحت بالجنسية متاعهم، هما فرحانين برشا بالتجربة هذه. المهم نتمنى لكم النجاح وين أنتم موجودين، تقعدوا توانسة تشرفوا البلاد هذه. محطات ثقافية هكا حبيت تكون موجود فيها سي سفيان، كيفاش كان يعني مجهوداتكم باش توريوا خصوصيتنا الثقافية وتوريوا تونس الوجه الثقافي هذا للعالم من خلال وجودكم في كندا؟
3: والله نبدأ بالكلام ثم جملة قلتها أنت ملول، اللي كونه الاندماج ما يطلبش أحيانا مساحة زمنية طويلة برش. الاندماج مرتبط بثقافة الشخص وبمستوى الشخص وباستعداداته النفسية والذهنية. هذا علاش ما خذاش الحقيقة الاندماج متاعي ما خذاليش برشا وقت، اعتبار لكوني يعني كان جياني لكندا مسبوق بتجربة ثرية في العمل المدني وبقدرة على الملاحظة واستعداد للعمل وتقديم الإضافة. هذا علاش عندما ما جيت لكندا كانت عندي منهجية هو المتابعة والملاحظة، متابعة الشأن العام ومتابعة الشأن الجالية، أنشطة الجالية، عمل الجالية، تحرك الجالية الثقافي. بعدتالي خرجت باستنتاج اللي كونه لابد من مبادرة تكون مختلفة تماما تعكس الوجه الحقيقي للثقافة التونسية. هذا علاش كانت علاقتي جيده جدا ممتازه ب كما نقولوا احنا لوتيل دي في اللي هو بلديه المدينه اللي نسكن فيها. علاش بديت معهم علاقه طيبه؟ على خاطر
2: سامحني تقدمت بشخصك يعني مش عندك جمعيه والا لا قدمت شخصك حامل لافكار معناه
3: بالضبط على خاطر فما جمعيه في تونسيه في المدينه نتاعنا ولكن العمل ما كانش ممنهج وما كانش عنده مرتكزات سليمه تقوم على عمل مدني فيه رؤيه وفيه تصور يعكس البعد الثقافي للجاليه التونسيه. هذا علاش قلت لك اني بعد التامل وبعد المتابعه قررت باش نعمل مبادره شخصيه. وهذا علاش يعني خاطر دوب ما جيت لكندا بديت في العمل التطوعي، يعني انخرطت مباشره في العمل التطوعي كمرحله من مراحل الاندماج. ومن خلال العمل التطوعي تعرفت على المسؤولين في البلديه المدينه اللي نسكن فيها وقدمت لهم مقترح تصور نتاع نشاط ثقافي. الحقيقه كي قدمت لهم التصور نتاع نشاط ثقافي رحبوا به ترحيب كبير برشا ومكنوني من مساحه ممتازه جدا في تظاهره تجمع 10 دول. الهدف الاساسي نتاع التوجه العام نتاع بلديه المدينه اللي يقوم على إدماج الجاليات من مختلف أنحاء العالم في المجتمع الكندي وإتاحة الفرصة للجاليات هذه لتقديم موروثها الثقافي. اعتبار للبرنامج اللي قدمته له دونك لو قدمته للإدارة قالوا لي راهو واعطوني مساحة الحقيقة حتى الفضاء، يعني كان الفضاء اللي خصه لي كان فضاء متميز وفي صدارة في صدارة المركز الثقافي. وحتى المساحة من حيث المساحة كانت مساحة يعني محترمة جدا، ويعني الحقيقة ونظرا زاد كيف حاجة أخرى نظر للمادة الدسمة اللي كانت موجودة عندي.
2: كيفاش جمعت المادة وكيفاش عملت هالتشكيلة هذية وكيفاش استغليت الفضاء هذايا اللي هو تمنح لك راه غادي ما فماش هدايا راه فماش مزية يعملوها عليك مش لشخصك بل لأنه البرنامج
3: بضبط.
2: يقنع
3: بالضبط. هو الحقيقة العمل هذا استغرق مني سنة كاملة على خاطر ان العمل متاعي من حيث اللي في تونس العمل متاعي يقوم على البرمجه والتخطيط والبرمجه والتخطيط المسبق، يعني اني من طبيعتي في العمل الجمعياتي في جمعيه دروب للثقافه والتنميه بالقلعه الكبيره كان العمل متاعي ممنهج ويرتكز على رؤيه بعيده المدى متوسطه المدى وبعيده المدى. يعني كي مشيت للاداره مشيت لهمش يعني قبل بشهر وبشهرين، مشيت لهم قبل بعام وخذيت منهم الموافقه الرسمية قبل سنة من بداية التظاهرة وخليت الفرصة باش اللي يروح لتونس من أصدقائي الحقيقة نبعث معه كل مرة نبعث معه حوجة لأنه بجي كل مرة واحد يجيب لي حاجة
2: كل مرة واحد يجيب لك حاجة باش تكتمل الصورة
3: باش نوفر المادة اللي مش نعرضها المادة التراثية اللي باش نقدمها في التظاهرة هذه. وصادف كونه في نهاية ديسمبر روحت زوجتي وولادي روحوا لتونس قعدوا شهر كامل دونك زوجتي ما قصرتش يعني ونوجه لها تحية اللي جابت لي يعني عدد ممتاز جدا من المواد اللي الحقيقة رائعة جدا، يعني حتى التخليلة مثلا التخليلة جابت لي التخليلة متاع الوالدة متاعها جابت لي ديزوبجي متاع الوالدة متاعها مثلا من القرداش كذا يعني برشا حوايج
2: برشا حاجات يعني بربي كيفاش وصلت لهم هذايا الكل اللي هو راهي تفاصيل موروثنا يعني حتى ما يكفيش العرض بقدر زاد انه العرض يوصل لهم يفهموه.
3: اي ممتاز سؤال يعطيك الصحه الحقيقه وهذا نقطه التميز اللي كانت لي في المساهمه نتاعي. المشاركه نتاعي كانت متميزه في عدد الحوايج القطاع اللي جبتها في العدد أولاً كنت مساهم ساهمت بأربعين قطعة وهذه حاجة 40 قطعة في المواد الصوفية يعني الصوف النسيج من المواد اللي متاع مثلاً التخليلة المنشف القلعة الكبيري الفوطة السروال العربي اللي تلبس تحت التخليلة المريول الفضيلة المحرمة اللي تلبسها المرأة بعض المصوغ مثلا التليلة الفرج يعني جبت فما حويجات جبتهم متميزين في من حيث الشكل ومن حيث الرسومات الموجودة على القطع هذه وأصالة القطع هذه. يعني حتى اللخيان اللي من الدول الأخرى كي جاءوا شافوا قعدوا منبهرين بأصالة القطع اللي عرضتها. ووفرت زاد كيف كيف في قطع الزيتون، وفرت صرافة، خذيت جبت صرافة يعني نموذج مصغر للصرافة. جبت الصوابع نتاع الجماعة، جبت الصوابع نتاع الجماعة اللي يجمعوا بهم التقليديين التقليدي. جبت البات نتاع الزيتون استحفظت بها قاعدة تقريبا في الثلاجة، العجينة نتاع الزيتون اللي يقر منها زيت نبوح
2: صحيح،
3: هذيك جبتها وعربتها وقرر منها زيت وشافوا قلت لهم كيفاش، وقدمت الفرصة الحاجة الأخرى اللي مهمة ياسر، اللي جبت زيت الزيتون متاع تيرا ديليسا اللي هي ماركة عالمية، تيرا ديليسا زي الزيتون هذا اللي متاع الأستاذ المخلوفي، اللي تيرا ديليسا دي نوعية معروفة برشا في كندا، واللي هي عندها صيت عالمي ودولي وتقريبا حظات بالمرتبة الأولى دوليا، وكانت لي فرصة باش نعرض القارورة الزيت هذيك ونقدمها على أساس باعتبار لكونها حائز على جائزة دولية. قلت لهم هاو الزيت التونسي هالماركة تيرا ديليسا، يعني كانت لي فرصة باش نعرف بالزيت الزيتون وبالماركة التونسية هذيك، وزيد نعرفهم ونقول لهم كيفاش الزيت هذا نستخرجوه. يعني جبتك البات هذيك وجبت القارورة والصرافة والصوابع متابعه وزيد
2: وكل مراحل يعني مراحل عملية الجني والخدمة كيفاش سمح حتى اللي نتوصل من يعني من الثانية اللي نوصلوا للزيت في دبوسة.
3: شنو الطريف في كيفاش الإجابة على السؤال متاعك؟ الطريف اللي كوني كل قطعة قدمت لها بطاقة التعريف متاعها باللغة الفرنسية.
2: هذا مهم
3: يعني، وهذا بلاستي فيه هذه الطرفة متاع المساهمة،
2: يعني ما اكتفيتش بالعرض فقط بالأشياء الموجودة، لكن أشياء نطقتها ولا تنطق يفهموها، معناه يعرف كل حاجة شنية الغاية من استعمالها.
3: شنو عطيت العمل متاعي؟ عطيته بعد أنتروبولوجي، يعني أنت البعد الأنتروبولوجي فاش يتمثل في اللي يكونوا أي قطعة ثقافية أو الموروث الثقافي متاعنا يلزمك تعطاها بعدها الاجتماعي. يعني مثلا ناخذ المهراس، تاخذ المهراس ولا تاخذ علاش المشنية الطابع الاجتماعي للمهراس، وظيفته الاجتماعية بقطع نظر على كونه وظيفته في الطبخ ولا وظيفته في أعداد البهارات وكذا، ولكن عنده بعد اجتماعي. مثلا التخليل نتاع التخليل القلعية اللي هي نتاع السابع، شنية الوظيفة الاجتماعية، شنية الرمزية نتاع التخليلة. هذا هو البعد الانتروبولوجي، البعد الاجتماعي، البعد الرمزي. الخمسة تحط لهم الخمسة، تفسر لهم الخمسة شنو البعد نتاع الخمسة، البعد الرمزي، البعد الاجتماعي. كانت نقولوا احنا نقولوا سو خميس عليك، وكان نوع من الخمسة هذه اللي تبعد العين، واللي نوع من الناس اللي تعتقد باللي كون الخمسة تبعد العين، واللي كونوا تحيد العين وتحيد الحسد الى اخره. هذا كله كان مضمن في بطاقة التعريف نتاع كل قطعة. يعني كل قطعة ضمنت لها البعدها الاجتماعي، البعدها الثقافي، وبعدها الاقتصادي. يعني شنو وظيفتها الاقتصادية، وظيفتها الاجتماعية خاصة، وبعدها الرمزي،
2: بعدها الثقافي الرمزي. نحكيه عن المعرض. تفضل استاذ كم.
3: هذا اللي خلى العمل الحقيقة تميزت وتفرت بالبطاقات التعريف نتاع كل المدى. وحاجة أخرى المهمة برشا اللي كونه تقريبا المساهمة الوحيدة اللي جابت قطاعة أصلية، بمعنى تعبر وتعكس التراث الحقيقي للبلاد.
2: الحمد لله.
3: يعني بقية المساهمات الأخرى جابوا يعني جابوا حوايج نوعا ما صناعية
2: مقلدة، معناها مقلدة ما فيهاش روح،
3: أو صناعية. أنا مثلا جبت الرزامة، جبت الرزامة والحلفة قدمت الحلفة، لو جبت القفة المصنوعة من السعف ومصنوعة من الحلفة، وقدمت لهم الحلفة على أساس مادة هذيك
2: طبيعية
3: ونصنعوا منها ومادة طبيعية، واللي هي عندها البعد الاقتصادي وساهمت في نوعا ما في ازدهار اقتصادي معين في قطاعات الحرف، وكل حاجة عطيتها البعد متاحة ووظيفتها الصناعية والحرفية ووظيفتها الثقافية وبعدها الاجتماعي.
2: كيفاش كان تفاعل الزوار المعرض ما بعد العرض، يعني كيفاش كانت الانطباعات؟ لأنه شفنا معناها الصدى الطيب لهذا المعرض إعلاميا.
3: هو الحقيقه خلينا الاثر الايجابي الاعتبار لكونه التفرد نتاع المساهمه خلى البلديه المكان تبني مشاركه اخرى او تعلق علينا امال في المساهمه في تظاهرات اخرى. بمعنى صوفيان راه المره الجايه راك مساهمه معنا في تظاهرات اخرى
2: ان شاء الله،
3: اعتبار لكونه قيمة المساهمة راو مش تقعد معنا على أساس نشاركه في تظاهرات أخرى ثقافية. وهذه حاجة مهمة جدا
2: أكيد.
3: لكونه مش مساهمة مجرد للمشاركة، هذا نقطة مهمة، وإنما مساهمة ومشاركة من أجل ترك الأثر، وهذا فرق كبير ما بين يقول لك العبرة بالمشاركة. احنا ما كانش الهدف متاعنا العبرة بالمشاركة، وإنما كان الهدف الأساسي هو التأثير، التأثير وترك الأثر الإيجابي في نفوس المنظمين ونفوس الكنديين.
2: الأثر الإيجابي اللي نبنيه عليه، مش نبنيه عليه، ما هيش مشاركة اعتباطية، ما شاركناش فقط لمجرد المشاركة فقط هنا موجودين، لا مش هذا.
3: لا، إذا كان تشارك من نجمش ناديلك المرة الجاية، أو صحيح. حتى إذا كان ناديلك دونك ماشي يملأ بك الفضاء فقط، وإنما إحنا هذا هو التميز في المشاركة لخلق التفاعل. يعني شو الهدف من المشاركة دي؟ وخلق التفاعل مع الآخر. إذا كان متأثرش في الآخر، الآخر ما ينجمش يجيك ويقرأ ويشوف ويتحسس الأشياء اللي جبتها ويسألك على المصدر متاعها ويبدأ يقرأ. وحتى التعليق على الفيسبوك كان تعليق من بعض الكنديين، كان تعليق إيجابية، وكانت المساهمة ساهمت في إثراء التظاهرة الثقافية ببعض المعلومات القيمة على تاريخ تونس إن شاء الله.
2: بناء على هذا فما إمكانية في الأفق، نعرفك تخطط مليح وكل خطوة تدرسها جيدة، أنا من حقنا باش نسأله، فما إمكانية لتأسيس جمعية على شكل دروب نجكون دروب تونسية كندية هناك؟ فما الإمكانية واردة؟
3: والله اللي هي في الجمعية التونسية موجودة قانونيا، فما جمعية تونسية، وكنت من بين الأربع الأوائل المؤسسين للجمعية هذه، وكنت يعني أعطيتهم الآراء وأعطيتهم خطة عمل وقلت لهم أكتفي بدوري الاستشاري، ولكن الجمعية نظرا لبعض التجذبات الجمعية ما كانتش فعلة بالأهداف المطلوبة، وفما زادة تفكيك في مساهمة أخرى. ولكن التصور بتاعي كما قلت لك بعد الملاحظة والتدقيق ومتابعة العمل، يعني ديما العمل بتاعي يقوم على الطرافة وعلى التميز، يعني وكما قلت لك ما يلزمش نساهمه لمجرد إثبات الوجود، وإنما المساهمة من أجل التأثير. يعني الهدف متاعي نجاوبك على سؤالك اللي كوني إن شاء الله في المستقبل القريب يعني نفكر

0: نقدم الثقافة التونسية في الثقافة الكندية، يعني فيه نوع من الغوص أكثر بصيغة نوعا ما أكاديمية شبه أكاديمية، ونشاركوا فيها ناس فاعلين على خاطر عندنا طاقات تونسية، لنا أساتذة جامعيين، عندنا ناس يعني حتى المهاجرين متاعنا ما نكذبش عليك يعني بصدد اكتشاف الطاقات اللي نجم نتشارك معها واللي نجم نبني معها حاجة تكون عميقة وتكون عندها مرتكزات فكرية ومرتكزات ثقافية اللي نجم ننشر بها الثقافة التونسية، ولكن بأبعاد عميقة. يعني من الحقيقة أني عندي التأني هو ضمان النجاح لبناء استراتيجية ثقافية باش نجم تحقق الأهداف المطلوبة لنشر الثقافة التونسية. مانيش مع التسرع، أني ناخذ وقتي، أني عندي 3 سنين توا في المدينة هذه. في 3 سنين هذوما كنت مترشحوني لأحسن متطوع في المدينة بتاعي اللي نسكن فيها، هذه نقطة إيجابية برشا. ومش بسهل، يعني في مناسة معدين سنوات ولكن ما رشحوهمش باش يكونوا أحسن متطوعين. أني ناخذ وقتي اقتحيات، ولكن الخطوة اللي معملها أكون متأكدة اللي يكون الخطوة مش تكون على مرتكزات ثقافية تحقق النجاح وتحقق وتترك الأثر. هذا هو إن شاء الله بيحاول في قادم السنوات نفاجئك أو نقدم لك حاجة يعني تفلج.
1: لا مانيش باش نتفاجئ، انتظر الكثير. مانيش باش نتفاجئ
0: بحول الله. احنا واحدة ان شاء الله بحول الله. احنا توا بصدد اني مازلت الجمع المادة التراثية مازلت متواصلة، يعني الحقيقة اني توا فما شكون مش يجي من تونس مش يجيب لي البرنوس، مش يجيب القشابية، او مش يجيب لي حوايج اخرى. ونحيي تكلم اللي كونه في العرض اللي قدمنا مجلدات تحكي على تاريخ تونس من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، من كلية الأداب بصفاقس، وبالمناسبة نشكر الدكتورة آمنة غيث عن قسم التاريخ، هي الحقيقة اللي عاونتني باش وفرت لي هالمجلدات وهالكتب القيمة هذه اللي مكنتني باش نعرضهم للناس باللغة الفرنسية، وفما حتى باللغة الإيطالية. وجابت وحاجة أخرى اللي جبنا من ديوان السياحة من مندوبية السياحة في سوسة، تمكننا باش جبنا مطويات على مختلف المدن التونسية وتمكنت باش عرضتهم وقدمتهم. يعني كانت العرض هذا كان فيه الجانب الثقافي والجانب السياحي والجانب الترويجي
1: للوجهة التونسية،
0: يعني كان متعدد الأبعاد، يعني كانت مشاركة متعددة الأبعاد، ما كانش عندها بعد واحد وإنها متعددة الأبعاد، فيها الجانب التراثي الثقافي، فيها الجانب السياحي الترويجي، وفيها الجانب الاقتصادي اللي أوني كوني من واجبي باش نعرف بزيت الزيتون التونسي وبماركة عالمية اللي هي قاعدة تشرف فينا وتنورنا في كامل أنحاء العالم.
1: مش غريب، مش غريب، ننتظر منك في الكثير. هذا ما عرفناك إنسان مشاب، يعني عنده ما خلى وراه، يعني كما نقولوا تاريخ مضيء جدا في النشاط الجمعي، في نشاط الثقافي الراقي زادة، واللي مستواه يكون ديما راقي جدا. ننتظر زادة، ديما نقول نحب التوانسة ينشطوا، حتى كان ينشطوا بالتوازي مع بالطبيعة، مع لأنه فما بلدان إقامة هما مربوطين بقوانينها وبجمعياتها، ما ديما نقولوا نحبوا تونس غادي تبرز أكثر من خلال أولادها. كان التوانسة مهمش بش يكونوا حارسين على أنهم يوريوا تراثنا ويوريوا وينشروا سياحتنا وينشروا ثقافتنا التونسية، مهمش بش تجي ناس أخرى ولا جمعيات أخرى بش تقوم بالدور هذايا. فصحيح تمشي توانسة بش تحسن المدخول متاحها، وتمشي توانسة بش تعيش تجارب حياة أخرى، أما ديما نقولوا نتمناو القادر أنه ينخرط في المجتمع المدني، والقادر أنه يكون مؤثر ثقافي هناك في بلادنا في حاجة ليه بالتأكيد. أما ناس ديما نقولوا راي متطوع نسرة، ما نصورش كان
0: هو الإنسان بصفة عامة في حياته راهم يعيشش للأكل والنوم وجني المال، مش هذا هو الهدف الأساسي في الحياة. الإنسان وجوده في الحياة أسمى وأرقى من الأكل وجني المال وكسب المال والأكل والملبس والأمم. دوره متعدد الأبعاد، متعدد الأبعاد باش الإنسان يكون فاعل في الوجود متاعه وفاعل في المجتمع. حيت تكلم في حياة صدقني اللي كوني اتصالي بالقلعة الكبرى وبتونس لم ينقطع يوما ولحد الآن، يعني ماني بصدد حتى أعداد مشروع ترميم معلم بالقلعة الكبرى إن شاء الله، بصدد الحديث عن ترتيب الأمور

0: والتنسيق مع بعض الخيان الفاعلين اللي نجموا نعتمدوا عليهم في الأشياء النبيلة. يعني بصدد أعداد شيء وقت نروح في الصيف القادمة
1: نحكي
0: يعني أنا منيش باش نروح باش لا منيش باش نروح باش نصيف
1: مش سياح
0: منيش باش نروح باش لا منيش لا مش هذا هو دوري. يعني فما حوايج أخرى تجاوزها في الحياة. أنا دوري تو الهدف الأساسي في الحياة هو ترك الأثر ونفع الناس
1: الحمد لله
0: وخدمة الناس وخدمة العباد. يعني المعلم هذا احنا برشا ناس وما نعاوروش الاخطاء نتاع ناس اخرين اللي ما حرصوش على التراث نتاعهم وما حفظوش التراث هذا وخلات جات الاجيال اللي تجينا ما لقينا بعض المعالم تهرات وما صانها حتى حد وما حفظها حتى حد. دونك واجب عليا بقطع نظر سواء كنت في كندا او في غير كندا لابد ان نحافظ على التواصل. التواصل ما انقطعش سواء بالرأي أو بتقديم المقترحات أو بأعداد برامج وقت ما نروح إن شاء الله ننجزها. يعني حيث كعلم وقت حيث إن شاء الله وقت اللي نروح في الصيف إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: مش يتواصل غيرات الياسمين مش نكمل نغرس الياسمين في الأزقة إن شاء الله مش نقدر نشرف على ترميم معلم إن شاء الله بحول الله وإن شاء الله زيدي كيف كيف مش أعداد برامج وثائقية لحفظ الذاكرة متاع البلاد
1: ونواكبوا كل يعني هذا بإذن الله باش نواكبوا بالتأكيد كل هذا ما هوش غريب عليك. نتمنى لك برشا توفيق برشا نجاح أنت تستحقه وأنت زاد أهل ليه. شكرا لك الأستاذ سفيان لفقي فرج
0: بارك الله
1: تحياتي ليك للعائلة نفرح والله نفرح من القلب أني نشوف هذا الأثر الطيب اللي قاعدين نشوفه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه نحكيه على شخص مثقفة واعية قادرة أنها تترك الأثر الطيب بإذن الله. سعيدة بمحاورتك الأستاذ سفيان الفيفرج من كندا غدوة بإذن الله تلقاو هذا الحوار كاملا على صفحتنا على الفيسبوك.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. شكرا ليك لطفي المكي معاذ الحداد تحياتي ليكم. بعد شوية بعد نشرة العاشرة عماد العوني بشكون حاضر في رحاب النغم.

0: رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني قبل مشاركته قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في المكسيك. المحامون في ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. معمل الأعلاف بنفيضة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف يبلغ حوالي 2000 طن. ومشروع قانون لتحيين قانون عدد 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. مرحبا بكم. ينفذ محامو الساحل والقيروان والقصرين يوم غد الاثنين اضرابا حضوريا عن العمل بمختلف المحاكم احتجاجا على الوضعية التي وصل اليها مرفق العدالة. ياتي هذا الاضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 مايو الماضي الذي اقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج باضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية، وذلك يوم 18 من شهر جوان الحالي. وسيشهد الاضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج استقبل اليوم كل أعضاء الفريق القومي التونسي لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في مكسيكو، وأكد على ضرورة أن يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل غاية الوطنية.
1: أنساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار. ما تحبطش الأعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. ولكن أهم تدريب هو الفكر، وقت تدخل بثقافة المنتصر كما كنت تحدث قبيلة على تونس في عام 77 وعام 78، وكانت تونس كانت فرحة شعب كامل مرة في شارع بورقيبة، مرة الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي مش انتصر، وما عادش يقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف، ده يكفي وفاء لعدم تعمل كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة. وشاركنا والأول دولة أفريقية انتصرت وكانت الدولة الوحيدة تمثل أفريقي. إن شاء الله أن أراكم المنتصرين وتحطوا الراية التونسية قدامكم، والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم. وأنا مانيش مدرب ولا مختص في التدريب، ولكن حتى كي تقبل هدف ما يكونش مصدر الإحباط، هو مصدر باش يعطيك عزيمة أكبر باش تنتصر.
0: سجل معمل الأعلاف بنفيضة من ولاية سوسة تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت بأربع مرات المعدل الشهري للسنة الماضية المقدر ب500 طن، حسب ما أفادنا به كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة، الذي أكد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية قد استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور.
2: في إطار متابعتنا لنشاط معمل الأعلاف بنفيدة سجلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاطه خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن، يصل يصلت حوالي 500 طن، قبل أن يتواصل نسخ التطور خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف. كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل الأعلاف المفيدة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريب الإنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
0: اختتمت اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف، وذلك بمشاركة 90 لاعب وسبعة فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. محمد العزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف.
3: يشارك فيها حوالي 98 لاعب ولاعبة فهمتني من الجمعيات اللي تنشط. احنا عندنا 6 جمعيات تنشط في رياضة الجولف في تونس فهمتني، 6 جمعيات أو تنشط في رياضة الجولف. عندنا 9 ملاعب جولف في تونس. فكرة لعبة الجولف كانت معناها تشتكي من فكرة اللي هي ماهيش صحيحة برشا، هي أنه لعبة مخصصة فئة معينة اجتماعية. هذه معناها احنا قاعدين نخدموا باش نحاولوا نغيروا الفكرة هذه، على خاطر اللعبة هذه معناتها تنجم متاحة للناس الكل فهمتني، ما فهمهاش معناتها الجمعيات هذه توفر للشبان الصغار اللي يدخلوا يلعبوا معناتها المعدات باش يلعبوا، وباش تكلفهم معناتها حوالي 600-700 دينار في العام معناتها، مقارنة برياضات أخرى اللي هي تنجم تكون كل رياضة شعبية تنجم تكون حتى أرخص.
0: أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17-98 المتعلق بمضار التدخين، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وفق ما أفادنا به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي.
4: كيفاش نجموا نحميوا الاطفال والمراهقين معناها من اساليب الانجذاب للمظاهر الجديده، خاصه مع ذيك لي نوفو برودوي المنتجات الجديده اللي موجوده توا واللي معناها ولات هي ظاهره معناها في العالم الكل. بقينا احنا زاد عنا موجوده في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد اخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباك كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تكون حتى معناها تقول الحاجات أخرى معناها ما أخطر. باش تقع مراجعته إن شاء الله معناها في القريب العاجل، هكاك معناها نضعوا إجراءات ومعناها أساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا. دمنا على وجهتين، الواجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس، وأنه يخرج معناها متشبع بمبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تحمي صغيرات وتحمي المراهقين وتحمي زادة حتى لزادوك.
0: تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تنظمان الملتقى العربي لجودة مؤسسة الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يوم غد وبعد غد بتونس العاصمة. جليلة العبيدي ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو.
5: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب ونأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه عمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى، نحن نتحدث على فئة عمرية من صفر ولادة إلى 5 سنوات.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يستقبل الفريق القومي التونسي قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في المكسيك. المحامون في ولايات الساحل والوسط في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. مشروع قانون لتحيين قانون سنة 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. في الختام أجمل تحياتي لهادي عزيز، وإلى اللقاء.

ما حبيتش وعمري

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. في وقت سابق يفرض الاتحاد الدولي على المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة قدم باش يرجع اللقب بعد 4 سنوات، أي في النسخة اللي بعدها، وما يتم صنع كأس أخرى. المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 34 و38 هز اللقب الإيطالي على أساس باش يرجعوا سنة 1942، لكن مع قيام الحرب العالمية الثانية ألغيت المسابقة والكأس بقات في روما في خزينة إحدى البنوك. في وقتها الألماني هتلر حب يفتكوا بالقوة، وتم تفتيش كل ملاعبية إيطاليا وحتى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي، لكن الجيش الألماني ما تمكنش من الحصول عليه. فيما بعد أكد القصة أن واحد من كبار رجال الكرة في الكالشو الإيطالي باراتسي كان هز الكاس معه وخباه تحت سريره في علبة حذاء عادية حتى لسنة 1950، وانتم ارجعه للاتحاد الدولي.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب نغم لليوم الأحد 7 جوان اللي تنطلق معكم الآن وتتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع ضيوف عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة لمختلف فقرات وأنغام في رحاب أنغام. قبل هذا الكل، غدوة يرجعوا جماعة الباك يكملوا الثلاث أيام اللي مازالوا لهم الأخرين مرة أخرى، إن شاء الله كلهم بنجاح، وإن شاء الله اللي لامت له لصعب عليه إن شاء الله غدوة بعد غدوة بعد غدوتين تكون المواد باختلاف أنواعها في متناولهم الكل، وإن شاء الله ما يسبوناش في قصة الانترنت كما العادة. سهرة ليلة باش نحكي فيها على واحد من أبرز فناني الراي في الجزائر وفي العالم، فنان اغتلته يد الغدر وهو في عنفوان عطائه الفني. أكيد كي نحكي على الاغتيال وعن الراي وعن الجزائر مباشرة ذهنكم باش يمشي للشاب حسني. فعلا الليلة باش نحكيه على شاب حسني، الرصاصة القاتلة والموت السياسي الذي ألغى مسيرة هذا النجم. بالتالي باش نمتعكم ببعض الأنغام اللي بقات في ذاكرة محبي شاب حسني والتي لا تزال تبث في مختلف القنوات الإذاعية إلى حد اللحظة. جزءنا الثاني باش نحتفي به مطرب تونسي عنده خانة خاصة به، عنده بحة بالأحرى، الفنان راحل قاسم كيفي اللي غنى للتوانسة في العديد من السهرات الفنية وخاصة في العديد من الأفراح، واللي تميز بأدائه المرعب الحقيقة للتراث التونسي بشكل عام. بعتيلي باش نخلكم في رحلة قصيرة، وإن شاء الله في قادم السهرات ناخذكم في رحلة طويلة خاصة بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة، سامحوني ما سكرتش التليفون، الأغنية الملتزمة التونسية والعربية واللي أكيد تستحق مني سهرة كاملة، لكن اليوم باش نمتعكم بشيخ إمام في غنيتين حلوين برشا برشا، مرسيل خليفة والهادي قلة بطبيعة ديما حسب الوقت، وإن شاء الله يسمحنا الوقت باش نعديه مختلف فقراتنا. آخر أغنية باش نختم بها في فقرة الأغاني الخالدة والأغاني التي لا تنسى، أغنية النجاة الصغيرة نكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله قبل نصف الليل بربع ساعة. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة واللي باش نبديها كالعادة بجورج وسوف. الحقيقة كنت ناوي باش نخرج، مش ناوي، خرجت ديجا أغنية تفكروني، لكن في آخر لحظة قررت باش نعدي لكم الأغنية هذية اللي هي من مهرجان جرش عام 2003، جورج وسوف في انت غيرهم.

غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم يلي يا ما تعوضوا على روحي غيرهم.

النوم ما نفتكره والله غير.

0: 28 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم، نجدد تحية لكل مستمعين الكرام، لكل من اختار هذه الموجة، لكل من يحن إلى الاستماع إلى صوتنا وأنغامنا. كما قلت، فقرتنا الرئيسية في الجزء الأول من السهرة باش تكون خاصة بالفنان الجزائري الذي اغتيل في عز شبابه وفي بداية عطائه، شاب حسني أو شاب حسني، واحد من أبرز مطربي الراي. وأكيد أنه لو كان مش عملية الاغتيال كان باش يكون أسطورة من أساطير النغم في العالم العربي ولما لا في العالم على شكلة الشاب خالد أو الشاب بامي أو ربما أكثر. شاب حسني اللي في عز عطاء، يعني في بدايته هو تقريبا بدا يغني عمره 6 سنين، باش نسمعوا تسجيل فيه ابرز مراحل حياته وايضا طريقه اغتياله. كي تمشي باش تاخذ شريط وقتها كاسيتات في الفتره اللي موجود فيها شاب حسني في اخر الثمانينات بدايه التسعينات، لانه هو تم اغتياله عام 93، البائع يسالك شنو أنا هو الشريط اللي حاجتك بيه الحسني؟ هل ترى الشريط متاع الأسبوع هذا ولا الأسبوع اللي فات؟ حسني تقريبا كان في كل أسبوع يخرج شريط فيه 6 أو 7 أغاني. حياته كانت عبارة على استوديو، كان يعدي ب72 ساعة في الاستوديو في نفس المكان، يرقد ويسجل ويخدم ويلحن الأغاني متاعه. شاب حسني ما كانش فنان عادي، كان فنان عنده إحساس غريب جدا لدرجة أنه حس حتى باقتراب نهايته. في الفترة اللي تجد فيها حسني كان ينافسه في الفترة هذيك شاب نصرو الملقب بالليسونتيمونتال. شاب هذا تقريبا خذاء النسق متاع شاب حسني في الفترة هذيك، الفترة اللي كان فيها ركود فني في الجزائر رغم وجود بعض المطربين اللي بداوا يشقوا طريقهم في المرحلة هذيك، كيما خالد، كيما مامي، كيما زهواني، كيما زهوانية وغيرهم من المطربين. حسني اختار طريق آخر، طريق فيه برشا مشاعر، برشا أحاسيس، وبرشا فن، وبرشا محبة. باش نسمعوا مع بعضنا التسجيل اللي يتحدث على النهاية المأساوية اللي عند لي براي شاب حسني.
1: صوت بكى الملايين، صوت غنى على الحب، الخيانة والآلام. كان هو نجم الراي الأول، ولكن في عز المجد ديالو جات رصاصة وحدة باش تنهي كل شيء. السؤال اللي تطرح وما زال ما لقيناش الإجابة عليه، وحتى اليوم شكون اللي قتل شاب حسني؟ هذه ماشي نهاية فنان عادي، هذه نهاية أسطورة كانت متربعة على عرش الراي، قضية اغتيال شاب حسني. اليوم غادي نغوصوا في قلب العشرية السوداء في الجزائر فترة التسعينات، فين كانت الرصاصة هي اللغة الوحيدة. السؤال اللي بقى معلق وحتى اليوم وما كيناش الإجابة ديالو، شكون اللي كانت عنده المصلحة باش يسكت شاب حسني؟ غادي نفتحوا ملف الموت الغامض لحسني شقرون اللي مات قدام باب دارو سنة 1994 وكان في العمر ديالو غير 26 سنة. أول حاجة خليني نعرفكم على عندالي براي. شاب حسني أو حسني شقرون كان مجرد شاب كينتمي لحي شعبي بوهران، تولد نهار 1 فبراير سنة 1968 في واحد الحي اللي سميتو كامبيطة في وهران، واحد من الأحياء الشعبية المعروفة في المدينة. انشأ في أسرة بسيطة ومتواضعة، كان هو الذكر الوحيد بين 7 ديال الإخوة والأخوات. داكشي علاش كان عنده واحد المكانة خاصة عند والديه. حسني ما كانش مهتم بالدراسة بزاف، كان ميوله للموسيقى كبر من كل شيء، وفي سن المراهقة كان كيخدم باش يعاون العائلة ديالو، لكن الهواية ديالو الأساسية كانت هي كرة القدم. كان كيحلم يكون لاعب محترف فريق جمعية وهران، وفعلا لعب في الفئات الصغرى للفريق لكن واحد الإصابة صغيرة في الرجل ديالو خلات المسار يتحول من الملعب للغناء. بعد الإصابة حسني لقى في الغناء الملاد ديالو، بدا كيعمل في الملاهي الليلية والأعراس في مدينة وهران، كان كيغني أغاني ديال فنانين أخرين، وكانت هاد المرحلة هي اللي خلات الصوت ديالو يتقل ويزيد قوة. هو براسو ما كانش كيتوقع باللي صوته غادي يولي رمز ديال جيل كامل. حسني تزوج وكان عنده ولد واحد سميته عبد الله. هاد الزواج وهاد الابن كانوا مصدر استقرار عاطفي ليه رغم الشهرة والعالم الصاخب اللي دخل ليه. إذن حسني ما جاش من فراغ، جا من رحم المجتمع الجزائري البسيط، حلم يكون رياضي ولكن القدر اختار ليه يكون سفير العاطفة. غادي ننتقلوا لواحد المرحلة تانية، وبالضبط في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حسني سجل الأغاني ديالو الأولى، وهنا بدأ السحر الحقيقي. الأغاني ديالو كانت مزيج فريد من الرأي العاطفي الممزوج بالشجن، وهو اللي اختارها بالنمط تقريبا. كان صادق في الأداء ديالو، ما كانش كيغني قصائد معقدة، كان كيغني بلغة الشارع وبلسان الشباب. كان حسني كيسجل ألبومات بالسربة، هو اللي فتح الباب باش يتغنى على الخيانة، الفراق، الحب في زمن الأزمة، وهذا الشيء هو اللي خلاه يتلاقى مع أحاسيس الجيل الجديد. الرأي ديال حسني ما كانش مجرد فن، كان صوت الشباب اللي كيعبر على المشاكل ديالهم، الحب الممنوع والبطالة. هذا الشيء هو اللي خلاه محبوب بزاف، وفي نفس الوقت كان محط أنظار ديال جهات معينة. هاد النجاح خلاه يعيش بين وهران ومارسيليا، فين كان كيسجل أغانيه وكيحيي الحفلات الكبيرة ديالو، كان كيملك مفاتيح قلوب الملايين. لكن كما كان عارفو كل نجاح عنده الضريبة ديالو. هاد الشهرة الكبيرة جات في وقت حرج جدا، صراع بين الدولة والجماعات المتطرفة كان في أوج الشدة ديالو في الجزائر، واللي كان سميوها العشرية السوداء. هاد الجماعات كانت كتشوف فن الراي فساد، خصوصا الفن ديال الشاب حسني اللي كان كيتكلم وكيغني بكل جرأة. حسني كان عارف الخطر وقبل الاغتيال ديالو. بزاف ديال الفنانين تعرضوا للتهديد، تهديدات وصلت لحسني مباشرة من الجماعات كطالبوا بالتوقف على الغناء. لكن حسني كان عنيد ومؤمن بالرسالة ديالو، أرفض يركع، كان كيقول إلى ما غنيتش نموت. في نفس الوقت كان حسني مقرر يسافر نهائيا لفرنسا باش يستقر، ولكن القدر كانت عنده كلمة أخرى. 29 سبتمبر من سنة 1994 كان هو نهار الجريمة. كان حسني كيوجد للسفر، ومع السبعة ديال العشية حسني خرج من دارو في حي قنبيطة. الروايات كتقول باللي شاف جوج ديال الناس من التمين كيتسناوه، واحد منهم طلق عليه رصاصة مباشرة في الرأس، سقط على الأرض وما عاودش ناض قدام باب دارو. الغموض اللي لازم الجريمة هو اللي خلاه لغز. السرعة والاحترافية ديال القتل، غياب الشهود الحقيقيين رغم أن الجريمة وقعت في قلب الحي، والقتل المباشر اللي كيأكد أن الهدف كان هو الإسكات النهائي. بعد الاغتيال تحولت وهران الجنازة جماعية، الاتهام توجه رسميا للجماعات الإسلامية، لكن اللي كانت كتشوف في الفن ديال حسني محرم، وكان القتل ديالو بمثابة بيان موجه لكل الفنانين. لكن كاين اللي ما اقتنعوش بهذا التفسير، واش كانت تصفية حسابات شخصية مرتبطة بالأموال، واش كانت أيادي خفية، ولا جهات أمنية كانت ما راضياش على شعبية الشاب حسني وقدرة الرأي على توحيد الشباب ضد الواقع. اغتيال حسني ما كانش حالة فريدة، كان جزء من واحد الموجة استهدفات كل واحد كيمثل الفكر الحر، لكن حسني وبالصدق ديالو كان هو الهدف الأكبر. الرصاصة اللي قتلت حسني سكتت صوت عظيم، ولكن الأغاني ديالو بقات كتعيش بحال شي شاهد على ديك الفترة المظلمة. حسني بقات القصة ديالو رمز للصراع بين الفن والحرية وبين الظلام والتطرف. السؤال اللي كان طرحوه عليكم مشاهدية، واش كتشوفوا بلي الجريمة كانت بدافع ديني صرف، ولا كان جزء من تصفية حسابات أكبر؟ الرصاصة ديال 29 سبتمبر 1994 هي رصاصة اللي هزات وجدان جيل كامل مات حسني وعمرو 26 سنة، ولكن مات وخلى تاريخ ديال الشكوك والغموض. التحقيقات الرسمية كتقول بلي الفاعل هو التطرف، ولكن التساؤلات ديال الناس باقة حية لحد اليوم. القصة ديالو بقات رمز للصراع الأبدي بين حرية الفن ووحشية الظلام. هاد الملف غادي يبقى مفتوح في الذاكرة ديالنا.

الشاب حسني كان من المطربين اللي محبوبين برشا في الفئة اللي يعيش فيها، لأنه الفترة هذيك والكل نعرفه ثم عدد كبير من مطربي الراي، لدرجة أنه حسني كان يلحن ألحان يخدمها على أساس هو باش يغنيها، كان معناها غزير العطاء.

0: غزير الألحان، الكليم يكتبوا وحده، الألحان يخدم برشا كما تسمع أغنية كل، يخدم برشا على السلو، على توسكي سونتيمونتال، مع إنسان حساس برشا، لدرجة قلت أنه كي تبدأ عنده أغنية حلوة ويسمعها واحد من المجمع معاه، خاصة كان يتعامل برشا مع نصره، كي يطلبها يعطيه له من دون أدنى تفكير، إنسان قلبه كبير، هو الحقيقة حاجة بارد نجم نقولوها. ياريتو ما العمار بيد الله، لكن لو كان قعد شاب حسني ممكن يغير برشا حاجات في الفن وفي حتى الخدمة متاع الراي، لأنه إنسان خدم باش يطور الراي الجزائري الأصيل. الحقيقة كنت مغروم برشا في الفترة هذيك بالراي، ومش العبد لله برك، تقريبا الجيل اللي خلط على الراي في التسعينات كنا مغرومين بشكل رهيب جدا بالراي، لدرجة أنه كنا الكاساتات متاع الشاب حسني جينا من الجزائر، احنا في كاساتاتنا في تونس تذكروا معناها كاسات تبدأ فيها الغطاء متاعها بلاستيك، الكاساتات اللي جي من الجزائر تلمو قلت معناها يخدم برشا في كاساتات أنه ما يلقاوش الوقت حتى باش يغلفوهم بالصندوق البلاستيك، جي في غلاف كاردونا فيه تصاور متاعه، وجينا مباشرة من الجزائر ونفرح ونشيخ كيف توصل واحد كاسات معناها فيها لغاني جديدة متاع حسني، نقول لغاني جديدة إذا كان معناها وصلتها نحنا توا راهي اتعادت في الجزائر قبل شهرين ولا قبل بثلاثة شهور. شابة زهوانية كانت من الناس اللي خدمت برشا مع شاب حسني، نسمعوها مع بعضنا تسترجع في بعض الذكريات.
1: ما يروحش من البال. هاي غاب بدينا مع بعض و... الله يرحمه بدأ بكري وكمل بكري.
2: كلمات مؤثرة جدا. بدأ بكري و...
1: وكمل بكري. سيت ان غران أشي في الفن. أنا عرفته
2: كإنسان. حتى كإنسان كان بسيط، كان
1: حنين بزاف وحلو. دار معنا لا توني و... وكان ضريب بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف، وكان يستنى في الجمهور كيفاش يلاقيه. كي خدمنا 5 جوي كان لو كوفر فو، من بعدها كنا في لي لوج تاع 5 جوي، ومسكين فات 6 دو ماتان، كان داك القيس نحييه من هذا المنبر حمراوي حبيب شوقي، كي جات 6 تاع الصباح جا عندي مسكين قال لي حلوم نزلنا بعد لونساوه، قالوا حسني يافي دي جون، الجمهور كان كارقد في الغازون راقد راقد ما بغى يسمع حتى الواحد جاي يسمع حسني. كنا دي زارتيس، كنا ما نقولكش ما نسميهمش باش ما يزحفوش. مسكين قبض ميكرو هاك، وهو عنده واحد واحد العفسة يرفد الفيستا تاعو بالصبوع يديرها هاك، رفدها وجاي طالع، الناس كلها راقدة في الغازون كاع راقدين في 5 جوي كوفر فو، داونا اويتور من ويتور وحنا تما كاينه في 5 جوي حتى لويتور دو ماتان، فات 6 كيفات الغنية اللي طلع بها مسكين الله يرحمه ويرحم والدي محمد زامي، ما زال سوفونير عندي. شوفي دان سيلكو 5 جوي تبلع، ما عرفناش من جادك بلك تعقلوا على لي بيتوز.
2: نعم
1: تواخ العياط الناس قايصة روحها، ولا يقول لي مسكين هذا سير سنة حلوم عندك وحدة تموت على خاطري قولي لها راني هنا، قولي لها الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه ويرحم والدي محمد الجميع.
2: مهدي راك ايمو؟
3: Je suis ému parce que c'était mon premier reportage pour la radio algérienne et j'étais présent lors de ce concert.
2: Ah oui.
3: Ouais, voilà. Et je me rappelle ce qu'elle a dit exactement. مع 6 تاع الصباح. D'ailleurs désespérés, ما فهمناش. شغل ما فهمناش. شغل
1: parce qu'il y avait des artistes.
3: C'est vrai.
1: Des artistes بزاف ماشي واحد من وما بغاوش يسمعوا لينا يا اخي راني نهضر على نفسي انا تاعي
3: سي فري سي فري شو جاكي تقول لي
1: هو
2: يطلع حسن الله يرحمه
1: لي زيسكالي طالع مسكين وحكم الميكرو هاك الغنية اني عاقلة عليها مازال سوفونير عندي وتشوفي كامل الصطاد كامل 5 جوي واقف ما نحكي لكش
2: كان إذن ربي يرحمه إن شاء الله

يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام. غنية من الغنيات الحلوة باش نختم بها فقرة الشاب حسني. ثم بعد الأخبار نعود مباشرة لمواصلة اللقاء معكم حتى منتصف الليل.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر اليوم كل أعضاء الفريق الوطني التونسي لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في مكسيكو ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وعلى ضرورة أن يتحلى الجميع بروح التحدي والانتصار، وقال أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في جميع المجالات، وأن على كل أحد أن يقوم بدوره بعزيمة فولاذية وروح انتصارية. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين يوم غد الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 مايو الماضية الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان. وسيشهد الإضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. سيجتمع فيها جميع المحامين بولايات الوسط والساحل وبحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين. أكد أعضاء اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي راهن أثر بشكل مباشر على نسبة نمو التوازنات المالية للدولة، وأن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لهذا العام. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلية قال أن وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة مثل السجائر الإلكترونية. وقال أن الوزارة أي وزارة الصحة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا لقانون سنة 1998. إيران تضرب إسرائيل بالصواريخ وإسرائيل تقول أنها سترد ولكن ليس الآن، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل بالإسرائيليين واتصل بنتنياهو وقال أنه يجب عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. أجواء العراق وجنوب سوريا أغلقت أمام حركة الطيران، والقوات المسلحة الإيرانية قالت أن إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت وأن هذا الضرب الصاروخي هي رد على ذلك. الصواريخ الإسرائيلية رغم أن تأثيرها العسكري لم يكن كبيرا، لكن تأثيرها السياسي أكبر وأشد، حيث أثبتت إيران أنها قادرة على ضرب إسرائيل وتحديها في هذا الوقت، في خاصة وأنها الآن إلى حد الآن ما زالت في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الحرب نهائيا. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: أرقام في البال من المونديال. يبقى البرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني خوليو أورلاتي كوتشيا، اللاعبين صاحبي الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال دون التعرض لأي هزيمة بواقع 12 مباراة لكل منهم. زاغالو لعب جميع مباريات البرازيل في مونديالي 1958 و1962، محقق 10 انتصارات وتعادلين، وساهم في تتويج السيليساو بلقبين متتاليين، بل سجل هدف في نهائي 1958 أمام منتخب السويد. أما أورلاتي كوتشيا أحد أبطال الأرجنتين في مونديال 1986، شارك في 12 مباراة في كأس العالم، حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات دون أن يهزم، بعد ما غاب في المباراتين الوحيدتين اللتين خسرت فيهما الأرجنتين في مونديال 1990 أمام الكاميرون وألمانيا الغربية. رقم استثنائي اصمد لعقود طويلة ليبقى زاغالو وأورلاتي كوتشيا ضمن أكثر لاعبين حظا وتأثيرا في تاريخ كأس العالم. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.

قاسم كيفي من المطربين الشعبيين الكبار في تونس، واللي تولد في صفاقس نهار 5 أوت من عام 1945. بدأ رحلته الفنية في سن مبكرة في مدينة صفاقس قبل أن يستقر بعد ذلك في تونس العاصمة، ثم يلتحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. وتميز قاسم كيفي في أداء الفولكلور التونسي، كما ساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي التونسي، مما حقق له شهرة كبيرة، فأصبحت أغانيه حاضرة في معظم حفلات الزفاف. قاسم كيفي قدم أكثر من 600 أغنية بين أداء وتلحين، ومن أشهر أغانيه هالكمون منين اللي سمعناها، يتبقى الورد، ليريما، يصارح يصارح، على بنت الخالة، وغيرها من الأغاني اللي لحنها بنفسه، وثم أغاني كان استمدها من التراث التونسي. أيضا قاسم كيفي لحن البرشة ملحنين توينسا كما منيا البجاوي وعليا بالعيد. توفي قاسم كيفي في يوم الخميس 15 نوفمبر عام 2018 مخلفا للخزينة الغنائية التونسية أجمل وأروع الألحان.

0: زريبة، صوف، زهوان، علموجة 104.7
1: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم حتى منتصف الليل. كنا نسمع في الفنان الراحل قاسم كيفي اللي يعتبر كما قلت واحد من أبرز الفنانين الشعبيين في تونس، واللي في كل محفل تقريبا يحضر قاسم كيفي إلا ويعمل جو كبير للتوانسة، سواء في حفلاتهم الخاصة أو في المهرجانات أو حتى في البلاتوات متاع الإذاعات والتلفزيونات التونسية وحتى العربية، لأنه حضر في أكثر من مناسبة في لقاءات في لبنان وفي مصر. من جو الحفالي متاعنا التونسي باش نتحول لجو آخر، جو الأغنية الملتزمة. ساعة مبدئيا خليني أقول لكم وعد أنه إن شاء الله بش نعمل حصة خاصة كاملة على امتداد ساعتين خاصة بالأغنية الملتزمة العربية والتونسية. هو الحقيقة مثل ماهيش أغنية ماهيش ملتزمة، حتى الأغاني العاطفية هي أغاني ملتزمة، ملتزمة بموضوع معين، بمشاعر معينة، بحكايات روايات عشقية معينة. ولكن اتفق أنه لما نقول الأغنية الملتزمة فأننا نتحدث عن الأغاني الملتزمة بالقضايا المصيرية للإنسان، كما الحرية، كما الوطنية، كما الفقر، كما الحروب. هذه تقريبا البوثقة اللي تتنزل فيها ما يسمى أو ما يعبر عنه بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة هي نتاج لأوضاع إنسانية معينة خالجت قلوب الكتاب والملحنين من أجل إنزال وتلحين وكتابة قصائد وأنغام تتحدث عن مآسي الإنسان وعن صيرورة الإنسان من خلال مجموعة من القضايا ربما الفلسفية والقضايا الوجودية بشكل عام، وهذا موجود في كل دول العالم. فحتى النشيد الوطني لدول يعتبر في إطار الألحان أو الأنغام الملتزمة. لكن أبرز الأنغام الملتزمة وجدت في أمريكا اللاتينية، أمريكا اللاتينية اللي نقول اللاتينية يعني جنوب القارة الأمريكية، اللي كانت بنسبة 90% أو أكثر هي ذات منحى يساري، ذات منحى اشتراكي. ونحن نعرف اللي الاشتراكية أو الشيوعية بشكل عام كانت دافع من دوافع الأغنية الملتزمة، واللي شكلت في مرحلة من المراحل في الشرق العربي هدف للعديد من الشعراء والملحنين. وفي اعتقادي يبقى الثنائي معروف برشا اللي هو الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم من أبرز من كتب ولحن الأغنية العربية الملتزمة. ثم نتحول للبنان، نلقى جوليا بوترس، نلقى إيلي شويري، ونلقى أيضا مارسيل خليفة اللي متشبع بدوره بالفكر اليساري اللي خلاه يكتب ويلحن مجموعة من الأنغام الوطنية وأيضا حتى الأنغام الإنسانية. اليوم باش نسمعكم ثلاثة حاجات لأنه الوقت ما عادش يسمح. الحقيقة خرجت أغنية من الأغاني التونسية الحلوة، لكن كما قلت باش نعمل حصة خاصة باش نخصص ساعة منها للأغنية التونسية الملتزمة وللأغنية العربية. باش نسمعوا نموذجين للشيخ إمام ونموذج من أغاني مارسيل خليفة، ونرجع من بعد تالي مع بعضنا من أجل أنه نسمعكم كما قلت في بداية اللقاء أغنية من أجمل ما غنت نجاة الصغيرة.

ويمسخ الكلام وهي عبد الودود. اقول لك وانت خابر كل

0: وكان وكتفي
1: وعرفنا
0: من سبب جيراننا.

نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة ليلى، لكن قبل ما نسمع نجاة الصغيرة في فقرتنا الأخيرة، تحياتي لكل المتواصلين معنا. شكرا لك مونيا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك برشا برشا برشا مونيا، بطبيعة من المستمعات الوفيات مونيا بالرحال. أيضا تحياتي لمونيا عبد الرحمن، يعيشك يا مونيا وشكرا جزيلا ليك. المونيتين اللي لسهلين معنا، فتحي أسفينا بارك الله فيك، شكرا ليك على الكلام الجميل والعبارات الممتعة، شأنك شأن كل المستمعين، وتأكدوا دائما أنكم دائما في البال. أيضا أمينة يعطيك الصحة، مرحبا أمينة، ألفة الأحمر ما نسيش، أيضا راضية من القيروان، إيمان بن علي شكرا جزيلا ليك إيمان، مرحبا بك مستمعة وفية لسهرة في رحاب النغم. أيضا حبيب قلبي وصديقي سامي شيلي، يرحم الوالدة سامي بارك الله فيك برشا برشا، تحياتي الزينة الخليفي، عايشك زينة مرحبا بيك، دائما في سهرة في رحاب النغم، وإن شاء الله الأنغام اللي نمرها دائما في سهرتنا تنال أعجابكم وتحظى برضاكم. تحياتي أيضا لصفاء، شكرا لكل من اختار هذه الموجة، وتحية لطفي المكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل معكم، عماد العوني يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى استقباله كل أعضاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل مغادرتهم للمشاركة في نهائي كأس العالم في مكسيكو ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل تونس وأنه يحمل الغاية الوطنية ويستبسل من أجلها. وقال لابد على الجميع أن يتحلى بروح التحدي والانتصار، وأكد أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة في حد ذاتها. ينفذ اليوم محامو الساحل والقيروان والقصرين إضرابا حضوريا، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية. وسيشهد الإضراب العام هذا اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة إن الوزارة تعتزم تحيين قانون سنة 98 المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. إسرائيل تقول أنها تعرضت لقصف صاروخي إيراني مفاجئ هذه الليلة، والقوات المسلحة الإيرانية قالت أن إسرائيل قد تخطت كل الخطوط الحمر بضربها جنوب بيروت. العراق وإيران وسوريا والأردن وكل المنطقة يغلقون حركة الطيران، ورئيس الأمريكي يتصل بالإسرائيليين ويطلب منهم عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

Thank you.